0: بدول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وخلال مسيرته الممتدة على مدى 45 عاما شهد مجلس التعاون العديد من المحطات المهمة التي عززت العمل الخليجي المشترك، سواء في المجالات الاقتصادية أو التنموية أو الأمنية أو الاجتماعية والثقافية. كما أسهم المجلس في إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز التكامل بين دوله وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري ودعم مسيرة التنمية في دول المجلس، بما يعكس روح التعاون ووحدة المصير بين شعوب الخليج العربية. وعلى مدى السنوات الماضية أثبت مجلس التعاون قدرته على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، الأمر الذي عزز من مكانته كأحدى أنجح صيغ العمل الإقليمي المشترك في المنطقة. وعلى صعيد العمل الدفاعي المشترك، شهدت منظومة التعاون العسكري الخليجي تطورا ملحوظا من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس والانتقال من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع المشترك، بما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوب دول الخليج العربية. ويواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مسيرته نحو مزيد من التكامل، مستندا إلى تاريخ من التعاون والعمل المشترك وتطلعات تنموية تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشعوب دول الخليج العربية.
1: حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. دكتور ناصر، موضوعنا حول هذا الكيان الخليجي الذي تأسس منذ عام 1981، وهناك روابط اجتماعية وثقافية تربط هذا الكيان، ودائما تسعى دول الخليج لتوحيد الجهود. في البداية دكتور ناصر، كيف نجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ترسيخ نفسه كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم خلال 45 عاما؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني طبيعة الحال أخي محمد، مجلس التعاون الخليجي يعد يعني حقيقة هو أحد يعني ربما أنجح نماذج العمل الإقليمي التعاوني في العالم العربي اليوم، بل هو من أكثر التكتلات الإقليمية تماسكا واستمرارية رغم ما شهدته المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية من حروب وأزمات وتحولات كبرى. يعني منذ تأسيس هذا المجلس، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 25 مايو 1981، استطاع هذا المجلس أن يتحول من فكرة تنسيقية إلى منظومة سياسية وأمنية واقتصادية متكاملة. رسخت هذه المنظومة مفهوم المصير الخليجي المشترك. يعني نجاح مجلس التعاون الخليجي باعتقادي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة من مجموعة من العوامل المتراكمة اللي صنعت نموذج خليجي متماسك مختلف عن كثير من التجارب الإقليمية الأخرى. أول هذه العوامل برأيي هو وجود قاعدة اجتماعية وثقافية ودينية متجانسة بين شعوب دول الخليج، وهذا ما منح حقا المجلس عمق شعبي حقيقي وليس مجرد يعني إطار سياسي رسمي. العامل الثاني ربما يتمثل في الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي امتلكها القادة المؤسسون الذين أدركوا مبكرا أنه هذه المنطقة مقبلة على تحديات أمنية وجيوسياسية معقدة، وأنه العمل الجماعي هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن والتنمية. كما أنه المجلس لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، هو توسع ليشمل الاقتصاد والأمن والدفاع والتعليم والصحة والطاقة والربط الكهربائي، يعني والعديد من المشاريع الكثيرة اللي تتجاوز يعني الكثير من المجالات. يعني الأهم من ذلك أن المجلس أثبت قدرة على الصمود أمام كل الأزمات الكبرى، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية، ثم الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وصولا إلى التحديات الإقليمية المعاصرة دون أن يفقد هويته أو يتفكك، وهو ما يعكس متانة هذه البنية الخليجية المشتركة.
1: نعم دكتور ناصر، كما ذكرت هناك تحديات واجهت دول المجلس التعاون، لكن بفضل الله يعني

0: تعدت هذه الأزمات، وأيضا هناك تعاون وبرامج خليجية مشتركة وأيضا تعاون عسكري. نعم دكتور ناصر، ما الذي ميز التجربة الخليجية وجعلها نموذجا ناجحا في التماسك والاستقرار رغم التحديات التي مرت بها المنطقة؟
1: يعني تصوري ما اللي ميز التجربة الخليجية هو أنها قامت على مفهوم ما يسمى يمكن التدرج الواقعي، هو ليس القفزات السياسية المتسرعة، بمعنى بأن دول مجلس التعاون بنت تعاونها خطوة بخطوة وفق المصالح المشتركة والخصوصية الخليجية. كذلك التجربة الخليجية تميزت بوجود قدر كبير من الحكمة السياسية في إدارة الخلافات، حيث لم تتحول التباينات السياسية إلى قطيعة دائمة تهدد الكيان الخليجي، بل بقيت هناك قناعة راسخة بأن أمن الخليج كله لا يتجزأ. ومن أبرز عناصر نجاح التجربة أيضا أن دول المجلس نجحت في الربط بين الأمن والتنمية، التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي شكل بالفعل معادلة القوة الخليجية. هذا انعكس بالتالي على مستويات المعيشة والبنية التحتية والاستقرار الاجتماعي. إضافة لذلك مجلس التعاون الخليجي أخي محمد استطاع أن يواكب المتغيرات الدولية عبر تطوير أدواته ومؤسساته والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وكذلك أيضا بناء شراكات استراتيجية مع القوى الدولية الغربية والشرقية، مع الصين والولايات المتحدة، روسيا، المجموعة الأوروبية، دون التفريط بثوابته الخليجية والعربية. نعم
0: نعم دكتور ناصر، دائما نتحدث عن وحدة الصف والانتظام، وهذا ليس بغريب على دول منطقة الخليج أو كيان الخليج ككل. إلى أي مدى أسهمت حكمة قادة دول الخليج في الحفاظ على وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسيرة العمل المشترك؟
1: بالتأكيد هذا سؤال مهم لا شك. يعني أعتقد لا يمكن اليوم أننا الحديث عن نجاح مجلس التعاون دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته بالفعل يعني القيادات الخليجية عبر العقود الماضية. حكمة قادة دول التعاون الخليجي كانت دائما بحقيقة الأمر هي صمام الأمان للحفاظ على وحدة هذا الكيان الخليجي التعاوني، خصوصا في اللحظات الحساسة اللي شهدت بالفعل أزمات سياسية وأمنية معقدة. أستاذ محمد، يعني القيادات الخليجية يعني أدركت أنه أي خلاف داخلي لا ينبغي أن يتحول إلى تهديد للمصير المشترك. هناك قناعة كاملة وإدراك لدى القادة بأنه مجلس التعاون كمنظومة هو مصلحة استراتيجية للجميع ومشتركة. لذلك كانت لغة الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العليا للخليج حاضرة باستمرار، وهذا بالفعل ما لاحظناه في محطات عديدة. كما أنه القادة الخليجيين يعني حافظوا على مبدأ التشاور والتنسيق المستمر سواء عبر القمم الخليجية أو الاجتماعات الوزارية والمؤسسات المشتركة أيضا ومجالس التعاون الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي أيضا. يعني هذا كله عزز القدرة على توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. ولعل أبرز ما يميز يعني القيادة الخليجية هو إدراكها أن التحديات المحيطة بالمنطقة أكبر من أي خلافات عابرة أو تباينات في وجهات النظر، وأن وحدة الخليج لا شك تمثل ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار سياسي. نعم
0: دكتور ناصر، لو تحدثنا عن التقارب بين الشعوب الخليجية والتواصل، كيف انعكس الترابط الأخوي والتاريخي بين شعوب الخليج على نجاح واستمرارية مجلس التعاون؟
1: يعني بطبيعة الحال أستاذ محمد، العلاقة بين الشعوب دول الخليج ليست علاقة مصالح طارئة، هي امتداد لوحدة تاريخية واجتماعية وثقافية وجغرافية متجذرة عبر يعني قرون طويلة، يعني بلا مبالغة العائلات الخليجية ممتدة بين دول المجلس، هناك تشابه كبير في العادات والتقاليد والهوية الثقافية. هذا جعل فكرة الوحدة الخليجية أقرب إلى الوجدان الشعبي يعني صح التعبير من كونها مشروع سياسي فقط. هذا الترابط الشعبي انعكس بشكل واضح في دعم المواطن الخليجي لمسيرة المجلس وفي تقبل كثير من خطوات التكامل مثل حرية التنقل والعمل والتملك والتعليم وغيرها. كما أن الشعور الشعبي الخليجي بالمصير المشترك بالفعل لعب دور مهم في تعزيز استمرارية المجلس، لأنه أي تهديد لأمن دول الخليج ينظر إليه باعتبار تهديد لأمن الخليج بأكمله.

0: هذه هذه هذا هو الشعور الجماعي الشعبي اليوم اللي بالفعل يعزز ويعضد الوحدة الخليجية.
1: على مدى نحو 4.5 عقود استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يرسخ مكانته كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم من خلال بناء نموذج اقتصادي متكامل قائم على التعاون والتنسيق المشترك، بما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة إلى مسيرة ممتدة من العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي الذي تجاوز حدود التنسيق التقليدي ليصبح شراكة تنموية راسخة عززت مناعة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة الأزمات. فعلى مدى أكثر من 4 عقود نجحت المنظومة الخليجية في تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من رؤى تنموية طموحة ومشاريع تكاملية كبرى أسهمت في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشهدت مسيرة المجلس إنجازات اقتصادية بارزة، كان من أبرزها تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أسهم في تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز السوق الخليجية المشتركة التي منحت المواطن الخليجي مزايا اقتصادية متقاربة في مجالات العمل والاستثمار والتنقل، إلى جانب خطوات متقدمة نحو الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، بما يعكس الطموح نحو وحدة اقتصادية أكثر شمولا. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واصل المجلس تطوير منظومته الاقتصادية عبر تحديث التشريعات التجارية وتعزيز التجارة الرقمية وتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع التكتلات والدول الكبرى حول العالم. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الخليجي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بما وضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا، فيما تجاوز حجم التجارة البينية الخليجية 146 مليار دولار خلال عام 2024، في دلالة واضحة على نام التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. كما برزت دول المجلس عالميا في مجالات البنية التحتية والكفاءة الحكومية والتحول الرقمي والاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة ورؤاها التنموية الطموحة، ما عزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي. ورغم تداعيات العدوان الإيراني الغاشمي والسافر الذي استهدف البنية التحتية للطاقة والمطارات والمنشآت المدنية والمواقع الحيوية في المنطقة، أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي صلابة اقتصادية وقدرة عالية على احتواء التداعيات بفضل متانة بنيتها المالية وكفاءة مؤسساتها ومرونة سياساتها الاقتصادية. وقد عكس ذلك حفاظ الاقتصادات الخليجية على استقرارها وثقة الأسواق العالمية بها، حيث أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على تصنيفاتها السيادية المرتفعة لدول الخليج. في تأكيد واضح على قوة الأصول السيادية والاحتياطات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات، واليوم تقف المنظومة الخليجية على قاعدة اقتصادية صلبة مدعومة بإرادة سياسية موحدة ورؤية مستقبلية واضحة تجعل من التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. ومع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يواصل مجلس التعاون تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه خيارا استراتيجيا لحماية المكتسبات ودعم الاستقرار وبناء

اقتصاد خليجي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج جولة إخبارية وحديثنا عن النموذج الاقتصادي الخليجي. نبقى الآن مع هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور غانم، إذن تغيرات اقتصادية عالمية، إلا أن هناك ترتيب وتنسيق لتجاوز مثل هذه الأزمات الطارئة. دكتور غانم، كيف نجحت دول مجلس التعاون في بناء قوة اقتصادية خليجية أصبحت ضمن أكبر الاقتصادات العالمية؟
2: شكرا لكم، وبداية نبارك لقادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى 45 لتأسيس هذا المجلس المبارك. وكما تفضلت، نحن نمر عقود طويلة ويواصل هذا المجلس العمل المشترك بروح من التضامن والمسؤولية الجماعية نحو مستقبل أكثر تكامل، أكثر تأثير على الساحتين الأقليمية والدولية. وهناك تحديات بلا شك.

0: تحديات أمنية واقتصادية، ولكن الرؤية الواضحة والاستراتيجية بعيدة المدى سعى هذا المجلس إلى تعزيز هذه الأواصر، أقصد هنا أواصر التعاون والتكامل وتكريس الأمن والاستقرار، وانعكس هذا بلا شك على الأزمة التي حصلت في المنطقة، ووجدنا هذا التضامن الخليجي رغم هذه التحديات الاقتصادية. وأيضا بعض العراقيين نشهد بلا شك أن هناك تأخير في تطبيق المشاريع والقرارات التي تصدر عن الاجتماعات السنوية، ولكن هذا المجلس لا زال يواصل العمل، يواصل الاستقرار في الاجتماعات السنوية. هناك تحديات كبرى تواجهه من ناحية الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهذه مرحلة مهمة لم تتحقق بعد، لأن هذا الوصول تحتاج إلى قرارات لابد أن يتم تطبيقها. لازلنا الآن في هذه المرحلة، مرحلة التعاون، نأمل أن يتم الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الكامل، وأن تكون هناك وحدة اقتصادية كاملة ومواطنة خليجية متحدة من خلال تطبيق فعلي للسوق المشترك والوحدة النقدية، العملة المشتركة، وتعزيز كل البرامج الخليجية. لأن في حقيقة الأمر هذه المنظومة الخليجية لديها أوجه متشابهة واقتصاد قوي وكل الأمور التي تساهم في تعزيز هذا التواصل. وهناك أيضا رغبة كبيرة أن يكون هذا التأسيس مستمر ومتواصل. لذلك هذا المجلس يمر في ظروف صعبة بلا شك، هناك ضغوط اقتصادية وتحديات في جميع المستويات، ولكن الوحدة والإصرار الخليجي قوي، لأنه قائم على أسس متينة قائمة على مصلحة الشعوب في هذه المنطقة واستقرارها.
1: نعم دكتور غانم، وأيضا دول الخليج العربي أثبتت أهميتها خلال هذه الأزمة وخلال هذا الاعتداء الإيراني الآثم. أيضا أثبت دول الخليج صلابة اقتصاده.
0: بلا شك أن الاقتصاد كان أحد الأمور المهمة في هذه الأزمة، من خلال تهديد الممرات البحرية من قبل طهران وإغلاق مضيق هرمز، وجدنا التكامل الخليجي الواحد من خلال تعزيز الخطوط الممرات البديلة من خلال المملكة العربية السعودية، وتحقيق المنجزات اللوجستية والتنموية لحماية هذا الاقتصاد واستقرار المنطقة، وأيضا حتى اللغة الدبلوماسية الهادية التي مارستها دول مجلس التعاون خلال هذه الحرب الإيرانية الأمريكية، والصواريخ التي وجهت إلى دول التعاون الخليجي الست. لذلك هذه المنظومة وأيضا إعلاء شأن الدبلوماسية، ورأينا حتى في مسألة الوصول إلى هدنة مؤقتة وتوافق دبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك دور خليجي كبير وانعكس هذا من خلال الاتصالات الكبيرة. لذلك هذه هي القوة الاقتصادية والتنموية مؤثرة على المستوى الإقليمي والعالمي، يعني لديها يعني وزراء خارجية ويعني كلمة واحدة، اقتصاد واحد، تعاون واحد، أيضا تلقى احترام دولي كبير من دول العالم، وأيضا حتى في مساهماتها النفطية والاقتصاد الخليجي الآن يحظى باهتمام من خلال ارتفاع الناتج المحلي من خلال تنوع الاقتصاديات الخليجية.
1: منذ إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، شكل المجلس مظلة خليجية جامعة مرت بمحطات مفصلية بين الأمن والتكامل والأزمات معا إلى هذا التقرير.
2: منذ 25 من مايو عام 1981 لم يكن إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرد ولادة منظمة إقليمية جديدة، بل كان تعبيرا عن وعي خليجي مبكر بأن هذه المنطقة بما تحمله من موقع استراتيجي وثروة حيوية وممرات بحرية مؤثرة لا تستطيع أن تواجه تحدياتها متفرقة. في أبوظبي اجتمع قادة دول الخليج الست

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر. وهناك وقع النظام الأساسي للمجلس لتبدأ مسيرة خليجية هدفها التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات. جاء هذا الصرح الخليجي في لحظة إقليمية دقيقة، كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة والمنطقة تعيش على وقع التوتر وأسواق الطاقة والممرات البحرية تحت نظر العالم. لذلك ولد مجلس التعاون وفي صلب اهتمام سؤال الأمن، كيف تحمي دول الخليج استقرارها وتصون سيادتها وتبني موقفا مشتركا في محيط كثير العواصف. ومنذ القمم الأولى اتجهت مسيرة المجلس نحو بناء مؤسسات مشتركة وتنسيق اقتصادي وأمني ودفاعي وترسيخ مفهوم المصير الواحد بين شعوب تجمعها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المتداخلة. وفي مطلع الثمانينات برز البعد الدفاعي من خلال إنشاء قوة درع الجزيرة باعتبارها عنوانا للتعاون العسكري الخليجي ورسالة بأن أمن الدول الأعضاء لا ينفصل بعضه عن بعض. لكن الاختبار الأكبر جاء في 2 أغسطس عام 1990 حين تعرضت دولة الكويت للغزو العراقي، فانتقل التضامن الخليجي من لغة البيانات إلى ميدان الموقف والمصير. في تلك اللحظة لم يكن مجلس التعاون أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار وجودي يمس سيادة دولة مؤسسة ويهدد أمن الخليج كله. وقد شكل الموقف الخليجي الموحد إلى جانب الموقف العربي والدولي ركيزة أساسية في تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها. ومن تلك المحنة خرج البيت الخليجي أكثر إدراكا لحقيقة ثابتة أن التضامن الخليجي ضرورة تمليها الجغرافيا وتؤكدها التجربة وتحميها الإرادة السياسية. وقد أكدت قمة الدوحة عام 1990 وقوف دول المجلس في وجه العدوان، واعتبرت أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء، وأن دول المجلس كل لا يتجزأ. وبعد التحرير تعزز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وترسيخ العمل المشترك في مواجهة الأخطار العابرة للحدود. وفي المجال السياسي ظل مجلس التعاون حاضرا في القضايا العربية والإقليمية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية، وداعما للمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومع تحولات العالم العربي بعد عام 2011 دخلت المنطقة مرحلة أكثر اضطرابا وتصاعدت الأزمات في المنطقة وبرزت تحديات الإرهاب والتدخلات الإقليمية وتزايدت المخاوف من اتساع الفوضى. وفي هذه المرحلة وجد مجلس التعاون نفسه أمام مسؤولية مزدوجة، حماية الداخل الخليجي من تداعيات الاضطراب والمساهمة في دعم الاستقرار في محيطه العربي. وفي عام 2017 واجه المجلس واحدة من أكثر أزماته الداخلية حساسية، غير أن قمة العلا في المملكة العربية السعودية عام 2021 شكلت محطة مهمة في إعادة ترميم الصف الخليجي وعادة التأكيد على أن مجلس التعاون يظل الإطار الجامع لدولة وأن المصالح العليا لشعوبه أكبر من أي خلاف عابر. وفي السنوات الأخيرة اتجهت المنظومة الخليجية إلى تعزيز حضورها الدولي، فلم يعد حضورها مقتصرا على الملفات الإقليمية، بل باتت شريكا مطلوبا في قضايا الطاقة والاستثمار والأمن البحري وسلاسل الإمداد والتحول الاقتصادي. وبرزت شراكات خليجية مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة آسيان ودول آسيا الوسطى بما يعكس وزن الخليج في النظام الدولي الجديد. كما دخلت على أجندة المجلس ملفات حديثة مثل الأمن السبراني والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب وتطوير التعليم وسوق العمل. واليوم وبعد أكثر من 4 عقود على قيامه يقف مجلس التعاون أمام مرحلة جديدة لا تقل حساسية عن مرحلة التأسيس، فالتوترات الإقليمية مستمرة وملفات الطاقة والأمن البحري والتوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والحروب الدائرة في محيط المنطقة تلقي بظلالها على الخليج. لكن مجلس التعاون رغم ما واجهه من أزمات أثبت أنه ليس مجرد مؤسسة تعقد القمم وتصدر البيانات، إنه ذاكرة سياسية للخليج ومنصة لتنسيق المواقف وسقف جامع لطموح شعوبه وإطار يمكن البناء عليه كلما اشتدت الحاجة إلى العمل المشترك.

0: أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

أين تذهب البركة؟ من كتاب The Baraka Effect للكاتب محمد فارس. هناك أناس يعيشون أعواما طويلة ولكنهم لا يشعرون أنهم عاشوا حقا، وهناك من يمضي في هذه الحياة بخطى هادية لكنه يترك أثرا يفوق أعمارا كاملة. أناس يملكون كل شيء ولكنهم يشعرون بالفراغ، وآخرون لا يملكون الكثير لكنهم ينامون مطمئنين ويستيقظون وفي قلوبهم

سعة لا تشترى، فما السر؟ ما الذي يجعل وقت إنسان يكفيه ووقت آخر يتسرب كالرمل من بين يديه؟ ما الذي يجعل رزقا قليلا يغني ورزقا كثيرا لا يكفي؟ ما الذي يجعل بيتا صغيرا ممتلئا بالسكينة وقصرا كبيرا يضج بالوحشة؟ إنها البركة. تلك الكلمة التي نقولها كثيرا، لكننا قليلا ما نتوقف عند معناها. نقول اللهم بارك، فيه بركة، الله يبارك لك. لكن هل فكرنا يوما ما البركة حقا؟ يقول الكاتب إن العالم اليوم يعلمنا شيئا واحدا: اعمل أكثر لتكون أكثر. إن أردت المال فاعمل أكثر، إن أردت النجاح فاعمل أكثر، إن أردت الشهرة فاعمل أكثر. حتى أصبح الإنسان يقاس بمقدار إرهاقه، كلما بدأ متعبا قالوا هذا إنسان منتج، وكلما حرم من النوم قالوا هذا يكافح، وكلما ابتعد عن أسرته وصحته وراحته قالوا إنه يبني مستقبله. لكن السؤال المرعب هو: لماذا يزداد التقدم ويقل الرضا؟ لماذا نملك أدوات أكثر ووقتا أقل؟ لماذا نعيش أسرع ولكن أرواحنا أثقل؟ هنا يقول إن المشكلة ليست في قلة الوقت، بل في غياب البركة من الوقت. وهنا فرق هائل، فقد يمضي عليك يوم كامل ولا تنجز فيه شيئا، وقد تعيش ساعات قليلة لكنها تغير حياتك كلها. تأمل. تذكر يوما استيقظت فيه مبكرا وكان قلبك مرتاحا، صليت الفجر بهدوء، قرأت شيئا من القرآن، جلست مع أهلك، أنجزت أعمالك بسلاسة. في نهاية اليوم شعرت أن اليوم كان طويلا وجميلا، لم يكن أطول من غيره في الساعات لكنه كان أعمق في المعنى. هذه هي البركة.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. البعض يظن أن البركة كلمة وعظية فقط، لكن الإسلام جعل البركة جزءا من قوانين الحياة. اللهم بارك لأمتي في بكورها. لماذا الدعاء بالبركة في البكور؟ لأن البركة ليست شيئا خياليا، بل أثر يظهر في الوقت والجهد والنفس، وكان السلف يدركون هذا المعنى فكانوا يخافون.

يتجنبون الذنوب لأنها تنزع البركة، ويحرصون على الصدق لأنه يجلب البركة، ويكثرون من الدعاء لأنهم يؤمنون أن الله إذا بارك في الشيء أصبح القليل كثيرا. يقول الكاتب إن الإنسان الحديث يعاني من 3 أزمات: أزمة الوقت، أزمة المعنى، وأزمة الروح. لذلك تجده يطالع الهاتف 10 مرات في اليوم، يشعر بالتشتت الدائم، يركض دون أن يعرف إلى أين. والأخطر من ذلك أنه أصبح يرى الراحة ذنبا. إذا جلس مع أسرته شعر بالتأنيب، إذا نام مبكرا شعر أنه مقصر، إذا أغلق هاتفه خاف أن يفوته شيء، حتى أصبح الإنسان يعيش في حالة استنزاف دائم. هنا يذكرنا الكتاب بحقيقة مهمة: ليست القيمة في كم ما تفعل، بل في البركة التي تكون فيما تفعل. رحلة لفهم كيف يمكن أن نعيش أكثر بأقل. حين تغيب البركة تكثر الأشياء ويقل الاكتفاء، يكثر الطعام ولا يشبع الإنسان، يكثر الكلام وتقل الحكمة، يكثر المتابعون وتقل المودة، يكثر العمل ويقل الأثر. حين تغيب البركة من البيوت تصبح العلاقات باردة، حين تغيب من الأعمال يتحول النجاح إلى إرهاق، حين تغيب من القلوب يصبح الإنسان غريبا عن نفسه. ربما لا يحتاج أحدنا إلى مزيد من الوقت، ربما نحتاج فقط إلى مزيد من البركة. ربما المشكلة ليست في قلة الرزق بل في غياب الرضا. ربما أكبر خسائرنا أننا تعلمنا كيف نسرع ولم نتعلم كيف نعيش. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

0: ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: التواضع عند التحدث مع الآخرين. لابد لك أن تكون متواضعاً، فالتواضع يظهر وعياً بالذات واحتراماً للآخرين، ويتضمن التواضع القدرة على الاستماع إلى آراء الآخرين والاعتراف بقيمتها دون التفاخر بالذات أو التعالي على الآخرين. يستطيع الفرد والشخص المتواضع أيضاً أن يكون مصدر إلهام للآخرين، مما يعزز من فرص الانسجام والتواصل الفعال. التسامح. يلعب التسامح دوراً مهماً خلال الحوارات. عندما يكون الشخص متسامحاً يتمكن من قبول وفهم وجهات نظر الآخرين دون التعرض للانزعاج أو الاستياء، مما يعزز من فرص التفاهم والتعاون. فضلاً على ذلك، يسمح التسامح على تخفيف حدة التوتر والصراعات التي قد تنشأ خلال الحوارات، وعلى هذا يسهم في بناء علاقات أكثر استقراراً. كما يعد التسامح أساساً للتقدم والتطور في المجتمعات، لأنه يتيح للأفراد التعايش بسلام واحترام.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: وضوح الكلام وبيانه. يعد التحدث بطريقة واضحة ومفهومة من آداب الكلام، ذلك لأن الوضوح في التعبير يسهم في فهم الرسالة بشكل دقيق وصحيح من قبل المستمعين. فعندما يكون الكلام واضحاً ومفهوماً، يتمكن الأشخاص من التواصل بشكل أفضل وتقليل فرص حدوث الالتباسات أو سوء تفاهم. زيادة على ذلك، يعزز التحدث بوضوح الثقة بين الأفراد ويسهل عملية التواصل. التثبت من الكلام. خلال تبادل أطراف الحديث مع الآخرين، قد ينقلون لك أخباراً مكذوبة، لذلك عليك دائماً التحقق من مصداقية تلك الأخبار قبل أن تؤمن بها أو تنشرها. من الضروري بأن تتحقق من مصدر الخبر ومن مصداقيته وتحليل المعلومات بحذر قبل اتخاذ أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات. قد تكون هذه الأخبار مجرد شائعات أو معلومات غير مؤكدة تهدف إلى تضليل الناس أو نشر الفوضى.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تجنب السخرية. عند التحدث مع الآخرين، لابد لك أن تتجنب السخرية، لأن ذلك ليس من آداب الحديث، وقد تكون السخرية مسيئة وتسبب

0: إحراجا أو ضررا للشخص المستهدف، كما قد تؤثر سلبا في جودة العلاقات الاجتماعية. تجنب السب والقذف. عندما تحاور شخصا فإياك أن تسبه لأي سبب من الأسباب، لأن ذلك يعد تجاوزا كبيرا لأداب الحوار والاحترام المتبادل. يمكن أن يؤدي السب إلى تعقيد الأمور وإثارة الاحتقان، ما يجعل من الصعب استمرار الحوار بشكل بناء ومفيد. عدم التعصب المطلق للرأي. أكثر الناس يظنون بأن إقناع الناس يتم بالتشبث والتعصب للرأي، ولكن الحقيقة هي أن الإقناع يحتاج إلى مزيد من المنطق والحجج القوية، بالإضافة إلى الاستماع الجيد وفهم وجهات نظر الآخرين. احترام آراء الآخرين. يعد احترام آراء الآخرين من أهم آداب الحوار والحديث، وذلك لأنه يظهر احتراماً للتنوع الفكري والرأي الآخر، ما يؤدي إلى التعايش السلمي في المجتمعات. ضبط النفس. يلعب ضبط النفس دوراً مهماً في كافة جوانب الحياة، خصوصاً خلال الحديث. عندما يكون الشخص قادراً على ضبط نفسه، يتمكن في التعبير بطريقة هادئة دون الانجراف إلى الانفعالات أو الردود العاطفية.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: عدم مقاطعة المتحدث. أغلب الناس عند التحدث معهم قد يقاطعونك قبل اكتمال كلامك ولا يعرفون أدب الحديث. يمكن أن يؤثر هذا السلوك سلبا في جودة الحوار ويخلق بيئة غير مشجعة على التواصل. لذلك من المهم تذكير الناس بأهمية عدم مقاطعة المتحدث والاستماع إليه بانتباه. الاحترام المتبادل. يعد الاحترام المتبادل من أبرز آداب الحوار والحديث، وذلك لأنه يسهم في بناء علاقات صحية ومتينة بين الأفراد. عندما يتبادل الأشخاص الاحترام، يظهر ذلك تقديرهم لبعضهم البعض واحترامهم لحقوق بعضهم البعض. هذا يخلق جواً من التفاهم والتقبل، مما يسهل عملية الحوار والتفاعل بشكل إيجابي وبناء. كما سمعتم أعزائي المستمعين، تكلمنا عن أهمية آداب الحديث في التواصل الاجتماعي، وأشرنا إلى أن آداب الحديث ليست مجرد مجموعة من القواعد الاجتماعية، بل أسلوب حياة يفصح عن الاحترام والتفاهم المتبادل بين الأفراد. زيادة على ذلك، تطرقنا إلى دور آداب الحديث في بناء العلاقات الاجتماعية الإنسانية وتحسين جودة التفاعل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الالتزام بهذه الآداب قد يعزز التواصل الإيجابي ويقلل من حدوث النزاعات والتوترات بين الأفراد. وأوضحنا أيضاً الأدوار التي يلعبها الاحترام ومراعاة آراء الآخرين والاستماع إليهم بانتباه في بناء روابط إنسانية متينة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: القلوب لا تسمع أصوات المغرورين، ولا تميل لمجالستهم ومخالطتهم، ولا تستريح الأذان لسماع أوهامهم وقصصهم التي ينسجونها من خيالهم. فمن يتحدث دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة. يبقى التواضع للحق أسمى أنواع التواضع.

0: والعدول عن الأفكار المغلوطة وتصحيح المسار من أسمى ما يتمتع به الشخص من تواضع ولين في المعاملة. فتواضع للحق تكون أعقل الناس واجعلوه أسلوب حياة ولا تكونوا مثل اللئام. إذا احتاجوا لغيرهم تواضعوا، وإذا استغنوا تجبروا وتكبروا. لا تستعجل، فقد يكون الرزق مؤجلا والخير مؤجلا والسعادة مؤجلة، بل حتى الراحة قد تنتظر موعدها المقدر. ففي زحمة الأيام تظن بأن القليل الذي تملكه هو النهاية، ولكن ربما الغد يحمل لك أجمل الفصول. لا تسرع بخطاك نحو ما تعتقد أنه ضائع، فربما يكون في التأجيل حكمة لم تكتشفها بعد. كن واثقا بأن الله لا يختار لك إلا ما فيه الخير، ولو بدا لك العكس في بعض اللحظات. فالأيام يدور بها الله كما يدور الفلك في السماء، يرفع ويخفض، يمنح وينزع.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: تمام الرابعة فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران، والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم على التخصيب. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط قتيلين، أحدهما مسعف، وإصابة 10 مصابين آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات للاحتلال بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
4: يقترف حسنة نزد له في

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
1: كثيرا من الخطوة المرتبة.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ

0: استمعنا إلى جزء من الحكمة المرتبة بصوت الشيخ الدكتور إبراهيم الدوسري.
1: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.
2: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: رئيس بعثة الحج الكويتية يدعو ممثلي الحملات بالالتزام الكامل بإرشادات وتعليمات منظومة الحج السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. 11 قتيلا وتسعة مصابين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ومقتل 24 شخصا على الأقل بانفجار استهدف قطارا في باكستان. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. دعا رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان سويلم، دعا ممثلي الحملات الكويتية إلى الالتزام الكامل بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن منظومة الحج السعودية بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء المناسك. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سويلم مع ممثلي الحملات الكويتية في مقر البعثة بمكة المكرمة، وذلك لمتابعة الاستعدادات الميدانية والوقوف على جاهزية الحملات مع اقتراب بدء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة. وأكد الدكتور سويلم أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة والجداول الزمنية المنظمة لانتقال الحجاج بين المشاعر بما يحقق الانسيابية ويعزز من سلامة ضيوف الرحمن. وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن راحة حجاج دولة الكويت وسلامتهم، وأشار إلى حرص بعثة الحج الكويتية على متابعة أوضاع الحجاج ميدانيا وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات لخدمتهم والحفاظ على سلامتهم. ونتحول إلى واشنطن، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران وصفها بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، مشيرا إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، مؤكدا حرصه على إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح من دون أي أخطاء. وأكد ترامب أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيبقى ساريا وبكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه وتوقيعه رسميا، مؤكدا ضرورة أخذ الوقت الكافي لضمان إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس أن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا. وفي بروكسل رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دور لاين

رحبت بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ودعت فوندرلاين إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الكاملة من دون رسوم. وفي لبنان رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحب بالتقدم المحرز بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد ستارمر أن العالم يحتاج إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملاحة فيه من دون قيد أو شرط. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية جنوب لبنان أسفرت عن مجزرة مروعة بلغت حصيلتها النهائية 11 قتيلا من بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 9 أشخاص بجروح بينهم 4. هذا وقد شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما أصدر أوامر بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. ونتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وأكد المجلس أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات النزوح القسري المتواصلة تدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية يعيشها معظم سكان القطاع داخل مواقع إيواء مكتظة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. ومن جهة أخرى استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون جراء الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ونتحول إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت مدينة بيلاتسيركافا في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوشنيك في إطار هجوم واسع شنته موسكو. وأضاف أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. وفي المقابل أكدت روسيا أنها استخدمت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز أورشنيك خلال الهجمات التي استهدفت أوكرانيا يوم أمس. وإلى نيودلهي، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جارشكار أكد ونظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين عقب محادثات واسعة النطاق، أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلديهما والتي تنبع من التقاء المصالح الوطنية في العديد من المجالات. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على البعد الاستراتيجي للشراكة بين الهند بين البلدين، حيث

وصف الهند بأنها من أهم الشركاء للولايات المتحدة على مستوى العالم، معربا عن توقعه بأن تشهد العلاقات الهندية الأمريكية مزيدا من القوة والرسوخ خلال السنوات المقبلة. في تايبي أعلن خفر السواحل التايواني يوم أمس أنه دخل مع خفر السواحل الصيني في مواجهة متوترة لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي شمال بحر الصين الجنوبي. في إسلام أباد أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة آخرين بجروح إثر انفجار استهدف قطارا في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي، قال إن البلاد تتأثر حاليا برياح نشطة مثيرة للغبار ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وتستمر حتى عصر اليوم مع فرصة لهطول أمطار. وأضاف العلي أن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة من ناحية الشمال الغربي، مما يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة، وأنها نشطة ومثيرة للغبار ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، مع تكون للسحب وفرصة لهطول أمطار شمال غرب البلاد وارتفاع الأمواج البحرية. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يدعو ممثلي الحملات بالالتزام الكامل بإرشادات وتعليمات منظومة الحج السعودية. الرئيس الأمريكي يقول أن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. 11 قتيلا وتسعة مصابين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ومقتل 24 شخصا على الأقل بانفجار استهدف قطارا في باكستان. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.

0: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
1: مسيرة إعلامية
0: لها بداية وليست لها نهاية. هنا الكويت، انطلاقة نحو التطوير والإبداع. هنا الكويت، عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين. نبتهل إلى الله تعالى في بدء لقائنا هذا أن يجعلنا من المتوكلين الحقيقيين، وأن يرزقنا قلوبا طيبة تسكن بذكره وتطمئن بوعده. يسرنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شذرات، حيث نسعى لاستكشاف جواهرا من كنوز القرآن والسنة تنير لنا دروب الحياة وتشرق في أفاق نفوسنا. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، تعاني البشرية اليوم من وهن شديد في صحتها النفسية، ونسبة عالية من الناس يعيشون تحت سقف من القلق وضغوطات الخوف من المستقبل والهموم المتزايدة من تقلبات الأحوال. إن النفس البشرية خلقت مفطرة على الحاجة إلى سند قوي وإلى ملجأ آمن تفتر إليه حين تضعف بها الأعاصير. ومن رحمة الله بنا أنه لم يتركنا سدى، بل شرع لنا مفاتيح السعادة والراحة، وأعظم تلك المفاتيح وأسماها هو التوكل على الله تعالى. والتوكل أعزائنا ليس مجرد كلمة تتلى ولا شعار يرفع، بل هو حالة قلب ومقام عظيم من مقامات الإيمان. إنه استناد القلب كليا إلى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع القيام بالأسباب الظاهرية المأمور بها شرعا. فالمتوكل لا يرى مسببا للخير أو الشر سوى الله، ولا يرى نصرا أو معينا سواه، ومن ثم يسكن قلبه وتطمئن نفسه لأنه توكل على القوي الحكيم الذي لا يغلبه شيء في السماوات ولا في الأرض. إن التوكل يعد مفتاح الراحة النفسية بحق، لأنه ينزل عن كاهل الإنسان ثقل المساءلة الذي لا يقدر على حمله. تصوروا معي إنسانا يحمل نفسه هم الرزق وهم المستقبل وهم صحة أبنائه، وهم أمانة وأمانة، وهم أمنه وأمانه، كل ذلك بدون ملجأ ولا وزير. ألا ترون أن حياته ستتحول إلى جحيم لا ينطفئ نيرانه؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه في جميع أموره. فحين تعلم أن الرزق بيد الله وحده، ولن يضيع عليك رزقك، وإن الأجل بيده، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ستشعر بسكون غريب يغمر

قلبك، ويتحول ذلك القلق إلى سكينة وطمأنينة. ولنتأمل معا في مثل الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لو أن

0: لا يدري أين طعامه ولا في أي واد سيقع، لكنه يبذل سبب الطيران بجهده، ثم يترك النتيجة لله فيرجع مليئا شبعانا. هذا هو المثل التوكل الصادق، أن تبذل جهدك وتأخذ بالأسباب، ثم تسلم أمرك لله وترتاح بقلبك. ومن الجهل بمعنى التوكل ما يعتقده البعض الناس من أن التوكل يعني التخلي عن الأسباب والقعود في البيوت ينتظرون أن تنزل عليهم الأرزاق من السماء، أو أن يمنعون عن أنفسهم الدواء وهم مريضون، زاعمين أنهم يتوكلون. وهذا يا عباد الله غلط في الفهم وقصور في العقيدة. إن التوكل الصحيح لا ينقض الأخذ بالأسباب، بل إن إتمام الأسباب هو جزء من حقيقة التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان متوكلا على الله أعظم توكل، ومع ذلك أخذ بكل الأسباب العسكرية والاستشارية المتاحة له، وفي مرضه عالج نفسه وأمر أصحابه بالتداوي، وقال: تداووا يا عباد الله، فالتوكل يكمن في القلب، وأما الجوارح فعليها السعي والعمل. أيها المستمعون الكرام، إن حلاوة التوكل وثمرته لا تظهر إلا عندما تمرون بكم من المصاعب والمشاق، وحينما يغلق الناس أبوابهم في وجهك تجد باب ربك مفتوح، وحينما يخذلك الأقربون تجد النصرة من رب العالمين. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن في كل أحواله في خير، أم إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وهذا لا يكون إلا بقوة التوكل وصدق اللجوء إلى الله. ومن أجمل ما يساعدنا على تقوية هذا المقام كثرة ذكر الأسماء الحسنى الدالة على الكفاية والقوة، مثل الكافي، الوكيل، الحسيب، القوي، المتين. فعندما تستيقظ وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقد دخلت في معية الله، واستودعت أمرك لمن لا يضيع ودائعه. وكذلك دعاء الاستخارة فإنه من أعظم صور التوكل، حيث يسأل العبد ربه أن يختار له الأفضل ويسلم بقلبه لقضائه. فلنعود يا أعزائنا إلى ربنا، ولنلقي بأثقال همومنا بين يديه. إن التوكل هو الدواء للقلوب المريضة والمنعش للنفوس الكليلة. لنكن مع الله في السراء والضراء. نسأل الله تعالى العظيم أن يرزقنا وإياكم حقيقة التوكل، وأن يجعلنا من الذين إذ أصابوا بمصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يطهر قلوبنا من القلق والهم، وأن يملأها بطمأنينة الإيمان. شكرا لكم جزيلا على طيب استماعكم وحسن مرافقتكم لنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: السادسة وخمس وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الدلال، الأمن والأمان والسلام. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور والسرور مع إشراقة شمس هذا اليوم الجديد. نلتقي بكم في صباح الخير لنفتح معا نافذة جديدة مطلة على الأمل والجمال. إن الصباح لا ينتظر المتثائبين، بل يرحب بالذين يستقبلونه بابتسامة وعزيمة. ما أجمل أن نبدأ يومنا وقلوبنا مليئة بالثقة بالله عز وجل، فالخير قادم، والأماني التي نزرعها اليوم بالدعاء سنحصدها غدا بتوفيق الله. دائما نتمنى لكم يوم مميز، يوم مليء بالنشاط، بالحيوية وبالأخبار السارة. تحية صباحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير، صباح النور الذي يشرق في القلوب قبل أن يضيء السماء، وصباح الأمل الذي يولد مع كل بداية جديدة. أهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، وهبة المرشد.

الأمل، ما أجمل هذه الكلمة. الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. ابتسم للصباح، فالابتسامة هي مفتاح القلوب وبداية كل توفيق. وفي بداياتنا الصباحية لكم أحلى وأجمل تحية من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.

وفي بداية الصباح إشراقة شمس تدعو الجميع للاستيقاظ وإنجاز ما يتمنوه. تحية لكم من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

في هذا الصباح دعونا نترك خلفنا ما أثقل قلوبنا ونستقبل يومنا بخفة واثقة بأن الله يختبئ أو يخبئ لنا الخير دائما. هذه تحيات صباحية من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.

وقبل أن نبحر معا في فقرات برنامجنا، نترككم مع هذا السؤال لتجيبوا عنه في بداية هذا اليوم بينكم وبين أنفسكم. ما هو الشيء الجميل الذي تنتظرون حدوثه اليوم؟ وكيف تصنعون بأيديكم فرحة صغيرة لمن حولكم؟ نتمنى لكم صباحا مشرقا، يوما مباركا، حافلا بالإنجاز والفرح.

فرح ونحن معكم بقيادة بدر المروان. حب الوطن ليس كلمات تقال، بل هو عهد بالبناء والفداء. والآن لنرفع أصواتنا وقلوبنا معا ترحيبا بنشيدنا الوطني.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح فاتحة من الخير وتيسيرا للأمور وراحة للصدور. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم يا رب العالمين افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا. اللهم أنزل سكينتك على قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: الآن مستمعينا الأعزاء ننتقل بكم إلى نافذتنا الجوية لنلقي نظرة على طقس دولتنا الغالية الكويت لهذا اليوم. تشير آخر القراءات والرصد الجوي إلى أننا نستقبل صباحا مشرقا صافيا بامتياز، حيث تبلغ درجة الحرارة الآن 31 درجة مئوية مع شعور حقيقي بالدفء يقارب 30 درجة. نود أن نلفت انتباهكم إلى صدور تنبيه بشأن الحرارة الشديدة في بعض المناطق، حيث تشير التاريخات إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة القادمة. الرياح تهب علينا اليوم معتدلة تبلغ سرعتها حوالي 27 كيلومترا في الساعة، مما يضفي نسمة من الحركة في الأجواء. تستقر نسبة الرطوبة صباحا عند 37% لتسجل معدلا يوميا متوسطا يصل إلى 30%. مع هذه الأجواء الصيفية المشرقة لا تنسوا شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة. حفظكم الله جميعا وجعل يومكم نشاطا وصحة وعافية.
1: ومهما كان يا زينب، مهما كانت صعوبة الرياح، لا يعني أن نتوقف، فقط يمكننا الانحناء حتى تمر العاصفة.
0: دائما تسري الرياح بما لا تشتهي السفن.
1: أسعد الله صباحكم. ترى ماذا لدينا لكم؟
0: إذن مستمعينا الكرام، في فقراتنا لهذا اليوم في صباح الخير نرصد أبرز الأحداث والقضايا التي تشغل الشارع العربي من شرقه إلى غربه.
1: وفي فقرتنا الصحية نذكركم نفايات المنازل تحتوي على 45 فيروس خطير.
0: ونقف معكم على مفاجأة طبية، حيث نطرح التساؤل الأهم: هل نسرف في تناول الفيتامينات؟ حقيقة صادمة تفجرها آخر الأبحاث الطبية العالمية حول فيتامين دال والكالسيوم.

0: يأخذنا الخبر المنوع إلى تركيا. هناك تمثال غامض يشعل الجدل فيها، ترى ما هو السبب؟
1: ولأن صوتكم هو الأساس، نفتح خطوطنا الهاتفية لنستقبل مجموعة من الاتصالات المباشرة مع ضيوفنا الأفاضل، لنبقى معا على نبض واحد.
0: بالإضافة إلى العديد من المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع من الآن وحتى

0: التاسعة صباحا فقط. كونوا معنا، يا صباح الخير.
1: في صباح الخير
0: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر.
0: كن معنا
1: في صباح الخير
0: والمنوعات.

آخر ما نتمناه مستمعينا الكرام أن تتحول مناسباتنا المختلفة إلى حلبة مصارعة. هذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، فإلى هناك. ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 3 أشخاص، بينهم 2 من نيويورك، بعد اندلاع شجار جماعي خلال حفل تخرج في كلية مجتمعية في ولاية كونيتيكت وسط انتقادات لتأخر تدخل الأمن. وقعت الحادثة التي وثقتها الكاميرات خلال مراسم تخرج كلية جيتوي داخل قاعة هارتفورد هيلثكير، بعدما بدأت مشادة بين عائلتين تحولت وفق السلطات إلى تبادل للكمات شجار واسع داخل المدرجات. ووصلت الشرطة إلى المكان قرابة الساعة 6:15 مساء بعد تلقي بلاغات عن وقوع اشتباكات، واضطر عناصر الأمن للتدخل لفض شجار والفصل بين المشاركين. أثار الحادث غضب بعض أولياء الأمور الذين انتقدوا بطء استجابة الأمن، معتبرين أن التأخر في التعامل مع الموقف ساهم في تصاعد الفوضى.

0: ألواح فوق الماء، طاقة أو طاقة شمسية عائمة أكثر كفاءة وأقل من انبعاثات الكربون. أفادت دراسة حديثة بأن الألواح الشمسية العائمة في البحر ربما تمنح الدول محدودة المساحة مساراً أكثر كفاءة للتوسع في الطاقة المتجددة، بعدما أظهرت قدرة على توليد كهرباء أعلى من المزارع الشمسية التقليدية على اليابسة، مع خفض أكبر للانبعاثات الكربونية طوال عمرها التشغيلي. وذكرت الدراسة أن وضع الألواح فوق المياه لا يوفر الأراضي فقط، بل يعزز كفاءتها أيضا بفضل تأثير التبريد الطبيعي، ما يجعل الطاقة الشمسية العائمة خيارا استراتيجيا للبلدان التي تواجه قيودا جغرافية في نشر مشروعات الطاقة النفطية. مع تزايد آثار الاحترار العالمي، أصبح التوسع في مصادر الطاقة منخفضة الكربون ضرورة أساسية لتحقيق أهداف المناخ. وتشير الرؤية العلمية الدولية إلى أهمية الحد من ارتفاع متوسط حرارة الأرض عند حدود درجة ونصف مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهي مهمة تتطلب خفضا واسعا للانبعاثات والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن في دول كثيرة.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار. قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبد الوهاب الشطي إن إجمالي الرحلات التي ستشغلها الشركة خلال شهر يونيو المقبل سيبلغ نحو 728 رحلة أسبوعيا بين رحلات مغادرة وقادمة عبر 58 وجهة حول العالم، بعد الحصول على الموافقات الرسمية مع الجهات المعنية لبعض الوجهات. أضاف الشطي في لقائه أمس أن الخطوط الجوية الكويتية تشغل حاليا نحو 420 رحلة أسبوعيا بين رحلات مغادرة وقادمة إلى 45 وجهة حول العالم، وأوضح أن وجهات شهر يونيو تشمل ملقة والإسكندرية، صلالة، سراييفو، نيس، فيينا، أنطاليا، بودروم، طرابزون، موسكو، الدمام، لندن، مانشستر، أمستردام، مدريد، برشلونة، اسطنبول، مطار صبيحة، وجنيف، ميلانو، روما، باريس، فرانكفورت وميونخ. وذكر أن الوجهات تتضمن أيضا دلهي وكاتماندو وبانكوك، مانيلا، بيروت، القاهرة، شرم الشيخ، سوهاج والكثير من الجهات. زينب، بالنسبة الناس اللي ودها تسافر، يعني سواء عطلة العيد
1: ودها
0: بس ما أدري، مو كنا متأخر، يعني ما اللي يقرر على السفر يتهيألي ياخذ وقته بدراسة رحلته.
1: صحيح.
0: سواء بالنسبة للتذاكر، بالنسبة للجهة التي يود أن يقضي فيها عطلة العيد، ايش رأيك؟
1: والله يا مناصر، يعني أنا شخصيا ساعات أحس أن السفر اللي يكون فجأة يكون جميل جدا جدا، ولحظات مميزة يعيشها الإنسان من خلال هذه الرحلة، لكن بكل تأكيد يفضل التخطيط المسبق. نعم. لأي رحلة، لأي مشروع في الحياة يفضل أن يكون هناك خطة مبدئية، خصوصا في ظل الأحوال التي تمر بها المنطقة. ما زال موضوع السفر يعني يحتاج إلى كثير من التخطيط والتفكير، لكن اللي الله كتب له
0: يسافر.
1: أي والله.
0: إذن تمنياتنا بسفرة مريحة وسعيدة للجميع.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح خطة توفيج حجاج بيت الله الحرام واكتمال مغادرة جميع رحلات الحجاج من البلاد إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بكل يسر ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة لموسم الحج الحالي. أكدت الطيران المدني في بيان أنها حرصت على تقديم كافة الاحتياجات والتسهيلات اللازمة للحجاج بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب حملات الحج الكويتية ومقدم الخدمات الأرضية بما أسهم في إنجاح خطة المغادرة وانسيابية الإجراءات. ولفتت إلى أن رحلات عودة الحجاج من بيت الله الحرام إلى البلاد ستبدأ اعتبارا من 30 مايو الجاري حتى 31 مايو وفق الجداول التشغيلية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع حملات الحج الكويتية والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات السفر.

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى دولة الكويت صلاح المالكي أمس الأحد آفاق التعاون المشترك واستعراضا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون المالي والاستثماري بين الجانبين وفرص الشراكة أمام القطاع الخاص في ضوء الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات التنموية والتجارية في كلا البلدين.

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة ودراسة أوضاعها لا سيما الأساسية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والتعاوني. قالت التجارة في بيان أمس الأحد إن اللجنة بحسب القرار رقم 43 لسنة 2026 تختص بدراسة أوضاع السلع من حيث العرض والطلب وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها، إلى جانب دراسة مؤشرات التضخم محلياً وتحليل أسبابها وانعكاساتها على السوق والمستهلك. وذكرت أن اللجنة تتولى متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها واقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة وفق التشريعات ذات الصلة. وأضافت أن القرار نص كذلك على أن تختص اللجنة باعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة إليها مع أعداد آلية للتسعير تتضمن أسسا واضحة وثابتة وقابلة للقياس والمتابعة، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلا لتطورات الأسعار ومؤشرات التضخم وأوضاع سلاسل الإمداد مشفوعة بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. رئيس بعثة الحج الكويتية يدعو ممثلي الحملات بالالتزام الكامل بإرشادات وتعليمات منظومة الحج السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام

0: الاتفاق. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. 11 قتيلا وتسعة مصابين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومقتل 24 شخصا على الأقل بانفجار استهدف قطارا في باكستان. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. كونوا أقرب للأمل، فالحياة تزهر لمن يبتسم لها.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: اليوم حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على منى لقضاء يوم الترويح.

تتوجه قلوب المسلمين وأفئدتهم نحو مكة المكرمة، حيث يبدأ ضيوف الرحمن أولى محطات حجهم في هذا اليوم العظيم، يوم الثامن من ذي الحجة والمعروف بيوم التروية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نداء يهتز له الكون وتفيض معه العبرات شوقا وإجلالا.

يقضي الحجاج يومهم في مشعر منى داخل مخيمات مهيئة ومجهزة بكل الخدمات ضمن منظومة تشغيلية روعي فيها الجوانب الفنية والمرورية والتنظيمية بما يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المناسك بخشوع وسكينة.

0: ونحن أصدقاء المستمعين في متابعتنا لبعثة الحج الكويتية، نرى أن رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم، ودعا ممثلي الحملات الكويتية الحقيقة إلى الالتزام الكامل بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن منظومة الحج السعودية بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم خلال أدائهم لمناسك الحج. طبعا عرفنا هذه الأشياء كلها من لقاء للدكتور لسويلم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف مع ممثلي الحملات الكويتية في مقر البعثة بمكة المكرمة لمتابعة الاستعدادات الميدانية والوقوف على جاهزية الحملات مع اقتراب بدء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.
1: وأكد الدكتور لسويلم أهمية التقيد بخطة التفويج المعتمدة والجداول الزمنية المنظمة لانتقال الحجاج بين المشاعر بما يحقق الانسيابية ويعزز من سلامة ضيوف الرحمن، وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن راحة حجاج دولة الكويت وسلامتهم. أشار إلى حرص بعثة الحج الكويتية على متابعة أوضاع الحجاج ميدانيا وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات لخدمتهم الحفاظ على سلامتهم. وإلى كل من لم يكتب له الحج هذا العام، إن رب الحجاج هو رب السائلين في كل مكان، ارووا قلوبكم اليوم بالطاعة وألسنتكم بالتكبير والتهليل وأفئدتكم بالدعاء، فإن النفحات الربانية تشمل كل قلب مقبل على الله بصدق. اللهم اروي ظمأنا من حوض نبيك وتقبل من حجاج بيتك، واجعل يومنا هذا يوم خير وبركة واستجابة لدعواتنا.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: عزيزنا المستمع، عندما تكون صحتك في الميزان اختار الصحة.
4: الفول السوداني غذاء متكامل لصحة القلب والدماغ.

يعد الفول السوداني من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ورغم اعتباره لدى الكثيرين مجرد وجبة خفيفة، فإنه في الحقيقة مصدر مهم للبروتين النباتي والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وينتمي الفول السوداني إلى البقوليات.

0: والزيت المستخرج منه، ويدخل في صناعة العديد من الأطعمة والحلويات والوجبات السريعة الصحية. وقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن تناول الفول السوداني باعتدال يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول ودعم صحة الدماغ والمساعدة في التحكم بالوزن، إلى جانب فوائده للبشرة والشعر والمناعة. لكن تحقيق هذه الفوائد يعتمد على تناوله باعتدال واختيار الأنواع الصحية غير المملحة أو المقلية، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى أضرار صحية ومضاعفات لبعض الفئات.
1: من الفول ننتقل إلى الزعتر، وليس أي زعتر، إنه الزعتر البري الذي يعتبر ملك الطب الشعبي ورفيق الصحة.

0: يعرف الزعتر البري منذ القدم بأنه أحد أهم الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ القدم في الطب الشعبي، حتى أطلق عليه لقب ملك الطب الشعبي لما يمتلكه من فوائد صحية وعلاجية متعددة تجعله عنصرا مهما في دعم صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض. يتميز هذا النبات العطري برائحته النفاذة وطعمه المميز، إلى جانب غناه بالعناصر الغذائية والزيوت الطبيعية والمركبات الفعالة التي تجعله سلاحا طبيعيا لتعزيز المناعة ودعم صحة القلب والجهازين التنفسي والهضمي. يظل الزعتر البري رفيق وفي للصحة كما يقول خبراء الطب البديل في الوطن العربي. الزعتر هو الكنز الذي ينمو بين الصخور ليمنحنا القوة، ومع تزايد الاهتمام بالعلاج بالأعشاب والبدائل الطبيعية عاد الزعتر البري ليتصدر المشهد كواحد من أكثر النباتات فائدة واستخداما في العديد من الوصفات العلاجية والغذائية.
1: ونأتي الآن إلى السؤال المهم، هل نسرف في تناول الفيتامينات؟ حقيقة صادمة تفجرها آخر الأبحاث الطبية العالمية. مستمعين الأعزاء، لطالما اعتدنا طوال سنوات طويلة على سماع النصائح التي تحثنا على تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم بشكل دوري، خصوصا لحماية العظام والوقاية من هشاشتها مع تقدم السن. لكن دراسة طبية حديثة وموسعة صدرت هذا العام جاءت لتعيد ترتيب الأوراق وتفجر مفاجأة غير متوقعة. هذه الدراسة الصادمة أثبتت أن تناول هذه المكملات بشكل عشوائي أو تلقائي دون وجود نقص حاد ومثبت مخبريا قد لا يقدم أي فائدة تذكر لقوة العظام، بل على العكس تماما، فقد يعود بأثر عكسي على صحة الجسم. وقد أوضح الخبراء في هذه الدراسة أن مفتاح الصحة الحقيقي ليس في رفع مستويات الفيتامينات إلى الأقصى، بل فيما يسمى الآن بالعلاج المخصص، أي تلبية حاجة جسدك الدقيقة فقط حسب إرشادات الطبيب، لأن الإسراف قد يجهد أعضاء الجسم الداخلية دون جدوى. أجسادكم أمانة والاعتدال هو سر العافية. لا تجعلوا المكملات الغذائية بديلا عن الغذاء الطبيعي المتوازن، اجعلوا استشارة الطبيب والفحص الدوري هما البوابة الأولى قبل تناول أي دواء. دمتم بصحة وعافية ونشاط.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: السابعة والنصف صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء يبحث مع السفير البحريني العلاقات الثنائية، وزير التربية يبحث مع السفير التونسي لدى البلاد تعزيز التعاون بالمجالات التعليمية، وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية، الجمارك تدشن جهاز فحص حديث بمنفذ السلمي لتعزيز الرقابة وتسريع الإفراج الجمركي، وزارة العدل واتحاد مصارف الكويت يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي والخدمات، المركز العلمي المخيم الصيفي 2026 يقدم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للأطفال، الخطوط الجوية الكويتية ترفع رحلاتها إلى 728 رحلة أسبوعيا عبر 58 وجهة عالمية في يونيو المقبل، الطيران خطة تفويج الحجاج واكتمال مغادرة جميع الرحلات إلى الأراضي المقدسة، اتحاد التعاونيات بدء تسجيل الطلبة الكويتيين للعمل الصيفي بالتعاون مع القوى العاملة، طيران الجزيرة تطلق أولى رحلاتها التجارية إلى مطار لوتون في لندن اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب: طلبت من فريق التفاوض لدي عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق مع إيران. روبيو: حل المسألة النووية مع إيران غير ممكن في 72 ساعة. انقسام بين المشرعين الأمريكيين بشأن اتفاق محتمل مع إيران. السلطات الكونغولية: عدد حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس إيبولا في شرق البلاد تجاوز 900 حالة. لبنان يرفض التحول إلى ورقة تفاوض إيرانية. نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يعني إزالة تهديدها النووي. البحرين: السجن المؤبد لتسعة متهمين أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري. واستشهاد رضيع وأبويه في غارة للاحتلال على غزة.
1: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية: وزير المالية يبحث مع سفير البحرين آفاق التعاون المالي والاستثماري المشترك. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 154.28. هيئة الأسواق تؤكد أهمية المشاركة في المحافل الدولية للرقابة على الأسواق وتبادل الخبرات. وزارة النفط تنظم حلقة نقاشية عن أبرز تطورات الغاز المسال والهيدروجين بالتعاون مع الطاقة العربية. الذهب ينخفض إلى 4510 دولارات للأونصة وسط مخاوف التضخم وتصاعد التوترات الجيوسياسية. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلس، واليورو ينخفض إلى 355 فلس. سعر الدولار في مصر يسجل خسارة جديدة. دار السبائك الذهب يتراجع إلى 4510 دولارات.
0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح: أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أمس الأحد بدء إجراءات تسجيل الطلبة الكويتيين للعمل والتدريب في الجمعيات التعاونية خلال موسم الصيف بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة. وقالت المدير في الاتحاد مريم العوض في تصريح صحفي إن البرنامج الصيفي يمتد من الأول من يوليو حتى 31 من أغسطس المقبلين بواقع 6 ساعات عمل يوميا في الفترتين الصباحية أو المسائية لتوفير بيئة عملية تسهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة. أضافت العوض أن البرنامج يأتي بدعم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة ومتابعة وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي لتعزيز انخراط الطلبة في سوق العمل. أوضحت أن الاتحاد أصدر التعميم رقم 114/2026 لكل الجمعيات بضرورة توفير فرص تدريبية وتشغيلية للطلبة الكويتيين ضمن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة القوى العاملة لدعم توجه الدولة نحو تشجيع العمل بالقطاع الخاص. ذكرت أن القوى العاملة اعتمدت نموذجا خاصا لتسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج داعية إياهم إلى استكمال الإجراءات التنظيمية تمهيدا لتوزيعهم على الجمعيات المشاركة وفق الضوابط المعتمدة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا في صباح الخير لهذا اليوم.

وطالما اللي نبيه ويبينا وكما تقول كلمات أغنيتنا التي اختارها المخرج بدر المرواني، ذكرنا بيت الشعر اللي يبينه عية النفس تبغاه واللي نبيه عية البخت لا يجيبه.

0: في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
1: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا.
1: عالم فيه الحاجة.
0: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار.
1: عالم تكنولوجيا.
0: عالم تكنولوجيا.
2: مستمعين الكرام في جولتنا التكنولوجيا، وسنتعرف من خلالها اختراق روبوتات الدردشة يتحول من أوامر بسيطة إلى حرب نفسية مع النماذج. كان اختراق الجيل الأول من روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أمراً في غاية السهولة، فلم تكن بحاجة إلى أي خبرة تقنية أو الوصول إلى ثغرات أمنية أو حتى فهم أساسي لمفهوم النماذج اللغوية الكبيرة، ولم تكن هناك حاجة إلى كتابة أي كود برمجي. كان كل ما يتطلبه الأمر لجعل نظام ذكاء اصطناعي كلف أو تم تكلفه أو تطويره مليارات الدولارات يتخلى عن تعليمات الأمان الخاصة به هو أن تطلب منه ذلك ببساطة.

0: تعد البيئة البحرية ثروة وطنية ثمينة ومكوناً أساسياً في استدامة الحياة الطبيعية وتوازن النظم البيئية، ومن هذا المنطلق تتواصل الجهود والمبادرات البيئية الهادفة إلى حماية الكائنات البحرية والمحافظة على موائلها الطبيعية. وفي هذا الشأن جدد فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية التزامه بحماية السلاحف البحرية في المياه الإقليمية الكويتية عبر تكثيف جهوده الميدانية والتوعوية، مؤكداً دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي البحري. وفي هذا السياق كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي، حيث علق قائلا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عادة يحتفل العالم في اليوم العالمي للسلاحف اللي يصادف 23 مايو من كل عام طبعا، وهذا اليوم هو دفعة و نشر لثقافة حماية السلاحف وخاصة البحرية، لأن السلاحف مهددة بالانغراب وإعدادها عالميا في تناقص، والسلاحف لها دور بيئي كبير جدا جدا في تنوع البيولوجي أو حماية باقي الكائنات البحرية، لأن كل كائن له دور والسلاحف لها دور عظيم جدا. والسلاحف مهددة بالانغراض لتعدي الكثير من الناس على مواقع أعشاش السلاحف أو مواقع لبيوض السلاحف، وكذلك مع الأسف رمي مخلفات البلاستيكية يؤثر بشكل مباشر على السلاحف، لأن عادة السلاحف الجيلي فيش أو الدول احنا نسميه بالبحر أو قنديل البحر، وهو يشبه شكل الأكياس نايلون، فإذا أكلتها السلاحف طبعا أكيد راح تنفق وتموت. وكذلك مع الأسف بعض شباك الصيد التي ترمى خاصة بجانب الشعاب المرجانية، هذا يؤثر بشكل مباشر على حياة السلاحف. وفريق غوص كويتي ولله الحمد يعني أنجز الكثير من العمليات إنقاذ السلاحف، منها إنقاذ السلاحف اللي في أحواض شعيبة، مصانع شعيبة، وإنقاذ السلاحف في الزور توه قبل فترة من شباك الصيد، أنقذنا واحدة ومع الأسف كان تقريبا 3 أو 4 نفقوا من الشباك الصيد، لأن السلحفات من المفروض أن كل 15 أو 20 دقيقة تطلع إلى السطح تأخذ هواء أو تتنفس، فإذا علقت بالشباك تكون بالقاع وما تقدر تأخذ هواء فعلى طول تنفق. وكذلك أنقذنا صغار السلاحف في جزيرة غارو، وجزيرة غارو عندنا بالكويت تقريبا هو الموطن الأساسي لبيوض السلاحف. وإحنا دائما نحرص على برامج التواصل الاجتماعي ومعارضنا ومطبوعاتنا نبين أهمية السلاحف، ومن المفروض أن نحافظ على السلاحف. وعادة إحنا كفريق غوص كويتي نتشارك ونتعاون مع جهات عديدة في هذا الأمر، منها مثلا الإخوان في الهيئة العامة للبيئة والمركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت التقدم العلمي وشركات النفط وغيرها، نتعاون في عمليات الإنقاذ، وبعد الإنقاذ عادة ترسل إلى المركز العلمي السالمية ويكون عادة تأهيل أو معالجة السلاحف ومن ثم إرجاعها إلى البحر. فالحقيقة في هذا اليوم العالمي نشارك العالم كله في أهمية السلاحف وحمايتها، ومن المفروض أن كلنا يعني لا نتعدى على مواقعها، وهي طبعا قليلة ونادرة عندنا في الكويت، ونتمنى طبعا من الجميع الالتزام في هذا الأمر ومشكورين.
0: وفي الختام تبقى حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع ووعيهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والكائنات الحية، فبجهود الأفراد والمؤسسات نستطيع أن نسهم في بناء بيئة أكثر استدامة وأمانا للأجيال القادمة. نادي حمدان من إذاعة الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه جولتنا الثانية من الأخبار المحلية. أكدت هيئة أسواق المال أهمية مشاركة دولة الكويت في المحافل الدولية للرقابة على أسواق المال، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع ممثلي الدول الأعضاء لتطوير سوق المال واستقطاب وحماية المستثمرين والارتقاء بمستوى الرقابة تحقيقا لأعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الأحد أن وفد منها شارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الذي عقد افتراضيا مؤخرا، تأكيدا على استمرار الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال في العمل لتعزيز دورها عبر منظمة الإسيكو كعضو فعال في المنظمة. وأوضحت أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا الحيوية ذات الجوانب المالية والتنظيمية والإشرافية، كما تضمن على هامش عددا من الاجتماعات المهمة التي انطلقت منذ 11 مايو الجاري. وأضافت أن الوفد شارك في اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة واجتماع اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، جرى خلالهما استعراض آخر مستجدات تطوير الأسواق المالية إلى جانب البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير كوادر الجهات الرقابية.

أعلنت شركة طيران الجزيرة أمس الأحد إطلاق أولى رحلاتها التجارية إلى مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن من مطار الكويت الدولي مبنى T5 بواقع 4 رحلات في الأسبوع اعتبارا من 8 يوليو المقبل. قال الرئيس التنفيذي للشركة باراثان باسوباثي في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الوجهة إن الرحلات لمطار لوتون سترتفع إلى رحلات يومية اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، مبينا أن هذا الخط الجديد سيعزز ربط مطار لندن لوتون بمنطقة الشرق الأوسط.

نظمت وزارة النفط حلقة نقاشية افتراضية أمس الأحد بعنوان أبرز تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بالتعاون مع منظمة الطاقة العربية أوبك سابقا. قالت مدير العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد لحمد الجابر صباح خلال الحلقة إن دولة الكويت تولي اهتماما متزايدا بتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في منظومة توليد الطاقة الكهربائية باعتباره أحد الخيارات الاستراتيجية الداعمة لكفاءة قطاع الطاقة وتحسين الأداء البيئي ورفع كفاءة استهلاك الوقود. أشارت شيخة تماضر الصباح إلى مشاريع البنية التحتية التي نفذتها دولة الكويت خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها منشآت استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور، وأضافت أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لدعم احتياجات محطات توليد الكهرباء والماء وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الطاقة في البلاد بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والطاقة ويدعم توجهات الدولة نحو تطوير مزيج طاقة أكثر كفاءة واستدامة انسجاما مع المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح، رئيس بعثة الحج الكويتية يدعو ممثلي الحملات بالالتزام الكامل بإرشادات وتعليمات منظومة الحج السعودية. 45 عاما على تأسيسه، مجلس التعاون الخليجي يرسخ مكانته كقوة اقتصادية عالميا. الرئيس الأمريكي يقول

0: أن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. 11 قتيلا وتسعة مصابين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومقتل 24 شخصا على الأقل بانفجار استهدف قطارا في باكستان. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث دعا رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم، دعا ممثلي الحملات الكويتية إلى الالتزام الكامل بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن منظومة الحج السعودية، تسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء المناسك. جاء ذلك خلال لقاء للدكتور سويلم مع ممثلي الحملات الكويتية في مقر البعثة بمكة المكرمة، وذلك لمتابعة الاستعدادات الميدانية والوقوف على جاهزية الحملات مع اقتراب بدء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة. وأكد الدكتور سويلم أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة والجداول الزمنية المنظمة لانتقال الحجاج بين المشاعر، بما يحقق الانسيابية ويعزز من سلامة ضيوف الرحمن. وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن راحة حجاج دولة الكويت وسلامتهم. وأشار إلى حرص بعثة الحج الكويتية على متابعة أوضاع الحجاج ميدانيا وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات لخدمتهم والحفاظ على سلامتهم. في 25 من مايو من كل عام تحيي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذكرى تأسيس هذا الكيان الخليجي الذي أعلن قيامه عام 1981 ليجسد مسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، ويؤكد على الروابط التاريخية ووحدة المصير التي تجمع شعوب دول الخليج العربية.
1: تحل اليوم الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن قيامه في 25 من مايو عام 1981 ليشكل واحدة من أبرز منظومات العمل الخليجي والعربي المشترك. ومنذ تأسيسه استطاع مجلس التعاون أن يحافظ على تماسكه واستمراريته رغم ما شهدته المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ومتغيرات متسارعة، مؤكدا مكانته كمنظومة خليجية قائمة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. وجاء تأسيس المجلس انطلاقا من عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تجمع شعوب دول الخليج، وإيمانا من قادة الدول الست بأهمية توحيد الجهود بما يعزز التكامل ويخدم التنمية ومصالح شعوب المنطقة ويدعم استقرارها. ففي 25 من مايو عام 1981 اتفقت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وخلال مسيرته الممتدة على مدى 45 عاما شهد مجلس التعاون العديد من المحطات المهمة التي عززت العمل الخليجي المشترك، سواء في المجالات الاقتصادية

0: الاقتصادية أو التنموية أو الأمنية أو الاجتماعية والثقافية. كما أسهم المجلس في إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز التكامل بين دوله وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري ودعم مسيرة التنمية في دول المجلس، بما يعكس روح التعاون ووحدة المصير بين شعوب الخليج العربية. وعلى مدى السنوات الماضية أثبت مجلس التعاون قدرته على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، الأمر الذي عزز من مكانته كأحدى أنجح صيغ العمل الإقليمي المشترك في المنطقة. وعلى صعيد العمل الدفاعي المشترك، شهدت منظومة التعاون العسكري الخليجي تطورا ملحوظا من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس والانتقال من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع المشترك، بما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوب دول الخليج العربية. ويواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مسيرته نحو مزيد من التكامل، مستندا إلى تاريخ من التعاون والعمل المشترك وتطلعات تنموية تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشعوب دول الخليج العربية.
1: على مدى نحو 4.5 عقود، استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يرسخ مكانته كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم من خلال بناء نموذج اقتصادي متكامل قائم على التعاون والتنسيق المشترك، بما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
0: في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة إلى مسيرة ممتدة من العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي الذي تجاوز حدود التنسيق التقليدي ليصبح شراكة تنموية راسخة عززت مناعة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة الأزمات. فعلى مدى أكثر من 4 عقود نجحت المنظومة الخليجية في تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من رؤى تنموية طموحة ومشاريع تكاملية كبرى أسهمت في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشهدت مسيرة المجلس إنجازات اقتصادية بارزة، كان من أبرزها تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أسهم في تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز السوق الخليجية المشتركة التي منحت المواطن الخليجي مزايا اقتصادية متقاربة في مجالات العمل والاستثمار والتنقل، إلى جانب خطوات متقدمة نحو الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، بما يعكس الطموح نحو وحدة اقتصادية أكثر شمولا. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واصل المجلس تطوير منظومته الاقتصادية عبر تحديث التشريعات التجارية وتعزيز التجارة الرقمية وتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع التكتلات والدول الكبرى حول العالم. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الخليجي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بما وضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا، فيما تجاوز حجم التجارة البينية الخليجية 146 مليار دولار خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تنامي التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. كما برزت دول المجلس عالميا في مجالات البنية التحتية والكفاءة الحكومية والتحول الرقمي والاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة ورؤاها التنموية الطموحة، ما عزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي. ورغم تداعيات العدوان الإيراني الغاشم والسافر الذي استهدف البنية التحتية للطاقة والمطارات والمنشآت المدنية والمواقع

0: على الحيوية في المنطقة، أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي صلابة اقتصادية وقدرة عالية على احتواء التداعيات بفضل متانة بنيتها المالية وكفاءة مؤسساتها ومرونة سياساتها الاقتصادية. وقد عكس ذلك حفاظ الاقتصادات الخليجية على استقرارها وثقة الأسواق العالمية بها، حيث أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على تصنيفاتها السيادية المرتفعة لدول الخليج. في تأكيد واضح على قوة الأصول السيادية والاحتياطات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات، واليوم تقف المنظومة الخليجية على قاعدة اقتصادية صلبة مدعومة بإرادة سياسية موحدة ورؤية مستقبلية واضحة تجعل من التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. ومع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يواصل مجلس التعاون تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه خيارا استراتيجيا لحماية المكتسبات ودعم الاستقرار وبناء اقتصاد خليجي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. إن هذا الزخم الاقتصادي المتصاعد والجهود الحثيثة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة لم يكن لينفصل عن بقية المكتسبات التاريخية للمجلس في كافة المجالات، لتستمر مسيرة العمل الخليجي المشترك من قمة أبوظبي الأولى عام 1981 وحتى الآن كنموذج إقليمي ودولي يحتذى به، يثبت يوما بعد يوم أن عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير هما الدافع الأكبر لبناء اقتصاد خليجي مستدام مرن وقادر على التكيف مع كافة المتغيرات الدولية وصناعة مستقبل أكثر رخاء ونماء.
1: منذ إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، شكل المجلس مظلة خليجية جامعة مرت بمحطات مفصلية بين الأمن والتكامل والأزمات.
2: منذ 25 من مايو عام 1981 لم يكن إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرد ولادة منظمة إقليمية جديدة، بل كان تعبيرا عن وعي خليجي مبكر بأن هذه المنطقة بما تحمله من موقع استراتيجي وثروة حيوية وممرات بحرية مؤثرة لا تستطيع أن تواجه تحدياتها متفرقة. في أبوظبي اجتمع قادة دول الخليج الست، دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر، وهناك وقع النظام الأساسي للمجلس لتبدأ مسيرة خليجية هدفها التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات. جاء هذا الصرح الخليجي في لحظة إقليمية دقيقة، كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة والمنطقة تعيش على وقع التوتر وأسواق الطاقة والممرات البحرية تحت نظر العالم. لذلك ولد مجلس التعاون وفي صلب اهتمام سؤال الأمن، كيف تحمي دول الخليج استقرارها وتصون سيادتها وتبني موقفا مشتركا في محيط كثير العواصف. ومنذ القمم الأولى اتجهت مسيرة المجلس نحو بناء مؤسسات مشتركة وتنسيق اقتصادي وأمني ودفاعي وترسيخ مفهوم المصير الواحد بين شعوب تجمعها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المتداخلة. وفي مطلع الثمانينات برز البعد الدفاعي من خلال إنشاء قوة درع الجزيرة باعتبارها عنوانا للتعاون العسكري الخليجي ورسالة بأن أمن الدول الأعضاء لا ينفصل بعضه عن بعض. لكن الاختبار الأكبر جاء في 2 أغسطس عام 1990 حين تعرضت دولة الكويت للغزو العراقي، فانتقل التضامن الخليجي من لغة البيانات إلى ميدان الموقف والمصير. في تلك اللحظة لم يكن مجلس التعاون أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار وجودي يمس سيادة دولة مؤسسة ويهدد أمن الخليج كله. وقد شكل الموقف الخليجي الموحد إلى جانب الموقف العربي والدولي ركيزة أساسية في تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها. ومن تلك المحنة خرج البيت الخليجي أكثر إدراك لحقيقة ثابتة إن التضامن الخليجي ضرورة تمليها الجغرافيا وتؤكدها التجربة وتحميها الإرادة السياسية. وقد أكدت قمة الدوحة عام 1990 وقوف دول المجلس في وجه العدوان، واعتبرت أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وبعد التحرير تعزز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وترسيخ العمل المشترك في مواجهة الأخطار العابرة للحدود. وفي المجال السياسي ظل مجلس التعاون حاضرا في القضايا العربية والإقليمية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية، وداعما للمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومع تحولات العالم العربي بعد عام 2011 دخلت المنطقة مرحلة أكثر اضطرابا، وتصاعدت الأزمات في المنطقة، وبرزت تحديات الإرهاب والتدخلات الإقليمية، وتزايدت المخاوف من اتساع الفوضى. وفي هذه المرحلة وجد مجلس التعاون نفسه أمام مسؤولية مزدوجة، حماية الداخل الخليجي من تداعيات الاضطراب والمساهمة في دعم الاستقرار في محيطه العربي. وفي عام 2017 واجه المجلس واحدة من أكثر أزماته الداخلية حساسية، غير أن قمة العلا في المملكة العربية السعودية عام 2021 شكلت محطة مهمة في إعادة ترميم الصف الخليجي، وعادة التأكيد على أن مجلس التعاون يظل الإطار الجامع لدولة، وأن المصالح العليا لشعوبه أكبر من أي خلاف عابر. وفي السنوات الأخيرة اتجهت المنظومة الخليجية إلى تعزيز حضورها الدولي، فلم يعد حضورها مقتصرا على الملفات الإقليمية، بل باتت شريكا مطلوبا في قضايا الطاقة والاستثمار والأمن البحري وسلاسل الإمداد والتحول الاقتصادي. وبرزت شراكات خليجية مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة آسيان ودول آسيا الوسطى، بما يعكس وزن الخليج في النظام الدولي الجديد. كما دخلت على أجندة المجلس ملفات حديثة مثل الأمن السيبراني والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب وتطوير التعليم وسوق العمل. واليوم وبعد أكثر من 4 عقود على قيامه، يقف مجلس التعاون أمام مرحلة جديدة لا تقل حساسية عن مرحلة التأسيس، فالتوترات الإقليمية مستمرة، وملفات الطاقة والأمن البحري والتوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والحروب الدائرة في محيط المنطقة تلقي بظلالها على الخليج. لكن مجلس التعاون رغم ما واجهه من أزمات أثبت أنه ليس مجرد مؤسسة تعقد القمم وتصدر البيانات، إنه ذاكرة سياسية للخليج ومنصة لتنسيق المواقف وسقف جامع لطموح شعوبه وإطار يمكن البناء عليه كلما اشتدت الحاجة إلى العمل المشترك.
1: لا زالت هذه الجولة الإخبارية الصباحية تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في واشنطن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران، وصفها بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، مشيرا إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، مؤكدا حرصه على إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح من دون أي أخطاء. وأكد ترامب أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيبقى ساريا وبكل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه وتوقيعه رسميا، مؤكدا ضرورة أخذ الوقت الكافي لضمان إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس إنما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا. عزيز فهمي والتفاصيل.
3: قال الرئيس ترامب إنه لن يبرم صفقة خاسرة مع إيران، وأكد أن الحصار البحري سوف يستمر إلى أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران. ولكن الرئيس ترامب رفض الإفصاح عن تفاصيل الصفقة، وقال لشبكة ABC نيوز إنه لا يستطيع الحديث عن الصفقة الآن، موضحا أن الأمر يعود له وحده، ولافتا إلى أن أي أخبار عن الاتفاق سوف تكون أخبار جيدة. وعلى منصته في تروس سوشيال قال إن الصفقة الحالية ستختلف تماما عن الصفقة التي عقدها الرئيس.

الأسبق باراك أوباما مع إيران، وأضاف أن لا أحد يعلم مضمون الاتفاق الذي لم تستكمل المفاوضات الخاصة به بعد، وقال موضحا: لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئا لا يعرفونه. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع أوكسيوس إن المفاوضات ما زالت تشهد أخذ ورد بشأن بعض

0: تباين إن لم يكن تضارب بين التحاليل التي تخرج من كل من واشنطن وطهران. وهناك سرديتان الإيرانية تقول إنه تم تأجيل الملف النووي للمرحلة اللاحقة، أي تم الفصل بين القضية النووية وإنهاء الحرب، بينما تؤكد السردية الأمريكية أن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب ولكن بدون اتفاق بعد على مصيره وهل سيسلم إلى الولايات المتحدة أم روسيا. وما زال هناك جدلا حول رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، ولكن الجديد أن الرئيس ترامب لم يهدد بالعودة للحرب أمس الأحد. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: ومن هنا تحول إلى بروكسل، حيث رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، رحبت بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ودعت فون لاين إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الكاملة من دون رسوم. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية بجنوب لبنان أسفرت عن مجزرة مروعة بلغت حصيلتها النهائية 11 قتيلا من بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 9 أشخاص بجراح بينهم 4 أطفال. هذا وقد شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما أصدر أوامر بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. ونتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وأكد المجلس أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات النزوح القسري المتواصلة تدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية يعيشها معظم سكان القطاع داخل مواقع إيواء مكتظة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. ومن جهة أخرى، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون جراء الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار بشكل كثيف تجاه منازل الفلسطينيين شرق مخيمات ووسط القطاع، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة شرق مدينة غزة. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت مدينة بيلاروستريكفا في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أورشنيك في إطار هجوم واسع شنته موسكو. وأضاف أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. وفي المقابل أكدت روسيا أنها استخدمت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز أورشنيك خلال الهجمات التي استهدفت أوكرانيا يوم أمس. في قبرص أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية تحقيق اليمين المتطرف مكاسب في الأصوات، فيما قال محللون أن التصويت سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الجزيرة. في إسلام أباد أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وعصابة

0: آخرين بجروح إثر انفجار استهدف قطارا في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وفي السنغال، أعلن رئيس البرلمان السنغالي الملك نداي أعلن استقالته من منصبه، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق واستشعار لمعنى الدولة. وأوضح نداي في بيان أن استقرار المؤسسات واحترام الحوار الجمهوري والحفاظ على السلم والتماسك الوطني والمصلحة العليا للسنغال يجب أن يبقى في جميع الظروف البوصلة المشتركة للأطراف المعنية. وفي بكين، أطلقت الصين المركبة الفضائية شينشوا 23 والتي التحمت بنجاح بمحطتها الفضائية في خطوة تأتي تمهيدا لإرسال أول رحلة صينية مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030. وخلال هذه المهمة من المقرر أن يقضي رائد فضاء صيني عاما كاملا في المدار على متن محطة الفضاء شينغ وونغ، وهي خطوة أولى حاسمة في برنامج الهبوط على القمر. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث قال عضو مجلس المحافظين مارتن كوخر، قال إن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف كوخر على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في نيقوسيا بقبرص، قال إن التضخم من المرجح أن يكون أعلى هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يثير قلق المستهلكين الذين لا يزالون يعانون من صدمة الأسعار السابقة، فيما يواصل الاقتصاد إظهار قدر معقول من المتانة. ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 6:10 مساءً، والجزر الساعة 1:52 الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:39 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا، والهواء نشط على فترات شمالي غربي مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم يا الإخوة، أبرز ما ورد فيها: رئيس بعثة الحج الكويتية يدعو ممثلي الحملات بالالتزام الكامل بإرشادات وتعليمات منظومة الحج السعودية. 45 عاما على تأسيسه، مجلس التعاون الخليجي

يرسخ مكانته كقوة اقتصادية عالميا. الرئيس الأمريكي يقول إن الحصار البحري لإيران سيستمر في شكل كامل حتى إبرام اتفاق. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. 11 قتيلا وتسعة مصابين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة صير الغربية بجنوب لبنان. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومقتل 24 شخصا على الأقل بانفجار استهدف قطارا في باكستان. وبهذا والإخواناتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، اللقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه عودة نستدعي فيها المحبة لتكون هي الفاصل بيننا وبينكم أيها الأحبة. يا صباح الخير،
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، نتواصل معكم ومع فقراتنا في صباح الخير. وضيفنا رائد أحمد المذكور، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجمارك، وهو مراقب التدقيق والتوثيق الجمركي بإدارة جمارك الشحن الجوي. أسعد الله صباحك أستاذ.
1: صباح الخير أختي فيحاء، وصبح عليكم جميعا وعلى فريق العمل ومشاهدين تلفزيون دولة الكويت ببرنامج صباح الخير يا كويت.
0: أهلا وسهلا فيك، إحنا معاك ومن خلال إذاعة الكويت دائما نتابع أبرز الفعاليات التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك. في الأول الأخيرة سمعنا عن إطلاقكم لآلية التخليص المسبق للبضائع بالنسبة للمنافذ الحدودية البرية، فيريت نحاول نشوف ما هذه الآلية ونتعرف عليها.
1: طبعا بداية اختفاء أحب أنقل لكم فرحة العاملين بالإدارة العامة للجمارك ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي التي كانت فكرة وبذرة كويتية خالصة. طبعا خلال الأزمة من اليوم الأول الأزمة قامت الإدارة العامة للجمارك بتفعيل خطة الطوارئ بإشراف مباشر من سعادة رئيس الإدارة العامة للجمارك وتعاون أصواننا نواب الرئيس ومشاركة مدراء الإدارات ورؤساء فرق العمل، والذي كان الهدف منها تعزيز وتيسير انتقال السلع والبضائع من دول مجلس الخليج العربي إلى دولة الكويت بشكل أسرع ومبسط من كل المنافذ الجمركية. طبعا ردا على سؤالك، حرصت الإدارة على الاستمرار بتقديم مجموعة تسهيلات تضمن سلاسل إمداد الأسواق المحلية بكافة السلع والبضائع لضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي لدولة الكويت، والذي تطلب معه إصدار تعليمات جمركية رقم 24 لسنة 2026 الخاص بتنظيم إجراءات التخليص المسبق للبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية من خلال النظام الجمركي الآلي، وبذلك يمكن شركاء العمل والمستوردين من تقديم البيانات والمعلومات للشاحنات ورفع مستنداتها للمستندات البضائع بشكل إلكتروني وسداد رسوم الخدمات والضرائب واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية بدولة الكويت للحصول على الإفراجات اللازمة للبضاعة، كل ذلك قبل وصول البضاعة للمنافذ الجمركية بوقت كافي. وكان الهدف الرئيسي إخراج البضاعة من المنافذ البرية فور وصولها فعليا واجتيازها لقيود الجهات الرقابية والإجراءات.

0: التفتيش فيها. هذا بشكل مبسط المفهوم او الاجراء اللي سعت اليه الاداره العامه للجمارك في الايام القليله الماضيه.
1: نعم، هذا بالنسبه لهذه الاليه اللي تعرفنا عليها، شلون راح تسرع من اجراءات خروج البضائع وتقليل انتظار الشاحنات في المنافذ الحدوديه والبريه، وبالنسبه لحركه الشحن والتجاره بالكويت.
0: طبعا لا اخفى عليكم جميعا، قبل اطلاق التعليمات كان في مجموعه من الخطوات يتوجب على المستفيدين والمستوردين والتجار والناقلين في البر انهم ينتظرون وصول الشاحنه فعليا للمركز او للدائره الجمركيه لتقديم المستندات من قبل السائق والشاحنه والبضائع لموظف مركز الخدمه الموجود في كافه المنافذ الحدود البريه، وبالتالي يقوم موظف المركز بنقل ورفع المستندات ومعلومات الشاحنه والبضاعه المحمله واصحاب ومعلومات اصحاب البضاعه لاصدار سند اللي يبتدي احنا نسميه سند اذن التسليم. كل هذا والشاحنه في ساحه الانتظار.
1: نعم.
0: مما يسبب تكدس في الشاحنات. وبعد ما يستلم المخلص المستند هذا يبتدي السماح له بتغذيه النظام الجمركي وتعبئه البيانات ورفع الاوراق وتنفيذ العمليات الحسابيه. طبعا كل هذه العمليات كلها المخلص يقوم فيها والشاحنه في الانتظار في ساحه الانتظار، وممكن يمتد الدور.
1: نعم.
0: وتبدا معاها هني العمليه الجمركيه الاليه مع جهات الدوله بمراجعه المستندات والقيام بالادوار المناطه بكل جهه حكوميه بتطبيق الاجراءات المطلوبه في كل جهه وقيد رقابي مثل الافراج الالي او الافراجات الورقيه. وبعدها يبدا الموظف الجمركي بالمراقبات المختلفه بالعمل من خلال النظام الجمركي الالي بالمستندات والاجراءات الجمركيه التي تنطبق عليها حاله البضاعه الوارده لدوله الكويت.
1: نعم.
0: انتظر.
1: يعني بالنسبه لدوركم، يعني دوركم مهم جدا، خاصه وانتم الحقيقه تحمون البلاد من اي مخالفات فيما يخص دخول هذه البضائع، وتعملون في الواقع ذاته على رفع كفاءه العمل الجمركي. ماذا عن عملكم بالتحول الرقمي لتطوير هذا العمل؟
0: طبعا اشكرك على هذا السؤال. تنفيذا لرؤيه الكويت 2035 وتوجيهات القياده السياسيه نحو ميكنه الاجراءات وتقليصها وارتباط الجمارك بعقد مزايده لتطوير الاعمال اداره العامه للجمارك بكافه القطاعات، عمل موظفين الاداره العامه للجمارك مع الشركه المنفذه على العديد من البرامج التي من ضمنها الاجراءات الجمركيه بمختلف القطاعات، ومثال على ذلك قطاع التوثيق الجمركي والمعني بميكنة كافة أنواع البيانات الجمركية بكل مراحلها وارتباطها بشركاء العمل والتغذية العكسية بين الجمارك وشركاء العمل وجهات الدولة، وكذلك تطوير النماذج الآلية للتسويات المالية. وكذلك عندنا قطاع التفتيش الجمركي والمعني برصد وتتبع الشاحنات بشكل آلي وتوزيع المعاملات على المفتشين وتسجيل نتائج التفتيش وحركة الخروج، وكذلك إعداد محاضر الضبط الأمني. كما أن التحول الرقمي يشمل مشاريع إدارة المخاطر التي من شأنها تزويد مدققين ومفتشين الجمارك بمؤشرات ومكامن الخطر للبضائع والأشخاص والإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي والتنبؤ والرصد المسبق والتوجه للعمليات الجمركية الصحيحة، والعديد من البرامج المساندة التطويرية مثال برنامج التدريب المستمر للكوادر البشرية للجمارك ضمن مناهج أكاديمية على الأجهزة البرمجيات التي تنعكس على تنفيذ الأعمال بشكل واكب سرعة العصر ويساهم بتقديم خدمات أفضل لشركاء العمل وبشكل متقن.
1: نعم، معي أستاذ رائد.
0: نعم.
1: طبعا احنا في هذا الامر دائما ننتظر منكم المزيد من التطوير، خاصة وانتم البوابة اللي يجب ان تكون امنة الحقيقة لدخول البضائع لديرتنا الحبيبة الكويت بدون مخالفات وبدون اي شيء يضر بالمجتمع. شاكرين للأستاذ رائد احمد المذكور، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجمارك وهو مراقب التدقيق والتوثيق الجمركي بإدارة جمارك الشحن الجوي. قواكم الله أستاذ رائد، وعساكم على القوة، ويهلا ومرحبا فيك.
0: شكرا لك أستاذ فيصل، وشكرا لك دولة الكويت.
1: حياك الله.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: في صباح الخير.

0: دائما نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. حياك الله عقيد.
1: يا هلا فيك ومرحبا، الله يحييك.
0: كنا اليوم ماخذينك متأخر ولا لا؟ العادة أبكر من كذي صح؟
1: والله الساعة مباركة بأي وقت، وتأخير دقائق معدودة إن شاء الله.
0: ففي كل الأحوال وأنتم تقومون بأداء واجبكم على خير ما يرام، نتمنى أن تعطينا فكرة عن الشارع الآن وأيضا أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات. حياك.
1: بداية نقول صباحكم وصباح كل مستمع لبرنامج صباح الخير الكويت، ومن خلال يعني نقل اخواننا للمعلومات اللي وردت خلال بلاغات وزاره الداخليه للحوادث. لله الحمد ما في اي حوادث على طرق رئيسيه، الحوادث اغلبها داخل المناطق تم التعامل معها، وجاري التعامل مع الحوادث اللي قبل دقائق معدوده تم الابلاغ عنها. ان شاء الله حوادث بسيطه، وللاسف الشديد كان عندنا ايضا بلاغ لحادث وفاة لأربع أشخاص نتيجة لأثر حادث مروري، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وهذا الحادث نتج عنه من بالتأكيد طبعا خطأ يعني بقواعد وأنظمة المرور ارتكبها يعني قائد المركبة، سواء مركبتهم أو المركبة الأخرى اللي نتج عنها حادث الوفاة، وبعيد الشر عن كل المستمعين. ونقول لجميع من يسمعنا الآن وهو في الطريق، خطأك ممكن يعرضك أنت وتعرض أنت الآخرين لتصل للوفاة والإصابة، وما نتمنى هذا الشيء يكون موجود ما بين قائدي المركبات اللي دائما نحس فيهم ونقول لهم شارك الهاتف النقال أثناء القيادة، ترك المسافة الآمنة، الانتباه للطريق والمركبات في حال لا سمح الله كان هناك تغيير لمسارك، عليك أنك تأكد من استطاعتك في تغيير مسارك بكل سهولة وكل يسر. ودائما يعني وزارة الداخلية ومن خلال الدوريات السابقة والمتحركة اللي موجودة في الطرقات، خصوصا في الطرقات السريعة باتجاه سواء الخيران أو باتجاه المزارع أو الاستراحات، دائما الحوادث والمخالفات والسرعات تكثر خصوصا في فترات متأخرة من الليل. وهذه بالنسبة للحالة المرورية ونصيحتنا لهم، ولا بد من أخذ العبرة بحادث الوفاة اللي نتج عنه أربع أشخاص. ونقول للكل هلكم ناطرينكم في بيوتكم، أقربائكم، حبايبكم، فبالتالي السرعة الزايدة ما راح يعني تؤدي إلى نتيجة غير يعني ربكة في الطريق وتخويف الآخرين اللي موجودين في نفس الموقع، لأن نشوف البعض قاعد يمشي بسرعة 160، فبالتالي أنت قاعد تربك الطريق، وهذا ما يحصل من خلال الحملات المرورية وضبط المخالفين فيها. وزارة الداخلية ومن خلال الحملات أيضا أستاذ فحاء والمستمعين الأمنية تأكد استمرارها لهذه الحملات الأمنية لرصد وتتبع خصوصا عن آفة المخدرات، تتبع كل الأساليب الإجرامية المستحدثة في تهريب وترويج

0: المواد المخدره، وهذا ما شفناه من ضبط الاسيوي اللي بحوزته اوراق الاي 4 مشبعه بالمؤثرات العقليه في اسلوب لترويج مستحدث.
1: نعم نعم
0: وهني هذا الدور اللي يقع على عاتق اخوانكم في قوه الشرطه وفي مكافحه الجريمه ومكافحه الطرق الحديثه
1: نعم
0: لهم، وهذا الدور يعني بالتاكيد واجب لوزاره الداخليه وقوه الشرطه، الى ان ما زالت آفة المخدرات يعني تهتك سموم الشباب، وللأسف تكثر في فترة الصيف ووقت العطل. نحذر الأهالي، نحذر الكبار في العائلة بمتابعة الأبناء بالحرص على مصروفهم اليومي، ما نعطيهم زيادة على اللزوم بحيث أنه يقدر يصرفها بشيء ثاني. دائما ما نقول عدم السهر في أوقات متأخرة من الليل، الوازع الديني، المتابعة، النصح والإرشاد، وهاتف يعني عمليات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللي مستمرين على مدار الساعة للعمل ورصد البلاغات وأخذها والعمل فيها. هو رقمهم 1-88-4141، وبإمكان الأشخاص التواصل في حال وجود شبهات للتعاطي او وجود التعاطي او بيع للمخدرات غير يعني هذه الاشياء، لابد الابلاغ عنها ضروري جدا. ودائما نقول هات الطوارئ يستقبل ايضا هذه البلاغات، ودائما نقول لكل مستمعينا الامن والامان في ديارتنا الحبيبه الكويت بتعاون الجميع مع اخوانكم في قوه الشرطه للحد من هذه الافه، وايضا الالتزام وتقييد القواعد وأنظمة المرور. درب السلام إن شاء الله لكل مستمعين برنامج صباح الخير.
1: درب السلام الجميع. شكرا عقد فيصل. دائما نتمنى أن يستمر هذا التعاون بين وبين وزارة الداخلية لمزيد من التوعية سواء مرورية أمنية وعلى كافة الصعد، في حال أن إحنا نبي أن تصل هذه الرسائل عبر صباح الخير إلى جميع المواطنين والمقيمين من أجل سلامة الجميع. حياك الله عقيد.
0: يا هلا فيك ومرحبا، الله يحييكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوة تاريخية عبر الزمن.

في 25 من مايو عام 1981، وقعت دولة الكويت إلى جانب شقيقاتها دول الخليج العربية النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في خطوة تاريخية أعلنت قيام منظومة إقليمية جمعت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر على قاعدة التنسيق والتكامل والترابط في مختلف المجالات.

في 25 من مايو لا نقف أمام توقيع بروتوكول على ورقة ولا أمام اجتماع عابر بين قادة دول يجمعها الجوار، بل أمام لحظة خليجية فارقة أدركت فيها دول المنطقة أن وحدة المصير ليست شعارا يقال في الخطب، بل ضرورة تمليها الجغرافيا والتاريخ والأمن والاقتصاد وروابط الدم واللغة والدين.

في مثل هذا اليوم من عام 1981 وقعت الكويت النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما كانت مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان ودولة قطر. كان التوقيع في أبوظبي في زمن كانت المنطقة تموج فيه بالتحديات، الثورة الإيرانية لا تزال تلقي بظلالها، والحرب العراقية الإيرانية مشتعلة، وأسواق النفط تعيش تحولات كبرى، والعالم من حول الخليج يعيد رسم خرائط القوة والمصالح. لم يولد مجلس التعاون من فراغ، فقد سبقت يوم التوقيع مشاورات طويلة ورغبة خليجية واضحة في الانتقال من التعاون الثنائي المتفرق إلى إطار مؤسسي جامع. تشير وكالة الأنباء الكويتية إلى أن جهودا كويتية كان لها دور بارز في التمهيد لإنشاء المجلس، وأن اجتماع أبوظبي في 25 من مايو 1981 كان تتويجا للمراحل التي برن بها المشروع الخليجي المشترك، حيث تم التوقيع على النظام الأساسي لهذا المجلس.

والحقيقة أن أهمية مجلس التعاون لا تنبع فقط من كونه إطارا سياسيا، بل من كونه محاولة لبناء عقل خليجي مشترك في الدول الصغيرة والمتوسطة في عالم مضطرب، تحتاج إلى أن تتحدث معا وتنسق موقفها وتخفف من أثر الأزمات عبر التشاور، لا أن تواجه العالم منفردة كلما تغيرت الرياح.

في 25 من مايو عام 1981، حين وقعت الكويت النظام الأساسي لمجلس التعاون، كانت تضع توقيعها على فكرة أكبر من زمنها، فكرة أن الخليج أقوى حين يتكامل وأكثر أمناً حين يتشاور، وأقدر على التنمية حين ينسق موارده وخبراته ومواقفه.

0: وعندما نصل إلى المجال السياسي، فقد لعب المجلس دورا مهما في تنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومنذ بداياته كان واضحا أن الأمن هو أحد دوافع التأسيس الكبرى. فالمنطقة في مطلع الثمانينيات لم تكن هادئة، كانت الحرب العراقية الإيرانية تقترب من مياه الخليج ومصالحه الحيوية، لذلك أصبح التنسيق السياسي والأمني ضرورة لحماية الاستقرار.
1: ولعل الدور الأعمق للمجلس أنه منح دول الخليج لغة مشتركة في مواجهات العالم، فحين تجلس دول المجلس مع شركاء دوليين فهي لا تتحدث فقط عن مصالح منفصلة، بل عن منطقة تملك ثقلا اقتصاديا واستراتيجيا. وهذا مهم في عالم لا يحترم إلا من يعرف كيف ينظم قوته ويعرض مصالحه ويفاوض بوعي وتماسك.
0: اقتصاديا عمل المجلس على تعزيز التكامل بين دوله، ومن خلال الاتفاقيات الاقتصادية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والتنسيق في السياسات التجارية، تشير الأمانة العامة إلى أن مجلس التعاون تبنى سياسة تجارية موحدة في التعامل مع العالم الخارجي والمنظمات الدولية والإقليمية كوحدة اقتصادية واحدة، بهدف تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس.
1: وفي ختام هذه المسيرة التي أزهرت على ضفاف الخليج، ندرك أن 45 عاما لم تكن مجرد أوراق تطوى في سجل الزمن، بل كانت نبضا واحدا يسري في عروق 6 منارات. لقد التقت القلوب قبل الحدود، وكتبت الأيام بمداد من نور أن خليجنا ليس مجرد جغرافيا، بل هو قصة مجد صاغها الآباء ويحمل لواءها الأبناء، ليبقى هذا البيت الخليجي واحدا آمنا شامخا نحو غد أجمل.

0: ودائما في الختام إلى أن نلتقي على خير، تحية لكم من زينب القلاف، هبة المراشد، وفيحاء السعيد.
1: وهذه تحيات من فريق الإعداد ثامر الدحاني ومحمد القحطاني.
0: دائما يسعد بلقائكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز صقعبوي.
1: وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.
0: وتحييكم العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.
1: نلتقي بكم غدا بنفس الموعد في صباح الخير بقيادة المخرج بدر المروان.
0: مع السلامة.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد من الطاهر لتأدية يوم التربية تروية. الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحل اليوم. الرئيس الأمريكي يوجه فريق التفاوض بعدم التسرع بشأن إبرام اتفاق مع إيران ويؤكد أن الوقت في صالح بلاده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل اليوم إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. مسؤول أمريكي رفيع يقول أن الرئيس الأمريكي ترامب إتمار بن غفير عن تصرفاته تجاه المشاركين في أسطول الصمود العالمي

0: إتمار بن غفير عن تصرفاته تجاه المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. 18 قتيلا بغارات دامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وإنذار 6 قرى بالإخلاء. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق لتصبح الخامسة خلال أسبوعين، بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تقرير يحذر من أن التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم. منظمة الصحة العالمية تقول أن الإصابات المشتبه بها بفيروس إيبولا تتجاوز 900 حالة في الكونغو الديمقراطية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا، بل تغمرني السعادة وأنا أتحدث إليكم عبر هذا الميكروفون الجميل الذي صنعت له الروح لكي يستقطب تلك القلوب البيضاء النقية الطيبة التي تسعى إلى ترميم علاقاتها. وأول علاقة نحاول أو تسعى إلى ترميمها علاقتك بالله عز وجل، وعلاقتك أيضا بوالدينك إن كانوا موجودين على قيد الحياة أطال الله في عمرهما، وإن كانوا متوفين فلهم الدعاء. وثالثا علاقتك في نفسك، وهذا هو المهم في حلقتنا اللي فاتت. واليوم نستكمل حديثنا اللي يدعو إلى احتضان ذاتك وتقدير ذاتك وتعزيز متطلباتك وعدم جلد الذات، لأن هذا الأمر خطر جدا، فأنت تسير إلى طريق الاضطرابات النفسية التي قد تجعلنا نرى هذا العالم بنظرة مختلفة متشائمة كذلك، وقد تجعلنا نحبط من الحياة. رحلة الحياة لا تسير دائما على أرض ممهدة مفروشة بالورود.
1: تطمن.
3: أحيانا كل ما تحتاجه هو خطوة واحدة للخروج من الضغط. الرجوع للخلف قد يجعلنا أكثر عرضة للضغط والتجاوز في مواقف الحياة الصعبة، قد يجعلنا أكثر توافقا واستقرارا.
2: أحبابي أعزائي، ذكرت لكم في الحلقة اللي فاتت وإحنا لا زلنا نتحدث عن هذه الروح التي نحتضنها وذواتنا التي قد

0: نغفل عنها أو ننشغل عنها، بل أن البعض يصل إلى مرحلة تجاهل تحقيق ما يراه متطلبا مهما لذاته من أجل الآخرين. هذه التضحية المبالغ فيها هي تضحية خاطئة مهما كانت، فعليك بنفسك واهتم بمتطلباتك قبل أن تهتم بمتطلبات الآخرين. فالآخرين الذين يحبونك يريدونك أن تكون بصحة معافية، واحد أشكال هذه الصحة ليست الصحة الجسدية، هي الصحة النفسية. لا يمكن أن نكون أصحاء نفسيا ونحن نفتقر إلى تقدير ذواتنا، لذلك اهتم بذاتك كما قال الفيلسوف والشاعر جلال الدين الرومي: الجرح هو المكان الذي يدخل منه النور إلى روحك. أنت من تتجاوز هذا الإخفاق وهذه الخيبة وهذا الانكسار. ذكرت لكم بأن الحياة أحيانا تضيق بنا المساحات، ولكننا لا نلتفت إلى قلوبنا، بل نزداد لوما إلى أنفسنا، وبدل أن أضيء نور الأمل أزيد من ظلمة النفس والإخفاق والخيبة. هل حاولت يوما أن تضيء في هذه الروح نور الأمل؟ قل لنفسك: أنا أتألم، نعم، ولكنني أتعافى. أنا أنكسر، نعم، ولكنني الآن أرمم روحي بمستقبل أو برؤى مستقبلية جميلة، وأمن روحي بأنني لدي يعني محفوظ بإذن الله عز وجل. هذه الروح محفوظة، بما دمت على قيد الحياة فإن الله معي. تذكر دائما أنه خلف كل غيمة سوداء سماء زرقاء لا تموت، وبعد كل عاصفة هناك سكون دافئ ينتظرك. عزيزي المستمع، من الأمور المهمة في التطمين الذاتي ومن الخطوات المهمة لنطمم أنفسنا ولنرمم أرواحنا، يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لمثل هذه الخطوات العلاجية النفسية. لكن هل يمكن في خضم هذا الإخفاق وهذا التذبذب وهذا الانكسار أن نعالج قلوبنا المكسورة وأرواحنا المكسورة؟ أبدا. إذن يجب أن نهدأ، يجب أن نطمئن بأن الله معنا، يجب أن نعرف بأن الحياة ما زالت مستمرة ومنهمرة. إذن أخرج من هذه الظلمة وأنير هذا الفكر وأريح هذه النفس، وأبدأ بخطوات عملية تطمن قلبي وتساعدني على تجاوز مثل هذه الإخفاقات.
1: تطمن. العلاقات الصحية تغذيك، غير الصحية تستهلكك بصمت. كثرة العلاقات لا تعني أنك محبوب في معظم الأحيان، لكن جودة العلاقات قد تجعلك أكثر ثقة في تحقيق أهدافك. القلب يهدأ حين يتوقف عن مطاردة ما لا يستحق.
0: كيف نرمم أرواحنا إذن؟ أولاً، اسمح لنفسك بالمرور بالمشاعر، لا تكبت حزنك. أحياناً التعبير عن هذا الحزن، التعبير عن هذا القلق، التعبير عن هذا الضيق حتى في البكاء لن يكون ضعفاً، والاعتراف بالألم هو أول خطوة في طريق الاستشفاء والشفاء. ثانياً، أنت إنسان ناجح، أخفقت مرة ونجحت مئات المرات، أنت قادر على تجاوز هذه الإخفاقات، أنت إنسان قادر على السير قدما في تحقيق أهدافك.

لنفسك هذا الشيء وقل لنفسك هذا الكلام المحفز. توقف، توقف عن ملامة نفسك. ما حدث قد حدث وانتهى، ولا تندم على اللبن المسكوب كما يقال، لأن هذا اللبن المسكوب لا يعيد قطرة واحدة منه. وجه بوصلتك نحو الحاضر والمستقبل واترك الماضي، فالماضي لن يعود، بل هو قد يكون هو سبب آلامك وجراحك وإخفاقاتك وعدم قدرتك على السير قدما في تحقيق أهدافك. هو عائق وجدار كبير جدا لا يمكن تجاوزه إذا ضعفت نفسك، لكن ستكون قادر على تجاوزه بكل سهولة عندما تمتلك الثقة في نفسك. تذكر أين تتشكل قوتك، تذكر مكامن قوتك، تذكر كم من ليلة ظنيت أنها لن تمر ومرت، كم من ألم توقعت أنه ستتوقف الحياة عنده لكنك مريت من عنده وحققت الهدوء والتوافق بالاستعانة بالله عز وجل، كم من كرب ظننته لن ينجلي وانجلى. أنت أقوى مما تظن، كل من يستمع إلي الآن فليعلم أنه أقوى مما يظن. إخفاقتي يا دكتور، خسرت كل ما أملك. الآخر، أبنائي أهملوني. الآخر، ظروفي صعبة جدا. كل هذه الظروف لا شيء عندما تنعم بالحياة إلى آخر لحظة. أنت قوي وقادر على تجاوز كل صعوبات الحياة. عندما تتحدث إلى نفسك هذا الحديث المطمئن، حديث الروح، بلسمة الروح، يا من تضيق بك المساحات أحيانا، التفت إلى قلبك الليلة، وبدل أن تلوم شروخك وإخفاقاتك أضع فيها نور الأمل. قل لنفسك أنا أتألم، نعم، ولكنني أتعافى، أنا أنكسر، ولكنني الآن أرمم روحي. تذكر دائما أنه خلف كل غيمة سوداء سماء زرقاء لا تموت، وبعد كل عاصفة هناك سكون دافئ ينتظرك. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تضمن. طبتم وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري، تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي وهو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.

0: انا جاهز لاي لغز، بس اطلع من الغرفه هذه ما ابي اندفن وانا حي. ارجوك قولوا لي، قولي لي شنو هاللغز.
1: اسمع، هذه خيشه متروسه مفاتيح، طلع مفتاح الغرفه ترى الموضوع وايد سهل.
0: انت من صدقك ما اعطتني فوق الألف مفتاح وتبيني اعرف اي واحد مفتاح الغرفه؟ كذي الوقت ما يمدي.
1: هذا اللي عندي. ايه نسيت اقول لك، اذا الغرفه اندفنت انا اقدر اطلع منها سهاله.
0: وتاخذيني معك صح؟ تاخذيني معك برا الغرفه هذه؟
1: لا طبعا.
0: افا ليش؟
1: لان عندي قدره ادخل واطلع من الطوفه.
0: قولي والله.

0: شنو؟ للحين ما عرفت الجواب؟ معقولة؟ هذا سؤال طالب برابعة متوسطة، ايش فيك؟
1: لا لا
0: يلا جاوب.
1: انت تسوي لي توترني على الاحراج يا عمي الطنطر، على الاحراج.
0: شنو على الاحراج؟ ايش قايل انا؟
1: انا انا انا انا, أنا, أنا اصلا ما خليت المتوسطة حتى.
0: افا يلا ما عليه ما عليه، العلم بالراس مو بالكراس.
1: انت طنطل ولا حكيم ولا
0: انت من صدقك انت قاعد تاخذ وتعطي معاي كنا. يلا فكر اخلص فكر.
1: زين زين اسف اسف اسف اسف عم طنطل، العذر والسموحه، بس طلبتك طلبتك طلب.
0: اقول انا طنطل مو مارد الفانوس، يلا اخلص ايش تبي؟
1: وانت تقول بس بعد اذنك عيد اللغز مرة ثانية.
0: مرة شنو؟
1: مرة
0: هذه مرة تاسعة.
1: زين كمل هالعشرة، فعليك انت كريم وانا استاهل.
0: قلت لك يا سعود.
1: ايه.
0: اذا ولد يكون له اربع عيون.
1: اربع عيون.
0: وليلين لما يكبر شوي.
1: ايه.
0: واذا كبر وايد وايد.
1: ايه.
0: يصير عنده ثلاث عيون.
1: ثلاث عيون.
0: عرفت ولا ما عرفت يا بني ادم؟ يا بشر. يا انسان.
1: ايه عرفت ثلاث ريول وننولد اربع. ايه عرفت عرفت عرفت الانسان. صح صح صح.
2: اوه هذا يمكن المفتاح رقم 55 وللحين الباب ما تبطل يا ام سعف.
3: شغل مخك وتعرف شلون تفتح الباب بسهولة.
2: لو عندي مطرقة كان كسرت الباب من زمان.
3: لو ما تفيدك الحين، الحل سهل، بس انت يا حضرة المهندس مالك خلق تفكر وتشغل مخك شوي.
2: وين اقدر افكر وانا محكور بغرفة مع ام السعف والليف والرمال قاعدة

0: فكر قله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى سعود قدر يطلع ولا لا؟
0: لا تفكر بغيرك وفكر بنفسك بس.
1: لازم أفكر بغيري، لازم.
0: أنت رب هالسوالف قاعد تضيع الوقت، فكر فكر.
1: بفكر بفكر وأمر إلى الله. صح صح، كني عرفت الطريقة اللي أعرف فيها المفتاح.
0: وشنو الطريقة هذه يا حمد؟
1: أنا لما دخلت الغرفة لقيت شيء مثل المغناطيس، حتى استغربت هذا ليش موجود هني. هي المغناطيس، المغناطيس هو الحل.

0: يا انا ايش طلع لي؟ ايش طلع لي؟ طنطل طنطل
1: يدي يدي، انت شلون مسكن عندك بالمزرعه الطنطل وام السحف؟
2: هذا مو شغلك، المهم الحين عندي انكم تجاوزتوا التحدي هذا بنجاح.
3: الحمد لله.
2: اي والحين عاد روحوا ارتاحوا، ها ريحوا نفسكم شويه علشان تستعدون للتحدي الجديد.
3: شنو؟ هم بعد في تحدي جديد؟
1: يدي هذا ملك التحدي، الظاهر يا سعود احنا مقبلين على ايام نطلع فيها من تحدي وندش بتحدي.
3: الله المستعان، الله المستعان يا حمد.

0: بشري بشري يا ام سعيد خذوا حسابهم؟
1: اي نعم خذوا حسابهم وقالوا لي بالحرف الواحد انهم مستعدين حق اي مهمه جايه.
0: دامهم نجحوا فيستاهلون كل خير.
1: انا توقعت سعود وحمد عقولهم بتطير بعد اللي صار.
0: يستاهلون قرعتهم. الو نعم اي نعم انا الوكيل.
2: لبشارة يا أم سعيد
1: لبشارة يا صالح بشرني الله يبشرك بالخير والعطايا.
2: جبتلك العلم اللي خص ولدك سعيد.
1: صدق؟ وشنو هذا العلم؟ قولي يا صالح ما فيني صبر.
2: بس بالأول لق العشر دنانير يلا خلصي.
1: تفضل قول شنو العلم؟
2: بصراحة أم سعيد سألنا عنه بكل مكان وبكل شارع وبكل حي وبكل فريج لكن للأسف لا حس ولا خبر.
1: هذا العلم اللي عندك؟
2: عن إذنك يلا مع السلامة أم سعيد.
1: الشرح علي أنا اللي صدقتك.

0: علشان تعرفين بس اني مو هين يا جوري.
1: عفي عليك عفي عليك يا سعود.
2: طلعت مو هين يا سعود.
3: اقول ترى حتى انا مو هين وعرفت شلون احل اللغز.
1: انت شلون قدرت تتحمل القعدة مع ام سعف اللي
3: يا معودة؟ لا تذكريني لا تذكريني، للحين تلفت يميني ويسارة خاف تطلع لي.
0: لانك جبان. ما شفت شلون ما شفت شلون لعبت بالطنطا اللعب، خليت اقول لي خاف مني.
2: ايه هين هين
0: كنكم مو مصدقيني.
3: لا مصدقينك مصدقينك.
0: لا مو مبين.
1: بحب تناشرون الحين، سمعوني الحين، عقب ما نجحتوا بالتحدي هذا اتهقون خلاص بنودع العيشة هني بالمزرعة.
2: وي كان زين كان بخت، مليت من المكان.
3: الظاهر والعلم عند الله ان الموضوع مطول،
0: يعني الى اجل غير مسمى.

0: واللي هذا فاروق وينه؟ لا ما أنا قايل هذا مصلحتي ما ينلف إذا سويت شاي. أنا أدري بس ما عليه ما عليه ما رد لي. وين بيروح؟
1: ها يا ولد أشوفك قاعد بروحك.
0: بعد شو أسوي؟ أقعد بروحي أبرك إيش لي بالقيل والقال؟
1: شفتك قاعد بروحك قلت أقعد معاك شوي إذا ممكن.
0: هي طبعا حياك الله تفضل. بس من الحين أقول لك لا تقول لي تبي شاي ترى معي.
1: لا لا لا لا, لا ما أبي لا شاي ولا ماي.
0: إيه؟
1: إلا ما قلت لي أنت كم تأخذ؟
0: معاش تقصد يعني؟
1: إيه كم
0: يعني تقريبا مع البدلات والحوافز والكادر والأوفر تايم.
1: والأوفر شنو هذا؟
0: الأوفر تايم مع بدل طبيعة العمل يعني يطلع لي.
1: كم
0: اللي يطلع لي مو شغلك سمعت؟ فعن اللقافة أنا عارفك زين يا صويلح تموت باللقافة.
1: أفا هذا دقرني وهدني. تعال زين كم؟

0: عمي عمي قاطع وصل وصل حجي وصل وصل
1: منو هذا اللي وصل يا وكيل؟
0: قصدي المستشار.
1: اي حياه الله حياه الله. خلي تفضل
0: على امرك عمي.
1: المستشار بيكون معاه تحدي كبير وصعب لسعود وحمد. ايه هذه المرحله المفصليه، يا ينجحون او يفشلون.

0: سحورة البرد كل ما لو يزيد وايد وايد برد اليوم.
1: ما بقى فحم، ما بقى شيء، ما شبينا ولا حطب، هم برد برد برد.
0: ما أتوقع درجة الحرارة أندر زيرو.
1: علمي علمي
0: أقول ترى تذبحتيني. علمي علمي علمي، ما عنديش غير هالكلمة.
1: شو تبين أقول يعني؟
0: يعني بس بس بس سكتي. علمي علمك هذا صالح وصل.
1: يا ويلي
2: ما شاء الله، ناركم شابة.
1: خير شعدك
0: الحين تداش بشع مداف. نعم، شنو الشيء اللي ما يخصك وتبي تعرفه؟ داش علينا على طول. نعم
2: أنا أبي أعرف شيء واحد بس، ومن الحين أقول لكم ما يخصني ولا يهمني.
1: ولا ما نخلص، قول شنو هالشيء.
2: وأنا جايكم شفتكم تسولفون من بعيد، قولوا لي إيش كنتوا تسولفون عنه بالضبط. يلا عافية.
1: مو شغلك
2: إيش هذول إيش علامهم. إذا تعالوا شابين النار ورحتوا
3: خلت في أنا.
4: إلى اللقاء في حلقة جديدة من 30 ليلة وليلة.

0: 30 ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.
1: مراحل، مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: يوسف العزيز، عزيز، عزيز. اللي كنت أتمنى.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، حيث يحلو معكم أجمل لقاء برنامج مرحب.
1: هنا الخليج، هنا الحب، هنا السعادة، وهنا الوفاق. 45 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحب الخليج.
2: وانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمعنا.
0: دائما نرفع أكف الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ هذه المنظومة الخليجية ودول مجلس آمين. التعاون من كل شر ومكروه، نقول آمين يا رب العالمين. آمين. واليوم نحتفل ب 45 سنة على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعني هذه المنظومة الخليجية اللي دائما تجمعنا ضمن مظلة واحدة وكيان واحد، يربطنا الموروث الشعبي والدين الإسلامي والدم والعادات والتقاليد والمصير المشترك الواحد ضمن هذه الباقة من الدول الخليجية.
1: السنة عيدنا غير، عيدنا عيدين باحتفاليتنا بالسنة 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي. معكم مراحب الخليج، حياكم الله.

0: من الكويت للرياض ومن ابو ظبي يوسف للمنامه ومن الدوحه لمسقط ما تلقى الا قلوب مفتوحه للكل والجميع.
1: اكيد اخوي طلال، يعني الله يحفظ ان شاء الله هذه القيادات وهذه الشعوب وكل شعوب العالم ودولها امانه، يعني دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع دائما لتنميه ذاتية وأيضا تنمية عربية وإسلامية وعالمية. صحيح. لكل بلدان العالم، واللي نتمنى لأنفسنا أيضا نتمنى للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام في أرجاء هذا العالم.

0: هنا الخليج العربي من إذاعة دولة الكويت، مراحب الخير ومراحب الخليج، معكم في بث حي ومباشر احتفالا بهذه المناسبة. بداية لكم تحيات هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي من الإعداد والتقديم، يوسف جوهر وطلال الماجد،
1: ومن الهندسة الإذاعية معكم أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء سارة الفرج.
0: هنا الخليج، هنا الخير، هنا المحبة يا يوسف، اليوم ودوم بإذن الله،
1: بإذن الواحد الأحد. نسأل الله سبحانه وتعالى بركة هذه الأيام الطيبة من شهر ذي الحجة، وأيضا نقول تمضي الأيام ويبقى المجد شاهد على مسيرة خليجية حافلة بالإنجاز والوئام. ففي هذه الذكرى اللي تجمعنا اليوم بمرور 45 عام على تأسيس دول مجلس التعاون الخليجي لمنظومتها، نستحضر رحلة مليئة بالإخاء، بالمحبة، بالترابط، بالرؤية التي جمعت القلوب قبل الحدود ووحدت الطموح نحو مستقبل باهر ومشرق إن شاء الله لهذه الدول الخليجية.
0: بسم الله، نبدأ معاكم مشوار مراحب الخليج، مراحب الخير، بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: ذا خليج العز

فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج. تسمعونه في هوانا خليجي.

0: خليجي، قلبي خليجي ونبضي خليجي. ومثل ما ذكرنا اليوم احتفاليتنا غير، وعيدنا السنة بإذن الله بيكون غير، وعيديتنا عيديتين، وهي السنة 45 عام على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ومعاكم في مراحب الخير، مراحب الخليج، وعلى 224-1350 أو 224-1251، لنا أحباب كثر داخل وخارج دولة الكويت، مقيمين ومواطنين. أكيد نبضات قلوبكم تسعدنا ومشاركاتكم في مساحتنا اليوم على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي دائما تسعدنا. اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين أو من خارج دولة الكويت 00-9-6-5-2-2-4-1-3-252. اتصالاتكم دائما تسعدنا. أخونا محمد المشعل، صباح جميل لك وكل عام ونحن وأنت ومن يسمعنا بألف خير.
1: وأنت بخير وكل من يسمعنا داخل الكويت وعند كل أهلنا دول الخليج وكل الوطن العربي، أقول صباح الخير. وفعلا العيد عيد مرتين، السنة نعيد مرتين فضل من رب العالمين، عيد الأضحى وعيد مجلس التعاون اللي من 45 سنة. وأنا لن أطيل عليكم.
0: نعم.
1: يا سبحان الله، يعني من من من من أبائنا والجيل من من يعني الجيل اللي احنا نستمد منه، من اتصل يدق علي هو وده يدق بعد ما هذا يشيد او يعطيني راي، بس طبعا ما يثبت، لكن هو اكيد مستانس بهالاحتفاليه اليوم.
0: نعم.
1: من 45 سنه، وانا لن اطيل عليكم، رحمه الله عليهم يغمد ارواحهم لينا ان شاء الله. والدنا الشيخ جابر الاحمد طيب الله فراه، والدنا الشيخ زايد، وايضا باجتماع قاده مجلس التعاون والدنا جلاله الملك فهد، والدنا جلاله صاحب السمو الشيخ محمد بن خليفه، وايضا والدنا الشيخ خليفه ال ثاني، اجتمعوا ان يكون هناك كونفدراليه تحت اسم مجلس التعاون، وطلب المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه أن يكون أول انطلاقة في أبو ظبي. أنا أتذكر كنا في المدارس.
0: نعم.
1: كنا نتطلع أنجز هذا المجلس. نعم عندنا طموح.

0: طموحات ومن حقنا كشعوب وايضا من حق اصحاب الجلاله والسمو القاده ان يكون عندهم طموحات، لكن المجلس هذا حقق. استاذ طلال والسامعين الكرام، التقيت مع عرب عايشين في اوروبا وتخرج علوم سياسيه يدرس مجلس التعاون كمجلس ان شاء الله يا رب بحقها الايام المفترجه يدوم لاخر يوم في حياه الارض. ان هذا مثل بل يضاهي حتى السوق الاوروبيه المشتركه ويضاهي حتى اي اتحادات في العالم كلها، اتحادات دول. نعم. فعلا احنا نطالع ما تدوم الاتحادات الثانيه. نعم حقق لا اللي يحاولون ان يشككون في اداء المجلس، لا حقق. نتذكر بعد الله لا يعود 2008، نتذكر 2003، نتذكر 28/2/2026. والله العظيم لو ما الحكمة التي أنزلها الله على أصحاب الجلالة والسمو مجلس التعاون لجرت المنطقة، ولكن صبروا وبصبرهم هزموا من اعتدى عليهم.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله، نعمة والله العظيم. احنا في الخليج، في الخليج كله، ها شعوب الخليج، اذا علينا 5 صلوات فرض فالمفروض 10 ركعات يوميا نشكر ان عندنا خليج وعندنا قادة.
1: الحمد لله.
0: انا لم اقولها رياء ولا لا سمح الله مبالغة، هذه حقيقة. الحمد لله كلنا بيت واحد،
1: كلنا نشعر بكلامك اخوي محمد المشعل.
0: انا ما ابي اطيل عليكم، شغله واحده. تسلم استاذ ماجد،
1: تفضل.
0: وانت والسامعين شغله واحده، احنا عندنا طموح، الكل عنده طموح، لنتمسك في المجلس ونتذكر ان وقت العسره كلنا نقف رجل واحد وبيت واحد وموقف واحد ما يختلف عليه اثنين،
1: قلوبنا واحده.
0: نعم قلوبنا واحدة. هالنعمة هذه الله ينزلها على الإنسان، النعمة مو بس فلوس ولا جاه، النعمة قد يكون الله يلهم الإنسان حكمة، والحكمة موجودة عند أبائنا وأخواننا الكبار قادة مجلس التعاون. الله يحفظهم.
1: آمين.
0: وكل عام ومجلس التعاون بخير وعيد مبارك مقدما. شكرا
2: استاذ طلال،
0: شكرا
2: شكرا استاذ محمد.

0: إذن كلام جميل أمانة، يعني ذكر أخونا محمد المشعل، ونبذة تاريخية رائعة أيضا عن منظومة مجلس التعاون الخليجي. ويمكن أخوي طلال الواحد يشعر اليوم بالفخر بالعز بالأمن بالأمان، وإحنا نعيش في هذه الدول الخليجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها جميعا من كل شر ومكروه.
1: نعم يوسف، ما زلنا نتلقى التهاني والتبريكات، يعني وعيدنا عيدين فعلا بمرور 45 عام على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورح نسمع أصوات محبي الخليج وأيضا أهل الخليج على 224-1-350، ومن خارج دولة الكويت مسبوقا ب 00965-22-4-1-352.
0: وأيضا عندنا رقم الواتساب 98-92-92، ننتظر رسائلكم ومشاركاتكم. وعندنا اتصال هاتفي.
1: ألو،
2: السلام عليكم، وأسعد الله صباحك أخوي طلال أخوي يوسف. كل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك بعيد الأضحى، وعيدكم مبارك بمرور 45 سنة على الخليج. الله الله عساهم ان شاء الله في الفردوس الاعلى.
1: آمين.
2: وصاحب الفكره عساه في الفردوس الاعلى.
0: آمين.
2: ورب لك الحمد والمنه. والله يوسف قسما بالله يمكن كلنا كنا جهال، لكن حسينا وعشنا تحت هالقاده ربي يعطيها دول الخليج كلها الامن والامان مدى الحياه. حسينا وين ما نسافر في اي دوله من دول الخليج انت مو مسافر طلال.
1: اي والله، اي والله،
2: كلنا عائله واحده. عساهم في الدوس الاعلى.
1: آمين.
2: وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وعسى الله يتقبل منهم يا رب المدى الحياه بالامن والامان يا رب.
1: آمين.
0: امين يا رب العالمين. تسلم تسلم يا ابو ناصر على هالمشاعر الطيبه.
2: تسلم، الله يبارك،
0: الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك معنا.
3: يمضي الوقت ويمر الزمن، وتبقى الذكرى، الذكرى اللي تاخذنا إلى شعار النورس، شعار مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا الشعار الجميل يا ما قدم لنا

مسلسلات كرتونية ما تنسى: جزورة، سنان، رجل الحديد، مغامرات نوال، الفرسان الثلاثة، لوسي، سهم الفضاء، رحلة العجائب، مغامرات رنا. وغيرها وغيرها من مسلسلات الكرتون اللي تعاقب عليها الزمن وصار لها اليوم 50 سنة.

0: غير أن قلوبنا مجتمعة حبايبي ومستمعينا الكرام، أيضا أعمال كثيرة مجتمعة جمعت أبناء دول مجلس التعاون من خلال منظومة تلفزيونية وأيضا سينمائية وإذاعية، بثت على مر السنوات اتحاد كبير جدا لأعمال يعني ترى منذ سنوات وما زالت أيضا أيقونة من أيقونات الأعمال التلفزيونية. منو ينسى هذه الأعمال اللي جمعت أبناء دول مجلس التعاون على هذه الأعمال من خلال تصويرها وتنفيذها وأيضا بثها؟
1: نعم أكيد طلال، يعني هذه تبقى من الذكريات الجميلة أمانة.
0: صحيح.
1: اللي تم تصديرها أيضا لكل وطننا العربي.
0: فعلا.
1: يعني على سبيل المثال عندك موضوع أو رائعة افتح يا سمسم،
0: الله،
1: يعني كانت من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، وصلت إلى أقاصي المغرب العربي.
0: صحيح.
1: وصلت إلى كل الدول الإسلامية، كانت بلغة عربية جميلة ورائعة جدا، وولدت من رحم فكر خاص كان يتبنى موضوع الارتقاء بالطفل الخليجي.
0: صحيح.
1: والعربي والطفل المسلم بشكل عام، والحمد لله رب العالمين يعني حصدنا ثمارها على مدار سنوات طويلة، إلى جانب أفلام الكرتون.
0: صحيح.
1: المسلسلات التاريخية، الأمور الجميلة والرائعة اللي كان فيها أيضا يعني ممثلين مشتركين.
0: فعلا.
1: من دول مجلس التعاون الخليجي.
0: صحيح.
1: يعني تلقى الكويت والبحرين والإمارات كلهم
0: الله.
1: بحلة واحدة يقدمون هذا المسلسل.

رواية شعبين جمعتهما المحبة قبل الجغرافيا، وحدت بينهما الأخوة قبل الاتفاقيات. إن الحديث عن العلاقات الكويتية البحرينية ليس وصفا لصفحات مضت، بل سرد لرحلة ضاربة في جذور الزمن.

0: مراحل.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
2: مجلس التعاون لدول الخليج العربية تاريخ زاخر وعطاء مستمر، فبعد جهود كثيرة ومشاورات مكثفة قامت بها دولة الكويت بقيادة الأمير الوالد الراحل طيب الله ثراه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، على مدار 5 سنوات توجت تلك الجهود بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعتبر أنجح تجربة تكاملية في المنطقة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار لشعوب الدول. وخلال 45 عام ماضية استطاع المجلس بحكمة قادته وسادات رؤيتهم وتكاتف شعوبه أن يمثل إطارا قويا للأمن الجماعي. وتعود يوسف فكرة إنشاء مجلس التعاون إلى مايو عام 1976 حينما كان أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في زيارة لدولة الإمارات.

0: الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت محادثات مع رئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واقترح خلالها إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات، تقوم على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
1: وبديسمبر أخوي طلال من عام 1978 وجه الأمير الراحل أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله، واللي كان في حينها وليا للعهد ورئيس لمجلس الوزراء، وجه إلى زيارة الدول الخليجية الخمس: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ودولة قطر، لعرض ذلك الاقتراح على قادتها واستشراف آرائهم في هذا الشأن. ودعت البيانات المشتركة التي صدرت عقب محادثات الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه في تلك الدول إلى تحرك سريع تضافرت فيه الجهود للوصول إلى وحدة تلك الدول، اللي طبعا تربطها روابط دينية وقومية وأماني شعوبها في تحقيق المزيد من التقدم والوقوف في وجه الدول الكبرى التي تتصارع على بسط النفوذ على منطقة الخليج العربي.
2: على ضفاف الخليج العربي، حيث تعانق الأمواج شواطئ الخليج، تتآلف القلوب وتتجلى حكاية وحدة راسخة لا يزعزعها العدوان، وأخوة صادقة لا تنال منها الأزمات. هنا وعلى ثرى دول الخليج العربية تتشابك الجذور وتتوحد الخطى نحو مستقبل مشرق. دول الخليج العربي ليست مجرد حدود جغرافية تجمعها خرائط، بل هي نسيج واحد من تاريخ مشترك وثقافة متقاربة وقيم أصيلة تجسد معاني التآلف والتكافل. شعوب يجمعها الانتماء وقادة يوحدهم الحرص على الأمن والاستقرار، فكانت مسيرتهم مثالا يحتذى في التضامن والتكاتف، خاصة في أوقات الشدائد التي أثبتت أن المصير واحد. وفي خضم التحديات الراهنة تتجدد معاني الأخوة وتتعاظم صور التلاحم، لتؤكد أن الخليج سيبقى بيتا واحدا وقلبا نابضا بالوحدة وسندا متينا لأبنائه مهما تعاقبت الأحداث. في مراحب اليوم سوف نسلط الضوء على معاني الوفاء والمصير المشترك التي تتمثل في دول الخليج العربي.

0: خليجنا أمن الحدود إلى الحدود، وحكامنا فخر المواقف والسلام على الترابط والمحبة والوجود. إنجازنا موقف ومبدأ والتزام.
1: تبقى بإذن الله هذه المنظومة ومجلس التعاون على مدى السنين صرح للتعاون وجسر للتقارب، تعاضدت فيه الجهود وتوحدت فيه المواقف وتعززت أواصر الأخوة بين شعوب الخليج العربي حتى صارت نموذجا يحتذى به في الوحدة والتنسيق والعمل المشترك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه المنظومة من كل شر ومكروه، وأن يحفظ قياداتنا في دولنا الخليجية وشعوب المنطقة والقاطنين على هذه الأراضي الطيبة من كل شر ومكروه. معاكم اليوم مراحب خليجي.
2: تمام الساعة 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد ميناء الطاهر لتأدية يوم التروية. الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحل اليوم. الرئيس الأمريكي يوجه فريق التفاوض بعدم التسرع بشأن إبرام اتفاق مع إيران، ويؤكد أن الوقت في صالح بلاده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل اليوم لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. مسؤول أمريكي رفيع يقول إن الرئيس ترامب يميل إلى منح الجانب الإيراني وقتا قد يمتد إلى 7 أيام من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة إتمار بن غفير عن تصرفاته تجاه المشاركين في اسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. 18 قتيلا بغارات دامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وإنذار 6 قرى بالإخلاء. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق لتصبح 5 خلال 2 أسبوع. بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي، أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تقرير يحذر من أن التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم. منظمة الصحة العالمية تقول إن الإصابات المشتبهة بها بفيروس إيبولا تتجاوز 900 حالة في الكونغو الديمقراطية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر في بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للماء

0: أدي في الساعة 6:00 10:00 أدنى مستوى للجزر في الساعة 1:00 و52 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 41 درجة، النويصيب 39 درجة، الوفرة 42 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 31 درجة، النويصيب 30 درجة، الوفرة 29 درجة. وموعد غروب الشمس في الساعة 6:39 نهاية الموجز، في أمان الله.
1: خليجنا أمن الحدود إلى الحدود، وحكامنا فخر المواقف والسلام على الترابط والمحبة والوجود. إنجازنا موقف ومبدأ والتزام.

0: مراحب، صوت يجمعنا على حب الوطن في كل وقت وكل زمن.
1: عسى الله يحفظ الكويت ويعزها.
2: الله يحفظ الكويت من كل مكروه ويجعلها واحد أمن وسلام.
3: صباح الوطن، صباح الأمان والسلام، صباح الحب الكبير.

في ذكرى مرور 45 عام على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقف الذاكرة بفخر أمام مسيرة كبيرة اجتمعت فيها القلوب قبل الأيدي، وتوحدت فيها الرؤى قبل الخطوات. فكان التعاون حلما أصبح واقعا، ومسيرة أضاءت دروب الخليج أمنا وازدهارا واستقرارا. 45 عاما والخليج يثبت أن الوحدة قوة، وأن التآخي بين الشعوب يصنع أوطانا أكثر ثباتا وازدهارا. تعاضدت الجهود وتقاربت الطموحات وتعانقت الإنجازات في شتى الميادين، حتى غدا مجلس التعاون رمزا للحكمة والتكامل والعمل المشترك بين هذه الدول. ما أجمل أن تبقى هذه المسيرة المباركة مبنية على أسس المحبة والوفاء. فالخليج ليس حدود تفرق، بل قلوب تتحد، وتاريخ يتجدد، ومستقبل تشيده العزيمة والإرادة.

معكم نتواصل مستمعينا الكرام وهذه الاحتفالية الرائعة بمرور 45 عام على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودائما نؤكد من خلال برامجنا الإذاعية الآراء الكويتية والخليجية في مثل هذه المناسبات، فنحن أعلم بما يدور في منطقتنا الخليجية، لذلك دائما نتوجه للمختصين في المجال، ومن هؤلاء أخونا الفاضل الدكتور عيسى

0: العميري المحلل السياسي والكاتب في الشأن الخليجي. نصبح عليك بالخير دكتور عيسى.
1: يا هلا فيك، صباح الخير استاذ يوسف، صباح الخير على السادة المتابعين عبر إذاعة دولة الكويت. الشرف أن يكون ضيف وشكرا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وانت بألف ألف ألف خير يا رب. ونبدأ من حيث ما انتهينا مؤخرا، يعني احنا اليوم دكتور عيسى نتكلم على 45 عام مضت، ولكن الحصاد والثمر أمانة يمكن قطفناه قبل أيام من خلال ما حدث لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال المصير المشترك. الكل تأذى فيما يخص الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية بمسيرات وبصواريخ، ولكن كان الرد واضح وصريح في التصدي لهذا العدوان من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم، يعني كما تفضلت وأوعزت أستاذ يوسف، فعلا اليوم ذكرى 45 للتأسيس كانت بجهود كويتية حثيثة، توجت بإنشاء مجلس التعاون الخليجي. يعني الشيخ جابر أحمد طيب الله ثراه اقترح آنذاك بإنشاء وحدة الخليج لتحقيق التعاون ومصلحة الشعوب المنطقة وأمنها، وفعلا الخليج اليوم يعني كان الأمن الجماعي وسياجا لحماية دولة ومواجهة التحديات، وفعلا هذا من 45 عام إلى الآن أستاذ يوسف نحصد ثمارها والله الحمد، بأن حتى الحرب الدائرة الآن تعطينا وحدة الصف واللحمة الخليجية والوحدة في حفاظ قادتنا الذين كانت لهم رؤى ومستقبل ورؤية وثاقبة إن صح التعبير في لما تخطر من المنطقة من متغيرات إقليمية وأخطار من كل حدب وصوب. فاليوم يعني تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي وهو في إنشاء المجلس الخامس ويعني والأربعون صح التعبير في سنة 1981، الذي كان وما زال ولا يزال شامخ طوال سنوات ماضية رغم الأعاصير ورغم الحروب التي أحاطت بها. وتأتي يعني قيام مجلس التعاون انسجاما طبيعيا مع عمق الأواصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. اليوم حدود وحدة والله الحمد، اليوم حتى تسهيل حركة المرور في البطاقة المدنية، اليوم تبادل الأنساب والأقارب وبين المصاهرات في دول مجلس التعاون الخليجي وحدة، اليوم يجمعنا تاريخ مشترك ووحدة خليجية مشتركة، وكذلك يعني تعاليم الإسلام واحدة، وكذلك العادات والتقاليد كلها ممزوجة في دول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك بأن النسيج الاجتماعي والثقافي متجانس يعني أستاذ يوسف. وبالتالي اليوم يعني أول قمة كانت في 25 مايو سنة 1981، التقى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في أبوظبي وفي مدينة العين، وأطلق في أولى مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، وأسس فيها ترابط بين دول الأعضاء في جميع المجالات، من توطيد علاقات أواصر بين دول المجلس إلى وصول الوحدة الخليجية إلى نواة لوحدة عربية، والعالم اليوم كله ينظر إلى هذه الوحدة الخليجية والله الحمد رغم الأعاصير والحروب التي مرت في المنطقة، ولكن تعطينا قوة واتحاد تحت قيادة وقادتنا وحكمتهم وحنكتهم في سبيل يعني ترابط هذه الأمور والله الحمد، يعني على الصعيد الخليجي، على الصعيد التكامل الاقتصادي، على صعيد يعني نشهد خلال أيام السكك الحديد بين الكويت والمملكة العربية السعودية، على صعيد رائدة في يعني كذلك من ناحية رياضية يعني
0: كأس الخليج
1: مفترض بعد 3 شهور يعقد في سبتمبر في المملكة العربية السعودية. فكل الأمور من ثقافة إلى نسيج اجتماعي إلى اقتصاد إلى تكامل إلى وحدة الصف إلى اتفاقيات الاقتصادية، وبالتالي هذا يعطي مؤشر جديد بأن فعلا أمام مزيد من التعامل والتكامل الاقتصادي لوحدة وتطلع الشعوب المنطقة، وتكون دول منطقة الخليج لله الحمد في رفاه وفي نعمة وفي خير وأمن وأمان، ومع ذلك تصر على يعني أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي ما هي قريب على دول يعني دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الدول المتقدمة. وناهيك بأن جوانب سياسية قضايا كانت مطروحة ما يعني أمور كثيرة، وبالتالي الحمد لله بأمن واستقرار، ونقول دائما وأبدا رحم الله.

0: القادة المؤسسين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بفضل من الله اليوم ننعم بأمن وأمان واستقرار ووحدة الصف ووحدة الخليج أمام هذه التحديات السريعة. وأثبت دول مجلس التعاون الخليجي حتى في الحرب الدائرة الآن من قوة ولحمة وتلاحم، وتوجد يعني أبنائها مصدات محلية وجوية وبرية، وبالتالي بدون متدخل أي دولة أجنبية لحفاظ على الأمن، ويعني الأمن الخليجي والأمن منظومة الخليج إن صح التعبير.
1: نعم، ولله الحمد والفضل والمنة، يعني بالفعل هي رحمة من رب العالمين أمانة. دكتور عيسى العميري، يمكن حديثك هذا الطيب خذلنا للكثير من الأمور، منها التعليم، الثقافة، الصحة، الرياضة، السوق الخليجية المشتركة، الربط المائي والكهربائي، التجارة البينية واتساعها أيضا بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن بالفترة الماضية خلال العدوان الغادر اللي صار على دول مجلس التعاون الخليجي، لاحظنا مواقف أمانة مشرقة تسطر بماء الذهب حينما قامت المملكة العربية السعودية بفتح حدودها البرية، مطاراتها، الموانئ لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي، وإيصال كل المستلزمات حتى لا يقل عليهم شيء. يعني تاريخ حافل أمانة بكل ما هو جميل ورائع. يمكن البعض دكتور عيسى كان يقول خطوات المسيرة الخليجية كانت بطيئة، ولكن احنا اليوم نتلمس بأن هناك سرعة في التنفيذ لما سبق. يعني اعتقد ان اللي كان في السابق كان دراسات، ابحاث، تجارب على ان تستمر هذه المنظومة، ولكن فعليا بدأت حيز التنفيذ.
0: نعم، يعني كما تفضلت اخو يوسف ان فعلا يعني حتى هذه الأزمة ثبتت في إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي كانت المملكة العربية السعودية بإرسال جميع وفتح موانئها وإرسال معداتها الغذائية، وكذلك حتى الطلبة كانوا عالقين بالخارج كانت يعني تيسر لهم الأمور إلى الرياض، إلى الدمام، ومن ثم وصلهم إلى دولة الكويت. فمن ناحية الطلبة، من ناحية المسافرين العلاج في الخارج، من ناحية الإمدادات الغذائية اليومية، من ناحية لا يوجد قصور لنا ولله الحمد. ويعطي بأن فعلا أثبت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم حتى أي اعتداء على أي دولة خليجية يعتبر اعتداء على كامل دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا حق مشروع. وبالتالي اليوم حتى العالم أجمع ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بتكاتفها، بعدم يعني طلب المساعدة الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأثبتت ولله الحمد قادتنا وقدوتنا أن فعلا دول مجلس التعاون الخليجي موحدة من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من ناحية تكامل اقتصادي، من ناحية حتى الممرات المائية التي تنطلق من يعني المملكة العربية السعودية والعالم أجمع. وبالتالي ولله الحمد اليوم المواقف هي المصداقية وليست يعني الكلام، يعني المصداقية دول مجلس التعاون الخليجي والقادة أثبتت للعالم تطابق الأقوال مع الأفعال. كل قمم كانت تعقد كانت لها ترسية أمور كثيرة، ناهيك من اليوم محط أنظار للعالم أجمع ينظر على دول مجلس التعاون الخليجي، ينظر على الدور التي تقوم به في الوساطة. ما زالت تتوسط دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، وكانت وما زالت ولا تزال دور يعني دول مجلس التعاون الخليجي مع الدبلوماسية الشفافة وضد الحروب. ولكن الكل يعلم من أصر على الحرب أدخل المنطقة النفق المضمون وهي إيران. وبالتالي اليوم احنا أمام يعني تكامل اقتصادي، أمام توحيد رؤى، أمام خطوات ملموسة. اليوم حتى قبل كم من يوم اتصال الرئيس الأمريكي إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي يحثهم ويطمئنهم ويأخذ مشورتهم، لأن لا شك بأن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور كبير في هذه المنطقة، وأي اتفاق مزمع توقيعه بإشراك دول مجلس التعاون الخليجي الذي له دور كبير كبير في حل هذه الأزمة، وبإذن الله خلال القادم من الأيام أن تنعم المنطقة في أمن وأمان واستقرار. ولله الحمد أثبتنا العالم أجمع أن دول مجلس التعاون الخليجي يعني متطابقة أقوالا وأفعالا، بل حتى اقتصادا وسياسة وحكمة وحنكة. وبالتالي العالم كله يعول وينظر إلى قوة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي حتى اليوم لو رأينا روسيا وأوكرانيا تعول على جهود دول مجلس التعاون الخليجي في حل قضيتها العالقة أكثر من 3 إلى 4 سنوات، فهذا يشكر عليه فعلا قادتنا والأمور الذي يقوم بهم على قدم وساق حتى تحقيق رؤى ومتطلبات وتطلع

0: ثقافات الشعوب الخليجية.
1: نعم، يعني أمانة هذا الحديث أيضا دكتور عيسى أخذنا إلى جانب مهم جدا فيما يتعلق بمواكبة التغيرات العالمية، ومنها أيضا الدبلوماسية وتصدير سياسة السلام وحفظ الأمان في العالم وتوحيد نظام المساعدات الخارجية، إلى جانب عدم التدخل وإيقاف الحروب واتخاذ الحكمة كنبرة

0: تتجه نحو التنمية ليس فقط في أوطانها، وإنما أيضا في كل بلدان العالم، وكل دولة تحتاج إلى أن تنمي مواردها وتنمي أيضا أوطانها وشعوبها بما تستطيع أمانة.
1: نعم، يعني حتى أستاذ يوسف عقد في يعني فترات سابقة مؤتمر التنمية الخليجي، وهو تجمع لعدد من المثقفين والمهتمين من مواطني دول المجلس التعاون الخليجي لخلق مناخ فكري مستقل في قضايا التنمية في دول المجلس التعاون الخليجي، محاورها، أبعادها أستاذ، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. وبالتالي هذا مؤشر جيد بأن فعلا منتدى التنمية الخليجي على قدم وساق بأي مستجدات بأي تطورات، خاصة اليوم دخلنا مع AI الذكاء الاصطناعي، وبالتالي المتطلبات اليومية تعكس مدى وقوة منتدى التنمية، وهذا مؤشر جيد بأن في رواد ومؤسسين ولهم فكر مستنير من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون لهم نبراس ويكون لهم وحدة خليجية حتى تحقيق الرؤى، وتكون حتى ترفع إلى الحكومات الخليجية ويتم بها يعني استنارتها والإنارة منها، ومن ثم يكون تنمية الخليج من عبر المنصات والمنتديات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي، ولها دراسات ولها أبعاد ولها ثقافات، بل حتى وصلت إلى تنظيم حتى المنتديات بشكل خليجي وعالمي، وهذا مؤشر جيد. تأتي بمفكرين سياسيين، مفكرين اقتصاديين، مفكرين يعني لهم باع طويل في هذا المجال، ومن ثم يستفيد من خبراتهم ويترجمها على أرض الواقع، ومن ثم ترفع إلى الحكومات الخليجية حتى تستنير بها وتأخذ بها وتتواصل بها إن صح التعبير.
0: نعم دكتور عيسى العميري، أمانة احنا يمكن تكلمنا فيما يخص الجانب الخاص بحكمة القيادات بالاستراتيجيات اللي قدمتها الحكومات الخليجية، خلنا أيضا كونك يعني مهتم بالشأن الخليجي ونبعد شوية عن التحليل السياسي، وخلنا ناخذ أجواء الكويت أو المملكة العربية السعودية أو البحرين أو الإمارات أو عمان، وأيضا العلاقات الشعبوية الخليجية. يعني اليوم مثلا وإحنا رايحين لمباركية نفتخر أمانة بوجود كل الأزياء الخليجية في كل الفترات من السنة، يعني سواء كان الجو بارد ولا حار نلقى القطري، الإماراتي، البحريني، العماني، السعودي، ويكون يعني ترحاب بشكل مباشر من غير أي يعني شو أقول لك، يعني على سجيتنا نرحب فيهم، حياكم تفضلوا. خلنا نتكلم أيضا على الجانب الخاص بهذه المشاعر عند الشعوب الخليجية.
1: نعم، يعني كما يعني أسلفت سعد يوسف، فعلا يعني الأجواء الخليجية، وإحنا رأينا حتى كأس الخليج الفائت الذي عقد في دولة الكويت، كان نعم. الناس تأتي من كل حد وصوب، تأتي لنظرة الكويت ومشاعر الكويت وثقافة الكويت، ومثل ما تفضلت هذا يقول تفضل عندي، وهذا يقول غدا عندي، وهذا يقول الشاي عندي، وبالتالي كانت مزيج من اللحمة والوحدة الخليجية، والكل كان هدف في هذه ليس من خذ الكاس، ولكن هذا التجمع الخليجي أتى بإتمارة بثقافة دولة الكويت مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، بل كانت يعني نبراسا ومنارة الخليج أجمع، وبالتالي هذا الشعب يعني الخليجي جبل وجبل على الكرم والتواضع والعادات والتقاليد والأصالة المؤصلة لدولة الكويت مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هذه مزجت يعني، وهذا ان تقولها يعني سجيتها، وبالتالي شيء جميل ومفرح. في عندنا مثل استاذ يوسف شي يقول لا قيدي ولا تقديني، يعني ولا عشاء، ولكن استقبالك وترحابك، حياك ولا تفضل ولا ابتسامه كانك انت مستضيفه لمده اسبوع، عندنا عندهم خير، ولكن الترحاب الابتسامه والامور والفزعه والامور هذه تعطي شيء مؤشر جيد بان اهل الخليج ودوله الكويت اهل كرم وضيافه ومضيافين، بل حتى يعني مع الاجانب ان صح التعبير، وهذه ما جبلت عليه دولة الكويت. اليوم تقدم كثير من الأمور التي تساهم في يعني رفع شان الكويت ورفع اسم الكويت مع شقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، من الأسواق الشعبية إلى المحلات التجارية إلى المحلات العامة، ترى من عمان وتسلم عليه في الأماكن العامة أو الإمارات أو قطر أو السعودية، فهذا مزيج كأنك

0: حتى لما تذهب إلى الدول الخليجية كأن أنت في بيتك،
1: نعم.
0: يعني وجالس في بيتك، وهذه
1: وتجد
0: راحة
1: نفس
0: لي،
1: الترحيب كذلك.
0: وهذا يقول لك تفضل،
1: نعم.
0: فاتورة علي، وهذا يقول لك تقدى عندي، فهذا يعني جبلت على الخليج، وبالتالي هذا ممزوج في الخليج. أمانة وصدقا تشاركني رأي أستاذ يوسف، ما تلقاه في الدول الأوروبية هذا المزيج الموجود
1: صحيح.
0: في دول مجلس العام التعاون الخليجي، لم نراه في الدول الأوروبية ولا العالم، وهذا يعطي نكهة بالتعارف والتبادل وتقديم الواجبات التي أنت يعني جبلت عليها في حب الناس والتعاون مع الناس وفتح علاقات يعني مزيجة بين الكويت وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى ديمومة وبقاء هذه المنظومة الخليجية وتكاتف الشعوب الخليجية وبقائها مع بعضها البعض كصف وبنيان واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور عيسى العميري، إذا كانت هناك رسالة أخيرة من خلال اليوم هذا اللي نعيشه والذكرى الطيبة اللي تمر على دولنا الخليجية بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن السنة 45، تفضل.
0: دام فضلك نقول يعني رحم الله القادة المؤسسين لدول مجلس التعاون الخليجي، وأطال الله في عمر القادة الحاليين، فعلا ننعم بأمن وأمان واستقرار ووحدة خليجية ومنظومة خليجية قوية كانت وما زالت في ضمن المصدات والمنطقة والإقليمية الملتهبة التي تعطينا مجالا للقوة والشراكة ووصول يعني إلى العالم أجمع عبر تلاحمنا وعبر وحدتنا الخليجية. ونسأل السلامة لقادتنا وشعوب المنطقة، ونسأل من على المنطقة الأمن والأمان والاستقرار يظل هذه التحديات الكبيرة في هذه المنطقة. وكل عام وأنتم بخير لدولة الكويت ويعني أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.
1: وانت كذلك بألف خير، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور عيسى العميري على ما أترى به هذا اللقاء من حديث قيم أمانة وطرح راقي أضاء بكلماته جوانب مهمة وأطفع الحوار جمال وفائدة، مثل ما عودنا دائما لك منا خالص الامتنان وأطيب التحايا مع أمنياتنا لك بدوام التوفيق والنجاح. وكل عام وانت بخير دكتورنا الفاضل عيسى العميري المحلل السياسي والكاتب في الشأن الخليجي.
0: شكرا أستاذ، شكرا،
1: حياكم الله.
2: على ضفاف الخليج العربي حيث تعانق الأمواج شواطئ الخليج، تتآلف القلوب وتتجلى حكاية وحدة راسخة لا يزعزعها العدوان، وأخوة صادقة لا تنال منها الأزمات. هنا وعلى ثرى دول الخليج العربية تتشابك الجذور وتتوحد الخطى نحو مستقبل مشرق. دول الخليج العربي ليست مجرد حدود جغرافية تجمعها خرائط، بل هي نسيج واحد من تاريخ مشترك وثقافة متقاربة وقيم أصيلة تجسد معاني التآلف والتكافل. شعوب يجمعها الانتماء وقادة يوحدهم الحرص على الأمن والاستقرار، فكانت مسيرتهم مثالاً يحتذى في التضامن والتكاتف، خاصة في أوقات الشدائد التي أثبتت أن المصير واحد. وفي خضم التحديات الراهنة تتجدد معاني الأخوة وتتعاظم صور التلاحم لتؤكد أن الخليج سيبقى بيتاً واحداً وقلباً نابضاً بالوحدة وسنداً متيناً لأبنائه مهما تعاقبت الأحداث. في مرحب اليوم سوف نسلط الضوء على معاني الوفاء والمصير المشترك التي تتمثل في دول الخليج العربي. للمشاركة معنا بآرائكم يمكنكم إرسال رسالة نصية على واتساب البرنامج 98-02-92-42.

خليجنا أمن الحدود إلى الحدود، وحكامنا فخر المواقف والسلام على الترابط والمحبة والوجود. إنجازنا موقف ومبدأ والتزام.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد. أياما مباركة نعيشها في هذه الأجواء الإيمانية. عاد الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة. ونحط الرحال سريعا مع الدكتور فايز لسهيل موفد وزارة الإعلام بالأراضي المقدسة. صباح الخير دكتور، وكل عام وأنت ونحن والأمة الإسلامية خير ويمن وبركة.
1: صباح النور طلال، رحب فيك ورحب بجميع المستمعين اللي قاعد يستمعون لنا الآن عبر إذاعة دولة الكويت، وحياكم الله وتقبل طاعتكم مقدما إن شاء الله.
0: كل عام وانت بخير دكتور، وأطلعنا على آخر المستجدات بالنسبة للحجاج وصولهم، وأيضا ملاحظات إذا كان هناك، أو يعني خدمات نقدر نقول جديدة

0: تقدمها المملكة العربية السعودية لزوار الأراضي المقدسة هذا العام؟
1: طبعا اخوي طلال، زميلنا العزيز طلال ماجد، احنا اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا توجه الى منى، مشعر منى.
0: نعم.
1: بعض الحملات راح توجه هناك، وبعدها غدا ان شاء الله سيتجهون الى عرفات، ومن ثم من يريد الذهاب الى مزدلفه او من يريد سنذهب الى مزدلفه، ومن بعدها من يريد الذهاب الى منى مرة أخرى أو أن يريد طواف الإفاضة يذهب إلى مكة المكرمة. بكل تأكيد دور المملكة العربية السعودية دور جبار
0: نعم.
1: في تنظيم موسم الحج في كل سنة. يعني شاهدنا عمليات التنظيم المستمرة والتواصل المستمر. يعني أنا راح أتكلم عن بعثة الحج الكويتية
0: نعم.
1: مع الأخوان والتعاون المشترك ما بيننا وما بين الأخوان في المملكة العربية السعودية، كان تعاون جدا ممتاز،
0: ما شاء
1: و...
0: الله.
1: وأي كلمات لا تعبر عن شعور المحبة وشعور التعاون اللي كان بيننا وبين أخواننا في المملكة العربية السعودية. وأرجع مرة أخرى لحجاجنا الكويتيين.
0: نعم.
1: الحجاج راح نمشي إن شاء الله على خطة يعني تنظيمية، يعني بدأت الآن من اليوم، وكانت يعني قبل فترة، يعني أمس اجتمعنا بجميع الحملات الكويتية وشرحنا هذه الخطة، خطة العمل وخطة التنظيمية في عملية الرحيل من مشعر إلى مشعر، وراح تكون منظمة إن شاء الله وسلسة وسهلة للحجاج الكويتيين. هذا كله بتنظيم من بعثة الحج الكويتية بالتعاون مع الأخوان في المملكة العربية السعودية.
0: نعم، يعني أشياء مفرحة كما نراها دكتور فايز لسهيل موفد وزارة الإعلام بالأراضي المقدسة، وجميلة بالتعاون أكيد مع البعثة الكويتية، يعني أكيد من خلال حتى زياراتكم للحجاج في الحملات الكويتية، يعني ماذا يوجد هذا العام أيضا من تقدم في هذا المضمار، خصوصا باستقبالهم وأيضا بوضع حتى برامج دينية ثقافية اجتماعية أعتقد سنوية توضع للحجاج في هذه الأيام المباركة.
1: طبعا طلال، شوف احنا يعني عندنا في بعثة الحج الكويتية عدة لجان مختلفة،
0: نعم.
1: يعني ما يقارب تقريبا 20 لجنة،
0: ما شاء
1: منها
0: الله.
1: منها منها مثل ما ذكرت دور لجنة الإرشاد، وهي تقوم بمحاضرات دينية لتوعية الناس وتثقيفهم،
0: نعم.
1: ويعني دورها جبار. هذه لجنة من ضمن عدة لجان ما يقارب 20 لجنة وعشرين فريق تقريبا مقسم، كل واحد له دور معين وله دور مخصص. يعني أول عدد تقريبي ممكن ينقص شيء بسيط أو يزيد شيء بسيط، فما عندي يعني العدد بالضبط عدد اللجان أو الفرق، لكن كل لجنة لها دور مختلف عن الثاني، وكل لجنة لها دور جبار، وكل لجنة فيها خلية نحل من بعثة الحج الكويتية. فالدور جدا ممتاز للجان، وكان هناك توعية كبيرة لحملات الحج الكويتية. وأيضا السنة هذه يعني راح تكون أفضل من السنوات السابقة، ويعني ما نبخس حق أحد في السنوات الماضية، ولكن كل سنة عن سنة تطور أكثر وأكثر وأكثر. السنة هذه يعني مشعر عرفة راح يكون في أريحية كبيرة جدا وتسهيلات كبيرة جدا، وحتى الممرات مكيفة.
0: الله.
1: وهذا كله بالتعاون مع الأخوان في المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: يعني جزاهم الله خير، سهلوا لنا أمور كثيرة، والحمد لله يعني بفضل من رب العالمين أن العملية راح تكون منظمة وميسرة وسهلة للحاج الكويتي.
0: الله، يعني هذه السهولة أكيد يشكرون عليها، ومو غريبة على أهلنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية. يمكن دكتور فايز حتى موضوع الأدوية، شاهدنا كثير من الفيديوهات تنقل الأدوية من خلال طائرات الدرون على باركودات معينة، ويتم إيصالها لمقر الحجاج أو للحاج نفسه أينما كان، وهذه خدمة جدا يعني إنسانية ومهمة خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة.
1: طلال، يعني انا بتكلم هني بشقين. الشق الاول دور وزاره الصحه، دور وزاره الصحه وممثل بفريق طبي متكامل من اطباء وممرضين واداريين وغيرهم من فرق العمل لديهم، يعملون على قدم وساق ويعملون خلال 24 ساعه، ومركزهم الرئيسي

0: رئيسي في بعثة الحج الكويتية في حي النسيم معنا نفس الفندق اللي احنا ساكنين فيه، ويعملون على مدار 24 ساعة. لديهم مراكز طبية، مركز طبي في منى، مركز طبي في عرفة، وأيضا السنة هذه أضافوا مركز طبي مصغر في مزدلفة للحالات الطارئة. فدورهم جبار وكبير ويعني لا يوصف بأي شكل من الأشكال. وخلية النحل اللي عندهم التي تعمل من طاقة بشرية جبارة جدا، ومهما نشكرهم راح نبخس حقهم. هذا دور بالنسبة لوزارة الصحة. بالنسبة للشق الآخر وهو يعني في عرفة، راح نكون يعني مركز طبي متواجد في نصف المركز يخدم جميع الحملات الكويتية،
1: ما شاء الله،
0: بمن فيهم بعثة الحج الكويتية.
1: نعم، يعني عين الله ترعاكم دكتور. وفعلا
0: بالنسبة للرحيل، انت ذكرت ان هناك يعني أدوية ممكن تأتي في الدرون وغيرها. هناك السوارات أول شيء، الجانب هذا الآخر، هناك سوارات يعني للحملات الكويتية ولبعثة الحج الكويتية، سوار ما يدخل القطار مثلا، ما يذهب من مشعر إلى مشعر آخر إلا عن طريق هذا السوار. وهناك أيضا هويات خاصة للحملات الكويتية وبعثة الحج الكويتية. سبحان الله، أحد يضيع دربة، أحد يعني تصير له مشكلة صحية، شيء كذا، في باركود حاطينه على طول، اي شخص راح يتعرف عليه راح يشوف الباركود في البطاقه،
1: ممتاز،
0: يتعرف عليه عن طريق الباركود، وعلى طول يوصلنا ان شاء الله مسج ونبل مكانه ونعرفه هو وين فيه وكذا. فالامور منظمه الحمد لله.
1: الحمد لله، شكرا لك جزيلا دكتور فايز لسهيل، يعني وكنت معنا مباشر من الاراضي المقدسه، والكلام اللي ذكرته فعلا يعني الحاج بامان، ومثل ما يقولون بالكويتي مشيول على كفوف الراحه، يعني اللي ما حج ننصحه إن شاء الله في الأعوام القادمة يحج، خصوصا مع هالأريحية الكبيرة اللي ذكرتها في دخولهم وخروجهم، وأيضا الرعاية الصحية الكبيرة اللي موجودة في أكثر من نقطة لخدمة الحجيج. شكرا لك دكتور فايز. إذا كان في كلمة أخيرة تحب توجهها فالهوى مفتوح لك.
0: طبعا الكلمة الأخيرة أوجهها للأخوان الحجاج، حجاجنا الكويتيين، عليهم الالتزام بضوابط ولوائح وقوانين المملكة العربية السعودية. يعني أرجو منهم يعني الالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية، أخواننا وأشقائنا، ولازم نوريهم الصورة الحضارية في عملية انضباطنا في ضوابطهم القانونية والالتزام بها. أشكركم أنا حقيقة عبر إذاعة دولة الكويت، أشكر الأخوان في الاستوديو، وأشكر جميع المستمعين اللي قاعد يستمعون لنا الآن.
1: أنت اللي مشكور دكتور، أسعدتنا يعني وأعطيتنا نفحات إيمانية بالاستوديو، الكل قاعد يحس فيها من خلال هذه المداخلة. دكتور فايز لسهيل، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، وتوعدنا إن شاء الله برسائل قادمة من الأراضي المقدسة
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
0: مع السلامة.

0: والنعمة لك والملك لا
1: شريك. يمضي الوقت ويمر الزمن وتبقى الذكرى، الذكرى اللي تاخذنا إلى شعار النورس، شعار مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا الشعار الجميل يا ما قدم لنا مسلسلات كرتونية ما تنسى، جزورة، سنان، الرجل الحديد، مغامرات نوال، الفرسان الثلاثة، لوسي، سهم الفضاء، رحلة العجائب، مغامرات رنا. وغيرها وغيرها من مسلسلات الكرتون اللي تعاقب عليها الزمن وصار لها اليوم 50 سنة.

0: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي. مرحب، صوت يجمعنا على حب الوطن في كل وقت وكل زمن.
1: عسى الله يحفظ الكويت ويعزها.
2: الله يحفظ الكويت من كل مكروه ويجعلها واحد أمن وسلام.
3: صباح الوطن، صباح الأمان والسلام، صباح الحب.

0: مرحب الخليج معاكم على الهواء مباشرة بهذه المناسبة الطيبة اللي تجمعنا اليوم بأحبابنا من دول مجلس التعاون الخليجي. 45 سنة على تأسيس مجلس التعاون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحافظ أمانة على إنجازات القادة الخليجيين والرواد اللي أسسوا هذه المنظومة بتفاني أكثر، بعطاء متواصل من أجل الارتقاء في مجالات التنمية والتعليم والصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
1: آمين يا رب العالمين. وفعلا هذا التماسك وهذه السهولة، يعني حتى الحجاج السنة وكل سنة يحسون في هذا الشيء، في هذا الحب، في هذا التميز، في هذه الأريحية، ما كأنهم طلعوا من بلدانهم الخليجية، الإماراتي مع السعودي مع العماني مع القطري مع الكويتي مع البحريني، كلنا يعني قلوبنا ونسبنا وعلاقاتنا ودينا أشياء كثيرة تجمعنا، فما بالك أيضا في مجلس مثل هذا، مجلس وضع لخدمة أبناء دول مجلس التعاون والتباين أيضا الكبير، سواء كان التعليمي وتبادل الطلاب، نشهد في السنوات الأخيرة أيضا نشاط جدا جدا كبير تعليمي وتبادل، يعني تلقى كثير من أساتذة الجامعات في دولة الكويت يعطون أسبوعية محاضرات في جامعات خليجية، والعكس أيضا نرى الكثير من الزائرين سواء كان في الجامعات أم المستشفيات الخليجية. وحدة جميلة جدا، وإحنا والله نفرح في هذه الوحدة، يعني حتى أثناء العمل أو أثناء الشغل لما تجد أبناء دول مجلس التعاون في عمل واحد ويكون هذا العمل ناجح.
0: يمكن أخوي طلال تحدثنا قبل قليل مع الدكتور عيسى العميري الكاتب والمختص في الشأن الخليجي، ذكر كلام جميل عن الرياضة وشلون الرياضة الخليجية جمعت هذه الدول من خلال بطولات كأس الخليج، ويمكن انتقلنا أيضا من الشأن السياسي إلى الجانب الشعبوي الخاص بشعوب هذه المنطقة، يعني ذكرنا أمانة بسوق المباركية، بهالأهازيج الطيبة من الجماهير العمانية، القطرية، الإماراتية، البحرينية، الكويتية، يعني السعودية، كلهم كانوا يتواجدون في هذا السوق الطيب، كان مالك محط صحيح قدم هناك بحكم التواجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الأفراح وهذه المناسبات. وابتدى المشوار.

0: الله، يعني فعلا هالأغاني الجميلة كانت وما زالت يعني ترق لها القلوب وتجتمع لها الأفئدة. خلنا نأخذ الاتصال مع ماما حصة. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: حياك الله يما.
1: مرحبا بالغالين كلكم، كلكم غالين.
2: يا هلا ومرحبا من الغالي.

0: يا ماما حصه شلونك؟
1: عيال هال يعني الضحيه وعيال الخليج كلها
2: حبيبي. عيدك مبارك
1: عايدين الفايزين والكويت واهلها كلهم يا رب ويحمي الحجاج ان شاء الله
2: ويكون
1: سالمين ونغانمين.
2: امين.
1: شلونكم يا الحبايب كلكم؟
2: مشتاقين
1: وايد.
0: طولنا عمرك
1: يا بعد عمري. الله يستر عليكم عيالي يحفظكم وباركوا حق الكويت واهلها كلهم
2: وباركوا
1: على الخليج كلها.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله يمه ولسطوط العمر.
1: وبعد عمري ان شاء الله
2: الحمد لله سمعنا صوتك عشان نتطمن عليك.
1: الله يستر عليكم يحفظكم. سلم على عيالي كلهم اللي ماسكين الاذاعه كلها.
0: واصل واصل. شكرا شكرا لك يما حصه.
1: حياك الله غالي. مع السلامه.
0: الله يحفظك.
1: الله
2: يعني الحمد لله سمعنا صوت ماما حصة وكذلك العديد من الفعاليات يمكن بالسنوات الأخيرة وأيضا الخدمات اللي تقدمها الكثير من البنوك منها العيدية الآلية وهي عن طريق ومض أو من خلال اللي هم الأجهزة اللي منتشرة في
0: المولات. طلال شفناك واقف عند جهاز صرف
2: وقاعد وشيل
0: وحط جنب عودة ما شاء الله.
2: قاعد أسوي إيداع ولا دخول ولا
0: لا قاعد تسحب كاش تحط وين عندك؟ يستاهلون يستاهلون عيادي يعني. وما شاء الله قسمتهم حلوة يعني.
2: أيوة البنك
0: المركزي الكويتي
2: صح.
0: حاط لك جهاز للأربع والأنصاص، جهاز للدنانير، جهاز للخمس دنانير، للعشرة والعشرين
2: صح.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والبركة للجميع بهالأيام الفضيلة.
3: تمام الساعة 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد من الطاهر لتأدية يوم التروية، الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحل اليوم. الرئيس الأمريكي يوجه فريق التفاوض بعدم التسرع بشأن إبرام اتفاق مع إيران ويؤكد أن الوقت في صالح بلاده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل اليوم لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. مسؤول أمريكي رفيع يقول إن الرئيس ترامب يميل إلى منح الجانب الإيراني وقتا قد يمتد إلى 7 أيام من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة إتمار بن غفير عن تصرفاته تجاه المشاركين في اسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. 18 قتيلا بغارات دامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وإنذار 6 قرى بالإخلاء. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق لتصبح 5 خلال 2 أسبوع. بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي، أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تقرير يحذر من أن التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم. منظمة الصحة العالمية تقول إن الإصابات المشتبه بها بفيروس إيبولا تتجاوز 900 حالة في الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
5: يا مال يا مال يا مال يا مال،
4: لحظة بلحظة
6: وطني،
4: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
7: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
8: المراحل
9: مو كل كلام يحتاج ترتيب ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
10: صباحكم خير وبركة يا رب.
11: يوسف العزيز حبيب، أنا كنت أتمنى

0: إذن في ختام هذا اللقاء ما يسعنا إلا أن نرفع أسمايات الفخر والاعتزاز بهذه المسيرة الخليجية المباركة اللي جمعت القلوب على المحبة ووحدة الخطى نحو العزة والازدهار. نقول دمتم يا أهل الخليج قلبا واحدا وصوتا متحدا، تجمعنا دائما الأخوة ويحفظنا الوفاق والسلام، ودامت دولنا الخليجية واحة أمن ومجد ووئام. لكم التحية من فريق العمل في مراحب الخليج، من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي،
1: وتحيات جميلة من التقديم يوسف جوهر طلال الماجد، وتحية جميلة من أنفال العياف من الهندسة الإذاعية، أما التنفيذ لسارة الفرج.
0: إذن غدا يتجدد لقائنا وإياكم ومراحب بصحبة المخرج عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: وداع وحان توديع الأحباب، حان الوداع وحان توديع الأحباب، الدمعة اللي بين الأهداب حارت، ما كنها إلا دمع رجال قد شاب، قام يتذكر كيف أحبابه صارت، عقب الجماعة والحبايب والأقراب، أصبح وحيد والليالي استدارت، على وليف راح وعن صاحبه غاب، أكفت بها الدنيا عصيبة وبارت، غالي ومن حبه ترى القلب ما تاب، وكل شيء من باهي الحسن غارت، اليوم قلبي من طواريه من صاب، عقب الفراق وعقب دنياي جارت، صديت والدمعة على طرف الحداب، ولولا الضلوع ترد الروح طارت، قمت اتذكر ادري الوقت غلاب، لين الهموم بجوف قلبي توارت، حكم القدر مكتوب ما عن المجنان، وجروح بعده داخل القلب ثارت، حان الفراق وحان توديع الأحباب، الدمعة اللي بين الأهداب حارت، ما كنها إلا دمع رجال قد شاب، قام يتذكر كيف أحبابه صارت.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها.

أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: سحائب يمطرن الحديد عليهم، فكل مكان بالسيوف غسيل، وأمس السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول، وعادت فظنوها بموزار قفلا وليس لها إلا الدخول قفول، فخاضت نجيع القوم خوضا كأنه بكل نجيع لم تخضه كفيل، تسايرها النيران في كل منزل به القوم صرعى والديار طلول، وكرت فمرت في دماء ملطية، ملطية أم للبنين ثكول، وأضعفن ما كلفنه من قباقب فأضحى كأن الماء فيه عليل. قد يتساءل السامع لماذا ربط المتنبي بين تجربتين من أعلى التجارب ومن أعتاها في أعماق النفس الإنسانية في قصيدة واحدة، لماذا لم يفرد المعارك بقصيدة مستقلة ويفرد انكساره تجاه الزمن وهذا الغناء الحزين بقصيدة مستقلة؟ كل تجربة من هاتين التجربتين تستحق أكثر من قصيدة، وقد أفرد المتنبي كل أمثال هاتين التجربتين بعدة قصائد مستقلة، ولكن لماذا ربط هذا الربط بين هاتين التجربتين، بين الانكسار الذاتي وبين الانتصار والضراوة في الحروب، في قصيدة هي لوحته العاتية بالذات؟ إن بذرة اليأس من تحقيق أحلامه في ولاية أو إمارة كانت قد بدأت تنمو في نفسه، وأحس غروب الأحلام وانطفاء الآمال بعد هذه الرحلة الطويلة من حياته في الصراع والنضال مع الأحداث والناس والحياة، وبدأت تراود نفسه أن يغير مسار حياته ويترك سيف الدولة. كان هذا الشيء مروعا يمض نفسه، يقلقه، يصيبه بالحزن الأليم، لأنه أحب سيف الدولة حبا عميقا، ولأنه أحس خلال الأعوام التي قضاها في ظلاله أو معظمها أنه يحقق من خلال حروبه ومن خلال سلوكه في المعارك والحياة يحقق كثيرا من أحلامه وآماله، وسيف الدولة على أي حال كان يكرمه تكريما عظيما ويعرف قدره ويغدق عليه، حتى غدا بالنسبة له حاجة، حاجة من أهم حاجاته النفسية والروحية، وضرورة من أهم ضرورات حياته. لكن المتنبي كما هو معروف كان ظاهرة من ظواهر الطموح والتمرد والجموح، كان واسع الآمال بعيد الغايات، فلم يقنع بكل هذا، وبدأ صراعه النفسي يعمل عمله في نفسه وينعكس على حياته وفنه. تعادلت في نفسه الكفتان، كفة سيف الدولة والبقاء معه، وكفة طموحه وأحلامه وآماله والخروج على سيف الدولة في سبيلها. لقد شل هذا التعادل إرادته فلم يستطع الترجيح، وظل على هذه الحالة قرابة 4 أعوام

وخاضت نجيع القوم خوضا كأنه بكل نجيع لم تخضه كفيل، تسايرها النيران في كل منزل به القوم صرعى والديار طلول، وأضعفن ما كلفنه من قباقب فأضحى كأن الماء فيه عليل، ورعنا بنا قلب الفرات كأنما تخر عليه بالرجال سيول، يطارد فيه موجه كل سابح سواء عليه غمرة ومسيل. على أي حال، لو صح هذا الفرض فإن هذه القصيدة اللوحة تمثل هذه الحالة أصدق تمثيل، وبهذا الفرض يكون من الطبيعي أن يجمع المتنبي في هذه القصيدة بين تجربتين: انكسار في نفسه وانتصار في المعارك، وأن يعبر تعبيرا متوهجا حارا عن فكرة الزمن. هذه الفكرة لم تقتصر على مطلعها بل سرت إلى كل القصيدة، وجاء مشهدها الثاني الذي امتد واستطال حتى زاد على 40 بيتا. عرضت للمتنبي خلاله فكرة الزمن أيضا، أكسبت هذه الفكرة تصويره للمعارك والجيوش والفرسان والخيل، أكسبتها روعة وجاذبية، فالخيل التي براها الركض والسير والتطواف في البلاد، هذه الخيول تحس آثار الزمن عليها، والخطر تتعرض له في حران فتلبيها السهام والسيوف، والجيوش المهرولة المغيرة على الأعداء تتردد بين حلب وبلاد الروم والبادية، يطاردها جميعا الزمن، وفكرة الزمن تتجلى أيضا عنده وهو يصف الخراب والدمار الذي يحل بالحصون الشم التي تبديها جيوش سيف الدولة، فتزول ويبيد أهلها، تمل الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا أهلها وتزول، وتختلط عنده فكرة الزمن بكل شيء حتى الفيء الذي يجيء للمحاربين الذين يخوضون المعارك ولا يهابون الموت، تجيء لهم الأموال ويقسمون كل شيء حتى الدولة تدور بينهم. ثم تأمل هذا المشهد الأخير.

فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، فأنت لخير الفاخرين قبيل، يغم عليا أن يموت عدوه إذا لم تغله بالأسنة غول. شريك المنايا والنفوس غنيمة، فكل ممات لم يمته غلول. فإن تكن الدولات قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. لمن هون الدنيا على النفس ساعة، وللبيض فيها ملك مات صليل.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة،

نستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العالم.

زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ. عمق التاريخ، حكايات صامتة،
4: حضارات،
3: جذور
4: منهكة،
3: منسية
4: تحت التراب،
3: غبار القرون،
4: صوتها الأول.
3: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة، ولمعالم منهكة، ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
4: عمق التاريخ.
3: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. الفقد ليس كلمة تقال ولا حدث يروى، بل هو شق عميق في

نسيج الروح، صدع لا يرى لكنه يسمع في كل صمت ويلمس في كل ارتعاشة خفية بين ذكرى وأخرى. هو ذلك الإحساس الذي لا يبدأ حين يرحل شيء، بل كأننا خلقنا ونحن نحمل قابليته، نحمله كما نحمل أسماءنا دون أن نختاره ودون أن نستطيع التخلي عنه.

حين حاول الإنسان أن يعبر عن هذا الثقل لم يجد لغة واحدة تكفي، فتوزع الفقد في الشعر والنثر والحكمة، وكأن كل شكل أدبي هو محاولة ناقصة لاحتواء ما لا يحتوى. في مراثي الخنساء لم يكن البكاء ضعفاً، بل كان اعترافاً كاملاً بأن الفقد أكبر من الصبر نفسه. كانت ترى في غياب أخيها انكسار العالم لا مجرد خسارة فردية، وكأنها تقول إن بعض الغياب لا يعوض بل يعاش كجرح مفتوح.

في صوت جلال الدين الرومي، يتحول الفقد إلى باب لا إلى نهاية. الجرح هو المكان الذي يدخل منه النور إليك، عبارة تقال كثيرا، لكنها في سياق الفقد ليست عزاء سهلا، بل رؤية عميقة. إن الألم ليس نقيض المعنى، بل طريقا إليه. كأن الفقد رغم قسوته ليس فراغا خالصا، بل مساحة يعاد فيها تشكيل الإنسان.

0: عمق التاريخ.
1: لكن بين هذا وذاك يقف الإنسان العادي، لا شاعرا ولا فيلسوفا، بل كائنا يشعر فقط. وهنا يأتي صوت محمود درويش الذي لم يحاول تجميل الفقد بقدر ما احتمله بلغة حادة وشفافة. حين كتب عن الغياب لم يكن يتحدث عن الموت فقط، بل عن كل ما يسلب من الإنسان: المكان، الزمن، الأمان. وكأن الفقد عنده ليس حدثاً بل حالة مستمرة، وطناً من النقص لا يغادر.

أما ويليام شكسبير فقد جعل الفقد جزءاً من المأساة الإنسانية الكبرى. في أعماله لا يأتي الفقد وحده، بل يأتي محاطاً بالندم وسوء الفهم وضيق الوقت. كأن الإنسان في عالمه لا يخسر فقط، بل يدرك خسارته متأخراً حين لا يعود هناك ما يمكن إنقاذه. وهذا ربما أحد أكثر أشكال الفقد قسوة، أن تفهم بعد فوات الأوان. لكن رغم كل هذه الأصوات، يبقى الفقد تجربة شخصية لا تختزل في اقتباس ولا تحتوى في نص. كل ما كتب عن مهما كان عظيما هو محاولة للاقتراب لا للوصول. لماذا إذن زرع الفقد في هذا العالم؟ ربما لأن الوجود نفسه غير مكتمل، كل شيء فيه عابر، مؤقت، مهدد. نحن لا نعيش في عالم ثابت، بل في تيار مستمر من التحول، والفقد هو التعبير الأكثر وضوحاً عن هذا التحول. هو اللحظة التي ندرك فيها أن ما نظنه ثابتاً لم يكن كذلك يوماً. هنا يتجلى ما عبر عن غابرييل غارسيا ماركيز بطريقة

حقيقتي الخاصة. إن ما يؤلمنا ليس فقط ما نفقده، بل ما يتبقى منه فينا. الذكريات لا تختفي، بل تعيش بشكل مختلف، أحياناً أثقل من الواقع نفسه. كأن الفقد لا ينهي العلاقة، بل يغير شكلها فقط.

لكن رغم كل هذه المحاولات للفهم، يبقى هناك جانب من الفقد لا يفسر، جانب خام صامت لا يقبل اللغة. هذا هو الشجن، ذلك الشعور الذي لا هو حزن خالص ولا ذكرى صافية، بل مزيج معقد من الحنين والألم والجمال. الشجن هو ما يجعلنا نتوقف فجأة عند أغنية أو عند رائحة أو عند اسم، هو ما يجعل الماضي حاضرا بطريقة مؤلمة وجميلة في آن واحد. وكأن الروح حين تعجز عن النسيان تختار أن تتذكره بنبرة منخفضة لا تجرحها بالكامل. لكن الفقد لا يعلمنا فقط الحزن، بل يعلمنا شيئا عن الحب، لأن الفقد في جواره هو الوجه الآخر للحب. لا يمكن أن نفقد ما لم نحب، ولا يمكن أن نتألم بهذا العمق إلا لأننا كنا مرتبطين بهذا العمق. وهذا ما يجعل تجربة الفقد معقدة إلى هذا الحد. هي ليست سلبية بالكامل، فيها ألم نعم، لكنها تحمل أيضا دليلا على أن شيئا حقيقيا كان هنا، أن لحظة ما كانت ممتلئة بما يكفي لتترك هذا الأثر.

0: مع مرور الوقت لا يختفي الفقد بل يتغير شكله. في البداية يكون صادماً كأنه يملأ كل شيء، ثم تدريجياً يصبح أكثر هدوءاً، أقل وضوحاً، لكنه لا يغادر. يتحول إلى جزء من الخلفية كظل دائم، وهنا يصل الإنسان إلى إدراك مختلف. إنه لا يتجاوز الفقد، بل يتعلم كيف يعيش معه، كيف يفسح له مكاناً دون أن يسمح له بأن يبتلع كل شيء، كيف يحمل ذكرى دون أن يغرق فيها. ربما لا يكون الهدف هو فهم الفقد بالكامل، لأن بعض الأشياء لا تفهم بل تعاش. الفقد واحد منها، هو تجربة تترك أثرها فينا، تعيد تشكيلنا دون أن تطلب إذناً، وربما في أكثر زوايا عمقاً. ليس الفقد ما يؤلمنا فقط، بل إدراكنا أننا نحن أيضاً سنصير يوماً ما فقداً في ذاكرة أحدهم. سنكون اسماً يذكر، أو صورة تستعاد، أو إحساساً غامضاً لا يمكن تفسيره. وهذا ما يجعل الإنسان رغم كل شيء يكتب، كما كتب المتنبي، وكما بكت الخنساء، وكما تأمل الرومي. يكتب لأنه لا يستطيع أن يحتفظ بكل هذا في داخله. يكتب ليؤجل الفقد، أو ليمنحه شكلاً، أو ليقول ببساطة: كان هنا شيء، وكان عميقاً بما يكفي ليؤلم.
1: على ريح وقفت وطال بي ليلي الطويل، هذه لغتي قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة. هاجري أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلع الشحيح.

وهاجروا أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى هذا الصدى هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة؟ تضع السماء علي نافذة فأنظر لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي ورؤايا لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل حباي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. هاجروا أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، اليوم بسولف لكم عن واحد الناس كلها تعرفه بس ما حد فاهمه عدل، اسمه أحمد. بس ما حد ينادي أحمد، كلهم يقولوا له بو صاحب حتى زوجته. تدرون ليش؟ لأنه ما يحب يقعد بروحه أبد، ولا يخلي أحد يقعد بروحه، وين ما يروح يسوي له صاحب، دوانية ولا قهوة ولا حتى طابور جمعية إلا وتلقونه فاتح له سالفة ويضحك اللي حوله. أحمد هذا ولدي الجعدة، عنده بنت واحدة اسمها سارة، وبيت هادي وزوجه وحياة طبيعية. بس فجأة كل شيء تغير، الناس اللي كانوا يسولف معاهم صاروا ما يسمعونه، مو لأنهم ما يبونه بس لأنهم مشغول. خلوني أقول لكم.
3: السلام عليكم. يلا شباب مساكم الله بالخير.
4: وعليكم السلام
3: ورحمة الله. يا هلا وسهلا. ها شو السالفة؟ صاير خير ان شاء الله. يا هذا يضحك، هلا بروحه قاعد يتضح لك الشكل. يا ساتر، مساكم الله بالخير. يا
4: مثل هلا هلا،
3: ايش علامكم؟ الله يهداكم. شو السالفة؟ ايش فيهم هذيلا؟
5: لا ماكو شيء، ماكو شيء عادي. اقول لك ماكو شيء. شلونك انت؟ ايش اخبارك؟
3: زين. ايش اخباركم انتو؟ شفتوا مباراة أمس؟
6: دزيت لكم بالجروب يا جماعة.
3: شو جروب؟ الله يهداك، أنا يمك الجروب.
5: أعطيك أعطيك. شوف شوف شوف المقطع هذا. شوف شوف شوف.
3: مبارك، شو فيك الله يهداك؟ أنا مو قاعد أشوف الله يهداك، قاعد أكلمك أنا حاجيك.
5: أوه وصلني وصلني أنا إشعار. شوف شوف وصلك.
3: شو صل شو صلني سعد؟ شو فيكم؟ أكلم روحي أنا. إيش فيكم كل واحد يحاكي روحه ومجاب التليفون؟ صاير
5: إيه ما وصل لك المقطع؟ شوف تلفونك.
3: أنا قاعد معاكم الحين، أنا قاعد أسولف وياكم ولا داخل الجروب؟ الله يهداكم، أنا ما دشيت الجروب. لا شو السالفة؟
5: نفس الشيء والله. لحظة يا أبو صاحب، لحظة.
3: لا أنا غلطان ياكم الدوانية. عطني شوفها، عطني شوف تلفونك تويا. يلا عطوني تلفوناتكم. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام. هلا أبو صاحب. لحظة لحظة
3: لحظة، شلونك براشد؟ براشد
7: اصبر اصبر، بجيب جول. اصبر
3: صاير.
7: ايه يا ايه براشد، قلبتها علي، كان فايز علي 3-1. خل ادز له فويس، خل ادز له فويس. ها فس عليك. ايه علشان تعرف، ايه عشان تعرف شلون تضيع وقت. يلا يلا مع السلامة. يلا هلا هلا ابو صاحب، هلا شلونك؟
3: زين زين انا زين الحمد لله. انت ايش فيك الله يهداك؟ فيك شيء؟ قاعد بالقهوة لا ولا بصالة العاب؟ الله يهداك قاعد تتصارف.
8: هو كله كذي متعودين عليه.
3: ها وانت بعد ايش فيك؟ اسلم عليك، ما كنت ترد، مو شايفني؟ الله يهداك.
8: شايفك شايفك، بس عندي محادثة مهمة.
3: ها
8: ايه؟
3: لا شو السالفة؟ زين اسولف.
8: دقيقة دقيقة لا تأذيني. دقيقة
3: بعد شو السالفة؟ الله يهداك، كله دقيقة دقيقة. من امس وانا اكلم هالاوادم كل واحد فيهم يقول لي دقيقة ودقيقة. صاير علامكم.
9: تليفونات عروض احدث موديلات، تليفونات عروض احدث موديلات.
3: تعال تعال تعال تعال، هذا شنو هذا؟ ايش عندك؟
9: احسن اجهزه بالسوق. ايه؟ بطاريه تدوم يومين.
3: ها عندك عندك شيء يخلي الناس تترك التليفون مو ليه؟
9: لا والله هذا ما نبيعه، بس اذا ما عندهم شحن ما يشتغل التليفون.
3: ها

0: أحن
1: التلفون. سلام عليكم. ها سلام عليكم.
2: وعليكم السلام، هلا ومسهلا. شفيك كذي متضايق؟ ما رحت الدوانية؟
1: كلهم لاهين الله يهداهم تلفوناتهم، ولا أحد فيهم يبي يطلب ويهي. ها سارة شلونك بيه؟ سارة حاجيك أنا وثول علامج.
2: هلا هلا هلا يبا هلا. أسفة ما سمعتك، تدري لاهية شوي باللابتوب.
1: ها شنو هلا يبا؟ قومي سلمي في الزين نفس الأوادم والعالم. شنو هذا؟ شو هالسلام البارد هذا؟
2: شفيك على البنت؟ خلها تخلص شغلها.
1: عجيب، على أيامنا إذا البنات تجمعوا ها تعرفي سوالفهم وتسمعين حسهم بالبيت، ها إيش حالاتهم وزينهم. الحين أبد صم بكم ساكتين، حتى الحش صار أونلاين.
2: الله يهداك، شفيك معصب كذي؟
1: لا خلاص ما بشي.
2: يما يما يما، شفت النت معلق؟ دازيلي مقطع البنات ولازم أشوفه بسرعة، ومو راضي ينزل. انتو شنو مدافعين الاشتراك؟
0: ها؟ النت؟ وشحن التلفون؟ لقيتها.
3: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
4: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
5: هنا الكويت،
6: نجوم القمة
5: نافذة على التاريخ.
4: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت

0: حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج من أرشيف الإذاعة.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وكما عودناكم في كل حلقة نأخذكم معنا في جولة أرشيفية بين أرفف مكتبة الإذاعية الكويتية الزاخرة بالبرامج المنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
2: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
1: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
3: نبدأ معكم جولتنا من أرشيف المكتبة الإذاعية مع برنامج أرناق.
2: برنامج منوع تم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني في الألفية، ويعد من البرامج التراثية التي وثقت جماليات التراث الكويتي من خلال المفردة والأمثال الشعبية.
3: هذا البرنامج من إعداد الباحث في التراث الأستاذ صالح نوح المصباح، وشاركته أنيسة أحمد.
2: التقديم للأستاذ صالح نوح المصباح، والإخراج لأنور سميط.
3: نترككم مستمعينا مع مسمع لأحد حلقات هذا البرنامج.
1: أرشيف الإذاعة.
4: تحية المستمعين الأفاضل، ويا هلا وسهلا فيكم مع برنامجكم الأسبوعي أرناق. بداية البرنامج بنتكلم عن فائدة. هذه الفائدة تقول: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى البعض رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت لابن آدم إنما تشكو الرحيمة إلى الذي لا يرحمه.

من الأمثال الشعبية يقول لك المثل أضبط من ساعة الملة، أضبط من ساعة الملة. معروف أن الملة إذا كان إمام مسجد أو المؤذن يحرص شديد الحرص على تضبيط ساعة

0: يوميا، يعني يعشيها عش الساعة يسمونه، لضبط مواعيد الصلاة. واشتهرت ساعة الملة بدقتها في ضبط المواعيد، حتى ضرب هذا المثل ويقولون فلان أضبط من ساعة الملة المواعيد يعني. الحين لا، الحين غرينتش. من الأمثال الكويتية يقول لك الضب شبعان دبه، الضب شبعان دبه. هذا المثل لما يعزمون واحد إلى الأكل ويتعذر، لا والله ما أشتهي، لا والله شبعان، لا والله متعشي كذا كذا، فيرد عليه الثاني يقول إيه، هم يعرفونه يعني، يدرون أن هذا ما يصير لازم يعني، فيقول إيه الضب شبعان دبه. مو مسألة أنه يعني هو، لكن يقول لك إن لابد أن معدته مملوءة بالأكل، ومعروف أن الضب يتعقب الدبه، والدبه طبعا صغار الجراد، فالضب هو اللي يعني أطلق هذا المثل أو قالوا هذا المثل عن الضب، لأن الضب دائما تلقى متروس بطنه من الدبه. المثل يقول الضب شبعان دبه. ومن الأمثال الكويتية هذه دائما تنقال، يعني الحريم يقولونها، صفيرة وفيها نفاس، صفيرة وفيها نفاس. يعني التعليق على هذا أو يعني لما يقولك، يقول لك والله النفاس مرض، نفاس مرض يأثر الوالدات بعد الولادة، فيقولك على المرأة المريضة يعني نفسها أو نفساء، وتكون غالبا الوجه أصفر مصوفر وإيه مصوفر وياها النفاس فزادها اصفرار. يضرب هذا المثل للمريض، يقول لك تعتريه أمراض هو مريض وتيله بعد أشياء فوقه، فيقول لك صفيرة وفيها نفاس.
1: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
2: من هذه الأرفف اخترنا لكم مستمعينا حلقة من مسلسل عاشق ومعشوقة، مسلسل في حلقات تدور أحداثها بأسلوب كوميدي،
1: وهو من بطولة الفنانة حياة الفهد التي تجسد دور معشوقة، سمير القلاف وهو يجسد دور عاشق، وغانم الصالح في دور والد معشوقة.
2: هذا المسلسل من تأليف سمير القلاف. نترككم مستمعينا مع مسمع من أحد حلقات هذا العمل الدرامي الكوميدي.
3: أرشيف الإذاعة.
4: أبوي أبوي سكر خطي عاشق.
5: رحنا وطي.
4: أنا حاضرة اللي تبينا، موش دقوس صبار، بس علشان مسعيد لأنها عزيزة علي، تامر تامر مسعيد.
6: أنت من الحاجين يا معشوقة؟
4: هذه اللي قلت لك عنها، من جماعة مسعيد.
6: جماعة مسعيد؟ خلينا نسلم عليه.
4: أقول أبوي أبوي سلم عليه. مع السلامة. مع السلامة. أي سكتها قبل هالسكة.
6: أقول خلينا نسلم عليه السكين الخط.
4: سكتها يا باهية وبعدين أنا نسيت.
6: زين زين، المهم ما علينا الحين. أقول معشوقة.
4: نعم يا با.
6: مسعيد.
4: إيش فيها؟
6: يعني بعدها يعني لا حول الله، أقول بعدها يعني بجمالها وعافيتها وصحتها ولا طاحت؟
4: يبا يبا أشوفك وايد تسأل عن مسعيد.
6: يا مسعيد يا رتنا، يعني شلون بالله السؤال عن الجار حرام، واجب هذا يا بنيتي.
4: من ناحية الواجب واجب، معروف عنك أنت أبو الواجب.
6: هذا اللي فيني أنا، أنا دائما
4: كذا. إيش تاني؟
6: الله يقطع شرط. بس بعدين يا معشوقة، المفروض يعني المفروض تعزمينها في البيت علشان يعني أصول الواجب.
4: بس يا يبا مسعيد تستحي تدش مكان في ريال.
6: يا ماما ما فيها شيء، أنت مثل بنتها.
4: وأنت مثل شنو؟
6: أنا الجار. وحق الجار على الجار.
4: يا حلوك يا جار.
6: بدينا.

0: لازم تطلع من المستشفى.
1: لا لا لا يا دكتور أرجوك. أنا محتاج راحة، خلني شوي أرتاح.
0: ارتاح في بيتك مو بالمستشفى. وبعدين أنا بعرف أنت ليش مصمم أنك تقعد بالمستشفى، ليش؟
1: أرجوك يا دكتور فهمني.
0: أنا فاهمك يا عاشق عدل، فاهمك عدل. وعلشان أنا فاهمك لازم تطلع من المستشفى. تفضل، هذه ورقة الترخيص.
1: أرجوك يا دكتور لا تفهمني غلط، أنا شرحت لك عن كل شيء عن زوجتي المستقبل، خلني أشوفها اليوم بس، لأنها وعدتني بطبخة جديدة مموش ودقوس صبار، وهذه الأكل نفسي فيها من زمان، وتدري يا دكتور أنا ما أقدر أقاوم الأكل. أطني مهلة لين تجيب الأكلة واطلع يا دكتور أرجوك.
0: عاشق.
1: نعم يا دكتور.
0: الأكلة ولا زوجتي المستقبل؟
1: أطني مهلة لين يجون الاثنين.
0: اسمعني.
1: نعم.
0: أنا راح أعطيك مهلة لحد انتهاء موعد زيارة اليوم، وبعدين توعدني إنك تطلع ولا؟
1: أوعدك أول ما توصل الأكلة آكلها وأطلع من المستشفى.
0: ولازم تعرف يا عاشق. نعم. إني راح أتجاوز التعليمات، ولو إن عمري بحياتي ما تجاوزت التعليمات، لكن علشان الناحية الإنسانية ما يخالف بتجاوز.
1: دكتور أنا ما أدري شو أقول لك، أنا أشكر الناحية الإنسانية اللي فيك اللي في داخلك.

0: ابنتي معشوقة.
1: خير يا بوي.
0: أقول معشوقة أم سعيد.
1: ردينا على أم سعيد مرة ثانية يا بوي.
0: استفسار، مجرد استفسار له هناك بس. أم سعيد.
1: استفسار؟ شنو الاستفسار يا بوي؟
0: يعني أقول أم سعيد.
1: شو يا أم سعيد؟
0: ما تعرف تطبخ؟
1: لا تعرف.
0: لا.
1: إيه بس ما لها خلق. لأن مثل ما تعرف يا بوي بروحها في البيت. وكل ما دخلت المطبخ.
0: مسكينة.
1: تذكرت زوجها الله يرحمه.
0: مسكينة.
1: أبو سعيد.
0: الله يرحمه الله يرحمه. زين هي إلى الحين يعني تذكر زوجها؟
1: طبعا بس الله يهداك يا بوي، يعني الحين تنسيت أمي؟ تبجي يا بوي؟
0: شلون ما ابجي؟ شلون ما ابجي؟ لا ذكرت امك ما ابجي بس اصرخ اشق هدومي بس تذكرين بالمرحوم الله يهداك. انا من جيبين طاريها قاعده تمجمج قلبي يحترق علي. غير الموضوع يا معشوق الله يهداك.
1: خلاص خلاص يا يبا لا تبجي.
0: تجيب لي البجي.
1: خلاص يا يبا.
0: شوفي موضوع ثاني الله يهداك غير موضوع امك المرحومه.
1: شوف انت يا يبا.
0: نتكلم موضوع ام سعيد.
1: نسيت يا يبا.
0: شنو نسيتي؟
1: ام سعيد.
0: ايش فيها؟
1: طالبه مني اكل اوديها المستشفى حق المره اللي من جماعتهم. صدقي يبا خوش مره. تجنن. طالبه مني اسوي مموش دقوس صباح.
0: لا باس لا باس. يلا قومي قومي يا بنيتي بسرعه يلا. ام سعيد تستاهل كل خير. غالية علينا.
1: أم سعيد غالية علينا.
0: اي والله.
1: ولا المريضة اللي غالية علينا؟
0: الغالي على أم سعيد غالي علينا احنا بعد يا بنيتي.
1: أصيل يا يبا.
0: وانا بساعدك بالطبخة، انا تراني خبير في المموش.
1: ساعدني بالطبخة؟
0: اي فيها شيء هذي
1: عجيب.
0: شنو العجيب؟
1: هذه أول مرة تدش وياي المطبخ.
0: وانا اعترف انها أول مرة.
1: ايش حقك؟
0: والله شلون اثبت لك اني انا ماني هين بالطباخ. إيه انا بساعدك وبساهم بالطبخه وبيدي بروح اودي الاكل للمستشفى.
1: شلون؟
0: علشان تعرف ام سعيد ان عندها جيران يهتمون بالجار.
1: بس هي اللي عند المريضة كلهم حريم وعيب الريال يدش بينهم هذيلا وايد يعني متحفظين.
0: ما فيها شيء طال عمرك، ما فيها شيء. أنا أنطرش عند باب المستشفى وأنت ودي الأكل.
1: إذا صار كذي ما يخالف عند باب المستشفى بس.
0: إيه عند باب المستشفى.
1: هجوم على المطبخ.
0: هجوم.
2: من أرشيف الإذاعة.
3: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية.
2: لنا وقفة كذلك مع أحد البرامج الأرشيفية التي تمت إذاعتها في الإذاعة الكويتية.
3: وتميزت إذاعة دولة الكويت بتنوع البرامج التي تقدمها من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات كوزارة الأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الداخلية وغيرها.
2: من بين أرشيفنا اخترنا لكم مستمعين برنامج الثقافة العلمية من إعداد

0: لمعهد إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
1: برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت يتناول موضوعات وابتكارات علمية حول العالم.
0: أرشيف الإذاعة.
2: ونستعرض الآن أعزائنا المستمعين من خلال جهاز المعلومات كيفس موضوعات حلقة اليوم من الثقافة العلمية.
3: كارثة تلوث الخليج العربي بالنفط إلى أين؟ حبوب اللقاح وأمراض الحساسية، لحام المعادن وأنواعه. هل يمكن التنبؤ بالجو لأيام طويلة؟ معلومات وأخبار علمية.
4: ونبدأ الآن أعزائنا المستمعين بتناول موضوعات حلقة اليوم، ونبدأ بالموضوع الأول.
2: كارثة تلوث الخليج العربي بالنفط إلى أين؟
4: ما كادت مياه الخليج العربي ونظامه البيئي أن تبدأ باستعادة اتزانها من جراء تسريب ما مقداره 80 مليون جالون من النفط، والتي تسربت عام 1983 أبان الحرب العراقية الإيرانية، حتى عاجلته يد الغدر بتسريب ما قدر حتى الآن بحوالي 250 مليون جالون من النفط الخام من الآبار الكويتية. إذن فجميع حوادث التسرب النفطية السابقة كانت بمثابة أقزام أمام التسرب المتعمد والتي خطط لها ونفذها النظام العراقي قبل أن يندحر في معركة تحرير الكويت.
2: هذه الكارثة البيئية لم تحدث نتيجة إهمال أو سوء طالع كما يحدث عادة في معظم حوادث الانسكاب، وإنما بدافع من الحقد وتعمد الأذى. ففي 19 من يناير من عام 1991، وبعد 3 أيام من قصف العراق بطائرات قوات التحالف الدولي، أطلق جنود نظام بغداد العنان للنفط من مصبات التحمير الكويتية، وتبع ذلك تسربات نفطية أخرى من مصفات الخفجي بالمملكة العربية السعودية وبعض ناقلات النفط المتواجدة في الخليج آنذاك.
4: ولقد قامت الطبيعة بالحد من انتشار التسرب النفطي، فالتيارات البحرية في الخليج العربي والمعاكسة لحركة عقارب الساعة حملت النفط جنوبا باتجاه شواطئ المملكة العربية السعودية. وفي مارس عام 1991 هبت ريح باتجاه الغرب دفعت البقعة نحو شاطئ شبه الجزيرة المسمى أبو علي، وقام اللسان البري الكلابي الشكل بدور حاجز عائم طبيعي فمنع امتداد معظم النفط إلى الجنوب، وعلى الرغم من وصول بعض كرات القار إلى البحرين وقطر وحتى إيران، فإن الكميات التي وصلت لم تكن ذات أهمية.
2: وهكذا أعزائنا المستمعين تلطخ بالنفط الخام نحو 350 ميلا من الشاطئ السعودي. هذا الشاطئ ذو الطبيعة الرملية الصخرية يحتوي على العديد من المسطحات التي تقع بين حدي المد والجزر، وكذلك المخاضات المالحة. ومع أن هذه المنطقة الملوثة بالنفط كانت تبدو مقفرة وغير مسكونة تقريبا، إلا أنها كانت تعج بمجموعات كبيرة من الكائنات البحرية،
4: وكانت الاستجابة لمواجهة الانسكاب النفطي جيدة. وبالرغم من الملابسات التي صاحبت عمليات التنظيف، فقد ثبت أن برنامجا واحدا كان ناجحا تماما، فقد نشرت بسرعة أثناء الحرب حواجز عائمة وشباك لحماية مداخل أنابيب المياه التابعة لمحطات تحلية المياه السعودية ومصافي النفط التي كانت هامة بالنسبة للمجهود الحربي.
2: وبعد الحرب بدأ الحلفاء باستعادة النفط الذي ما زال طافيا على مياه الخليج ولكن ببطء نسبي. وقد أعلنت مؤخرا شركة النفط العربية السعودية ودائرة الأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية أعلنت بأنهما قد غرفتا حتى الآن ما مقداره 80 مليون جالون من النفط الخام المتسرب لمياه الخليج. ومن الجدير بالذكر أن هذا المقدار يمثل أكثر ما تم استعادته من النفط على الإطلاق في أي عملية انسكاب نفطي سابقة.
4: والمشكلة الآن ما مصير النفط الذي تم استرجاعه؟ هل يدفن في الصحراء؟
2: البعض اقترح أن يتم نثره على رمال الصحراء وتغطيته بالرمال.
4: هل يمكن تصفيته؟
2: العملية غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
4: هل يمكن ترك النفط في الحفر التي خزن بها حتى الآن؟
2: هناك

0: تخوف من أن يتسرب النفط إلى المياه الجوفية.
1: إذن أعزائنا المستمعين، عندما أطلق العالم مسمى كارثة على ما حدث من تسرب النفطي، لم يكن ذلك نوعا من المبالغة، فالإجابة على التساؤلات السابقة تعتبر بحق معضلة. وبالرغم من الجهود العلمية الجبارة التي تبذل في هذا المجال، إلا أن الحل لن يكون قريبا أو سهلا.
0: ومن الجدير بالذكر أعزائنا المستمعين أن النشاطات التي تتم حتى الآن كثيرة ومتنوعة.
2: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر، وهو برنامج سهرة مع،
3: وهو من إعداد وتقديم عاشر شيد وإخراج محمد غانم. برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت، يستضيف كوكب من نجوم الفن في الوطن العربي في حوار شيق حول مشواره الفني.
2: تم بثه في تسعينيات القرن الماضي بعد تحرير دولة الكويت.
3: ومن حلقات هذا البرنامج نترككم مع مسمع من حلقة الفنانة الشعبية المصرية فاطمة عيد.
2: أرشيف الإذاعة.
4: طيب نرجع إلى الأغنية التي كانت بداية الشهرة لفاطمة عيد في بداية حياتها الفنية، لا شك إن لها ذكرى عزيزة عليها.
5: الأغنية اللي اشتهرت بيها يمكن أقول لحضرتك علي لوس، اللي هي بتاعت حلاوتها زايدة حتة يأكلوها الساعة 6. واشتهرت بعد كده بأغنية حسنين ومحمدين، يمكن دي الحقيقة الواحد ما ينكرش ادتني دفعة فعلا، يعني من خلالها انتشار على مستوى العالم كله. وبعد كده المسلسلات يمكن كان ليا من خلال الصدى اللي ليا مع الجمهور ده، يمكن اللي ده دافع للحسنين ومحمدين من خلال الانطلاق الأوسع بالنسبة ليا أنا. وبعد كده طبعا أغاني الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، أغنية القاضي، أغاني هنعلق البنور، ليلة ليلة فرح وسلمولي عليه، الأغاني بقى لأبو الزوق. يمكن عدد الأغاني اللي عندي رصيد كبير، عدد الأغاني أنا اللي غنيتها 800 أغنية، عدد شرايط اللي موجودين في سوق 40 شريط كاسيت. وده يمكن الحمد لله مش من فراغ الأغاني دي أو الرصيد الكبير ده لي.
4: لا شك إن اشتعاملتي مع الشاعر الكبير، شاعر الأغنية الشعبية الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. هل تعتقدين إن عبد الرحمن الأبنودي هو أفضل من كتب الأغنية الشعبية؟
5: الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي والأستاذ عبد السلام أمين، يمكن الاثنين دول بعتبرهم يعني قمة في أغنية في الأغاني الشعبية. ليه؟ هما أصل الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي أصلا صعيدي، والأستاذ عبد السلام أمين فلاح، فالفلاح ابن عم الصعيدي، إحنا ولاد عم إحنا الاثنين. ففي نفس الوقت كمان الأستاذ عبد الوهاب محمد، يعني ده برضو الواحد يعني سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات، ما هدي من النبع من الشعب نفسه، ما هدي شعبي برضو، ما هيش عاطفي، خدت بال حضرتك؟ ففي نفس الوقت حقيقة الحمد لله احنا عندنا يعني بنتميز بمؤلفنا اللي هم يعني قمة من الشعر ومن الأغاني التأليف.
4: ماذا تعلمتي من الشاعر عبد الرحمن الأبنودي؟
5: تعلمت البساطة والطيبة واني بقدر وبعفي. يا الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي مش عشرة النهاردة أو امبارح، لا ده عشرة عمر. يمكن هو الوحيد اللي كان حقيقة من أشد المعجبين بيا من ساعة ما سمعني، ومن مدى إعجابه بيا ألف لي 20 أغنية، التوتني والقاضي وحميدة علي والساعة كام وعلى ورق الفل دلعني، والدكتور جمال لحلي 10 أغنيات، والأستاذ منير الوسيمي لحلي أكتر من 15 أغنية من التأليف الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي.
4: طيب أيضا تعاملتي مع ملحنين، هل استطاع الملحن أن يبرز صوت فاطمة عيد كما يجب؟
5: والله شوف اللي برز صوتي حقيقة وعرف مدى حلاوة صوتي، يمكن أقول لحضرتك الأستاذ منير الوسيمي والأستاذ محمود الشريف، ده عرف إمكانية فاطمة عيد صوتها الحلو، والله يرحمه الأستاذ أحمد صدقي. يمكن أنا ملأ الأستاذ جمال سلامة، أنا ملحليش مؤلف واحد، أنا لحلي

اكتر من مؤلف، بس يمكن اللي اتعاملت مع اكتر بالنسبة للاغاني الكم يمكن الاستاذ منير الوسيم، ده يمكن عمل لي من ضمن الشرايط 7 شرايط كاسيت لوحده من بابه الشريط.

0: باقتناع وب ب ب ب ب ب يعني بإعجاب يعني.
1: طيب احنا ايضا مقتنعين بصوتك ونبي استراحة قصيرة، شو تقدمي لنا فيها؟
0: اقدم لك كل انت اللي حضرتك تأمري بيه، يعني حاجة لي انا ولا حاجة لأي حد؟
1: لا، احنا نبي الاغنية اللي اشتهرت فيها فاطمة عيد في بداية حياتها الفنية.
0: هغنيها علي لوز. حلي وانا حلي يا لبسة الطرحة تلي، حلي وانا حلي يا لبسة الطرحة تلي.

0: ساعة ستة حلاوتها زايدة حتة ياكلوها ساعة ستة حلاوتها زايدة.
1: من أرشيف الإذاعة. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
2: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
4: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
3: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثاني عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الإعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، والمخرج محمد السلطان يدعوكم للمتابعة لهذه الحلقة الأخيرة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك. مستمعينا، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الاثنين آخر الجلسات قبل عطلة العيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. تزامنا مع صعود 8 قطاعات، يشار إلى أن بورصة الكويت تعطل أعمالها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، على أن تستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 7,890,000 دينار، وزعت على 29,550,000 سهم بتنفيذ 2,100 صفقة.

إلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويتي مستمعينا الكرام، حيث أعلنت بورصة الكويت عن موافقة الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 23,830,000 دينار من خلال إطفاء كامل قيمة الاحتياط الإجباري البالغ 94,510 دينار، ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة نحو 23,730,000 دينار. وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2025، إلى جانب اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والبيانات المالية للفترة ذاتها وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين. كما أعلنت بورصة الكويت تسجيل 130 شركة مدرجة في البورصة انخفاضا في أرباحها على المستويين الفصلي والسنوي خلال عام 2025، إلا أنها نجحت في تعزيز قاعدة أصولها مضيفة نحو 15,580,000,000، ما يعادل 50,500,000,000 دولار خلال العام السابق، بما يعكس نموا سنويا قدره 9% و8 أجزاء من الأعشار%. تزامن ذلك مع

كما أعلنت أيضا شركة مجموعة سنام القابضة تعامل شخص مطلع على أسهمها، وذلك وفق بيان لبورصة الكويت. تمثل التعامل في بيع رئيس مجلس الإدارة ممثلا في شركة وفرة للاستثمار المالي ب 989,990 سهم في سنام يوم الخميس الماضي، وتمت الصفقة بسعر ما بين 316 إلى 320 فلسا للسهم الواحد. ووصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 24,600,000 سهم. يشار مستمعينا الكرام إلى أن رأس مال سنام يبلغ 22,550,000 دينار، موزع على 220,500,000 سهم مصدر. وتمتلك الشركة شركة وفرة للاستثمار المالي 11% و13% في الشركة. أخيرا مستمعينا الكرام، أعلنت شركة التمدين العقارية إبراما شركتها التابعة للتمدين العالمية للفنادق عقود بقيمة تقارب 3.5 مليون دينار تتعلق بإعداد تصاميم مجمع فندقي. وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد أن المشروع المزمع تنفيذه سيقام على الأراضي المملوكة لها في منطقة دسمان.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الحوارية نأخذكم فيها إلى السوق القطرية. قبل أن نذهب إلى هناك ننوه بأن الأسواق الخليجية تحديدا بالأمس الأحد استقبلت الأسبوع وهذه الجلسة ليوم أمس كلها بارتفاعات عدا السوق السعودي الذي هو مغلق للإجازة لعيد الأضحى وكذلك الحج، وكانت ارتفاعات جيدة إلى نوع ما وممتازة في بعض الأسواق منها السوق الكويتي. السوق القطري لهذا اليوم الاثنين هناك تراجع بنصف النقطة، ربما هي مكاسب بيعية لما تم من ارتفاع جلسة الأمس. هل كانت جلسة الأمس مرتفعة بشكل ملفت أم جيد أم أي وصف دقيق يكون للجلسة؟ هذا ما سنسمعه من إجابة بالترحيب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ علي أحمد المحلل المالي. أستاذ علي مساء الخير.
1: مساء الخير لكم وكل عام وأنتم بألف خير.
0: كل عام وأنت بألف خير وكذلك أشقائنا في قطر الشقيقة والعزيزة. الجلسة أمس كانت بارتفاع على آخر ما قرأت قبل أن أختم البرنامج، ومجمل الأسواق الخليجية كانت بارتفاع. كان الوقع ربما العنوان الأبرز لهذه الارتفاعات أو السبب الأبرز الوضع الجيوسياسي وربما الاتفاق المزمع الذي سيتم وينتظره الكل، العالم كله ينتظر هذا الاتفاق. لا أعلم إذا كانت الجلسة قد ختمت أعمالها وتداولاتها أمس في السوق القطرية أيضا بارتفاع أم كان هناك بعض التراجع. الجلسة اليوم متراجعة بنصف النقطة، ما هو التعليق المناسب لجلسة الأمس وافتتاح جلسة اليوم؟
1: نعم، الحقيقة يوم أمس كان هناك ردة فعل قوية، كما يعرف الجميع بأن الأنباء التي صدرت بشأن قرب توصل اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جاء في إجازة نهاية الأسبوع، وبالتالي كان جلسة يوم الأحد هي الأولى التي تتبع هذا الحديث عن توقيع اتفاقية. البورصة القطرية ارتفعت بواقع 3%، كان هذا أمرا متوقعا ومبررا، وشهدنا بأن الأسهم التي استأثرت بنصيب الأسد من الارتفاعات هي تلك التي إما تعمل في قطاع الطاقة أو تقوم بخدمة في قطاع الطاقة. بمعنى أنا متحدث عن سهم شركة ناقلات التي تمتلك أسطول يقوم بتحميل الغاز الذي تنتجه قطر للطاقة إلى الأسواق العالمية، هذا السهم ارتفع بواقع 5%، في عيد للبتروكيماويات حوالي 4%، الخليج الدولية الخدمات التي تقدم خدمات لقطاع الطاقة أيضا ارتفعت تقريبا بذات النسبة، إذن مؤشر ارتفع بواقع 3%، وهذا كان أمرا متوقعا. اليوم هنالك سيناريو مختلف، الأول هو البعض لربما ارتأى تنفيذ عمليات بيع لجني أرباح على اعتبار أن هذه الجلسة هي الأخيرة التي تسبق إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي نتحدث عن عدة أيام تستمر لغاية يوم الأحد المقبل. الجزئية الأخرى بأن هناك نوع من الرمادية في الشأن المتعلق بالمفاوضات والاتفاق، بمعنى كيف سيكون شكل المضيق، هل سيكون هنالك مثلا

0: لرسوم، يعني أمور تركت في الناحية الرمادية، وبالتالي لربما هذا ما دفع ليس فقط السوق القطري وحتى أسواق الطاقة. اليوم شاهدناها تتراجع بواقع 6% ثم قلصت خسائرها، لأن هنالك نوع من الضبابية بشأن كيفية التعامل مع مضيق هرمز في المدى القصير والمتوسط. أيضا
1: ألاحظ أيضا تقريبا كل القطاعات متراجعة، والتراجع يتفاوت من نقطة إلى أقل من ذلك، 19 نقطة مثلا نقطة لقطاع النقل، 19 نقطة للعقاري، كذلك المتراجع بأخف تراجع هو الخدمات والسلع الاستهلاكية، القطاع التأمين ب 14 نقطة في المئة يقترب من النصف، كذلك الصناعة. يعني الاستقرار هو لقطاع الاتصالات، لم يسجل تراجعا واضحا. هل من جديد أيضا لهذه القطاعات من أخبار تتعلق بها مثلا في نتائج أعمال أو أمور أخرى؟
0: كما تعرف بأن نتائج أعمال الشركات الربع الأول من العام قد أصدرت بشكل كامل. نحن نتأثر الآن بالبعد الدولي، بالإضافة إلى وجود خبر حقيقة كان إيجابيا صدر يوم أمس من وكالة موديز التي ثبت تصنيفها لدولة قطر، مستندة في ذلك إلى يعني قوة الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية، وبالتالي هذا شيء جيد. لكن لربما الضغوطات التي مرست على قطاع النقل، نتحدث هنا عن وجود شركات قيادية هي التي كانت قد حققت مكاسب مهمة يوم أمس، يعني الناقلات، ملاحة، الخليج المخازن تندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، هذه الأسهم ارتفعت بقوة يوم أمس. اليوم هنالك عليها ضغوطات لبيع لجني الأرباح، وبالتالي المؤشر لربما هو من يتصدر قائمة المتراجعين، وأعتقد بأن هذا أمر جيد بأن يكون هنالك تراجع مقبول بعد ارتفاع قوي، وأيضا قيم تداولات قليلة مقارنة مع القيم التداول التي ترافق الارتفاعات، وهذا يدل على عدم وجود عمليات بيع كثيفة. لكن تفسيري بأن المرحلة المقبلة، بما أن الحديث عن هدنة أيضا إضافية تمتد لـ60 يوم، قد يحصل فيها نوع من المفاجآت، وبالتالي لم يتبين يعني شكل الاتفاقية بشكلها النهائي حتى يطمئن المستثمرون ويقبلوا بشكل أكبر على الأسواق.
1: هي كما تفضلت، أنت ذكرت أيضا في ردك الأول على السؤال الأول بأن المنطقة الرمادية أو الشكل أو اللون الرمادي هو المكتسح في الوضع، خاصة أن المسألة لا تتعلق في الشؤون الخليجية داخل كل دولة لحدة، إنما الوضع في مضيق هرمز كيف سيكون شكله بعد حتى أن انتهت الحرب الآن ونحن نتحدث أو تم التوصل لاتفاق. شكل المضيق لم يكن واضحا، لا توجد هناك عناوين واضحة لشكل المضيق ما بعد الحرب، هل سيكون كما الشكل السابق أو سيكون بشكل آخر، ما الذي يمكن أن يترك أثر أيضا من شكله الجديد إذا كان له شكلا جديدا؟ هذا أيضا تساؤل مهم أستاذ علي.
0: نعم، الحقيقة أنا تقديري بأن مسألة المضيق تندرج ضمن سياق تنافس استراتيجي أكبر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بمعنى أن المضيق وهذا الممر المائي بالإضافة إلى إيران وباكستان، هذه قطعة مهمة في مبادرة حزام وطريق الحرير الصينية. لربما الصين فقدت بعض الأوراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سيطرتها على فنزويلا وبنما المضيق وتلويح بعمل معين ضد كوبا، وبالتالي هنالك نوع من المنافسة ما بين القطبين الاقتصاديين على الطرق التجارية، كيفية الحضور في هذه المناطق الاستراتيجية. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من خلال الحرب أن تقطع الطريق على مبادرة حزام طريق الحرير التي ترعاها الصين وتعتبر مضيق هرمز ركنا أساسيا فيها، وفي المقابل الصين أرادت أن من خلال يعني دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر لإيران أن تثبت بأنها قوة قادرة أيضا على الحفاظ على مصالحها. نتمنى أن يعود المضيق كما ينص القانون الدولي للبحار بأن يكون هذا ممرا دوليا
1: كما كان.
0: نعم، ممر يحكمه القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لأي طرف أن يفرض رسوما عليه، لأن فرض رسوم عليه يعتبر إخلالا بهذا القانون الذي صادقت عليه معظم الدول المنضوية ضمن الأمم المتحدة،
1: خاصة موقعها الجغرافي واحتياج الدول العظمى للطاقة من هذه الدول المنتجة للطاقة أيضا سيغير الصورة كاملة. 6% كان أيضا هذا التراجع لهذا اليوم لأسواق الطاقة، ومن ثم هناك بعض التصحيح، لكن أسواق الطاقة هي الأخرى تشبه مضيق هرمز ما بعد وقبل، قبل الحرب ومن بعد الحرب، التعافي لها يحتاج إلى وقت طويل. هناك رأيين أنا سمعتهما، رأي يقول بأننا نحتاج لا يقل عن سنة حتى تتعافى أسواق الطاقة من هذا الأثر الكبير الذي ستتركه هذه الحرب التي ستنتهي، والرأي الآخر يقول أن الأسواق الطاقة ليس بجديد عليها مثل هذه الحروب، ستعود مبكرا، وهناك من ذكر بأنها تحتاج إلى 6 أشهر فقط. ما الذي ممكن أن تفيدنا فيه؟

0: في أستاذ علي وفق متابعتك؟
1: يبدو لي أن السيناريو الأقرب أن الأسواق تتعافى بشكل تدريجي لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر والعام لأكثر من سبب. الأول بأن الدول الصناعية الكبرى أفرجت عن جزء من احتياطياتها، وبالتالي هي ستكون نهمة في عملية الشراء حتى تعيد بناء احتياطياتها، ولربما لن تكتفي بالاحتياطات التي كانت عليها في السابق، لربما تعززها أيضا مستقبلا. هذه جزئية. جزئية أخرى، لا ننسى بأن هنالك بعض المصافي والبنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت للأضرار نتيجة الاعتداء عليها، وبالتالي هذه تحتاج إلى وقت لتدخل في عملية التأهيل. بالإضافة إلى أن هنالك نوع من القطاعات، ودعنا نتحدث عن قطاع الطيران وتحديدا في القارة الأوروبية، استنفذ تقريبا جل احتياطيه من وقود الطائرات والكيروسين والمنتجات الأخرى ذات الصلة، وبالتالي هنالك سيظهر تفكير آخر في كيفية البحث عن بناء احتياطيات طويلة المدى في قطاع الطاقة، حتى لا يكون العالم يعني فريسة لأي تطورات جيوسياسية تحصل بين الفينة الأخرى. صحيح أننا شهدنا حادثة الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها، لكن الذي حصل بالمنطقة الشرق الأوسط سيكون له تداعيات أكبر، لأن هذه المنطقة ليس فقط نتحدث عن النفط والغاز، نتحدث أيضا عن الهيليوم، الأسمدة، الكبريت ومنتجات أخرى خلت بقطاعات متعددة في العالم، الطيران والزراعة والنقل وحتى أشبه الموصلات. يعني أريد أن أشير فقط إلى أن ثلث إمدادات العالم من الهيليوم يأتي من دولة قطر، وهذا الهيليوم يتداخل بشكل كبير في أشبه الموصلات، وهذه القطاعة تتواجد في الهواتف، في السيارات، في كل الأجهزة تقريبا في العالم، وبالتالي المسألة ليست بالمسألة السهلة ولا تقتصر فقط على منتج انقطع لفترة من الزمن وسيعود، يعني سيستأنف مثل ما كان في السابق.
0: الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، بينما تتجه أسواق المال الأوروبية إلى توزيع الشهر الخامس من العام، تسود حالة من ذوي التوجه الواضح في الأداء مع ميل جونسون أحول الاتصالات والصناعات الهجين، مدفوعين بتفوق لعدد واضح من وجود شركات متعددة الجنسيات أو نشاط قوي في التجارة الأوروبية البينية. المزيد من هذا الخبر مزيد من التفاصيل من هذا الخبر في رسالة الزميل تامر أبو العنين من جنيف.
2: تستهل أسواق المال الأوروبية الأسبوع الأخير من الشهر على وقع أداء متباين بين البورصات والقطاعات، حيث أظهرت البيانات اتجاها عاما يعكس إعادة توزيع للسيولة داخل الأسواق الأوروبية لصالح قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والصناعات مقابل ضغوط على القطاعات المرتبطة بالطاقة وبعض السلع الاستهلاكية. على مستوى القطاعات، تصدرت أسهم قطاع الاتصالات المشهد محققة مكاسب أسبوعية بنحو 3.2%، مدعومة بنشاط أسهم البنى التحتية الرقمية والخدمات الشبكية. تلاه قطاع المرافق العامة بارتفاع يقارب 2% بفضل طبيعته المستقرة وتدفقاته النقدية المنتظمة. كما شكل قطاع الصناعات أداء إيجابيا بزيادة تقدر ب 1.6%، مدفوعا بتحسن الطلب على أسهم الشركات الصناعية وسلاسل التوليد والتجارة داخل أوروبا، وهذا ربما ما يفسر ارتفاع الإقبال على أسهم شركات خدمات المستهلكين والتي زادت بنسبة 1.1%، ثم الخدمات المالية بقرابة 1%. على مستوى البورصات الوطنية، تصدرت أيرلندا قائمة الأسواق الأوروبية الأفضل أداء مدعومة بقوة الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في دبلن، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والأدوية. تلتها بورصات فنلندا وهولندا ثم ألمانيا التي استفادت من تحسن أسهم الصناعات الثقيلة وشركات التصدير رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتباطؤ النمو وتكاليف التمويل. وفي المقابل، سجلت بعض الأسواق الأوروبية الأخرى أداء أقل زخما، لا سيما تلك الأكثر اعتمادا على القطاعات الدورية والخدمات التقليدية، مع تراجع نسبي في أسهم البناء والمواد الأساسية والمرافق. هذه الصورة العامة تعكس اتجاها واضحا نحو الانتقائية في الاستثمار في الأسواق الأوروبية، حيث تركزت المكاسب في الأسواق الأكثر ارتباطا بالصناعات التقنية والتصديرية والاتصالات مقابل ضعف نسبي في القطاعات والأسواق الأكثر حساسية للدورة الاقتصادية، ما يشير إلى استمرار إعادة تموضع السيولة داخل القارة الأوروبية وفق اعتبارات النمو والاستقرار القطاعي. تامر عمر أبو العين.

0: نين مؤشرات وأسواق جنيف.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام، نعود بكم السوق الكويتية التي هي في المنطقة الحمراء بشيء طفيف ليس بالكبير، وبعد مكاسب أو بعد ارتفاعات شهدتها أو شهدها السوق بالأمس وبداية هذا اليوم الاثنين اليوم الأخير قبل عطلة عيد الأضحى المباركة، السيولة تصل أو تتجاوز 80 مليون ربما ستقترب من 100 مليون. هناك تراجع أو ضغوط بيعية ل 78 شركة مقابل 40 شركة وفق تطبيق وموقع البورصة المتأخر عن هذا الحديث بربع ساعة من الآن. هناك أرقام أكثر دقة بالتأكيد في الآنية. دعوني أحلل هذه الجلسة وأسئلة أخرى أطرحها على ضيف الكريم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبر. أستاذ مجدي مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: كل عام وأنت بخير والمستمعين. أستاذ مجدي، أتساءل عن أبعاد هذه الجلسة وهل هي مستحقة بعد أن شهدت الجلسة بالأمس ارتفاعات تعتبر جيدة إلى جيدة جدا أو ممتازة، هناك من وصفها ب الممتازة على وقع ما كان من أعلان للتوصل ربما الاتفاق أو المسودة على الأقل، كيف تجد هذا التراجع في اللون الأحمر الذي يعتبر طفيفا 10% في تقريبا إلى الآن؟ هل هو مستحق أو هناك بعض الضغوط البيعية للأسهم التي شهدت بعض الارتفاعات؟
2: أتفق معك تماما فيما ذهبت إليه، فجلسة الأمس جاءت جلسة متميزة سواء كان في القيمة أو قيمة السيولة التي ضخت إلى السوق التي كانت حوالي 110 مليون دولار، وكان هناك ارتفاعا للمؤشر العام ب 154 نقطة، وهذا أمر جيد بعد عدة جلسات كان السوق والمؤشر ينخفض بشكل يومي. هذا الأمر انعكس أو ينعكس على ما يتم الاستماع إليه وما نستمع إليه من تصريحات قرب الإعلان عن اتفاق نهائي، ومن ثم هذا التصريح أو هذه التصريحات عن الاتفاق النهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على إنهاء الوضع الكائن والقائم حاليا. هذا الأمر جعل عمليات الشراء تصبح عمليات شرائية بكثافة، ووجدنا ارتفاعات متميزة خاصة في السوق الأول الذي شهد يوم أمس ارتفاعات كبيرة، خصوصا ونحن كنا نتحدث في لقاءات سابقة على أسهم قطاع المصارف والتي كانت هناك ضغوط على هذه الأسهم، الوطني وبيتك، ولكن وجدنا في جلسة الأمس مجرد أن يكون هناك تصريحات بقرب الإعلان عن الاتفاق النهائي وجدنا هذه الأسهم ترتفع وترتفع بقوة مع سيولة ضخمة. إذن كانت جلسة أمس كانت جلسة ممتازة. جلسة اليوم نعلم تماما أنها الجلسة الأخيرة خلال هذا الأسبوع وستكون الإجازة لمدة 6 أيام، ونعلم تماما أن مثل هذه الأمور تصبح أو يصبح المتداول متحفظا في عمليات الدخول، ومن ثم كانت هناك عمليات جني أرباح واضحة على عدد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات، وأيضا وجدنا دخول على بعض الأسهم والتي شهدت مضاربات حادة وبشكل كبير. إذن الوضع الطبيعي وما يحدث في السوق الآن وهو أمر طبيعي ومنطقي في مثل هذه الظروف. أيضا أود أن أشير إلى أن جلسة الأمس تحديدا كانت هناك ارتفاعات ليست فقط لسبب الذي ذكرته وهو الإعلان عن قرب انتهاء الحرب، ولكن كانت هناك أمر اقتصادي يجب الإشارة إليه هو الستاندرد أند بورز وموديز، وهي جهات تقوم بتقييم الاقتصاديات في العالم، أشارت إلى أن اقتصاد الكويت مستقر ومتين ولله الحمد. أيضا أعطت وأكدت على أن النظرة المستقبلية سواء كان لستاندرد أند بورز أو وكالة موديز هي دبل إيه ماينس، وهذا أمر ممتاز لأن هذا يعني قدرة الاقتصاد الكويتي على تحمل مثل ما الصعاب التي مرت وأيضا على استقرار. إذن هذا سبب اقتصادي بحت، بالتالي كانت ردة الفعل للسوق متميزة
1: لكنه إيجابي بالتأكيد.

0: إيجابي.
1: أكيد
0: لا
1: إيجابي.
0: نعم إيجابي وعلى بعد طويل وليس فقط آني.
1: مؤكد
0: كذلك السوق القطرية، قبل قليل الزميل من السوق القطرية ذكر بأن مودز صنفت أيضا السوق القطرية بأنه ممتاز كذلك، وواضح من جلسات الأمس أستاذ مجدي، وهذا ما يجعلني أطرح هذا التساؤل عليك. أسواق خليجية بالأمس كلها شهدت ارتفاعا، وارتفاعا تفاوت ما بين 0.2% وأكثر من ذلك وأقل بقليل، إلا السوق السعودية طبعا كما نوهت بأنها في إجازة. هل الأسواق الخليجية أستاذ مجدي على وقع ما تم إعلانه بأن التوصل لمسودة الاتفاق، هو بمجرد أنها مسودة وليس إعلانا صريحا وواضحا ونهائيا لإنهاء الحرب، عاشت تلك الأجواء الممتازة؟ إذا ما، وهذا ما نتمنى طبعا، إذا ما تم الإعلان بشكل نهائي عن انتهاء الحرب، هل تلحظ أن ممكن على وقع الجلسات التي تمت بالأمس الأسواق تنتعش من جديد، لأنها كانت ربما بين قوسين معطلة نوعا ما أو نوع من الضبابية في الأداء؟
1: مؤكد الأسواق الخليجية تتعرض إلى نفس الظروف، والظروف متشابهة تماما لأنها كلها في منطقة واحدة، ومصادر الدخل الأساسية هو النفط، والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة واحدة، إذن التشابه واضح والتأثيرات أيضا واضحة تتفاوت ما بين سوق وآخر. ولكن كما ذكرت في حديثك الآن أن الأسواق الخليجية يوم أمس انتعشت بشكل واضح وبشكل كبير كنتيجة طبيعية للإعلان عن مسودة أو قرب الإعلان عن انتهاء الحرب. كل هذه الأمور هي الأسباب الجيوسياسية من جانب، والأسباب الاقتصادية هو التصريحات والإعلانات من مؤسسات التقييم، وهي مؤسسات لها وزنها في العالم، وتقييمها يعني تماما ما يقولون وليس مجرد أرقام أو إعلانات، لكنها مؤسسات عالمية نثق ويثق فيها العالم. ومن ثم عندما تعطي مثل هذه التقييمات فإن العالم ينظر إلى هذه التقييمات بعين الاعتبار، وهذه أمور غاية في الأهمية. ودول منطقة الخليج دول بإذن الله تكون في تطور دائم واقتصاديات مستقرة.
0: هل نحتاج أستاذ مجدي إلى وقت، وما هي كمية هذا الوقت لأن نعود إلى تلك المناطق الخضراء الشبه طويلة للجلسات سواء في الكويت أو حتى أسواق الخليجية؟ هل هذا الصيف سيكون باردا، دعني أوصفه بهذا الوصف، بمعنى بأننا الانتعاشات أكثر منها من بعض التراجعات التي كانت في أثناء وأيام الحرب؟
1: مؤكد عندما تعود ويصبح الإعلان رسمي وتتحول المنطقة إلى منطقة سلام، سيأخذ وقتا حتى تعود هذه الأماني والأمان. هذا الأمر مجرد الإعلان وأن تكون هناك توقيع على مثل هذه أو هذا الإعلان ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالتأكيد سينعكس إيجابا على الاقتصاد وعلى نفسيات المتداولين وعلى السيولة الكامنة. هناك سيولة كامنة ضخمة لا تتحرك، ولكن عندما تكون الإشارات إيجابية والأمور مستقرة بالتأكيد ستعود السيولة، لأن السيولة دائما هي وقود للارتفاعات وتحسن المستويات والاقتصاديات وعودة النفط إلى مستوياته الطبيعية. وهنا أقول ليس فقط الارتفاع هو الأساس لكي يضيف ثروات جديدة للمنطقة، ولكن استقرار أسعاره وقيام بعمليات التوريد إلى العالم، هذه الأمور هي الأهم من أن يكون لديك نفطا مرتفعا ولكن لا تستطيع أن تحركه من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. إذن الفترة القادمة بإذن الله تكون فترة مميزة
0: إن شاء الله. المستشار المالي مجدي صبري، كل عام وأنت بخير مرة أخرى، وشكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذا اللقاء. إذن مستمعي الكرام، قد وصلنا بكم إلى الختام لآخر جلساتنا قبيل العطلة. عيدكم مبارك مقدما، وكل عام وأنتم بخير. نلتقيكم الأسبوع القادم مشيئة الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر من الطاهر لتأدية يوم التروية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى كل من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتعزيز مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الرئيس الأمريكي وجه فريق التفاوض بعدم التسرع بشأن إبرام اتفاق مع إيران، ويؤكد أن الوقت في صالح بلاده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل اليوم لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، ويشدد على أن واشنطن ستجد طريقة أخرى للتعامل مع إيران إذا فشل التفاوض. إيران تقول أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تصرفاته تجاه المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، ومقتل 18 شخصا بغارات لجيش الاحتلال على جنوب لبنان. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا من مكة المكرمة، حيث استقر حجاج بيت الله الحرام اليوم على مشعر من الطاهر لقضاء يوم التروية تأسيا بالرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر أن يقضي ضيوف الرحمن يومهم وليلتهم على صعيد من الطاهر مكثرين من تلبية والتكبير والتهليل، قبل أن يتوجهوا فجر يوم غد الثلاثاء إلى صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده، معربا سموه رعاه الله عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

الحقيقة، ومؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين، متمنيا سمو حفظه الله لجلالته دوام الصحة والعافية، وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ودوام العافية، وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعربت دولة الكويت عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت مسيرته المباركة في عام 1981، تجسيدا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى وإرادة موحدة استندت إلى عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك بين شعوب دول المجلس، والإيمان بأهمية العمل الخليجي المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار. وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن دولة الكويت تستذكر بكل فخر دورها الريادي في تأسيس هذا الكيان الخليجي انطلاقا من الرؤية الثاقبة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، كما تستحضر حكمة القادة المؤسسين رحمهم الله الذين أرسوا دعائم مسيرة أصبحت نموذجا يحتذى به في التكامل الفاعل والتعاون البناء، ورسخت مكانة مجلس التعاون كشريك موثوق إقليميا ودوليا بما أثبته من قدرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية وتعزيز العمل الجماعي بما يخدم مصالح دوله وشعوبه. وقالت الوزارة إن دولة الكويت ترفع أسمى آية التهاني والتبريكات إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة الغالية، مؤكدة مواصلة العمل مع الأشقاء لترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل بين دول المجلس بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا. بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم

البداوية اليوم إن الذكرى السنوية لتأسيس مجلس التعاون تأتي هذا العام في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات ومتغيرات متسارعة تؤكد أكثر من أي وقت مضى أهمية هذا الكيان الخليجي ودوره المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار وصون مصالح دوله وشعوبه. وقال البديوي إن المجلس جسد منذ إنشائه رؤية قادة دول الخليج القائمة على وحدة الصف والتضامن والتكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتمكن عبر مسيرته الممتدة من ترسيخ مكانته كمنصة فاعلة للتنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي والتعاون الأمني والدفاعي بين الدول الأعضاء. وأضاف البديوي إن مجلس التعاون كان ولا يزال نموذجا إقليميا ناجحا في العمل المشترك، حيث استطاع التعامل بكفاءة مع مختلف الأزمات والتحديات عبر تبني مواقف موحدة ورؤى متزنة تنطلق من الحرص على الأمن الإقليمي واحترام القانون الدولي ودعم الحلول السلمية والحوار لتسوية النزاعات. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على أن مجلس التعاون ماض في تعزيز وحدته وتماسكه واستكمال مسيرة التكامل الخليجي بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس ويعزز مكانته كشريك رئيس في دعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ونتحول الآن إلى آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بين إيران تسير بشكل بناء ومنظم، وإن معظم بنود الاتفاق قد تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه أشار إلى أن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد. وأوعز ترامب لممثلي بعدم التسرع في إبرام الاتفاق قائلا إن على الطرفين أن يأخذ وقتهما وأن ينجز الأمر بشكل صحيح وأنه لا مجال لأي أخطاء. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الوقت في صالح الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل قائما بكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه وتوقيعه رسميا. بدوره كشف مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى منح الجانب الإيراني مهلة قد تمتد إلى 7 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم حيث تم إنجاز 95% منه، مضيفا إن هناك اتفاقا بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز، بينما تستمر المناقشات مستمرة حول الصياغات النهائية للنصوص. وفي نيودلهي أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ممكنا الاثنين. وقال روبيو للصحفيين في ختام زيارة للهند إن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تستكشف البدائل، مضيفا إما أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. في الوقت نفسه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن لدى واشنطن ما وصفه بمقترح قوي إلى حد كبير على الطاولة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف روبيو في تصريحات أوردتها وكالة رويترز أن هناك أيضا مقترحا قويا للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، معربا عن أمله في إنجاح المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك قالت إيران اليوم إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه يمكن

القول إنه تم التوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، لكن لا يعني ذلك أن إبرام اتفاق بات وشيكا. في السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي مقابل اتخاذ طهران خطوات لضمان العبور الآمن لمضيق هرمز. وأضاف بقائي إنه في حال إبرام مذكرة التفاهم سيتم التفاوض على بعض تفاصيلها ومواضيع أخرى تتضمن الملف النووي خلال 60 يوما. إلى بكين وصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير المفاوض الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى الصين برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف. هذا وقد التقى الرئيس الصيني شي جي بينغ رئيس الوزراء الباكستاني، حيث أعرب له عن تقديره للدور البناء الذي تطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب إيران. وفي تطور ذي صلة أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لعدم تمكن الدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة ختامية في نهاية مؤتمر المراجعة لعام 2026 وسط خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن عدم قدرة بعض الدول الأطراف في المعاهدة على التعامل بجدية مع التهديد الذي تمثله إيران على نظام منع الانتشار النووي العالمي ستعالجه الولايات المتحدة في إطار تواصلها المستمر. وفي تطور آخر هبط سعر خام مزيج برنت دون $100 للبرميل بعد إعلان الولايات المتحدة عن قرب التوصل لاتفاق مع إيران من شأنه أن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة. وتتجه العقود الآجلة مع هذا الانخفاض الذي يعتبر الرابع في 5 جلسات تتجه لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ أكثر من شهر. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، أدان وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا أدانوا بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة المرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة. وأكد الوزراء في بيان مشترك إن الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إلى لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وإن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حرصية حق لبنان على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. وشدد عون على أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان وطأة واقع مؤلم، حيث لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية فيما لا تزال قرى جنوبية عزيزة تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك واضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. إلى واشنطن، دانت الولايات المتحدة بأشد العبارات دعوة حزب الله التي وصفتها بالمتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا. ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن الوزير ماركو روبيو قوله إن ذلك يمثل حملة متعمدة لزعزعة استقرار لبنان والحفاظ

المحافظة على نفوذ الحزب على حساب مستقبل الشعب اللبناني. ميدانيا أفادت مصادر طبية ورسمية لبنانية بمقتل 18 شخصا وإصابة آخرين أمس بسلسلة غارات جوية شنها طيران الاحتلال استهدفت بلدات جنوبية عدة. جاء هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال انذارات عاجلة لسكان 6 قرى جنوبية بالإخلاء الفوري لمنازلهم تمهيدا لقصفها، وذلك في إطار خروقه المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان. وإلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة البركة على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وذكر الجيش في بيان إن قوات الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الدعم السريع وتطهير كامل المنطقة وتكبيدها، والقوات المتحالفة معها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إلى جانب تدمير عدد من المعدات العسكرية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الضربات الروسية الضخمة التي استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف وشهدت استخدام الصاروخ فرط صوتي أورش نيك متوسط المدى. ودعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إلى رد ملائم وقوي في أعقاب هذه الضربات، واتهم روسيا بالسعي لتعويض عدم تحقيق تقدم عسكري في ساحة المعركة بشن هجمات صاروخية. ميدانيا، قال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيرة أطلقها نفذت هجوما على محطة توزيع وضخ للنفط في منطقة فلاديمير الروسية. وأضاف الجهاز إن هذه المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. إلى السويد، حضر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سبيري اليوم إن من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفاد المعهد في تقريره إن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025 في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل. إلى جنيف، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها 100 حالة مؤكدة، من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات. في هذه الأثناء، عززت السلطات الصحية ووكالات الإغاثة في شرق وجنوب أفريقيا إجراءات الفحص عند المعابر الرئيسية، ووسعت خطط الاستعداد وسط تحذيرات من أن حركة التنقل المستمرة عبر الحدود لا تزال تشكل خطرا لظهور مزيد من الإصابات بهذا الفيروس. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عائشة عبد السلام إبراهيم الماجد عن عمر النهزة 29، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر من الطاهر لتأدية يوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الرئيس الأمريكي يوجه فريق التفاوض بعدم التسرع بشأن إبرام اتفاق مع إيران، ويؤكد أن الوقت في صالح بلاده.
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل اليوم لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، ويشدد على أن واشنطن ستجد طريقة أخرى للتعامل مع إيران إذا

فشل التفاوض. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تصرفاته تجاه المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.

الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرد صوتي. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، ومقتل 18 شخصا بغارات لجيش الاحتلال على جنوب لبنان. والجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشرات الأخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 26 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 45 على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: إذن مستمعينا الكرام، في 25 من مايو من كل عام تحيي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذكرى تأسيس هذا الكيان الخليجي الذي أعلن قيامه في عام 1981 ليجسد مسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وليؤكد عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير التي تجمع شعوب دول الخليج العربية.
1: تحل اليوم الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن قيامه في 25 من مايو عام 1981 ليشكل واحدة من أبرز منظومات العمل الخليجي والعربي المشترك. ومنذ تأسيسه استطاع مجلس التعاون أن يحافظ على تماسكه واستمراريته رغم ما شهدته المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ومتغيرات متسارعة، مؤكدا مكانته كمنظومة خليجية قائمة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. وجاء تأسيس المجلس انطلاقا من عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تجمع شعوب دول الخليج، وإيمانا من قادة الدول الست بأهمية توحيد الجهود بما يعزز التكامل ويخدم التنمية ومصالح شعوب المنطقة ويدعم استقرارها. ففي 25 من مايو عام 1981 اتفقت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق.

0: والتنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وخلال مسيرته الممتدة على مدى 45 عاما، شهد مجلس التعاون العديد من المحطات المهمة التي عززت العمل الخليجي المشترك، سواء في المجالات الاقتصادية أو التنموية أو الأمنية أو الاجتماعية والثقافية. كما أسهم المجلس في إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز التكامل بين دوله وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري ودعم مسيرة التنمية في دول المجلس، بما يعكس روح التعاون ووحدة المصير بين شعوب الخليج العربية. وعلى مدى السنوات الماضية أثبت مجلس التعاون قدرته على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، الأمر الذي عزز من مكانته كأحدى أنجح صيغ العمل الإقليمي المشترك في المنطقة. وعلى صعيد العمل الدفاعي المشترك، شهدت منظومة التعاون العسكري الخليجي تطورا ملحوظا من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس والانتقال من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع المشترك، بما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوب دول الخليج العربية. ويواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مسيرته نحو مزيد من التكامل، مستندا إلى تاريخ من التعاون والعمل المشترك وتطلعات تنموية تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشعوب دول الخليج العربية.
1: وبهذه المناسبة السعيدة يسعدنا أن نستضيف هنا داخل استوديو الأخبار في إذاعة دولة الكويت ضيفنا الكريم الدكتور صالح السعيدي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، أهلا بك ومساء الخير.
2: أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله دكتور. وكما استمعنا في سياق التقرير السابق بمعلومات كثيرة وتفاصيل دقيقة ترصد لنا مسيرة طويلة تمتد إلى 4 عقود، إذن سيدي الكريم كيف تقرؤون دلالات الاحتفاء بمرور أكثر من 4 عقود على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
2: حقيقة هذا الاحتفاء ليس غريبا، لأن بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي هو حلم كل خليجي، وهو حلم قديم أصلا حتى قبل قيامه منذ الستينات، منذ نيل هذه الدول استقلالها كان هناك دائما أفكار ودعوات لتوحيد هذه الدول في منظومة اقتصادية سياسية عسكرية أمنية بحكم اعتبارات كثيرة، أولها القرب الجغرافي أنها كلها على منطقة واحدة، منطقة الخليج، العادات والتقاليد المشتركة، اللغة والدين. وحتى قبل قيام مجلس التعاون كانت هناك علاقات خاصة بين دول المجلس. وحقيقة أن قيام مجلس التعاون في عام 1981 سبقه نشاط وجهود، ولبلد الكويت ولبلدنا الكويت كان لها دور إيجابي مذكور ومأثور في هذه الذكرى. الفكرة بدأت باقتراح كويتي صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد عندما كان وليا العهد، حمل هذه الدعوة إلى دول الخليج في جولته الخليجية عام 76، وناقش واقترح على زعماء مجلس التعاون الخليجي، زعماء الدول الخليجية، فكرة قيام مجلس لي. وهذا يدل على شيء، فإن يدل على نضج السياسة الكويتية واستقرائها المستقبل. وفعلا ما لاحظناه هو أن دول الخليج بعد حرب 1973 وارتفاع أسعار البترول والحظر النفطي اكتسبت أهمية مضاعفة، لأن أصبحت منطقة الخليج هي المنطقة الحيوية الأولى في العالم من حيث إمدادات الطاقة. وهذا الأمر بما يترتب عليه من ميزات يترتب عليه أيضا تحديات ومخاطر نتيجة استهداف هذه المنطقة من القوى الدولية والقوى الإقليمية. ولذلك كانت الرؤية الكويتية الثاقبة في ضرورة أن يكون دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك كيان اقتصادي سياسي يواجه الأخطار والتحديات التي تهدد المنطقة جميعها. وفعلا تم هذا الأمر في عام 1981 بمباركة كل زعماء دول الخليج لهذه الفكرة الكويتية الرائدة.
1: نعم، نتحدث عن هذه التجربة الممتدة على مدار 4 عقود، ما الذي ميز تجربة مجلس التعاون وجعلها من أنجح التكتلات الإقليمية بالنظر إلى الأساس الذي أسست عليه دكتور بأنها منذ البداية تربطها علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة؟

0: شابهة أساسها العقيدة الإسلامية وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف.
1: نجاح هذه التجربة له أكثر من سبب، أولها وجود التقارب والتماثل أكثر من الاختلاف والتنافر. دول الخليج بين شعوبها قبل حكوماتها هناك وحدة عضوية وتقارب جغرافي وتقارب تاريخي، وهذا الأمر الذي أدى إلى أن يصمد مجلس التعاون الخليجي طيلة 45 عاما رغم تغير الظروف الدولية والعلاقات الدولية وتغير موازين القوى الدولية بالمقارنة مع مجالس أخرى وكتل أخرى قامت ولم تستمر. وهذا الاستمرار هو نتيجة لعدة أسباب، أولها وعي وإدراك قادة المجلس لأهمية هذا المجلس والحفاظ على كيانه في مواجهة التحديات، وعي الشعوب الخليجية بأن هذا المجلس هو الضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة، إيمان أن كل شعوب المنطقة بأن التكامل الاقتصادي الخليجي والسياسي والأمني والعسكري هو ضمانة لأمن الخليج واستقراره. وقد كانت هناك تجارب في مسائل الحرب العراقية الإيرانية والغزو العراقي الكويت وتحديات الإرهاب وحرب الخليج الثالثة في عام 2003، وكل هذه التحديات والمخاطر تجاوزتها دول مجلس التعاون الخليجي ونجحت في تجاوز كل تحدياتها ومخاطرها بنجاح وعبرت كل المراحل الخطرة وقادت شعوبها إلى التنمية والاستقرار.
0: نعم، ذكرت لي تجربة مبنية على أساس التقارب والتماثل وهو ما أدى إلى قوة مجلس التعاون. دعنا نتوقف قليلا بشيء من النظرة المعمقة حول أهم الروابط التاريخية والاجتماعية بين هذه الشعوب. المجلس يجسد واقعا تاريخيا واجتماعيا وثقافيا كان موجودا منذ عشرات ومئات السنين في المنطقة وتبلور بشكل صيغة عمل جماعي. لماذا لم تنفرد الدول باتفاقيات ثنائية بتفويض معين لدولة ما بالحديث عن اسمها؟ لماذا آثرت صيغة العمل الجماعي حتى يكون كلمة واحدة؟
1: هذا له عدة أسباب، أولها أن منطقة الخليج بامتدادها الجغرافي من الكويت شمالا حتى عمان جنوبا هي كتلة جيوسياسية واحدة كلها تطل على بحر خليج واحد. هناك أيضا قبل قيام مجلس التعاون هناك روابط تاريخية في وحدة وسائل الإنتاج، كانت هذه الشعوب الدول المنطقة متقاربة في طريقة حياتها نمط معيشتها وثقافتها، اعتماد على البحر في الغوص واللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة البحرية، وأيضا هناك الامتداد الصحراوي. فكل دول الخليج تشترك في هذه الخلفيات الثقافية التاريخية والاقتصادية، وهذا ما خلق أصلا تقارب قبل قيام مجلس التعاون الخليجي في شراكات اقتصادية. نتذكر دائما كانت هناك مغاصات اللؤلؤ في قطر والبحرين التي كان يقوم قاصة الخليج بالانتقال إليها، والموانئ الخليجية كانت دائما هناك علاقات متشابكة وعلاقات القبائل التي تنتقل في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر الوحدة التقارب الاجتماعي والاقتصادي ووحدة وسائل الانتاج أدت إلى مزيد من حالات التقارب الاجتماعي والمصاهرة بين هذه الشعوب، وكانت هناك علاقات قديمة ممتدة بين تجار دول الخليج حيث كانوا ينتقلون بين دول المجلس بكل حرية وكل أريحية قبل قيام المجلس وقبل قيام الاتفاقيات والنظم.
0: نعم سيدي الكريم، كل ذلك هو ما أدى إلى وجود الوعي المبكر الذي أشرت إليه من خلال القادة المؤسسين والشعوب أيضا بأهمية التوحد بمجلس التعاون. سيدي الكريم، نحن نعرف بأن مجلس التعاون لديه لائحة داخلية منظمة، لديه أهداف، لديه مؤسسات تابعة له. إلى أي مدى نجح في تحقيق أهدافه الأساسية منذ تأسيسه في عام 81؟
1: حقيقة إذا ما نظرنا إلى الأهداف التي وضعها المجلس هي أهداف كبيرة، والأهداف الكبيرة تحتاج إلى وقت وجهد وعمل ونشاط وإيمان واقتناع بالفكرة. وعبر السنوات تم بناء هذا المجلس وهذا الكيان خطوة بخطوة، وكانت هذه الخطوات متأنية ومدروسة، وبالتالي هي تقدم إلى الأمام. لاحظنا أنهم في المجال الاقتصادي لو لاحظنا أنه

0: ومنذ بداية مجلس التعاون الخليجي كانت هناك وعي بفكرة الاندماج الاقتصادي، فكانت الاقتصادية الخليجية الموحدة التي بدأ تطبيقها عام 1983، ثم تدرجت إلى كل مناحي الحياة الاقتصادية، في تنقل الأفراد، في تسجيل الشركات، في توحيد البيانات الجمركية، في توحيد النظم واللوائح التي تنظم النشاط الاقتصادي، في حرية العمل الاقتصادي، في تبادل السلع والبضائع، وبالتالي حتى وصلنا إلى اندماج اقتصادي خليجي وتكامل. أيضا على الجانب العسكري بدأت العملية بتنسيق عسكري وصولا إلى قوات درع الجزيرة، ثم إلى قواعد عسكرية مشتركة ونشاط عسكري مشترك وتدريبات مستمرة، هذا إلى الجانب الأمني. وبالتالي الأهداف الكبيرة التي وضعها قادة المجلس عام 1981، لأنها أهداف كبيرة احتاجت إلى وقت وعمل وجهد حتى تنضج وتصل إلى ذروتها، وما نشاهده الآن ثمرت هذه الأفكار الكبيرة التي تم العمل عليها خلال 45 عاما.
1: نعم، وكان بالتأكيد هنالك تركيز على المجالات التي رصدها مجلس التعاون، هي مجالات كثيرة: اقتصادية ومالية، تجارية وجمارك ومواصلات، تعليمية وثقافية، اجتماعية وصحية، إعلامية وسياحية، تشريعية وإدارية. هذه الإحاطة الكبيرة كان هنالك تركيز عمل عليها، لكن لابد من وجود فترات كانت هنالك محطات مفصلية ربما تم التركيز على قضايا أهم في تلك الفترات في مسيرة المجلس. كيف نستطيع أن نرصد أبرز المحطات المفصلية وربما كمثال تجربة الغزو العراقي الغاشم؟
0: صحيح، المحطات المفصلية وهي التي كانت على شكل تحديات تحيط في كل دول المجلس، كان لها دور في تسريع الاندماج وعملية التنسيق المشترك. لعل قبل الحرب الغزو العراقي الكويت الغاشم كانت هناك الحرب العراقية الإيرانية، نعرف أنه أفكار ودعوات توحيد المجلس وقيام المجلس كانت سابقة لقيامه قبل سنوات، لكن ما سرع في إنشاء المجلس هو اندلاع الحرب العراقية الإيرانية والتغير الذي حدث في إيران في وصول نظام جديد يهدد المنطقة ويهدد بتصدير الثورة وقلب الأنظمة. وكانت الحرب العراقية الإيرانية وقيام النظام الجديد في إيران داعم حرك الوعي والإدراك في أهمية أن يكون ينطلق المجلس بسرعة، وانطلق المجلس فعلا في عام 81 بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. والأمر الثاني الغزو العراقي الكويت الذي جرى في عام 1990 كان خطرا وتحديا، لا يعني الكويت فقط بل يعني كل دول المجلس. النظام صدام البائد كان قد هدد الكويت والإمارات بالاسم قبل الغزو، واعتدى على الكويت واعتدى على المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا الخطر من هذا النظام المقبور كان يهدد دول المنطقة كلها. وبالتالي لاحظنا هذه الوقفة المشرفة لدول مجلس التعاون الخليجي حكومات وشعوبا مع الحق الكويتي، وكان دول المجلس شكلت القاعدة والركيزة الأساسية لتحرير الكويت سواء في الجهد العسكري والجهد الدبلوماسي والجهد الاقتصادي والجهد السياسي، وكانت في مقدمة ذلك المملكة العربية السعودية الشقيقة التي انطلقت من أراضيها حرب تحرير الكويت. وبالتالي كانت هذا التحدي الكبير وهو المتمثل في الغزو العراقي للكويت رافعة ودافعة لدول الخليج في أن تحرك وتزيد من اندماجها وتنسيقها، لأنها تجربة بعد تجربة أثبتت الأحداث أن ما يشكل أي خطر على أي دولة خليجية لا يشكل على فقط لا يهدد دولة واحدة بعينها بل يهدد دول المنطقة بأكملها.
1: نعم، نفهم من حديثك دكتور صالح السعيدي بأن مجلس التعاون الخليجي هو خيار استراتيجي لصون الأمن وتعزيز التنمية وبناء المستقبل، كيف من الممكن الاستفادة من ذلك ومن هذه الخبرات التراكمية في مجلس التعاون الخليجي على مدار عقود لتعزيز العمل الدفاعي المشترك وفهم كونه خيارا استراتيجيا؟
0: يعني الأحداث أثبتت ذلك، الحرب خاطر الحرب العراقية الإيرانية والتهديدات التي طالت المنطقة في العمليات الإرهابية التي طالت كل دول الخليج والغزو العراقي الكويت، وأيضا حتى الحرب الأخيرة لاحظنا أن الحرب الأخيرة قام النظام الإيراني باعتداءات سافرة وغاشمة على كل دول

0: المجلس، وقام بتوجيه ضربات على المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، ولم يستثني أي دولة خليجية. وهذا يؤكد باستمرار أن دول المجلس هي وحدة جيوسياسية واحدة من حيث المنافع والمخاطر. كل منفعة لهذه المنطقة هي منفعة لكل دول الخليج، سواء تجارية أو اقتصادية أو سياسية، وكل خطر أو تحدي هو تحدي لجميع هذه الدول. وهذا الأمر هو الذي يعزز هذا الشعور وهذا الرغبة في تعزيز مجلس التعاون الخليجي. وحتى في مسألة التصدي للأخطار، لاحظنا أنه عندما أغلق مضيق هرمز وتم إيقاف حركة الشحن إلى كل الموانئ الخليجية، قامت المملكة العربية السعودية بتسخير موانئها ومطاراتها من أجل التخفيف واحتواء هذا الحصار، وكان لذلك دور مهم في استقرار الأحوال المعيشية في دول المجلس واستقرار السوق الداخلية، وبالتالي دول المجلس تكمل بعضها البعض في كل المجالات.
1: نعم، أنت أخذتنا إلى الشق الاقتصادي دكتور صالح السعيدي، وهذا ما يقودنا للحديث عنه. على مدى نحو 4.5 عقود استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يرسخ مكانته كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم من خلال بناء نموذج اقتصادي متكامل قائم على التعاون والتنسيق المشترك، بما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
2: في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي. تواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة من العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي الذي تجاوز حدود التنسيق التقليدي ليصبح شراكة تنموية راسخة عززت مناعة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة الأزمات. فعلى مدى أكثر من 4 عقود نجحت المنظومة الخليجية في تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من رؤى تنموية طموحة ومشاريع تكاملية كبرى أسهمت في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشهدت مسيرة المجلس إنجازات اقتصادية بارزة، كان من أبرزها تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أسهم في تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز السوق الخليجية المشتركة التي منحت المواطن الخليجي مزايا اقتصادية متقاربة في مجالات العمل والاستثمار والتنقل، إلى جانب خطوات متقدمة نحو الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، بما يعكس الطموح نحو وحدة اقتصادية أكثر شمولا. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واصل المجلس تطوير منظومته الاقتصادية عبر تحديث التشريعات التجارية وتعزيز التجارة الرقمية وتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع التكتلات والدول الكبرى حول العالم. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الخليجي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بما وضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا، فيما تجاوز حجم التجارة البينية الخليجية 146 مليار دولار خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تنامي التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. كما برزت دول المجلس عالميا في مجالات البنية التحتية والكفاءة الحكومية والتحول الرقمي والاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة ورؤاها التنموية الطموحة، ما عزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي. ورغم تداعيات العدوان الإيراني الغاشمي والسافر الذي استهدف البنية التحتية للطاقة والمطارات والمنشآت المدنية والمواقع الحيوية في المنطقة، أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي صلابة اقتصادية وقدرة عالية على احتواء التداعيات بفضل متانة بنيتها المالية وكفاءة مؤسساتها ومرونة سياساتها الاقتصادية. وقد عكس ذلك حفاظ الاقتصادات الخليجية على استقرارها وثقة الأسواق العالمية.

0: بها، حيث أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على تصنيفاتها السيادية المرتفعة لدول الخليج. في تأكيد واضح على قوة الأصول السيادية والاحتياطات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات، واليوم تقف المنظومة الخليجية على قاعدة اقتصادية صلبة مدعومة بإرادة سياسية موحدة ورؤية مستقبلية واضحة تجعل من التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.
1: وللمزيد من المتابعة في الجانب الاقتصادي ينضم إلينا الدكتور عواد لنصافي هاتفيا، وهو أستاذ المحاسبة والتمويل. دكتور عواد، أهلا بكم، حياكم الله. كيف تقرؤون إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وتكامل الأسواق المالية؟
2: أولا نمسي عليك ونمسي على السادة المستمعين في هذا اليوم. بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، لنفهم قضيته اليوم هي ذكرى، ولكن ما نبي نستدعي التاريخ عشان نحتفل في مناسبة، لكن بشكل خاص نرغب في تقييم هذه التجربة الحقيقية خاصة من الناحية الاقتصادية، لأن لو نظرنا في خلال 4 عقود أو أكثر، يعني اليوم في مجلس التعاون الخليجي، ورجعنا في الذاكرة خلال هذه 4 عقود، وجدنا أن أصلاً الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الخليج تضاعف أضعاف ما كان بدينا فيه من الأول. كذلك تشكلت مؤسسات مالية خاصة من ناحية البنك المركزي والبنوك المركزية والصناديق السيادية اللي تحققت خلال 4 سنوات، هذه كلها عملت من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي وتكاملت فيما بينها البين، حتى وإن كان لم يكن هناك إطار قانوني منظم لهذه العملية، ولكن هناك تشاور وهناك تبادل خبرات وتبادل منافع فيما بينها. إذا ما وجدنا أن لما نتكلم اليوم عن الاتحاد الجمركي، كثيرين شككوا في قضية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكن النقطة الأساسية المهمة في هذا الاتحاد أنه تم في في في في مرحلة تاريخية أولا، وفي وقت قياسي. يعني ترى صحيح هو أخذ وقت كبير في هذا الموضوع، لكن يبقى أن نوضح للمستمع الكريم أن كثير من دول يعني التي سبقتنا، لو نظرنا للاتحاد الأوروبي، لو نظرنا الاتحاد أمريكا اللي هي بين كندا والمكسيك، لو نظرنا للتحالفات الأسيوية، كلها أخذت وقت أكثر من وقتنا. الوضع الأساسي في مجلس التعاون الخليجي لو نظرنا له بعين التقييم، لوجدنا أن القرارات تقام على أساس التوافق، وهذا مهم جدا في قضية التوافق، لأن الاندفاع في تشريعات وتكامل سريع لا يحسب عواقبه مصير الانهيار. وكثير من التحالفات الاقتصادية اللي تمت في العالم، خاصة كانت في وقت سابق في البرازيل وكذلك جنوب أفريقيا، كثيرا اندفعت في قضية التحالفات وانهارت هذه التحالفات وهذه التكتلات بسرعة نتيجة الاندفاع وليس نتيجة التوافق. أما الاتحاد الجمركي فهو بشكل عام تم في وقت قياسي وتم بتوافق. هذا الشيئين المهمين أدى إلى وجود استثمارات مهمة، أدى إلى وجود تسهيلات على مستوى موانئ الخليج بشكل كبير. كما تعلمون اليوم الجزيرة العربية هي ملتقى البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، لذا فنحن نحتل منطقة تجارة تتوسط بين آسيا وأوروبا، لذلك فالموانئ وإعدادات الموانئ تحتاج إلى الاتحاد الجمركي. السوق الخليجية المشتركة بحقيقة الأمر هي أخذت وقت كبير، يعني ويجب أن ننوه في قضية مهمة، أن مشروع السوق الخليجية المشتركة بدأ من تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وهذا يدحض فكرة مهمة

0: أن مجلس التعاون الخليجي بني على أساس تكامل سياسي، لكن هو مجلس بدأ واستمر لتحقيق الرفاه للشعوب والتكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
1: نعم،
0: هذا باختصار يعني.
1: نعم، وتم يعني تم يعني إنجاز السوق الخليجية على الورق كقرار وكإرادة في عام 2007 من خلال إعلان الدوحة، ومن أهدافه انسيابية السلع بين الدول وزيادة التنافسية لصالح المستهلك. إذن هذه إطلالة على الجانب الاقتصادي. أعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور صالح السعيدي. سيدي، ما أهمية أن يكون هنالك حضور اقتصادي إلى جانب الحضور السياسي طبعا في ظل التحولات الإقليمية؟ يعني هنالك بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تجارة حرة وصفت بالتاريخية، بلغت قيمتها بنحو 5 مليارات دولار. نحن نعرف أن بريطانيا شريك استراتيجي وحليف لدول الخليج، فما أهمية تعزيز ذلك باتفاقية تجارية كبيرة؟
2: يعني أولا هذه يتناسب ويتوافق مع رسالة دول المجلس. رسالة دول المجلس دائما هي دول تريد التنمية والاستقرار، لأنها دول تقوم على التجارة، الازدهار تجارة الأعمال والاقتصاديات وتطوير بيئة الأعمال، وهذا الذي أدى إلى أن تكون دول المجلس هي قوة استراتيجية واقتصادية ضخمة. هي الآن لديها تبادل تجاري يتجاوز 1,600,000,000,000 دولار مع كل دول العالم، ولديها ملاءات اقتصادية وبنوك قوية. هناك الموجودات في البنوك الخليجية تصل إلى 3,000,000,000,000 دولار. الصناديق الاستثمارية السيادية التي دول الخليج في الكويت وقطر وأبوظبي والسعودية والبحرين وعمان تتجاوز مجموعها 5 تريليون دولار، ولديها أنشطة استثمارية وأعمال في مختلف دول العالم. هذه المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس يزيد من قوتها السياسية وحضورها السياسي على مستوى العالم. وتعرفين ويعرف الجميع أن الاقتصاد هو معلم مهم من معالم قوة الدول.
1: نعم، إذن نعود إلى الدكتور عواد الإنصافي لنشكره على إجاباته وعلى حضوره معنا هاتفيا. الدكتور عواد الإنصافي أستاذ المحاسبة والتمويل، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم بشرحه، وأيضا شكر موصول إلى ضيف الحضور ضيف الاستديو الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي على تشريفه لنا بحضوره شخصيا إلى الاستديو لإجراء هذا اللقاء، فشكرا جزيلا لكم.
2: أهلا وسهلا بك.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، الذكرى 45 للتأسيس، جهود كويتية حثيثة توجت بإنشاء مجلس التعاون الخليجي. الجريدة الكويتية. مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 45 عاما من الاستقرار والازدهار. الشرق القطرية. اختبار 60 يوما. عماد أديب. وقفة مع الصحافة البريطانية. جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية والتي قالت فيها: تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمرور 45 عاما لإنشاء مجلس في 25 من مايو عام 1981، والذي استطاع أن يبقى شامخا طوال سنواته الماضية رغم الأعاصير الهوجاء والحروب التي أحاطت به. وكتبت تحت عنوان الذكرى 45 للتأسيس: جهود كويتية حثيثة توجت بإنشاء مجلس التعاون الخليجي.
1: ويأتي قيام مجلس التعاون انسجاما طبيعيا مع عمق الأواصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تجمع شعوب المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى إدراكا من قادة الدول الأعضاء بأن الوحدة والاندماج على أساس التفاهم

0: وربط المصالح المشتركة وتجنيد الموارد والطاقات لصالح المجموع من أهم العناصر التي تميز هذا العصر، لا سيما بين الدول المتجاورة وذات النسيج الاجتماعي والثقافي المتجانس.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن فكرة إنشاء مجلس التعاون بدأت عام 1975 خلال مباحثات بين الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد الراحل ورئيس دولة الإمارات، تبعتها دعوات متواصلة لتحقيق وحدة خليجية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، كما شهدت نهاية السبعينات تحركات خليجية مشتركة أكدت أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وصولا إلى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت:
0: إن مجلس التعاون لدول الخليج أكد على مدار سنواته قدرة فائقة على التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية بديناميكية ملحوظة وحساسية عالية، ففي كل القمم ومؤتمرات المجلس الوزاري واللقاءات الوزارية الأخرى وغير الوزارية تشكل القرارات الصادرة مزيدا من العمق باتجاه التكامل بين الدول الست وبصفة خاصة على المستوى الاقتصادي.
1: في صحيفة الشرق القطرية والتي قالت فيها: تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجازات والطموحات والتكامل، يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى 45 لتأسيسه في 25 مايو عام 1981 بمدينة أبوظبي، معلنا إطلاق مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك بهدف تعزيز الروابط والتكامل بين الدول الست. وكتب تحت عنوان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 45 عاما من الاستقرار والازدهار.
0: وتشكل هذه الذكرى مناسبة تاريخية مهمة لاستذكار الرؤية الثاقبة للقادة المؤسسين الذين أدركوا مبكرا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن الأهداف الرئيسية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي تتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وفي الشؤون التعليمية وغيرها. وأضافت:
0: لابد من التأكيد على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمضي في مسيرته الطموحة بثبات، مجسدا حلم الوحدة والقوة والمنعة والاستقرار لدوله وأبنائه، فقد كانت السنوات الماضية شاهدة على عقود من الإنجازات النوعية والتكامل الاقتصادي المدروس وتوحيد الرؤى أمام التحديات، الأمر الذي أثبت أن المجلس ركيزة أمنية واقتصادية وسياسية لا غنى عنها للمنطقة، وأن التعاون الخليجي قدر دول المجلس وأبنائه وخيارهم الاستراتيجي الأول.
1: في صحيفة البيان الإماراتية قال الكاتب عماد أديب: إن التعامل مع أخبار الاحتمال القوي للتوصل إلى إطار عام للتوافق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن لا يقوم على الإغراق في التفاؤل أو التشاؤم، بل على التعامل مع الأمور بعين مفتوحة ومراقبة واعية يعتمد على التقييم الموضوعي للنتائج النهائية. وكتب تحت عنوان اختبار 60 يوما:
0: إن التقييم الموضوعي لأي اتفاق يجب أن يستند إلى مجموعة من المعايير التي تتفق مع المصالح العربية، من بينها وقف إطلاق النار بين الطرفين وعلى جميع الجبهات، والتزام وكلاء إيران بعدم القيام بأي أعمال في المنطقة، إضافة إلى التزام إسرائيل بعدم تنفيذ أي أعمال عسكرية أو نوعية ضد أهداف أو أشخاص.
1: وخلص الكاتب إلى أن من أبرز معايير الاتفاق التزام إيران بفك الحصار عن مضيق هرمز والسماح بحرية المرور لجميع السفن والناقلات دون قيد أو شرط، إلى جانب تقديم إرشادات عن مواقع الألغام البحرية الموجودة في بحر عمان وقبالة مضيق هرمز مؤكدا أن المعيار الأهم يتمثل فيما إذا كانت إيران ستتوقف بكافة أجهزتها ومؤسساتها عن التهديد الأمني لدول المنطقة برا أو بحرا أو جوا بصورة مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة. وأضاف:
0: إن هناك 60 يوما تمثل سقفا زمنيا يقود إلى مفاوضات تفصيلية وفنية حول المبادئ التي سيتم الاتفاق عليها، وأنها ستكون فترة الاختبار العملي والواقعي لمدى جدية الأطراف في الالتزام بأي تفاهمات مقبلة وإمكانية تحويلها إلى حالة استقرار حقيقية في المنطقة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: التطورات المتسارعة بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتقارير المتزايدة حول قرب التوصل إلى اتفاق سلام تتصدر عناوين الصحف البريطانية، حيث كشفت صحيفة ديلي تيليغراف نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن إيران ستوافق على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود اتفاق السلام المرتقب مع واشنطن في خطوة واعتبرت مؤشرا مهما على تقدم المحادثات. وفي السياق ذاته أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من فريق التفاوض عدم التسرع في إبرام الاتفاق مع إيران، مؤكدا على ضرورة ضمان تحقيق المصالح الأمريكية قبل توقيع أي تسوية نهائية. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت، وسوف نواثيكم بموجز الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر منى الطاهر لتأدية يوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الرئيس الأمريكي يوجه طريق التفاوض بعدم التسرع بشأن إبرام اتفاق مع إيران، ويؤكد أن الوقت في صالح بلاده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل اليوم لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، ويشدد على أن واشنطن ستجد طريقة أخرى للتعامل مع إيران إذا فشل التفاوض. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تصرفاته تجاه المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. ومقتل 18 شخصا بغارات لجيش الاحتلال على جنوب لبنان. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. من أخبار الطقس، تتأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار، تنخفض معها الرؤية الأفقية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان.

0: أخرجها مشعل البريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، كنا معكم في جولة إخبارية، وهذه عودة لباقي برامجنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: استراحة الظهيرة.

أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء، وعلى الهواء مباشرة لنرافقكم بباقة من الموضوعات المتنوعة والحوارات الهادفة وكل ما يهم المجتمع ويواكب أبرز المناسبات والأحداث. وإن شاء الله في هذه الحلقة نسلط الضوء على مناسبة خليجية مهمة، وهي مرور 45 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا الكيان الذي انطلق من رؤية مشتركة جمعت دول الخليج على أسس الأخوة والتعاون والتكامل ليصبح اليوم واحد من أبرز نماذج العمل الإقليمي المشترك. فعلى مدى العقود الماضية شكل مجلس التعاون ركيزة مهمة في تعزيز وحدة الصف الخليجي من خلال التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي والتعاون الأمني والعسكري، إلى جانب دعم مسيرة التنمية والاستقرار في دول المنطقة. ولم يقتصر دوره على الجانب السياسي فقط، بل امتد ليعزز الترابط بين شعوب الخليج في مجالات التعليم والاقتصاد والتنقل والتنمية، ليصبح نموذجا يعكس قوة التعاون ووحدة المصير بين دول المنطقة. ومع مرور 45 عاما على تأسيسه، يواصل مجلس التعاون مسيرته نحو مستقبل أكثر قوة وازدهار، مستندا إلى تاريخ ممتد وإرث خالد من العمل المشترك وطموحات تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية والتكامل بما يواكب تطلعات شعوب دول الخليج العربية. ويبقى مجلس التعاون الخليجي شاهدا على أن وحدة الصف والتكامل بين الدول الخليجية هما الأساس نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة. أيضا بالمقابل أعزائي المستمعين، نعيش في هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة تكثر فيها الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله عز وجل. كذلك يقوم حجاج بيت الله الحرام في الأيام القادمة بأداء مناسك الحج، وأيضا من لم يذهب إلى هذه الشعيرة يؤدي الكثير من الطاعات والعبادات، منها الأضحية وأيضا الصدقات والصيام، صلة الأرحام، وكذلك إخراج الزكاة. ففي هذه الأيام المباركة، أيام المفترجة، دائما ننوه على مسألة صلة الأرحام، تلمس حاجيات الآخرين، المبادرة بإصلاح ذات البين، أيضا يعني التواصل يكون بشكل أكبر بين الأحبة، الأصدقاء، الأهل، الأقارب، الجيران. دائما نقول يعني حتى كبار السن من الآباء، الأمهات، الجدات والأجداد، يجب في هذه الأيام زيارتهم، التواصل معهم وسائر الأيام. لكن دائما نقول في مثل هذه الأيام من طافه الشيء الكبير يعني يتدارك ما تبقى منه، بزيادة التواصل والاقتراب منهم وتلمس حاجياتهم أيضا، يعني مثل ما كانوا معنا في مراحلنا في صغرنا مهتمين فينا وبما نريد،

0: يجب أن نهتم فيهم في كبرهم بلا شك، وأنتم إن شاء الله على قدر عالي من المسؤولية. أعز بداية هذا البرنامج لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التقديم الزميل سعود الفياض، ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الهندسة نور العيسى، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري، وهذه أجمل التحايا من الإخراج سعود الحربي.
1: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
0: استراحة الظهيرة.

0: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.
1: يا موطني ما أجمل الناس، يا كويت بتنفسي.
0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع. استراحة الظهيرة.

أعزائي المستمعين، دائما أيضا نتحدث في هذه الأيام مع إخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات مقبلين على فترة امتحانات واختبارات نهائية في جميع الفصول الدراسية وخصوصا المرحلة الثانوية، الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وأيضا من هم في الصف الثاني عشر الانتقال إلى المرحلة الجامعية. نتمنى الاستفادة من هذه الأيام في التحصيل الدراسي والمراجعة الحثيثة للمناهج الدراسية، وكما نوه القياديين في وزارة التربية على أن تكون المناهج إن شاء الله في المتناول ومخففة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة ودولة الكويت كذلك. لذلك نتمنى إن شاء الله أن يحقق جميع الطلبة أعلى الدرجات وأن يذهبوا إلى ما يصبو إليه من التخصصات الجامعية. ودائما نقول ابحثوا عن ما يحتاجه سوق العمل، لأن الزمن في تطور متسارع والتكنولوجيا أيضا في تطور متسارع. هناك الكثير من التخصصات التي أصبحت الحاجة إليها ملحة، مثل الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. اختلفت التخصصات وأهميتها مع مرور الأيام والسنين. لذلك أيضا نقول لأولياء الأمور من آباء وأمهات، اتركوا المجال والمساحة الكافية لأبنائكم باختيار ما يريدون من تخصصات، تناقشوا معهم، تباحثوا المسألة أيضا معهم في هذه التخصصات. نصل إلى مرحلة الإقناع بين بعضنا البعض، لا تفرضوا عليهم أمور لا يريدونها، لأن الشخص الذي يحب تخصص معين سيبدع فيه إن شاء الله. لذلك أيضا الطلبة نقول لهم دائما تابعوا سوق العمل، شنو يحتاج، شنو يبي سوق العمل، لأن في النهاية هذا المستقبل الخاص بكم إن شاء الله. ودائما نعول على طاقاتكم، على إبداعاتكم، نعول على مجهودكم التعليمي وتحصيلكم التعليمي، ولطالما كنتم على قدر عالي من المسؤولية. لذلك

الله ستكون أيام سعيدة عليكم في هذه في هذا العام الدراسي. أيضا الطلبة الجامعيين الانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى، وأيضا من سيتخرج منهم نتمنى أيضا تشدون حيلكم إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

أعزائي المستمعين، دائما نسلط الضوء في برنامج استراحة الظهيرة على القضايا المجتمعية والإنسانية والتربوية اللي تمس الأسرة والمجتمع، ونطرحها بأسلوب توعوي هادف مع ضيوف متخصصين في مختلف المجالات. مما لا شك فيه، يعد الاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم الجوانب الإنسانية والتربوية اللي تحتاج إلى وعي ودعم وتعاون بين الأسرة والمختصين، خصوصا في السنوات الأولى من عمر الطفل، بحيث يؤكد المختصون أن التدخل المبكر يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في تطوير مهارات الطفل وتحسين قدراته السلوكية والتواصلية وأيضا التعليمية. في المقابل، يعني هناك العديد من قصص النجاح الملهمة لأطفال استطاعوا تجاوز الكثير من التحديات بفضل الاكتشاف المبكر والدعم الأسري والخطط العلاجية والسلوكية المناسبة، مما يعكس أهمية الوعي المجتمعي بدور التدخل المبكر وتأثيره الإيجابي على مستقبل الأطفال. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة، الأستاذة علا العدواني، أخصائي تعديل سلوك. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة، الساعة المباركة، وتشرفنا بتواجدك أمانة معنا. الساعة المباركة أستاذة. يعني في المقابل، إذا تكلمنا عن مفهوم التدخل المبكر وأهميته، ماذا يعني يقصد بالتدخل المبكر للأطفال من

0: ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: التدخل المبكر نلاحظ على الأطفال من عمر صغير، من عمر تقريبا 12 شهر اللي هي سنة، مثلا تأخر بالتواصل، انسحاب اجتماعي، يقعد بروحه، ما يناغ.

0: شيء عابر، فبس لكي نطمئن لا أكثر.
1: جميل. ليش البعض يعني يتساءل يقول ليش تعد السنوات الأولى من عمر الطفل مرحلة مهمة جدا في تعديل السلوك وتطوير المهارات أستاذة علا؟
0: علميا السنوات الخمس الأولى هي اسمها السنوات الذهبية، لأن هني الدماغ والمهارات الطفل تبلش أن هي تتكون. فأنا إذا تدخلت مبكرا الطفل بعدين راح يكون يشتاذ هذا الأمر من التأخر، من صعوبة بالتواصل، من كل شيء، راح تتحسن مهاراته للأفضل. فهذه السنوات المهمة مهمة جدا. أنا أقول حق الأهل لا تنطرون، مثلا أنا وايتي لحالات تقول أنا بس يكبر لأن أخوه كان كذي كبر وصار زين، لا، هو هذا الشيء غير صحيح. لأن إذا كان الأخ، يمكن الأخ كان عنده شيء طفيف، شيء بسيط، بس هو حالته لا تسمح أن إحنا نتأخر عنه، فضروري التدخل المبكر.
1: جميل، احنا ذكرنا التدخل المبكر، لكن شنو العلامات المبكرة اللي تستدعي الانتباه من الأسرة لضرورة تقييم الطفل أو أن التدخل المبكر في هالمسألة؟
0: أول شيء يكون عنده تأخر بالكلام، يعني ما يتكلم بشيء مناسب لعمره مثلا، يكون عنده ضعف بالتواصل البصري، يكون عنده عدم الاستجابة لإسمه، اللعبة أنه هو يلعب بطريقة روتينية، بطريقة شيء إن هو دائما أطفال التوحد أو أطفال احتياجات خاصة يصفون مثلا السيائر، إن هم يلعبون بطريقة روتينية، ما عندهم اللعب اللي هو اللعب الوظيفي، يلعبون بطريقة صحيحة. نوبات الغضب المفاجئة، إن هو طول مع الطفل قاعد يبكي بدون سبب. بعد التأخر بالكلام والحركة، صعوبة في التفاعل مع الأطفال، ما يتفاعل بالأطفال بزوارة أو كذي قاعد بروحه، يكون عنده حساسية من الأصوات العالية، هذا الشيء جدا مهم لازم إحنا ننتبه.
1: جميل، ذكرتي جانب الأسرة أنه مهم في مسألة ملاحظة الطفل، لكن هل تأخر الأسرة في طلب المساعدة قد يؤثر على تطور حالة الطفل مستقبلا، يعني قد تنتكس حالته للأسوأ؟
0: أكيد طبعا، لأن الأسرة هي عامل ضروري في تطور الطفل. أنا الحين كأخصائية أنا رح أعطي الأهل خطة علاجية، الخطة هذه 50% نجاح عندهم 50% عندي. إذا كان الأسرة ما في تفاعل معاي وهم مو متضامنين مع الأخصائي، ما رح يكون في نتيجة فعلية. يعني أكيد الوقت عنصر مهم جدا بالتطور، والأهل ضروري أن هم يلاحظون الفجوة. الفجوة هذه أن مثلا إذا أنا الطفل عندي أنا بالسيشن أو الجلسة زين وبالبيت مو زين، عي البيت مو قاعدين يمشون على الخطة. فدايما أقول حق الأهل يعني لازم يكون في شوية كنترول بالبيت.
1: جميل، الأستاذة علا العدواني أخصائي تعديل السلوك، شنو أبرز الفروقات اللي تلاحظينها بين الطفل اللي يحصل على تدخل مبكر والطفل اللي يبدأ متأخرا؟
0: أول شيء تطور أسرع باللغة والتواصل، ان احنا اذا كان في تدخل مبكر الطفل هو ما يتكلم مثلا وما يتواصل مع الناس اللي حول، بعدين لما يكون في تدخل صحيح، لازم التدخل يكون صحيح، لان مرات الاهل يروحون مراكز ما يكون في تطور. يعني انا اقول حق الاهل خلال اول 3 شهور ما في تطور حتى لو كان بسيط وملحوظ، لا تكملون بالمكان هذا، لازم يكون التدخل يعني يكون واضح ويكون في شيء بسيط يعني ملحوظ، يكون في اعتماد اكبر على نفسه، يلبي احتياجاته، يكون عنده ثقة بنفسه، عنده قدرة بالاندماج بالمدرسة بالمجتمع بالبيت. هذا نعم. الفرق
1: يعني إذا انتقلنا إلى مسألة تعديل السلوك وسلطنا الضوء أكثر على دور الأسرة، البعض يتساءل عن أهمية تعديل السلوك في تطوير مهارات الطفل اليومية والاجتماعية، تعليقك على هالمسألة؟
0: هو تعديل السلوك هو مو مجرد ان احنا نوقف السلوك المزعج، بالعكس احنا هدفا نعلم الطفل السلوك الصحيح، وان هو يكون في شيء بديل، ان احنا نعلمه الاستقلالية ويتواصل بشكل افضل، هذا هو تعديل السلوك. يعني انا ما راح اقدر اقول حق الاهل تعديل السلوك، انا راح امحي كل السلوكيات المزعجة، انا ابدل هذه السلوكيات واعمل على تكرار السلوكيات اللي هي الصحيحة. يعني
1: بالمقابل أكيد يعني كل شيء في حياتنا لابد أن يكون في نوع من التحديات، فشنو أكثر التحديات السلوكية اللي تواجه الأسر مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
0: أول شيء العناد، نوبات الغضب، يكون عنده رفض الأوامر، يكون عنده سلوك عدواني، يكون عنده تعلق زائد بالأهل، ما يقدر يسوي أي شيء بدون أمه.

0: مثلا أو بدون أهله، عنده صعوبة بالنوم أو الأكل، الروتين الصارم، يكون عنده مثلا أنه هو يستخدم الصراخ أو أنه هو يبكي، أنه هو قاعد يعبر عن شيء، هو يبي شيء بس ما يدري شلون يعبر بطريقة صحية فقاعد يصارخ طول الوقت. فأنا هني مهمة الأخصائي أو مهمة الأهل أنه هم يعلمونه شلون يعبر بطريقة صحيحة، لأن كل سلوك يقوم فيه طفل هو رسالة، بس ممكن تكون رسالة سلبية أو إيجابية، فضروري نحن نعلم الرسالة الإيجابية عشان نفهم عليه بعد.
1: جميل. يعني الأستاذة علا العدواني أخصائي تعديل السلوك، نقدر نقول أن الأسرة هي شريك أساسي في نجاح الخطة السلوكية للطفل؟
0: طبعا الأسرة أهم عامل وأهم عنصر في نجاح الخطة العلاجية، لأن الأسرة هي داعم كبير للأبناء. بعدين كمان يعني الأهل يحسون أنه بعدين أنه أنا مو قادر أسيطر لأنه هو دلوع، أو أنا وايد أحبه، أو أنا ما عندي غيره بالبيت. ما يصير، لازم يكون في كنترول. بعدين لأن الأهل مصدر الأمان، فمرات ما يقدرون أن أهما يمشون على الخطة العلاجية، فهذا شيء يكون في إخفاق عندي، يكون الطفل يعني مرات يكون مثلا، لأن إحنا عندنا رسم بياني للحالة، فهو يكون صاعد مثلا، مرات يكون في ثبوت.
1: نعم.
0: الثبوت هذا أنا أسوي ميتينج مع الأهل وأقول لهم شنو صاير بالبيت، قول أنا مو قادرة صراحة، مو قادرة أسيطر، لا أنا ولا أخوانا ولا أبوه، فهذا الشيء يكون فيه إخفاق. فأنا أقول للأهل ضروري يكون فيه تعاون مع الأخصائي، ويكون بعد يكون فيه حزم بس مو طول الوقت.
1: جميل. يعني أنت يمكن ذكرتي جانب أن البعض يشوف أن هذه الأمور كأسرة من أبنائهم أنها جبدلة، أو بعض يراها أنها جانب شطانة وحركة على قولتهم مفرطة في الحركة، أو مرحلة مؤقتة يعني، لكن قد تكون هذه مؤشرات تحتاج إلى متابعة.
0: صحيح فعليا، مو كل سلوك طبيعي، يعني يعني في مرات سلوكيات عادي نقول ان احنا نتجاوز عنها. اذا طفل مثلا عمره 4 سنين قاعد يبكي لان انا مو قاعد اعطيه اللعبه اللي هو يبيها، هذا العمر عادي. اما اذا كان طفل عمره 8 سنوات وقاعد يطق اخوانه، عنده سلوك عدواني، رفض الاوامر، وانا مو قادر اسيطر عليه، المدرسه قاعد تشتكي منه ان مثلا يقولون احنا مو قادرين نسيطر عليه خلاه بالبيت، هني يجب التدخل. اذا كان السلوك مو مناسب لعمر الطفل ضروري يكون في تدخل.
1: جميل. شنو الأخطاء الشائعة اللي ممكن تقع فيها بعض الأسر أثناء التعامل مع الطفل؟
0: أول شيء الصراخ، العقاب بالطق، أنا ضد هالشيء، ما أحبه أبدا. يعني عندهم مثلا عدم ثبات بالقوانين، يعني مثلا يوم يسوونه ويوم لا، مرات المقارنة والفروقات الفردية بين الأبناء، هذا شيء جدا مدمر على نفسية الأطفال، أنا ما أحبه أبداً. يعني مثلاً إذا كان أنا عندي ولدي الكبير ذكي والصغير عنده صعوبات تعلم،
1: نعم.
0: أنا في أولياء أمور يقولون أنا دائماً أقول أشوف أخوك الكبير ذكي، إنزين أهو مو بيده، هذا شيء خارج عن إرادته، فأنا صحيح. ضروري أتعامل مع ولدي اللي هو عنده احتياج، أتعامل مع أنه هو في جانب آخر يقدر أنه هو يبدع فيه، ما أشوف النواقص عنده، لا أشوف أن أنا أدعم الأشياء الإيجابية عنده.
1: يعني أمانة يمكن هذه الأشياء كنا نلاحظها في بعض الأسر، ما نعمم المسألة، لكن يعني نتمنى من الآباء والأمهات عدم المقارنة بين الأبناء.
0: صحيح.
1: يعني حتى في الوضع الطبيعي لا تحق واحد من الأطفال أو من أبنائك تقول له أن أخوك أذكى منك، ترى هذا ممكن يثير الغضب بيناتهم، وممكن يثير الحقد أو الضغينة، وأن أنت مفضل عند أمي وأبوي لأنك أذكى مني، وقد تتطور حتى لمراحل متقدمة من عمرهم. يعني
0: الجدير بالذكر، عندي مثال على ذلك، كان عندي حالة هو شخص كبير بالعمر كان متزوج، وكان يقول ان ابوه كان دائما يقارنه بأسوأ شيء فيه، وهو كان وايد قصير من اخوانه يعني، فكان هذا الشيء، هو كان وايد كبير يعني عمره تقريبا فوق 35، ذاكر هذا الشيء وحاز بخاطره درجة ان هو لما كبر صار ما يكلم ابوه.
1: هذه مشكلة، احنا نتمنى ايضا من الابناء يعني مراعاة هذه المسائل، وان اكيد اباكم وامهاتكم لكم عليها لكم حق، وحق عليهم لكم ايضا في المقابل. لذلك نتمنى مراعاة جانب بر الوالدين، والانسان يقع في بعض الامور من هنا وهناك، لكن كأسرة نقدر هالمسائل ما بيناتنا.
0: استاذ احمد، بر الوالدين وبر الابناء، ان الاباء يكونون بارين بعيالهم بعد.
1: بلا شك.

0: رحمة وإنسانية بالتعامل.
1: بلا شك بلا شك. كيف يمكن تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيعه على الاندماج بالمجتمع؟ الأستاذة علا العدواني أخصائي تعديل السلوك.
0: أول شيء مدح المحاولات مو بس النتائج، إن أنا أمدح إن هو قاعد يحاول، أقول له كفو زين تسوي، المرة الجاية رح تكون أحسن، إعطاء فرص إنه هو ينجح فيها. يعني أنا ما أعطي مهام إنه هو ما يقدر يسويها، لا أعطيه فرص هو قادر يسويها عشان أمدح. يعني تدريبه على المهارات الاجتماعية، يكون عنده يعني إشراكة بالأنشطة الرياضية وأشياء هذه تحسن من نفسية الأطفال ويكون عندهم ثقة بالنفس. تجنب طبعا التنمر والإحراج،
1: هذه أهم مسألة دائما نقول للأباء والأمهات. مسألة التنمر يعني حتى لو من باب الدعابة أو الضحك، هذه لها تأثيرها في نفس الطفل، وممكن الطفل يمارس هالأمر يعني إذا شافه أنه شيء طبيعي في البيت أنه يمارسه حتى على أقرانه من الأطفال سواء في المدرسة في المجتمع، وقد يكون له نتائج سلبية كبيرة. فنتمنى عدم الخوض في مسألة التنمر ما بين الأباء والأمهات أمام الأطفال وحتى بينهم بين أنفسهم. يعني دائما نتخذ من الشريعة الإسلامية خير دليل على مسألة احترام الآخرين واحترام حتى تفاصيل الآخرين.
0: والجدير بالذكر أيضا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد عنده قدراته.
1: نعم.
0: فأنا احترم قدرات ولدي وأحاول أن أنا أنتج منه أحسن شيء. ما أقوله ما أوقف عن شيء معين، إن هو مثلا عنده صعوبات تعلم أقوله أنت مو ذكي أنت ما تدرس عدل، هو عنده جانب آخر أنا متأكدة أنه هو رح يكون عنده جانب مبدع آخر، فأنا أنمي هذا الجانب.
1: جميل. من خلال خبرتك أستاذة علا، يعني هل شاهدتي حالات حققت تطور ملحوظ بسبب التدخل المبكر؟
0: نعم، أنا كان عندي حالة بالمركز، إحنا المركز عندنا كان في تأهيل مهني وظيفي لأعمار كبيرة.
1: نعم.
0: طبعاً كان في تدخل مبكر لهذا الشاب. الشاب هذا كان عمره تقريباً 28، ما شاء الله عليه. كان صار في حوار بيننا، فأنا كنت بمكان فأنا شفته، كان يقول له فلان أنا بعزمك على قهوة، كان يقول لي أنا حالياً ما أبي قهوة بس بعدين إذا أنا أبي رح أقولك. قلت له أوكي تمام. هو عنده اضطراب طيف التوحد.
1: نعم.
0: فأنا الحين الحوار اللي هو دار بيني وبينه، أنا استنتجت كذا شيء، إنه هو عنده احترام الحدود وإنه هو يعرف شنو يبي شنو احتياجه. بعدين الأسبوع اللي بعده يا يقول لي أستاذة علا أنا الحين مستعدة أن أنت تعزميني على القهوة لأن أنا ما شربت قهوتي.
1: جميل.
0: هو عنده اضطراب طيف التوحد وللحين. طبعا كان في تدخل مبكر ناجح، عقب التدخل المبكر ما شاء الله الأم والأبو كانوا يدعمون هذا الطفل لين كبر، صار عنده في تأهيل وظيفي وتأهيل مهني، توظف أعمال إدارية وسكرتارية.
1: نعم.
0: وكذي.
1: نعم.
0: وجدا ذكي ولبق بالكلام
1: تبارك الرحمن. شنو أكثر الجوانب اللي يتحسن فيها الطفل لما نبتدي التدخل بشكل مبكر؟
0: التواصل، الانتباه، تقليل السلوكيات الصعبة اللي عنده، المهارات الاجتماعية والاستقلالية، القدرة على التعلم. لما أنا أدعم الطفل وهو صغير هو بعدين لما يكبر رح يحب أنه هو يتعلم أكثر وأكثر، خاصة أطفال التوحد، لأن أكثر حالاتي توحد فأنا أعرف أتعامل معهم.
1: عساك على القوة والله الصحة والعافية. يعني بالمقابل أستاذة علا، هل يمكن لبعض الأطفال يعني الوصول إلى مستوى كبير؟ يمكن ذكرتي جانب من الاستقلالية مع الدعم الصحيح.
0: طبعا أكيد. وأهم شيء الأهل دائما يعني يقولون عنا أنا ولدي لما يكبر يقدر إنه هو يلبي احتياجاته. طبعا إذا كان في تدخل مبكر مثل ما أنا ذكرت، وبعدين يكون في تأهيل. التأهيل هذا إحنا نأهل الشاب إنه هو يلبي احتياجاته، إنه هو يقدر يأكل بروحه، يلبس بروحه، يعبر عن إنه هو مثلا يبي شيء أو ما يبي شيء، يكون عنده تواصل، يكون هو بعد ناجح دراسيا. وإذا ناجح دراسيا بعدين رح يكون موظف ناجح بعد، لأن عدد. أكثر أطفال احتياجات الخاصة ملتزمين يحبون الروتين.
1: جميل. يمكن احنا شوية تعمقنا في الجانب الأسري، لكن بننتقل إلى جانب الدور اللي تلعبه البيئة المدرسية والاجتماعية.
0: البيئة داعمة تصنع فرق هائل طبعا، لما المدرسة تحتوي الطفل تفهم احتياجه، ولما المجتمع يتقبله تزيد فرص نجاحه طبعا. أما التنمر والعزل فهذا ممكن يؤثر على سلوكه ويؤثر على ثقته بنفسه فيما بعد.
1: برايك أستاذة علا العدواني أخصائي تعديل السلوك، يعني لماذا من المهم تسليط الضوء

0: على قصص النجاح بدل التركيز فقط على التحديات؟
1: لأن قصص النجاح تعطي أمل للأسر. وبعد أنا دائما أقول إن وراء كل خطوة صغيرة إنجاز وايد كبير.
0: عدل.
1: إن الأهل مرات يكونون مثلا الأم تقارن حصاد غيرها ببداية المشوار. أنا أقول لا، هي حصاد غيرها هي وايد تعبت فعليا. يعني حالات، يعني هذا الشاب في أم توها كانت مبلشة إن تأهيل، تقول لي أنا بنتي راح تكون نفس هذا أكيد إذا في دعم وإذا كان في تواصل وإذا كان في يعني إتمام الخطة العلاجية بطريقة صحيحة أكيد راح يكون هذا شيء. هذا يعني لما أنا أقول في قصص نجاح الأسر تتفائل، تقول إيه أنا أبي نفس ولدي يكون نفس هذا. إيه طبعا هذا
0: نعم. يعني أكيد بكل شيء في الحياة هناك رسالة تعكسها، فشنو اللي الرسالة اللي تعكسها هذه القصص للأسر اللي تشعر يعني بالخوف أو القلق على أطفالها؟
1: الرسالة لا تفقدون الأمل. كل خطوة أنتوا تخطونها بعدين رح يكون في أثر إيجابي على حياة أطفالكم. وبعدين الرحلة تحتاج صبر ووعي واستمرارية.
0: نعم.
1: دائما أنا أقول حق الأهل يكون عندكم وعي كافي، صبر واستمرارية، إن شاء الله رح يكون في نتيجة طيبة
0: بإذن الله تعالى. الأستاذة علا العدواني يعني أخصائي تعديل السلوك، دائما نقول البعض من الآباء أو الأمهات أو بعض الأسر يوصلون إلى نقطة معينة يفقدون فيها الأمل، أو إن خلاص إن ممكن هذا الطفل ما راح يتم تعديل سلوكه، أو إن هذا الطفل لا خلاص إحنا ما راح نكمل مسألة التواصل مع الأخصائي. أيضا بالمقابل بعض الأسر لا والله يصبرون مع أبنائهم لسنين طويلة، يعني ينتظرون هذا اليوم اللي خلاص يتم تعديل السلوك بشكل كبير في أبنائهم وعساهم على القوة. إحنا نتمنى دائما يعني من الآباء والأمهات لا تفقدون الأمل، لا تيأسون، الأمل معقود برب العالمين سبحانه وتعالى، لابد من لحظة يتم تعديل كل شيء. فأكيد أنت يعني كأخصائية في تعديل السلوك مرت عليك الكثير من القصص بما فيها من يعني بعض الآباء والأمهات يتواصلون معك اليوم يبون النتيجة بعد ساعة، ما راح يستوعبون أن والله في مدى طويل أو مدى بعيد وأن نحتاج إلى العديد من الجلسات.
1: طبعا مر علي حالات نفس هذه، انه يكون الاب وايد مستعجل، انا ولدي صار اسبوعين ما يتكلم، ما يناظر، ما يطالعني. قلت اسبوعين انت توك بدايه المشوار، احنا ضروري يكون في صبر واستمراريه ولازم يكون في وعي. ترى احنا نوفر بعد دعم ورسائل توعويه حق الاهل اللي هم توهم ببداية الصدمة مثلا، بداية التشخيص، فإحنا نقول حق الأهل إنه ضروري يكون في صبر واستمرارية عشان يكون في نتيجة أنتوا تحبونها.
0: بالضبط، يعني دائما نقول إحنا إن الأخصائي ترى ما عنده عصا سحرية اللي هو بنفس الدقيقة وبنفس اللحظة يتم تعديل كل شيء، نحتاج إلى تدرج. يعني حتى الشخص اللي يشعر بعيد الشر عن الكل بالمرض الطبيعي يحتاج إلى فترة من العلاج، يعني تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، ممكن كورس 3 شهور، كورسين، بعدها يتم الملاحظة إن تم التحسن بالشكل الصحيح.
1: صحيح.
0: كذلك الأخصائي في مثلا تعديل السلوك والتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف نوع هذا الاحتياج يحتاج إلى وقت من الزمن ليتم التعديل.
1: صحيح.
0: فنتمنى منكم كآباء وأمهات الصبر وإن شاء الله الشفاء العاجل وتعديل السلوك لجميع من هم يحتاجون إلى هذه المسألة. مستمعين الكرام، احنا مستمرين معكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة علا العدواني أخصائي تعديل السلوك. نتوقف لفاصل قصير ونعود معكم إن شاء الله من جديد.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة، ولنتحدث أكثر وأكثر عن قصص نجاح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية التدخل المبكر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة علا العدواني، أخصائي تعديل السلوك. أستاذة علا، يعني إذا تحدثنا عن التوعية المجتمعية والدعم النفسي، هل تعتقدين يعني أن الوعي المجتمعي تجاه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح أفضل اليوم؟
1: صحيح، آخر 5 سنوات صار في وعي وثقافة، والأهل هم يطلبون هذا الثقافة. يعني إذا الأم مثلا أو الأب ما عندهم خلفية عن شلون يتعاملون مع عيالهم يسألون. فهذا شيء أنا قمت أشوفه الحمد لله يا ربي، إنه صار في وعي حتى بالمجتمع شلون هم قاعدين يتقبلون أطفال الاحتياجات الخاصة. يعني نبي زيادة، بس الحمد لله إنه في الحين،
0: لله الحمد لله. يعني أكيد أنتم بعد بجهودكم مو مقصرين، أكيد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال أيضا مقابلاتكم في المجال الإعلامي قاعد توصلون الرسالة لأولياء الأمور وأيضا للمجتمع بأهمية التواصل المبكر في مسألة يعني الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالمقابل أستاذ علا، أهمية الدعم النفسي للأسرة إلى جانب دعم الطفل نفسه؟
1: طبعا الأسرة مرات تكون منهكة نفسيا من كثر الضغوطات اللي عندها، وهذا الشيء مرات ينعكس على الطفل. بس يعني الدعم النفسي يساعد الأهل طبعا على تقبل الحالة، ويكون عندهم تعامل بهدوء، ويكون في استمرار بالعلاج وتقليل الضغوطات على الأطفال. وأحيانا الأسرة تحتاج أحد يسمعها ويوجهها. دائما أنا أشوف هالشيء لما الأم تقعد معاي أحس إن هي تعبانة نفسيا، هي تبي شيء يصبرها، أنا أقول لها لا إن شاء الله في أمل، وهي مرات يعني تبي تسمع هذا الشيء اللي هو الإيجابي حتى لو جدا بسيط. نعم. هي تدري إن ولدها عنده مشكلة، بس مو ضروري إن إحنا يكون طاقة سلبية وإن أنا أقول لها لا، هو يبي له وقت. يعني الأسلوب والتعامل هذا يفرق مع الأهل
0: بلا شك. أيضا أستاذة علا العدواني، أخصائي تعديل السلوك، إن شاء الله عندكم ورشة بعد العيد، نبي نعرف تفاصيلها.
1: صحيح، الورشة هذه تمثلني جدا، هي اسمها وعي يساعد وقلب يحتوي. فإذا إحنا عندنا الأهل أو المجتمع عندنا وعي بأطفال الاحتياجات الخاصة جميعا، احنا راح نحتويهم بطريقة يعني تكون مناسبة لهم. فان شاء الله بعد العيد يوم 2/6 انتظركم جميعا، حياكم الله، دعوة عامة. راح نتكلم شلون نتعامل مع فئات الخاصة بالاطفال التوحد، وشلون بعد نساعد الاهل انهم يتخطون هذه المرحلة اذا كانوا ببداية التشخيص. وان شاء الله يعني تكون ورشة زينة.
0: جميل، يعني الورشة راح تكون عن طريق التواصل الاجتماعي ولا في حضوريا؟ يعني
1: لا، هي حضوريا، راح تكون حضوريا بمكتبة الشامية.
0: جميل.
1: إيه؟
0: متى راح يكون الوقت؟
1: الوقت من الساعة 6:30 للساعة 8.
0: جميل جدا.
1: إيه؟ يوم الثلاثة.
0: يوم الثلاثة راح تكون يوم واحد فقط.
1: صحيح، بس إن شاء الله راح يكون في بعدين في ورش أخرى.
0: فنتمنى من جميع الأسر والأهالي وحتى من المجتمع كيفية وآلية التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الأستاذة علا العدواني، أخصائي تعديل السلوك. أستاذة علا، أمانة تشرفنا بتواجدك معنا في برنامج استراحة الظهيرة. قدمت لنا الكثير والكثير من المعلومات، إن شاء الله حققنا الفائدة لنا وللمستمع الكريم. في ختام هذه الحلقة وهذه الفقرة معك، ما الرسالة التي تودين توجيهها للأسر حول أهمية التدخل المبكر والإيمان بقدرات أطفالهم وإمكانياتهم المستقبلية؟
1: إن الأهل لا ينتظرون الوقت المناسب عشان إنهم يقولون إن أنا بعدين أروح أدخل مبكرا. بالعكس، لا، ضروري إن أنتوا تعرفون التدخل المبكر هو بداية الرحلة الناجحة لعيالكم. هذا أول شيء، وآمنوا بقدرات عيالكم، أكيد عندهم جانب مبدع. ودائما أقول لكم إن الطفل ما يحتاج الكمال، بالعكس هو يحتاج احتواء وفهم أكثر.
0: عساك على القوة،
1: جزاك
0: الله خير، ووفالكم التوفيق إن شاء الله. الأستاذة علا العدواني، أخصائي تعديل السلوك، باسم طاقم العمل وباسم المستمعين الكرام، شكرا جزيلا لك على هالمعلومات اللي قدمتيها.
1: عفوا أستاذ.
0: ساعة المباركة.
1: الله يبارك بعمرك.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة، وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

0: أعزائي المستمعين، بكذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة، لنتحدث عن الكثير والكثير من الموضوعات. ومع ختام هذه الحلقة لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التقديم الزميل سعود الفي، ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الهندسة الإذاعية نور العيسى، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري، وهذه أجمل التحايا من الإخراج سعود الحربي. وننتقل بكم الآن إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: 3 عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر ميناء الطاهر تأهبا ليوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب وتنفي فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف الروسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. ومن أخبار الطقس، تتأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

حين تتكلم الصحراء تنطق بالشعر. وحين يولد شاعر في عجمان عام 1936، فإن القصيدة تسبق خطواته الأولى وتنتظره عند كل منعطف. هكذا كان حمد بن خليفة بوشهاب، طفل نشأ في هذه الإمارة بين كتاتيبها وأروقة المدرسة المحمدية. فما إن بلغ التاسع من عمره حتى كانت أنامله تخط أولى القصائد، كأن الحبر كان يجري في عروقه قبل أن يعرف معنى الكلمات.

في خمسينيات القرن الماضي شب حمد وانطلق بأحلامه بعيدا، فعمل في جزيرة سقطرة ثم توجه إلى الكويت فالسعودية فالبحرين، رحلة طويلة جعلت منه شاهدا على عصر متحول. وفي عام 1971 كانت المرحلة الذهبية من عمره، فكان أول شاعر إماراتي يقدم الشعر النبطي على شاشة التلفزيون عبر تلفزيون الكويت ليعرف العالم العربي بهذا الإرث الأصيل. عاد بوشهاب إلى أرضه محققا نجاحا تلو الآخر، فتولى إدارة مكتبة وزارة الإعلام

في الإمارات الشمالية بين عامي 1972 و1976، وأسس خلال هذه الفترة المكتبة العامة، تلك الصرح الذي أراده بيتا للمعرفة. وفي منتصف السبعينيات توج حضوره العربي حين غدا أول شاعر إماراتي، تغنى قصيدته في مصر. ومع هذا الحضور المتصاعد عين وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية عام 1978، وبذلك جمع بين قلم الشاعر ولسان الدبلوماسي. وفي موازاة هذا المسار ظل وفيا للشعر، فكرس جهدا استثنائيا لتوثيق الشعر الشعبي وصون التراث الإماراتي، فأصدر دواوين لكبار الشعراء وحفظ ما كاد يضيع. ومن أبرز ما خلفه من شعر الغزل قوله: حبيبي ليس أغلى منك عندي، فأوثره بإخلاصي وودي. أحبك ليس لي، إلاك حبا أعيش به مع الأنفاس وحدي. أحبك لن ترى مثلي محبا، يحبك مخلصا قبلي وبعدي. يراك الناس في عيني وحرفي، وفي نفسي وفي هزلي وجدي. في 19 من أغسطس عام 2002 رحل حمد بن خليفة بوشهاب في جنيف، تاركا وراءه مكتبة من الشعر والتوثيق وذاكرة إماراتية لولاه لطالت بها الغيبة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. جاء أعرابي جهوري الصوت ونادى: يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها أم. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: ويحك، أغضض صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهينا أن نرفع أصواتنا عنده. فقال: والله لا أغضض صوتي. ثم قال: يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. هنا درس عظيم مفاده: لا تأخذ كل تصرف تنقصه اللياقة بصورة شخصية. الناس طباع وعادات وعقول وبيئات مختلفة. بعض الناس يناقش أعقد المسائل الفكرية باتزان كأنه يقرأ في المصحف، وبعضهم يناقش في كرة القدم كأنه في حرب. أعرابي تركت فيه الصحراء قسوتها، والمناخ جلافته، والراعي حدة صوته، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هكذا مجردا من لقب النبوة. ومع هذا يجيبه بلهجته: ها أم، أي تفضل أسمعك. الناس عزيزي المستمع ليسوا نسخة واحدة، ولا تمضي الأرواح على وتيرة متشابهة. فلكل إنسان طبعه الذي نشأ عليه، وعقله الذي يفكر به، وعاداته التي صاغتها الأيام والتجارب والبيئات المختلفة. ومن أكبر أسباب راحة القلب أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة مبكرا، فلا يطلب من الجميع أن يكونوا صورة منه، ولا يرهق نفسه بمحاولة جعل الناس يفكرون كما يفكر أو يشعرون كما يشعر. فمن الناس من تغلب عليه العاطفة، ومنهم من يحكمه العقل، ومنهم الصامت الذي يحمل في داخله بحارا من المعاني، ومنهم من يظهر كل ما في قلبه بلا تردد. هناك من يعبر عن الحب كلمات، وآخر يترجمه بالأفعال، وهناك من يخطئ لا لقسوة فيه، بل لأن طباعه مختلفة، أو لأن طريقته في الفهم ليست كطريقتك. ولهذا كانت الحكمة في التعامل مع الناس من أعظم أبواب النضج، أن تعرف متى تعذر، ومتى تتغافل، ومتى تتفهم اختلاف الطبائع، دون أن تحمل كل تصرف على محمل السوء. وما أجمل الإنسان حين يتسع صدره لاختلاف الآخرين، فلا يحتقر عادة لم يألفها، ولا يسخر من شخصية لا تشبه شخصيته، ولا يظن أن الصواب محصور فيما اعتاده هو فقط. فالحدائق لا تكون جميلة بلون واحد، وكذلك الحياة لا تزدان إلا بتنوع النفوس والعقول. وقد علمنا الإسلام هذا المعنى العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس بحسب طبائعهم، فخاطب كل إنسان بما يناسبه، وراعى اختلاف النفوس والأفهام، فكان رحيما بالإنسان الحساس، حليما مع الجاهل، رفيقا بالضعيف، وحكيما مع الجميع. فإذا ضاق صدرك عزيزي المستمع باختلاف الناس، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق القلوب على هيئة واحدة، وأن من تمام الأدب مع الخلق أن تتسع لما اختلفوا فيه من طباع

العادات، ما دام الدين والأخلاق محفوظين. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981، أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا
7: الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
10: نافذة على التاريخ،
11: ألوان من الهنود،
12: من هنا وهناك.
0: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال،
2: لحظة بلحظة.
4: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طل واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات تنموية.
3: انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
4: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
2: إشراقات تنموية، إشراقات لكويت المستقبل، حيث نأخذكم في جولة داخل أروقة خطة التنمية في دولة الكويت، تلك الخطة الطموحة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

0: عالمية تحت رؤية شاملة تعرف برؤية الكويت 2035. رؤية الكويت 2035 ليست مجرد أرقام تكتب أو مشروعات تنفذ، بل هي عصف وطني على أوتار الأصالة ونشيد تنمية لا يفرط بالجذور، بل يرويها وينميها ويجعلها تزهر في قلب الحداثة محافظا على الهوية الوطنية.
1: وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات، فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية.
2: نحن

0: كويتنا ليست مجرد أرض وحدود، بل قصة نهوض وأغنية أمل وراية خفاقة نحو مستقبل واعد. تشيد جسور الغد بأيدي أبنائها وترفع لواء التنمية جيلا بعد جيل. ابقوا معنا في رحلة الإنجاز بين صوت الأرض وهمس البناء، لنكتشف معا كيف تتحول الرؤى إلى واقع والأحلام إلى أوطان تبنى. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة، برنامج يكتبه ويعده هاني المخيال ومحمد السبيعي، من خلف الميكروفون يقدمه محمد العدواني وعلي الشلاحي، بلمسات فنية من التنفيذ سعود لسهلي. إشراقات تنموية بقيادة المخرج محمد المطبقي.
1: تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات نحو كويت جديدة، تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال وفقاً لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، فإن المادة رقم 5 من البند رقم 10 تنص على أن الهيئة تسهم في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال الأوراق المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع للرقابة وإشراف الهيئة وحدها. أهداف المشروع: التعاون مع الجهات التعليمية والمهنية الدولية لنقل الخبرات المتخصصة في أسواق المال إلى الجمهور المتعلمين، توفير سبل التأهيل والتدريب الكوادر الوطنية للتعامل المهني مع الجهات الاستشارية الأجنبية وجذبها إلى دولة الكويت، تعزيز البيئة التنافسية للعاملين في أسواق المال، تفعيل التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية والإقليمية، رفع كفاءة عملية التدريب والتطوير المحتوى العلمي للدورات، تنمية الاقتصاد المعرفي في الكويت في مجال الأوراق المالية، زيادة الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لتجنب قرارات استثمارية غير مدروسة. وأيضاً من الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها: أولاً، آلية تقديم الاختبارات للوظائف وواجهة التسجيل للعاملين، الخدمات المقدمة لجمهور المتعلمين وتوعيتهم، توفير المعلومات والبحوث لبناء القرارات الاستثمارية، زيادة الوعي العام في الجوانب المالية، تأهيل الطلبة وربطهم مع مسارات مهنية في أسواق المال.
0: كويت الطموح، حلم يلوح، تنمية تسير وبالعلم تستنير، من جيل إلى جيل نبني السبيل، رؤى واضحة وخطى واثقة، خطة تنمية لمستقبل كويتنا البهية. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إشراقات تنموية. اليوم سنتحدث عن صندوق اجتماعي مهم في دولتنا الحبيبة الكويت، لا كثير من الأيادي الماهرة صراحة في تطوير المقاهي الشعبية اللي توارثناها جيل بعد جيل، وكان متنفس لكل الكويتيين، ولا زال الحضور كثيف على هذا المكان وخصوصا بعد هذا التطور. واليوم خلينا نتحدث عن هذه المواضيع استاذ عبد المحسن حمد المخيال امين صندوق المقاهي الشعبيه في وزاره الشؤون الاجتماعيه. حكم استاذ عبد المحسن،
1: يا هلا حياك
0: الله، باذن الله. في البدايه خلينا نتعرف يعني على طبيعه مهامكم ومسؤولياتكم كامين صندوق المقاهي الشعبيه او المجلس بشكل
1: بصوره عامه. مجلس اداره المقاهي الشعبيه يسعى او يعمل على وضع خطط قابله للتنفيذ لتطوير المقاهي الشعبيه، والحمد لله جنينا بعض الثمار بتطوير بعض المقاهي. الهدف الأساسي من المجلس هو تنظيم العمل ووضع خطط شاملة لتطوير المرافق والمقاهي الشعبية بصورة عامة.
0: متى بدأ هذا المجلس الفكرة بشكل عام؟
1: بالنسبة للمقاهي الشعبية، هي النواة بدأت في عهد صاحب السمو الراحل الشيخ جابر لحية الصباح سنة 77 بتأسيس مقهى بجوار قصر السيف. هذا كان يعني أول النواة الأولى للمقاهي الشعبية. من بعدها تطور الموضوع لتأسيس عدة مقاهي منها أبو حليفة والسالمية والمزروعي، وتطورت إلى أن وصلت إلى الحال.
0: وأنتم كمجلس الآن متى بدأتوا في العمل في هذا الجانب؟
1: إحنا كمجلسنا بدينا يعني صار لنا تقريبا سنة ونص. وضعنا بعض الخطط لتطوير المقاهي، وضعنا خطط قصيرة مدى وضعنا خطط طويلة مدى، والحمد لله اجتزنا الخطط قصيرة المدى وأيضا الخطط طويلة المدى أيضا، والله الحمد نفذنا يعني جزء كبير منها، وبإذن الله تطوير قادم ومستمر وشامل بإذن الله.
0: وهذا يعني ما شاء الله صار لكم تقريبا حوالي سنة وشوي، وإنجازكم مظاهر صراحة، ويعني شوف التطور والتغير في المقاهي، رغبة الناس بالتواجد دائما، الجودة ارتفعت، العقود تجددت مع شركات أخرى متطورة وتراعي رغبة الناس. لذلك الدور اللي تشوفه للمقهى الشعبي، شنو الدور اللي يقوم به المقهى الشعبي بوجه اجتماعي برؤيتك؟
1: طبعا تأسيس المقهى الشعبية في البداية كان في البداية اهتمامه بالرعي الأول أو لأبهاتنا وكبار السن وأخواننا الكبار، ولكن تطور الموضوع وصار جاذب للعائلات.
0: صحيح.
1: وايضا نحن نسعى حاليا نسعى ان نجذب جيل الشباب ليتعرفون على تراثنا.
0: صحيح.
1: ويتعرفون على طبيعه المجتمع، يعني خصوصا المجتمع الكويتي وشلون التواصل والترابط بينهم.
0: يعني قبل كانوا بدل يخلون الكبار السن ان يجلسون في مقاهي عامه، لا احنا تحت رعايه الدوله نعطيكم مقاهي برغبتكم بالديزاين او التصميم تحبونه. الآن مع الوقت الحالي أصبح هو يعني مرجع تاريخي وتراثي من أسماء ومن تصاميم من مباني.
1: فعلا
0: تراعون هذا الشيء في
1: والله حتى نحاول نتعاون مع المختصين بالتراث الكويتي، بالأخص مثلا مقهى الشميمري تم تطويره بالتعاون مع الدكتور داود الشميمري، وطبعا متخصص في التراث الكويتي، وتم تطويره ليلامس رغبة الموجودين أو الرواد
0: المحافظة على الشكل.
1: فنحاول ندمج بين رغبة الجيل كبار السن وأيضا جيل الشباب.
0: صحيح.
1: والحمد لله طلعنا إن شاء الله بتصميم سيارة النور قريبا جاهز بإذن الله، وإن شاء الله خلال الشهر هذا بيتم افتتاحها
0: اللي هو الشميمي،
1: مقهى الشميمي.
0: بعدها راح يطبق على باقي المقاهي
1: لا كل طبعا كانت فكرتنا بمجلس الإدارة أن كل مقهى يكون له طابع خاص فيه، طبعا نحافظ على روح المقهى الشعبي ولكن بنفس الوقت نحاول
0: نميز خدمات الشميمي عن المزروعي،
1: وكل مقهى يكون له روح أو أجواء خاصة منه. فكان مقهى الشميمري له تصميم معين، ومقهى الصبخات اللي هو المزروع تم تطويره بديزاين مختلف، وأيضا مقهى الفروانية الحمد لله طورنا بتصميم مختلف.
0: ممتاز. شنو آراء الناس؟ يعني أكيد أنتم تسمعوا لي آراء الناس الآن، شنو الاقتراحات اللي قاعد يقدمونها؟ بعض الناس حيل يعني عندهم تشبث بالماضي، بيقول لا تغيرون الديزاين، يعني بالنهاية طورونا بس خلوا مثل السمتة اللي احنا كنا قاعد فيها نشوفها.
1: بالطبع طبعا احنا كمجلس إدارة نحاول نحافظ على روح المقاهي، والناس تزور المقهى
0: تدور، ما تحس انه مقهى شعبي،
1: تدور أجواء المقهى الشعبي. فاحنا حاولنا

0: وبنحافظ بإذن الله على الرتم هذا والجو هذا، ولكن بالإضافة نحاول نضيف بعض اللمسات اللي تجذب الجيل صحيح. الشباب
1: مع وجود التراث
0: مع المحافظة
1: على زاوية المحافظة على طريقة تقديم الشاي بالديزاين القديم المخصصة للاستكانة بالغوري مثلا كذا،
0: محافظين إيه. على كل شيء حتى من اللبس لين طريقة التبييض بكل يعني جميع التفاصيل نحاول نحافظ عليها. وأيضا بعد يعني اشتغلنا حتى على نحاول نسوي فعاليات شعبية وفعاليات ثقافية وفعاليات للأطفال لجذب الزوار
1: صحيح.
0: وبإذن الله يعني الخطة تستمر لوضع هذه الفعاليات بشكل إن شاء الله أسبوعي.
1: هناك سؤال مهم يعني أستاذ حمد، بما أنك عميد صندوق المقاهي الشعبية، الآن الناس تخاف من الأسعار ترتفع لأنهم يرون المقهى الشعبي شيء جميل وتراثي وأسعاره معقولة، لكن أحيانا التطور يحتاج إلى رفع الأسعار لأن أنا راح أجيب جودة أعلى، راح أقدم خدمات أفضل بجودات عالية. فلذلك رأي الناس إذا ارتفعت أسعار شيء أو ما ارتفعت أو شيء بسيط، يعني شلون تشرحون هذا الموضوع وشلون توصل رسالة أيضا لهم لرواد المقاهي الشعبية؟
0: بالنسبة للخدمات اللي يقدمونها المقاهي الشعبية اللي هي الشاي والألعاب أيضا للأطفال محافظين عليها وبإذن الله ما لن يكون هناك أي ارتفاع. وبالنسبة للمحلات طبعا هو مستثمرين ويوجد سعر السوق
1: يعني مراعاة لسعر السوق،
0: مراعاة سعر السوق للجميع وإن شاء الله نتبع
1: وكيف جودة أعلى
0: والجودة طبعا والله الحمد يعني تطور ملحوظ من جودة، ويعني بنحاول أن نخلي الأسعار تكون معقولة.
1: طيب الآن أول المقهى فتح بالتطور الجديد هو صعب يخاض مش من
0: طبعاً حنا اشتغلنا على تطوير ثلاث مقاهي بنفس الوقت بس في مقهيين الشميمري والفروانية تم إغلاقهم بالكامل
1: الآن
0: للتطوير.
1: حلو.
0: طبعاً الحمد لله استقبلنا الزوار في مقهى الفروانية الشعبي ويقدروا الناس يزورونه ويشوفون مقدار التغيير اللي صار فيه من بجميع التفاصيل، يعني حاولنا نطور المكان والحمد لله وصلنا للنتيجة نعتقد أنها مرضية، والدليل يعني عدد الحضور اليومي بالمقهى. وأيضا مقهى داود الشمال اللي هو بشرق تم تطويره بالكامل وإن شاء الله بيكون جاهز لاستقبال الرواد في خلال الشهر 5. وبالتزامن معه أيضا تم تطوير مقهى الصيبخات الشعبي ولكن بدون إغلاق مع استقبال الزوار، كان الشغل معه زيارة الناس.
1: شلون أنا بهذا ردات فعل مع التطور؟
0: الحمد لله يعني الناس كانوا بمقهى خصوصا مقهى الصيبخات لأنه كان مفتوح للناس. الناس قاعدة تشوف التغيير كل يوم وكل يومين يشوف شيء متغير جديد أو شيء حديث، والحمد لله كان يوجد رضا تام. والدليل يعني الحمد لله نجاح الفعاليات التي قمناها في المقاهي وزيادة الأعداد بشكل ممتاز جدا كبير،
1: يعني حتى رأينا ولمسنا الله يكرم السامع دورات المياه مجددة بشكل كامل، شركات تنظيف المطاعم، لكن رأينا الروح موجودة القديمة، المقهى اللي نعرفه وربينا عليه لا زالت موجودة مع تطور بعض الأشياء لخدمة الناس في النهاية.
0: فعلا احنا الهدف طبعا خدمة الناس ونوفر الخدمات المناسبة للزوار، نبي مكان يكون مناسب للعائلة الكويتية أو العائلة المقيمة في دولة الكويت وأيضا للزوار من خارج الكويت من السياح، والحمد لله الشيء هذا قدرنا نحصل عليه، صارت في زيارات كبيرة من
1: طيب في ناس كل ويكند هناك، يعني في ناس من سنوات تحب تروح المقهى الشعبي لو يقعد لساعة ساعتين ما يطوف، يحب الروح اللي موجودة. ففعلا يعني عليه رواد وعليه رغبة وعليه زبائن ومحبين اللي تواجدهم فيه. لكن هل في تعاونات أستاذ حمد مع فرق الآن شعبية مثلا غير مناسبات مثل الوطنية وغيرها قاعد تسوون تحاولون تسوون فعاليات غير الموجودة الطبيعية؟
0: بالطبع تم التعاون مع العديد من الفرق التطوعية والشعبية من فعاليات ثقافية وترفيهية إلى أيضا يعني فعاليات تراثية، وتم التعاون أيضا يعني مع متخصصين بالتراث الكويتي، تم التعاون مع فنانين كويتيين شباب يعني الحمد لله قاموا بعمل لوحة ورسموا لوحة بمقهى الصيبخات، يعني لوحة ما شاء الله جميلة جدا من بأيدي شباب كويتيين اللي هم الفنان صالح المفيدي والفنان أسامة الجوشي
1: يستاهلون. لكن يعني في القادم الأيام بعد ما ينتهي الشميمري وجميع المقاهي من ناحية

0: التطوير راح تشهد يعني اقل شيء يعني يكون مثلا باجازه نهايه الاسبوع في فعاليات راح تكون متواجده كالاطفال او فرق او اشياء عن التراث
1: طبعا عندنا خطه قاعدين نشتغل ان شاء الله عليها اللي هي قامت فعاليات بشكل اسبوعي في المقاهي الشعبيه او بالاحرى يعني كل اسبوع على الاقل صار مقهى من المقاهي في فعاليه. طبعا هذه خدمه نقدمها للزوار ورواد المقاهي الشعبيه لتوفير اجواء يعني اجتماعيه وثقافيه وترفيهيه للاطفال وللزائرين.
0: الله يوفقكم اخوي عبد المحسن المخيال، ويعني قاعد اشوف انا التطور هذا وايضا اهتمامك الشخصي في هذا الجانب انك تكون من يضع التميز في المقاهي الشعبيه دون التغير او تغيير الروح العامه للمقهى كتراث. راي وياك فاصل ونرجع ان شاء الله معكم في برنامج اشراقات تنمويه.
2: ضمان عداله شبكه الامن الاجتماعيه، تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات نحو كويت جديدة. تعتبر مبادرة ضمان عدالة شبكة الأمن الاجتماعية مبادرة تنفيذية تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة، وبناء على دراسات وأسس علمية لرعاية الأمن الاجتماعي العادل، لإعداد نموذج للتوزيع العادل للثروات بين الكويتيين اعتمادا على مسوحات شاملة للإصلاحات على فاتورة الدعم والأجور الحكومية في شبكة الأمن الاجتماعية. أهداف المشروع: إعداد دراسة اجتماعية واقتصادية لتقييم الأثر على السوق المالية الموجهة في المستقبل وعلى السكان لضمان العدالة والشفافية في تقييم المساعدات. تخفيض تدريجي لإعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بنسبة لا تقل عن 20% عند نهاية المشروع بعد التأكد من وصولها للمستحقين الحقيقيين للمساعدة. تنفيذ وتصميم وإطلاق منصة إلكترونية لشبكة الأمن بهدف التحول الرقمي لنظام المساعدات الاجتماعية وإعادة تصميم شبكة الأمن الجديدة.
3: خطة تشرق وفكرة تنطق، عمل يبذل وواقع يشكل، كويتنا تمضي بإصرار كبير، نرسم المستقبل بلا تأخير. هذا زمان التنمية والتغيير. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.
0: رجعنا معكم في برنامج إشراقات تنموية ونجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ عبد المحسن حمد المخيال من صندوق المقاهي الشعبية وزارة الشؤون الاجتماعية. في سؤال مهم: كيف يتم عمل التنسيق بينكم كمجلس وبين وزارة الشؤون والتعاون هذا؟ وهل هناك ممكن يكون في جهات أخرى من الدولة أو من القطاع الأهلي يدخل في التعاون معكم في المقاهي الشعبية؟
1: طبعا مجلس إدارة المقاهي الشعبية جميع أعضاءه من العاملين في وزارة الشؤون،
0: وهذا
1: يسهل العمل ويسرع يعني من الإجراءات.
0: في اجتماعات دولية مثلا تحاولون تقدمونها في المستقبل بينكم كمجلس كوزارة، استقطاب مثلا رعاة، استقطاب افكار حتى يكون المقهى ما نقول اكتف، يعني دائما في فعاليات وفي حركة.
1: بالنسبة للمقاهي الشعبية منفتحين للتعاون مع اي فريق تطوعي او اي صاحب فكرة، وبالعكس يعني الافكار هذه تطور العمل وتزيد حتى من جمالية أي عمل. فبالعكس إن باب التعاون مفتوح مع الجميع.
0: الحين أمامنا إن شاء الله أسأل الله يعود علينا على الجميع بالخير عيد الأضحى قادم، وأكيد هذه المواسم يعني بالنسبة للمقاهي الشعبية حتى بالأيام العادية وأيام قبل تمتلئ المقاهي الشعبية. في شيء قادم
1: بإذن الله مجهزين إن شاء الله مجموعة من الاحتفالات والفعاليات لزوار المقاهي، وبإذن الله بيشوفونا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمقاهي الشعبية اللي هي بتويتر والإنستغرام والتيك توك.
0: في عامل مهم تحدث عنه أستاذ عبد المحسن اللي هو جانب اجتماعي، فعلا المقاهي الشعبية تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية لأن مكان يعتبر عائلة، لا هو شبابي ولا هو مكان يعني خاص بكبار السن، لا العائلة كلها تتواجد فيه. هذا الأمر ما يعطيكم أفكار؟ وهل لامستم أنه فعلا المقهى قاعد يعزز الروابط الاجتماعية سواء المواطنين أو المقيمين؟

0: طبعا يوجد دواوين مفتوحة على مو على مدار الساعة، ولكن الفترة الصباحية والفترة المسائية يستقبل فيها رواد المقهى اللي هم كبار السن وأي زائر يعني للمقهى، ونقدم فيه جميع الخدمات بشكل مجاني، وأيضا نستقبل طبعا الزوار في الفترة المسائية اللي هم العوائل الفنون بصورة أكبر. وطبعا نلاحظ هذا يعني فيه ما شاء الله زوار بشكل يومي يزورون المقهى ويكونوا
1: ويحتكون الأجيال كلها مع بعض
0: بالفعل، والصغير يتعلم من الكبير،
1: وفي يعني مجالس مدارس، لذلك هذا يعتبر مجلس المونية،
0: مجلس كبير. نعم مجلس صحيح. الوطن هو المقهى الشعبي.
1: الحين في حد يسأل الأستاذ عبد المحسن عن الموضوع، يقول ليش أنا أروح مثلا المقهى الشعبي؟ أنا أروح لكافي متطور مثلا أو أروح لمكان فيه مجمع، شو اللي يميز المقهى الشعبي وجهة نظرك؟ خبرتك عامة احتكاك وعرفت مداخل ومع وحب الناس لهذه الأماكن، فعلاً يعني ممكن المقهى الشعبي يتميز عن الأماكن المتطورة الأخرى.
0: هو اللي يميز المقاهي الشعبية طبعاً استراتيجيتنا في المجلس بساطة في المكان وروح المكان، ولكن بخدمات متطورة وخدمات تكون تليق بالزوار، ولكن الهدف الأساسي أو الشيء اللي حاولنا نحافظ عليه والحمد لله تم المحافظة عليه أن يكون المكان بسيط ويعني جاذب وفيه روح من التراث، يعني تلامس التراث كويس والحمد لله.
1: مستقبلا ممكن يكون هناك مثلا ورش مسابقات، خلينا نقول انا اعطيك اقتراح من عندي الحين، يعني مثلا عند شباب صار عنده حرفه تعال سووا لنا بوم صغير، احلى بوم احنا نعطي جائزه مثلا انا اقترح يعني. او مثلا تعال احسن رسمه لمدينه الكويت قديما او اهل الكويت قبل او الغوص او البر او يعني. فمثل هذه الافكار ممكن تكون موجودة.
0: بالفعل أفكار جدا ممتازة وإن شاء الله إنها يعني تكون قابلة للتطبيق، وبالعكس يعني.
1: وهذا يحببهم إلى.
0: إحنا بالفعل تعاملنا يعني في السابق مع مثل ما قلت الفنانين، وتم عمل نفس ورشة عمل للأطفال، وقاموا برسم لوحة في مقهى الجهرة الشعبي بأيدي الأطفال يعني. خليناهم هم اللي
1: وهذا اللي خلينا
0: يحببهم في المكان يزور المكان يشوف الرسمة اللي هو رسمها
1: بإذن الله. إن شاء الله راح أستكمل معك إن شاء الله في حلقات قادمة أستاذ عبد المحسن. الحديث عن المقاهي الشعبية وأثرها الاجتماعي، جذب الناس، تلاحم الأسرة في هذا المكان الجميل، وأنا قلت لك في ناس كثيرة تدمن التواجد هناك لما فيه من روح وجمالية وبساطة والأسعار المعقولة، وتجمع الأسرة في مساحات كثيرة، إن كان كراسي حتى بعضهم يسترش الأرض يعني يقعد، المسجد موجود، ألعاب الأطفال موجودة، شيء جميل. لذلك إحنا قلنا دائما لكم التطور وفي مجلسكم الموقر. أشكرك أستاذ عبد المحسن حمد المخياء من صندوق المقاهي الشعبية في وزارة الشؤون الاجتماعية. رسالة في الختام شو تقول الأستاذ؟
0: أول شيء أشكرك أستاذنا هذا اللقاء، ونشكر المستمعين وادعوهم لزيارة المقاهي الشعبية والتمتع بالأجواء اللي أقدر أقول حديثة وشعبية بنفس الوقت. ونقول لهم الساعة المباركة والمقاهي الشعبية ديوانيتكم الكبيرة، وحياكم الله وزوروها.
1: الله يحييك ونتمنى لكم التوفيق. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على بقائكم معنا في هذه الحلقة من الإشراقات النورية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة في أمان الله.
2: ها نحن نطوي آخر صفحات حلقة اليوم وقلوبنا تفيض فخرا بما تسطره كويتنا من أمجاد وتغزله من خيوط الأمل في ميدان التنمية والاجتهاد، في وطن لا يعرف السكون ولا يرضى بالركون، تمضي الخطى واثقة والمستقبل يشرق من عيون الطموح وسواعد الكفاح. كويتنا يا نبض الروح، وهبة الله علينا ورضاء الأب والأم علينا، فيك تزهر الأحلام وتعلو الهمم وترسم الملامح لمستقبل يستحقه كل من على هذا الوطن. كويتنا أرضنا والأم التي ترضعنا، هي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، هي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا. نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم نحمل فيه لكم جديد الطموح وعميق الأمل.

وأجمل الحكايات عن وطن لا يشيخ، بل يتجدد كل يوم بحب أبنائه وعزم رجاله. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة. إعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي. تقديم محمد العدواني وعلي الشلاحي. تنفيذ سعود السهلي. إشراقات تنموية للمخرج محمد المطبقي.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن
2: قديما جئت باليمان يمان يمان
0: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر ميناء الطاهر تأهبا ليوم التروية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. إيران تقول أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب وتنفي فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. الجيش السوداني يسيطر على منطقة جديدة في ولاية النيل الأزرق.

0: أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. ومن أخبار الطقس، تتأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw
2: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية اليوم ترى الأرض بتفاصيل مذهلة، ترى كيف تطورت تقنية التصوير الفضائي يا جهينة.
1: التصوير الفضائي شهد قفزات هائلة خلال العقود الأخيرة. الأقمار الصناعية الحديثة تستطيع التقاط صور بدقة تصل إلى أقل من متر واحد، مما يسمح برؤية تفاصيل دقيقة

0: على سطح الأرض.
1: كيف تعمل هذه الأقمار يا جهينة؟
0: تدور حول الأرض على ارتفاعات مختلفة، وتحمل أجهزة استشعار وكاميرات متطورة ترصد الضوء والحرارة وحتى الرطوبة.
1: ولكنهم يقولون أنها تقتصر على الخرائط يا جهينة.
0: أبداً، فهي تستخدم في الطقس والزراعة والبيئة ومتابعة الكوارث الطبيعية. وكالة ناسا تعتمد على الأقمار الصناعية لمراقبة تغير المناخ وحرائق الغابات.
1: هل هناك أرقام عن حجم هذه التقنية؟
0: تقارير وكالة الفضاء الأوروبية تشير إلى وجود آلاف الأقمار الصناعية النشطة حالياً حول الأرض، والعدد يزداد سنوياً.
1: وماذا عن الزراعة؟
0: التصوير الفضائي يساعد المزارعين على معرفة حالة التربة والمحاصيل بدقة، مما يقلل الهدر ويحسن الإنتاج.
1: الأرض أصبحت مكشوفة بالكامل
0: تقريباً، فالتكنولوجيا جعلت الإنسان يرى الكوكب بطريقة لم يكن يتخيلها قبل عقود قليلة.
1: هل هناك مخاوف من الخصوصية؟
0: بالتأكيد، ولذلك توجد قوانين وتنظيمات تحكم استخدام هذه الصور.

0: جهينة.
1: نعم يا سيدتي.
0: هل تحب أن تلعب بعض الألعاب لتضييع الوقت؟
1: مثل ماذا؟
0: ما سنتكلم عنه لا يضيع الوقت ولكنه يحتاج إلى التركيز.
1: وكأنك تتحدثين عن لعبة تحتاج الذكاء والفطنة.
0: أوه نعم، نحن نتحدث عن لعبة قديمة لكنها لا تزال تبهر العالم، الشطرنج. لماذا توصف بأنها رياضة العقل يا جهينة؟
1: إنها تعتمد على التخطيط والتركيز والتوقع. الشطرنج يعود تاريخه إلى أكثر من 1500 عام، ويعتقد أن بداياتها كانت في الهند قبل أن تنتشر هذه اللعبة إلى بقية العالم.
0: وماذا يقول العلم عن تأثير هذه اللعبة على الدماغ؟
1: دراسة من جامعة تيرير أظهرت أن لاعبي الشطرنج يستخدمون مناطق متعددة من الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتحليل واتخاذ القرار.
0: وهل يساعد هذا على تطوير الذكاء؟
1: تشير بعض الدراسات إلى أن تعلم الشطرنج قد يحسن مهارات حل المشكلات والتركيز، خاصة لدى الأطفال.
0: ولماذا يستغرق اللاعبون وقتا طويلا أحيانا؟
1: لأن عدد الاحتمالات في لعبة الشطرنج هائل جدا. بعد الحركات الأولى فقط يصبح عدد الترتيبات الممكنة أكبر من عدد النجوم في المجرة تقريبا.
0: هذا يوضح تعقيد اللعبة، شكرا.
1: بل إن بعض الخبراء يعتبرونها تدريبا عمليا على التفكير الاستراتيجي والصبر.
0: وماذا عن الحواسيب التي هزمت أبطال العالم؟
1: كانت نقطة تحول مهمة عندما هزم الحاسوب ديب بلو بطل العالم غاري كاسباروف عام 1997. هنا أدرك العالم مدى تطور الذكاء الحاسوبي.
0: حسناً، وعندما لعب الذكاء الحاسوبي هذه اللعبة هل فقدت روحها بعد ذلك؟
1: على العكس، ازدادت شعبيتها عالمياً، خاصة عبر الانترنت وعلى منصات البث المباشر.
0: إذن الشطرنج ليست مجرد لعبة.
1: أنا أقول إنها مساحة يلتقي فيها العقل بالصبر والخيال.

0: يبدو أن موضوعنا الآن وكأنه قادم من أفلام الخيال العلمي، المنازل الذكية. فهل وصلنا فعلا إلى مرحلة تصبح فيها البيوت قادرة على إدارة نفسها؟
1: إلى حد كبير نعم، المنازل الذكية تعتمد على شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت تستطيع التحكم بالإضاءة والتكييف والأمن وحتى الأجهزة المنزلية. تقرير صادر عن شركة ستياتياتسا أشار إلى أن عدد المنازل الذكية حول العالم تجاوز 300 مليون منزل خلال السنوات الأخيرة.
0: أوه، هذا رقم ضخم فعلا.
1: الأرقام مرشحة للزيادة بسرعة يا سيدتي، فالسوق العالمية للمنازل الذكية تقدر بمئات المليارات من الدولارات بسبب الإقبال المتزايد على تقنيات الراحة والأمان.
0: كيف تعمل هذه الأنظمة يا ترى؟
1: تعتمد على أجهزة استشعار وبرمجيات ذكية. على سبيل المثال، يمكن للنظام أن يطفئ الإضاءة تلقائياً عند عدم وجود أحد، أو أن يضبط درجة الحرارة حسب الطقس وعدد الأشخاص داخل المنزل.
0: هل الذكاء الاصطناعي حاضر هنا أيضاً؟
1: بشكل أساسي. دراسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أوضحت أن الذكاء الاصطناعي يساعد المنازل على تعلم عادات السكان، مما يجعل الأنظمة أكثر مرونة بمرور الوقت.
0: وماذا عن توفير الطاقة؟
1: هذا هو أحد أهم الأهداف. تقارير الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن أنظمة المنازل الذكية قد تقلل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%.
0: ولكن هل هناك مخاوف؟
1: نعم، أبرزها الخصوصية والأمن السبراني، لأن هذه الأنظمة تجمع بيانات كثيرة عن حياة المستخدمين اليومية.
0: هل نستطيع القول إن الراحة الرقمية لها ثمن؟
1: نعم، ولذلك يؤكد الخبراء أهمية حماية الشبكات المنزلية وتحديث الأنظمة باستمرار.

0: ما نوع الروايات التي تحبها يا جهينة؟
1: أنا قرأت معظم الروايات في جميع المجالات، ولكن أنت ماذا يستهويك؟
0: أنا أعشق الروايات البوليسية.
1: أغاثا كريستي مثلاً؟
0: مثلاً، لماذا ينجذب الناس دائماً إلى قصص الغموض والجريمة؟
1: لأن العقل البشري يا سيدتي بطبيعته يعشق حل الألغاز، والأدب البوليسي يعتمد على التشويق والتحليل ويمنح القارئ فرصة للمشاركة في كشف الحقيقة.
0: متى بدأ هذا النوع الأدبي، الأدب البوليسي؟
1: يرى كثير من النقاد أن البدايات الحديثة جاءت مع الكاتب إدغار آلان بو في القرن 19، عندما قدم شخصية المحقق الذكي، ثم جاء آرثر كونان دويل بشخصية شارلوك هولمز التي أصبحت من أشهر الشخصيات الأدبية في التاريخ.
0: ما سر نجاح هذه الشخصيات في اعتقادك؟
1: سر نجاحها لأنها تجمع بين الذكاء والملاحظة الدقيقة، فدراسة من جامعة ساكس بيّنت أن القراء ينجذبون إلى الروايات البوليسية لأنها تنشط التفكير التحليلي وتخلق حالة من الفضول المستمر.
0: هل تعتقد أن لها تأثير نفسي؟ هذا النوع من الأدب يؤثر علينا نفسيا؟

0: بوليسياً؟
1: نعم، لأن بعض الباحثين يرون أن الروايات البوليسية تمنح القارئ شعوراً بالسيطرة، لأنه يحاول فهم الفوضى والوصول إلى النظام والحقيقة في النهاية.
0: وهل ما زال هذا الأدب يحافظ على شعبيته؟
1: بالتأكيد، بل إنه ازداد انتشاراً عبر المسلسلات والأفلام والمنصات الرقمية. وتشير تقارير النشر إلى أن الروايات البوليسية من أكثر الأنواع مبيعاً عالمياً.
0: هذا هو الإنسان، لا يمل من البحث عن الأسرار،
1: لأن الغموض يوقظ الفضول، والفضول جزء أساسي من طبيعتنا البشرية.

0: هل نحن فعلا أمام نهاية عصر الوقود التقليدي وسننتقل إلى السيارات الكهربائية يا جهينة؟
1: العالم يا سيدتي يتجه بسرعة نحو هذا التحول، فتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة أشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت 14 مليون سيارة في عام واحد.
0: وهل السبب بيئي فقط؟
1: البيئة عامل رئيسي، لأن السيارات الكهربائية لا تنتج انبعاثات مباشرة أثناء التشغيل، لكن هناك أيضا تطور كبير في البطاريات والتكنولوجيا جعل هذه السيارات أكثر عملية.
0: كيف تعمل هذه السيارات؟
1: هي تعتمد على بطاريات قابلة للشحن وعلى محركات كهربائية بدلا من محركات الاحتراق التقليدية، وهذا يجعلها أكثر هدوءا وكفاءة في استهلاك الطاقة.
0: وماذا عن أدائها؟
1: بعض السيارات الكهربائية تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في أقل من 3 ثوان. هذا أداء بات ينافس السيارات الرياضية الفاخرة.
0: لكن أعتقد أن هناك ما يقلق بشأن البطاريات.
1: صحيح، فحوادثها السابقة كثيرة. إنتاج البطاريات وإعادة تدويرها يمثلان تحدياً، لذلك تعمل شركات وجامعات مثل جامعة ستانفورد على تطوير بطاريات الليثيوم الأكثر أماناً والأطول عمراً.
0: هل يمكن أن تختفي سيارات الوقود تماماً وتسيطر السيارات الكهربائية؟
1: ربما تختفي ولكن ليس قريباً، لكن الاتجاه العالمي واضح نحو تقليل الاعتماد على سيارات الوقود تدريجياً.
0: هل نعيش مرحلة انتقالية تاريخية؟
1: هي مرحلة قد تغير شكل الطرق والمدن والطاقة خلال العقود القادمة.

0: القهوة التي يعشقها الملايين، المشروب الذي يرافق الملايين صباحا ومساء. هل هي اليوم مجرد عادة يومية أم أن وراءها أسرار علمية حقيقية يا جهينة؟
1: القهوة اليوم تعد من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، إذ تشير بيانات المنظمة الدولية للقهوة إلى أن البشر يستهلكون أكثر من 2 مليار كوب يوميا، وهذا الرقم وحده يكشف حجم حضورها في حياة الناس.
0: لكن كيف بدأت قصة القهوة أصلا؟
1: اسمع يا سيدتي.
0: تفضل.
1: تعود الروايات الأشهر إلى إثيوبيا.
0: إثيوبيا؟
1: نعم، حيث لاحظ راع يدعى خالد نشاط ماعزة بعد تناولها حبوبا معينة، ثم انتقلت هذه القهوة من إثيوبيا إلى اليمن ومنها إلى العالم العربي، قبل أن تصل بعد ذلك إلى أوروبا في القرن 17 وتتحول إلى ظاهرة اجتماعية وثقافية.

0: ماذا يقول العلم الحديث عن القهوة؟
1: لك أن تتخيلي؟ في السابق كانت القهوة تتهم بأنها مضرة وشراب محرم، لكن الدراسات الحديثة أعادت النظر في ذلك. دراسة ضخمة أجرتها جامعة هارفارد تابعت أكثر من 200,000 شخص لسنوات، وجدت أن شرب القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكر.
0: هذا يغير الصورة تماما.
1: بل وأكثر من ذلك، فقد أظهرت أبحاث من المعهد الوطني للصحة أن القهوة تقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية مثل باركنسون وألزهايمر.
0: وهل السبب هو الكافيين فقط؟
1: الكافيين عنصر مهم، لكنه ليس الوحيد. القهوة يا سيدتي تحتوي على مضادات أكسدة وعلى مركبات نباتية متعددة تساعد في حماية الخلايا من التلف.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: هل أنت من محبي المسلسلات والدراما الإذاعية؟
2: هالمرة بطوف هالكتاب اللي يجيك منه الريح، شده واستريح.
1: حرصنا في إذاعة دولة الكويت على تقديم باقة درامية منوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي تطلعات مستمعين الأعزاء. إذاعة دولة الكويت، القلب النابض للدراما الإذاعية.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تحول الكولسيوم من أثر صامت إلى ساحة تعج بأصوات لا ترى، وكيف دخل تيوسيوس ورفاقه إلى قلب الظلام ليجدوا أنفسهم وسط معركة لا وجود لها في الواقع لكنها تسمع وتشعر. انتهت الليلة الأولى دون إجابة، لكن الخوف لم ينتهي بل بدأ يكشف وجهه الحقيقي.

لم أنم لحظة واحدة. كلما أغمضت عيني رأيت تلك الظلال تتحرك حولي، وسمعت نفس الصراخ يقترب من أذني كأنه يريد أن يخترق رأسي. ما حدث لم يكن وهما، أنا متأكد

0: ويشعرون وبنه.
1: ما رأيته خطير، ليس لأنه غامض فقط، بل لأنه يؤثر على عقول الرجال. إذ بدأ الجنود بالخوف سنفقد السيطرة، لكنني لن أغلق المكان بعد، لن أسمح لشائعة أن تهزمنا. سنعود الليلة، نعم، لكن هذه المرة بخطة واضحة.
2: الليلة الماضية لم تكن مجرد ظهور عابر، كلا، بل بداية. عندما تعود الأرواح مرة فهذا يعني أن هناك شيئا يربطها بالمكان، ولربما شيئا يمنعها من الرحيل. اسمعوا، إذا أردنا إيقاف هذا يجب أن نعرف السبب.
3: تذكرت شيئا مهما. أثناء عملي في الصيانة وجدت بابا حجريا مخفيا تحت الساحة، كان مغلقا بإحكام وكأنه لم يفتح منذ زمن طويل. لم أجرؤ على الاقتراب منه، لكن الآن أعتقد أن كل ما يحدث مرتبط به.
4: إذا كان هناك شيء تحت الأرض فهذا يفسر الأصوات. ربما هناك من يستخدم الأنفاق أو شيئا نجهله تماما، لكن النزول إلى هناك لن يكون سهلا ولا آمنا.
5: أنا مستعد للنزول، لكن لن أخفي خوفي. ما واجهناه فوق السطح كان مرعبا، فكيف سيكون الأمر في الأسفل؟ إذا كانت هذه الأصوات تأتي من هناك فنحن ذاهبون مباشرة إلى مصدرها.
6: الأوامر وصلت الآن، إن لم نجد تفسيرا واضحا اليوم سيتم إرسال قوة لإغلاق كولسيوم نهائيا. هذا آخر تحذير، ولا مجال للفشل.
7: قبل أن تنزلوه يجب أن تفهموا أن ما ستواجهونه قد لا يكون بشريا فقط. بعض الأسرار تدفن لسبب، ليس لإخفائها فقط، لا، بل لحماية من هم في الخارج.
8: أشعر أن المكان يزداد سوءا، حتى الهواء حوله أصبح ثقيلا، كأن التنفس أصبح أصعب. لا أعلم ماذا ستجدون هناك، لكن قلبي يقول إن العودة لن تكون كما الذهاب.
9: إذا وجدتم شيئا لا تحاولون أخذه معكم، فقط أخرجوا. بعض الأشياء لا يجب أن تلمس لأنها تغير من يقترب منها.

0: قرار النزول لم يعد خياراً بل ضرورة، وفي عمق الكولسيوم حيث لم تصل الشمس منذ سنوات تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة أو الهروب منها.
1: نحن أمام الباب الحجري الآن. أشعر ببرودة غريبة تنبعث منه، كأنه يخفي شيئا حيا خلفه. سأفتحه مهما كان ما ينتظرنا.
2: افتحوا بحذر وتقدموا ببطء، لا نعرف ما الذي سنواجهه. تذكروا، لا تتفرقوا، لا تتفرقوا ولا تتصرفوا دون أوامر.
3: هذا المكان أشعر أنه مألوف بطريقة مخيفة، كأنني كنت هنا من قبل، ربما جزء مني لا يزال هنا.
4: الأنفاق أعمق مما توقعت، والجدران مليئة بعلامات غريبة كأنها نقشت على عجل وربما أثناء صراع.
3: هذه ليست علامات عشوائية، إنها طقوس قديمة، طقوس تستخدم لحبس شيء أو لاستدعاء.
4: انتظر، هذه الرموز ليست متفرقة كما ظننت. انظر هنا، نفس النقش يتكرر على الجدار.

0: وعلى الأرض وكأنه يرسم دائرة كاملة. هذا ليس مجرد تزيين، هذا ترتيب مقصود، كأنهم كانوا يحاولون إغلاق شيء داخل هذا المكان وليس فقط دفنه.
1: أنت تلاحظ بسرعة يا فاروق، وهذا جيد لأن ما تراه صحيح. هذه الدوائر تستخدم في طقوس قديمة جدا، الهدف منها حبس قوة معينة داخل نطاق محدد، لكن المشكلة أن هذه الطقوس تحتاج إلى توازن، وإذا اختل هذا التوازن يتحول الحبس إلى استدعاء.
0: يعني ما نراه الآن قد يكون نتيجة خطأ قديم، شخص حاول السيطرة على شيء وفشل. وإن كان الأمر كذلك، لماذا لم يكتشفه أحد طوال هذه السنوات؟ ولماذا بدأ الآن فقط؟
1: لأن بعض الأسرار تبقى نائمة حتى يتم إزعاجها، وربما ما حدث مؤخرا فتح الطريق لها، وربما اهتزت الأرض أو كسر جزء من هذه الدائرة، أو حتى دخل شخص إلى هنا دون أن يدرك ما يفعله.

0: انظروا انظروا إلى هذا، عظام عظام كثيرة جدا، وكأن المكان كان مقبرة مخفية. من هؤلاء ولماذا دفنوا هنا؟
1: هناك شيء آخر، صندوق حجري في المنتصف وعليه نفس الرموز. أشعر أنه مصدر كل هذا، كأن الأصوات تخرج من...
2: لا لا لا لا لا لا لا, لا تفتحوه، لا نعرف ما بداخله، قد يكون هذا هو السبب، وإذا فتحناه قد نطلق شيئا لا يمكن إيقافه.
0: يا ويلي
3: كيتوس، ما نعرف تحدث، ماذا تفعلون هنا؟
4: الصراخ يملأ المكان من جديد. يا إلهي، كأنهم يغضبون، اخرجوا فورا.
5: لن أهرب الآن، هذا الصندوق هو السبب، سأفتحه لأننا لن نتخلص من هذا الكابوس دون مواجهة حقيقية.
6: انتظر، قد يكون هذا خطأ كبيرا، لكن إن لم نفعل سنبقى في هذا الرعب للأبد. افعله بسرعة.
0: أشعر أنهم يقتربون، ليس فقط أصوات الآن، إنهم هنا معنا.
7: الصندوق انفتح، الضوء يخرج منه، هذا ليس طبيعيا.
1: لقد كسر الختم، ما كان محبوسا أصبح حرا الآن.
8: في لحظة واحدة تحول الخوف إلى حقيقة، وانفتح باب لم يكن يجب أن يفتح. لكن ما خرج من الصندوق؟ هل هو أرواح من الماضي أم سر أخفي لقرون حتى لا يراه أحد؟ وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
9: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: في مدينة نيو بيدفورد على سواحل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1834، ولدت فتاة لعائلة غنية معروفة بتجارة زيوت الحيتان تدعى هيتي روبنسون، تلك الفتاة التي أصبحت لاحقاً سيدة غنية جداً جداً وأكثرهن بخلاً. البخل يصنع نجمة.
1: هذه الطفلة ستتعلم قيمة المال قبل أن تتعلم كيف تلعب.
2: يا أدوارد، إنها صغيرة جداً، دعها تعرف الطفولة أولاً.
1: الطفولة تربية، ومن شاب على الادخار شاب على الحكمة.
2: ولكنك تحرمها من الفرح.
1: الفرح بلا حساب طريق إلى الفقر.
0: منذ ذلك اليوم لم تعرف هيتي إلا لغة الحساب والنقود، وكأن الحب حذف من قاموسها إلى الأبد. كبرت هيتي في بيت يضج بالأرقام، وتقرأ فيه الصحف المالية بدل القصص.
3: يا أبي، لما لا تشتري لأمي فستانا جديدا؟
1: لأن الفستان لا يدر أرباحا يا صغيرتي.
3: ولكن ألن تسعد به؟
1: السعادة في الكفاية لا في التفاخر.
3: إذن سأدخر كل ما أملكه.
1: أحسنتي، المال حصن من يعقله وسجن من يجهله.
0: ترسخت هذه المبادئ في عقل الطفلة، فكبرت تخشى الفقد

0: الآن سهيتي، لقد أصبحت أغنى امرأة في الولاية، يمكنك أن تعيشي في سلام إلى آخر عمرك.
1: الراحة بداية النهاية يا مورغان، المال لا يخزن بل يضاعف.
0: البورصة مضطربة وبعض الأسهم تنهار.
1: إذن حان وقت الشراء، عندما يخاف الناس أشتري أنا.
0: أوه هنسهيتي، أنت مجازفة بحق.
1: المجازفة فن، والخطر الذي يفر منه الناس هو ميراثي.
2: بهذه الجرأة غزت وول ستريت وأربكت كبار المستثمرين وأسموها هناك ساحرة وول ستريت، لأنها كانت بعقلها الحاد تسحر السوق وتقلب الموازين بقرار واحد، تهزم أمامها خبرات رجال المال. تقدم إليها أثرياء كثر، لكنها كانت تراهم صفقات.

0: أكثر من كونهم عشاقا، حتى وقع اختيارها على ابن عمها هنري غرين.
1: هنري، يجب أن نوقع اتفاقا قبل الزواج، مالي لي ومالك لك.
2: اتفاق؟ هذا زواج لا تجارة يا هيتي.
1: في الحياة كل شيء تجارة يا هنري، حتى المشاعر.
2: ها؟ ألا تخافين أن يراني الناس مكملا في صفقة لا زوجا؟
1: دع الناس يقولون، المهم أن نعرف نحن حسابنا.
2: أوه، هذا برود لا يحتمل.
1: البرود أرحم من خسارة المال.
0: تزوجا، لكن لم يكن زواجهما بيتا عامرا بالمحبة، بل عقد جامد خاليا من الدفء.

0: انطلقت هيتي جرين إلى عالم الاستثمارات بذكاء نادر.
1: يا إلهي يا إلهي، سيدة جرين، الأسواق في خطر، الجميع يبيع خوفا من الانهيار.
2: إذن هذا وقت الشراء.
1: ماذا؟
2: في الرعب وحده تولد الثروة.
1: ولكنك قد تخسرين كل شيء.
2: لا أحد يخسر وهو يعرف متى ينتظر.
1: أرجوك، الصحف تتحدث عنك، يقولون إنك لا تعرفين الرحمة في البيع والشراء.
2: السوق لا يعرف رحمة يا مورغان، السوق يعرف القوة فقط.
0: ارتفعت أرباحها بسرعة مذهلة، واشتد نفوذها في وول ستريت، حتى بات الموظفون والسماسرة يتهامسون بعبارة واحدة كلما رأوها: ها قد حضرت الساحرة.

0: مع ثرائها العظيم عاشت حياة التقشف. كانت ترتدي الثوب نفسه 20 عاما، لا تشعل المصباح إلا بعد الغروب.
1: سيدتي، هذا الثوب ممزق من أطرافه، دعيني أشتري لك آخر.
2: وما حاجة الجسد لثوب جديد ما دام القديم يستره؟
1: لكنك تملكين الملايين يا سيدتي.
2: الكمال في الاكتفاء لا في التبديل.
1: الناس يسخرون من بخلك.
2: دعيهم يسخرون، فساعة حاجتهم سيعرفون من السيد الحقيقي.
0: كان بخلها مضرب الأمثال، ومع ذلك كانت هي صاحبة اليد العليا في البنوك والأسواق. وجاء وقت الامتحان القاسي حين أصيب ابنها ند بكسر في ساقه.

0: سيدتي، الأمر خطير ويجب إجراء الجراحة فورا. التكلفة 200 دولار.
1: هذه سرقة علنية. سنذهب إلى مستشفى للفقراء.
0: التأخير خطر على حياته.
1: أرخص المستشفيات تفي بالغرض،
0: ولكن العدوى قد تنتشر.
1: العدوى أهون من فقدان المال.
2: للأسف تأخرت الجراحة فسرت العدوى، واضطر الأطباء إلى بتر ساقه.

0: أمي ضاع مستقبلي بسبب مخلك.
1: بل أنقذتك من استغلالهم. الحياة تعاش بالعقل لا بالعاطفة.
2: ومنذ ذلك اليوم لم تنظر هيتي إلى سارة.

بطلاق ابنها المبتورة، حتى أنها لم تقدم له اعتذارا أو تعويضا للضرر النفسي الذي تعرض له بسبب بخلها المبالغ فيه.

0: كبرت هيتي وغدت منعزلة عجوزا في شقة صغيرة بنيويورك.
1: سيدتي البرد شديد، دعيني أشعل المدفأة.
2: لا حاجة، الفحم غال، الغطاء يكفيني.
1: يا إلهي، لكنك تسعلين طوال الليل.
2: السعال أرخص من الفحم.
1: أهذا عدل مع نفسك؟
2: العدل ولا أبدد مالي.
0: كانت تقضي لياليها بين دفاتر الاستثمارات، تعد أرباحها وتتحسس أوراقها كما لو كانت كنزا مقدسا. صارت ثروتها رفيقها الوحيد، وصار قلبها دفتر حساب بارد لا يخطئ الجمع ولا الكسر. في صباح من عام 1916 دخلت هيتي متجرا صغيرا تشتري صابونا.
2: هذا مبلغ مبالغ فيه، هذا استغلال فاضح.
3: يا سيدتي، الأسعار ارتفعت في كل مكان.
2: أكاذيب التجار لا تنتهي، لن أدفع لك ما تريد.
3: أنت حرة يا سيدتي.
0: اشتد الجدال، وفجأة انقطع صوتها وسقطت أرضا. ماتت وهي تحسب الأموال بلسان مرتجف. هكذا أسدل الستار على أعجب امرأة في وول ستريت. ماتت كما عاشت، في انتظار سنت واحد لا يأتي.
4: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
5: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر ميناء الطاهر لتأدية يوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب وتنفي فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. روسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. ومن أخبار الطقس، تتأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 5 مساء في استوديو الأخبار.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: ارتفاع عرض النقد في البنك المركزي إلى 42 مليار دينار، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام، 45 عاما من التعاون الخليجي، نجاح إقليمي قائم على التنسيق والتكامل الاقتصادي، الجزائر تجدد التزامها بتصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026، صندوق النقد الدولي يحذر إيرلندا من المخاطر الجيوسياسية ويدعو إلى عدم الاعتماد على المرونة المالية، أستراليا تدرس فرض قيود جديدة على عقود الغاز الطبيعي المسال. ونبدأ باقتصادنا المحلي.

0: أعلن بنك الكويت المركزي اليوم ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة 1.5% في إبريل الماضي على أساس شهري ليبلغ 42 مليار و800 مليون دينار. وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت إلى 38 مليار و800 مليون دينار. وأضافت أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالعملات الأجنبية قفزت لتبلغ 2.2 مليار دينار، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات المركزي عند 100.7 مليار دينار. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 51 نقطة و 21 جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 8815 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي ب 19 نقطة و 81 جزءا ليبلغ مستوى 8666 نقطة و 4 أعشار، فيما انخفض مؤشر السوق الأول ب 68 نقطة و97 جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 9304 نقاط و29 جزءا. وتم تداول 515 مليون سهم و160 ألف عبر 25718 صفقة نقدية بقيمة 155 مليون و600 ألف دينار كويتي. للمزيد من المتابعة حول ذلك ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: كيف أثرت مراجعات الأجانب بفوتسي أند راسل على السوق لهذا اليوم، مما أدى إلى ضغوط بيعية خاصة في ختام هذه الجلسة وانخفاض المؤشر ب 69 نقطة تقريبا؟
1: نعم، يعطيك العافية. هو في الحقيقة المراجع اليوم على مستوى المؤشرات الدولية التي تدرج عليها بورصة الكويت مثل فوتسي راسل ومورغان ستانلي. اليوم كانت المراجعة لمورغان ستانلي بحيث أن هنالك نمو في السيولة المتداولة، وهذا

0: أمر طبيعي في المراجعات التي تحدث في بورصة الكويت. فهذه المراجعة خلينا نقول أنها رفعت مستويات السيولة، ولكن إلى مستويات يعني غير قياسية، مستويات متعود عليها، لأن سيولة بورصة الكويت أصلا مرتفعة خلال الفترة الماضية بحدود 100 إلى 120 مليون دينار كويتي. فاليوم الحديث عن ارتفاع في السيولة يعكس أن احنا عندنا مراجعة اعتيادية بواقع 150 مليون دينار توزعت على 48 مليون للسوق الرئيسي و107 ملايين للسوق الأول، وكان هنالك يعني فيها نوع من خلينا نقول الضغوط البيعية. أنا باعتقادي هذه الضغوط البيعية لم تكن مرتبطة فقط بالمراجعة، ولكن خلينا نقول أيضا العطلة الطويلة التي تبدأ اعتبارا من الغد يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين القادم قد تكون أثرت على معنويات المستثمرين، خصوصا في ظل ضبابية الوضع الإقليمي في المنطقة وما بين الشد والجذب واحتمال تطور أو تضاءل عملية الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خصوصا ما بين إيران والولايات المتحدة واحتمالية توقيع اتفاقية أو فشل هذه الاتفاقية واللجوء للعمليات العسكرية. فبالتالي هنالك عطلة طويلة 6 أيام أثرت دون شك على نفسيات المستثمرين. السيولة بمستواها الطبيعي يعني حققت بعض المكاسب الإضافية مع الإدراج، كان هنالك تداولات لافتة على بعض الأسهم في المراجعة، وجدنا أن هنالك سهمين نالا اليوم تقريبا ثلث التداول، وهو سهم بيتك وسهم بنك الكويت الوطني، حاز الاثنين مجتمعين على 55 مليون دينار كويتي من اصل 155 مليون دينار هي اجمالي تداولات البورصه. وهذا يعكس طبيعه تحركات الاجانب في بورصه الكويت وتحديدا نحو اسهم القطاع المصرفي. طبعا وجدنا ان هنالك نوع من التراجع في اسهم البنكين، بيتك متراجع ب 17 نقطه والوطني متراجع 1.8% ايضا من التراجع. هذا يعكس طبعا اعاده تموضع الكيانات الاجنبيه في اسهم القطاع المصرفي صعودا او هبوطا. لا تزال نعم. اسهم القطاع المصرفي هي البيئه الجاذبه الاكبر في بورصه الكويت.
1: نعم، لنفهم اكثر عمليه مراجعه الاجانب من خلال مراجعه مورغان ستانلي لجلسه اليوم، يتوجب ذلك عمليه المراجعه تتلخص في تغيير اوزان الاسهم في المؤشر، كيف نفهم ذلك وتاثيراته على القطاع المصرفي الكويتي؟
0: بالضبط، احنا قاعدين نتكلم عن اوزان، فبالتالي هذه المؤشرات مؤشرات لديها مورغان ستانلي وستاندرد اند بورز والثالث هو فوتسي راسل، هي مؤشرات دولية تقسم أسواق المال حسب الأوزان وحسب السيولة وحسب المعطيات التي تعتمدها هذه المؤشرات. فبورصة الكويت مدرجة من ضمن الأسواق الناشئة، وهذا يعني أن هنالك وزن لبورصة الكويت معين لا يتجاوز ولا يقل عنه في ضمن مؤشرات البورصات العالمية. فلما يصير عندهم نوع من خلينا نقول المراجعة، هي كلمة المراجعة حتى يتم تحديد الأوزان في هذه البورصات، فمثلا إن بورصة الكويت ارتفعت إلى مستويات معينة فإحنا محتاجين نعدل الوزن بنسبة معينة، أو إن إحنا انخفضت بنسبة معينة فبالتالي تؤثر على المعادلة الخاصة على الأسهم. يمكن بورصة الكويت وزنها مثلا في مورغان ستانلي لحوالي 0.7%، فبالتالي لابد من إعادة التقويم والتموضع بناء على مستوى المستوى المعين التي يناسب عمل المؤشرات. بورصة الكويت تطمح خلال الفترة القادمة إلى زيادة أو ترقيتها أو رفع ترقيتها من بورصة ناشئة إلى بورصة ناشئة متقدمة، وهذا سوف يترتب عليه لو نجحنا فيه إن شاء الله وحققنا المتطلبات، سوف يترتب عليه زيادة كبيرة في السيولة النقدية الداخلة لبورصة الكويت، ويستفيد منها أسهم القطاع المصرفي وأسهم القطاع السوق الأول تحديدا.
1: نعم سيدي الكريم، بالنسبة للسوق الرئيسي تبدو مجموعة من الأسهم بحالة جيدة، لكن هنالك سهم معين اليوم أثر على الرئيسي وأثر على يعني على مؤشره تحديدا، هذا السهم تراجع ب 29 ثلثا تقريبا، كيف يمكن لسهم معين أن يؤثر على الرئيسي؟
0: طبعا هنالك هي مسألة يعني خلينا نقول حجم في أداء هذا السوق. احنا نتكلم عن سهم اليوم تراجع ب 29 فلس، صحيح هذا كان سهم الصفات اليوم وأثر على مجمل التداولات. لا ننسى أن

0: الصفات اليوم هو يعني من الأسهم السريعة الحركة والتي عليها إقبال في التداول والمضاربة وحتى الاستثمار. هذه يعني خلينا نقول عملية محتاجة. طبعا إذا كان هناك تطور جوهري فمن المهم جدا أن تفصح عن الشركة، ولكن إذا لم يكن هناك تطور جوهري فهذه من أعمال التداولات الحادة. لا ننسى أيضا اليوم بالإضافة إلى أن احنا اليوم نتكلم عن مورغان ستانلي و مراجعته أيضا اليوم بسبب العطلة الطويلة في بورصة الكويت، كان هو آخر أيام التداولات الخاصة بشهر مايو، فاليوم أيضا يوم إقفالات، وقد ترتب على تداولات شهر مايو خسارة البورصة 267 مليون دينار، وهي خسارة عادية للأمانة، يعني ليست كبيرة لأنها تمثل من القيمة السوقية تقريبا 0.5%، فنحن قاعد نتكلم أقل من 1% من الانخفاض خلال شهر، في شهر متقلب، شهر في نهاية نتائج الشركات التي لم تكن كلها جيدة، في شهر تقلبات جيوسياسية وإقليمية حادة، فخسارة بورصة الكويت للأمانة كانت خسارة مقبولة. وأنا أعتقد أن العطلة الطويلة هي العامل الأبرز الذي حدد يعني التداولات، خصوصا في ظل تقلبات جيوسياسية غير معروفة، فأثر بعض المتداولين يعني أخذ السيولة والتروي لحين مرحلة ما بعد العطلة.
1: نعم. سيد محمد البغلي المحلل المالي، ابقى معنا، سوف نتواصل معك بالتحليل أيضا في جانب اقتصادي آخر. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى الاقتصاد الخارجي والعربي.

0: على مدى نحو 4 عقود ونصف استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يرسخ مكانته كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم من خلال بناء نموذج اقتصادي متكامل قائم على التعاون والتنسيق المشترك، بما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
1: في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة إلى مسيرة ممتدة من العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي الذي تجاوز حدود التنسيق التقليدي ليصبح شراكة تنموية راسخة عززت مناعة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة الأزمات. فعلى مدى أكثر من 4 عقود نجحت المنظومة الخليجية في تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من رؤى تنموية طموحة ومشاريع تكاملية كبرى أسهمت في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشهدت مسيرة المجلس إنجازات اقتصادية بارزة، كان من أبرزها تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أسهم في تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز السوق الخليجية المشتركة التي منحت المواطن الخليجي مزايا اقتصادية متقاربة في مجالات العمل والاستثمار والتنقل، إلى جانب خطوات متقدمة نحو الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، بما يعكس الطموح نحو وحدة اقتصادية أكثر شمولا. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واصل المجلس تطوير منظومته الاقتصادية عبر تحديث التشريعات التجارية وتعزيز التجارة الرقمية وتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع التكتلات والدول الكبرى حول العالم. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الخليجي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بما وضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا، فيما تجاوز حجم التجارة البينية الخليجية 146 مليار دولار خلال عام 2024، في دلالة واضحة على نامي التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. كما برزت دول المجلس عالميا في مجالات البنية التحتية.

0: والكفاءة الحكومية والتحول الرقمي والاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة ورؤاها التنموية الطموحة، ما عزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي. ورغم تداعيات العدوان الإيراني الغاشم والسافر الذي استهدف البنية التحتية للطاقة والمطارات والمنشآت المدنية والمواقع الحيوية في المنطقة، أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي صلابة اقتصادية وقدرة عالية على احتواء التداعيات بفضل متانة بنيتها المالية وكفاءة مؤسساتها ومرونة سياساتها الاقتصادية. وقد عكس ذلك حفاظ الاقتصادات الخليجية على استقرارها وثقة الأسواق العالمية بها، حيث أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على تصنيفاتها السيادية المرتفعة لدول الخليج. في تأكيد واضح على قوة الأصول السيادية والاحتياطات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات، واليوم تقف المنظومة الخليجية على قاعدة اقتصادية صلبة مدعومة بإرادة سياسية موحدة ورؤية مستقبلية واضحة تجعل من التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. ومع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يواصل مجلس التعاون تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه خيارا استراتيجيا لحماية المكتسبات ودعم الاستقرار وبناء اقتصاد خليجي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. إن هذا الزخم الاقتصادي المتصاعد والجهود الحثيثة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة لم يكن لينفصل عن بقية المكتسبات التاريخية للمجلس في كافة المجالات، لتستمر مسيرة العمل الخليجي المشترك من قمة أبوظبي الأولى عام 1981 وحتى الآن كنموذج إقليمي ودولي يحتذى به، يثبت يوما بعد يوم أن عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير هما الدافع الأكبر لبناء اقتصاد خليجي مستدام مرن وقادر على التكيف مع كافة المتغيرات الدولية وصناعة مستقبل أكثر رخاء ونماء.
1: نرحب مرة أخرى بضيفنا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي، أهلا وسهلا بكم من جديد سيدي الكريم. استمعنا في سياق التقرير السابق إلى تفاصيل ومشاريع اقتصادية كبيرة وطموحات اقتصادية تجمع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، إذن كيف أسهم مجلس التعاون الخليجي خلال 45 عاما في ترسيخ مكانته كأحد أنجح التكتلات الاقتصادية الإقليمية عالميا؟
2: يعني أولا يعني هو فكرة مجلس التعاون الخليجي هي تكامل دول الإقليم في العديد من المسارات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية ومختلف أوجه التعاون في هذا الإقليم بما يصب في مصلحة شعوبه ودوله بدون شك. يعني مجلس التعاون الخليجي كتجربة هي تجربة ضرورية وحدوية، من المهم العمل على يعني مناقشتها وتقديمها بأكثر من سياق، ولا سيما السياق الاقتصادي أحد أهم الأفكار التي إحنا نحتاج إن إحنا نقيمها ونعيد عملية مراجعتها في فترة أو بأخرى. اليوم إحنا قاعد نتكلم بعد الحرب الإقليمية الحالية، تبين أن هنالك مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تدعم وجود دول مجلس التعاون الخليجي وأن تضع لها مشروعا اقتصاديا كبيرا عظيما مثل أي تجمع وحدوي آخر في العالم. إحنا نتمتع بأصول صناديق سيادية خليجية مجتمعة تصل إلى 5 تريليونات دولار. الاحتياطي الموجود من النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل 40% من احتياطيات العالم من الطاقة، 20% من صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات والمواد الأولية التي تصدر من العالم أيضا تخرج من دول مجلس التعاون الخليجي وتمر عبر مضيق هرمز. للأمانة الملف الاقتصادي إذا قارناه مع العديد من الملفات الأخرى في مجلس التعاون الخليجي نجد أن الملف الاقتصادي هو الملف الخجول الأقل حضورا في القمم الخليجية، ذلك لأن احنا يمكن ركزنا على بسبب ظروف خارجية أو داخلية ركزنا على العوامل السياسية والأمنية والعسكرية، لكن الملف الاقتصادي لم

0: يحظى بهذا الاهتمام الكبير، بينما لو ننظر إلى دول العالم من المنظمات الوحدوية ممكن نضرب المثل في ثلاث منظمات اليوم تحولت إلى اقتصادية بامتياز. المنظمة الأولى هي الاتحاد الأوروبي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وأخذ أكثر من شكل وثيقة حتى وصل إلى الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية. كذلك نموذج آسيان الذي يضم دول جنوب شرق آسيا الذي تجتمع في ملفات اقتصادية بصفتها. نعم
1: نعم سيدي الكريم، نشكرك على هذه الإجابة. وبالتأكيد الشق الاقتصادي مهم جدا ومؤثر، وهنالك طموحات كبيرة قيد التنفيذ. شكرا جزيلا للمحلل الاقتصادي السيد محمد البغلي. أظهرت بيانات ميزانية دولة قطر أن إجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 48 مليار و100 مليون ريال قطري، بانخفاض نسبته 3.7%. وذكرت وزارة المالية القطرية اليوم أن إيرادات الربع الأول من عام 2026 بلغت نحو 37 مليار و8 مليون ريال، بانخفاض نسبته 23.5%. كما سجلت الموازنة العامة عجزا قدره 10 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. تستعد مصر خلال الشهرين المقبلين لطرح 5 محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الإسكان لتوسيع مشروعات تحلية المياه. وأوضح رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية عاطر حنورة أن الطاقة الإنتاجية للمحطة المزمع طرحها تصل إلى نحو 500,000 متر مكعب يوميا، فيما تقدر تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 400 مليون دولار. جدد وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال التزام بلاده بتصدير الكهرباء لتونس خلال صيف 2026، وأكد الوزير الجزائري خلال لقائه بالوفد التونسي حرص بلاده على مواصلة دعم الجمهورية التونسية وتعزيز التعاون الثنائي لا سيما في قطاع الطاقة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين. كما ناقش الوزير مع الوفد مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة. بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مدعومة بمؤشرات على تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مما هدأ من المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي. فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى 628 نقطة و93 جزءا من النقطة. بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم متجاوزا حاجز 65,000 نقطة للمرة الأولى، إذ أغلق المؤشر عند 65,158 نقطة و19 جزءا. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 3942 نقطة و57 جزءا.

نفط ومعادن. انخفضت أسعار النفط اليوم بأكثر من 4% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأربعة دولارات وأربعة وأربعين سنتا

5 تن للبرميل. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 306 فلوس، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 356 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى مستوى 413 فلسا، كما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 392 فلسا، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 1000 فلسا.

اقتصاد عالمي. دعا صندوق النقد الدولي إيرلندا إلى تعزيز متانة أوضاعها المالية والاستعداد للمخاطر المستقبلية، محذرا من تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة على الاقتصاد العالمي رغم قوة الاقتصاد الإيرلندي والفوائض المالية التي يحققها. وأوصى الصندوق بتوسيع مصادر الإيرادات الضريبية وزيادة وتيرة الاستثمار العام وضبط الإنفاق الجاري لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل في وقت تمضي فيه إيرلندا نحو إنشاء صندوق ثروة سيادي يعتمد جزئيا على عائدات الضرائب من شركات عالمية كبرى.

بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز

0: تجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: هم عزوتي وهم ساسي، الله يا ماضي هني يا ريحة الأمن.
1: مرآة المجتمع الكويتي.
3: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw.
1: هل أنت من محبي المسلسلات والدراما الإذاعية؟
4: شوف هالمرة بطوف هالكباب اللي فيك من الريح، شده واستريح.
1: حرصنا في إذاعة دولة الكويت على تقديم باقة درامية منوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي تطلعات مستمعين الأعزاء. إذاعة دولة الكويت، القلب النابض للدراما الإذاعية.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغات العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديواناً واحداً، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطوراً ملحوظاً منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.
1: ونزعم أننا في الحب نمضي وما ندري أكنا صادقين، أأنت مصدق بالله قل لي بأن القلب يعشق مرتين.
0: شق عصا المسلمين. ينقل لنا الميداني في مجمع الأمثال أصل هذا المثل الذي يضرب لكل فرقة تحدث بين الجماعة، فيقال شق فلان عصا المسلمين إذا فرق جمعهم، والمعنى فرق جماعتهم. والأصل في العصا الاجتماع والائتلاف، ذلك أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا، فإن انشقت لم تدع عصا. ومن ذلك قولهم لمن أقام بالمكان واطمأن به قد ألقى عصاه، كما قال معقر البارقي فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وأصل هذا المثل أن الحاديين يكونان في رفقة، فإذا فرقهم الطريق شقت العصا التي معهما، فأخذ هذا نصفها وذاك نصفها، وهكذا يتبين أن شق العصا هو زوال الائتلاف وبداية التفرق، كما خلدته لنا كتب الأمثال قائلة شق عصا المسلمين.
2: أزاهير العرب.

قنواس الموائد وخفي المقاصد. غاص الأصمعي في بحر اللغة العربية فاستخرج لنا لفظا نادرا لا يعرفه إلا من خبر دقائق كلام العرب، فقال إن العرب تسمي الطفيلي قنواسا، والقنواس هو من يتحين وقت الأكل ليدخل على القوم دون علمهم فيتحين فرص الغفلة وينسل إلى الطعام كما ينسل الظل، لا يرده حياء ولا يزجره إباء. وما أجمل

0: ما أنشده الأصمعي في ذم هذا المسلك حين قال: لو كنت أدري أنه قنواس لجئته حين ينام الناس. يمضي القنواس للغدور في هجيع النيل ولا يعرف طعم الكرامة إذا لاحت له لقمة، ولا يهاب مذمة إذا شم رائحة وليمة. ومن نوادر ما يحكى عن القنواس أنه رأى قوماً قد أعدوا طعاماً ثم رقدوا ليستريحوا، فأقبل يتسلل كالظل، فلما أخذ نصيبه وأراد المضي استيقظ صاحب الطعام فصاح به: من أنت يا هذا؟ فقال القنواس بكل براعة: أنا حلم جميل زار قدركم، فذوقوا بركة ما تركت لكم. فضحك الرجل رغم غيظه وقال: والله ما أنت إلا قنواس غلب مكره على جوعه. ذكرت كتب الطرافة والتراث أن قنواسا رأى قوما هبطوا واديا فذبحوا وطبخوا ثم هجعوا ليستريحوا قبل الرحيل، فتسلل إلى قدرهم يأكل بنهم، فاستيقظ أحدهم وأمسك به صارخا: أسارق أنت أم ضيف؟ فنظر إليه القنواس واللقمة في فمه وقال بثبات: بل أنا قنواس رؤوف، رأيت قدركم تمخضت باللحم ولا أحد عندها، فخشيت عليها من برد الليل فجئت أحرسها من عيون الغرباء. فضحك الرجل من جرأته وفصاحته وخلى سبيله وهو يقول: غلب مكرك صوتي، فكل هنيئا ما حفظت بلسانك مكان رأسك. النفس وشيطان الهوى. تتجلى في الأبيات صراعات النفس مع الشهوات وفتن الدنيا، حيث يرصد الشاعر بمعاناته وبصيرته حقيقة الابتلاء في رحلة تعكس عبرة الحكمة وإشراق الحقيقة. إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تأمرني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه خواطري، وفي ظلمة الشبهات والآراء وزخارف الدنيا تقول: أما ترى حسني وفخر ملابسي وبهائي.
1: أزهير العرب.
0: قلائد الضاد في رحاب واو الثمانية. في رحاب الضاد لا ينحني الحرف عبثا، فتلك واو الثمانية ليست سوى ترنيمة اكتمال تطرق باب التميز بعد سبعة، لتسكب في النطق حلاوة تسلب الألباب فتظل سيدة الأسرار في كل حرف وهمس. وقد وصف بعض النحويين الواو بواو الثمانية، فما المقصود بواو الثمانية؟ وصف بعض النحويين الواو بواو الثمانية، والمقصود بها تلك الواو التي تأتي بعد ذكر سبعة أشياء مسرودة على نسق واحد دون عطف، ثم يأتي الثامن مقرونا بها. وقد جاء ذلك في الآية المباركة من سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. كما وردت هذه الواو في موضع آخر من القرآن الكريم ضمن سورة التحريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهي الواو الواقعة قبل المعدود الثامن لتفصل بين مراتب الوصف بإحكام. فما أبدع جرس الواو حين تزف العدد إلى تمامه بمقام الثبات والوقار، حيث تتجلى الواو كمسك يختم ما مضى ومفتاح يفتح ما أقبل. هي الضاد لا يسقط من ردائها حرف إلا وكان خلفه قصة من العبقرية والجمال الذي لا يعرف الانتهاء.

0: لوعة الشاكي وزحام المآسي. تتجسد في صرخة المتنبي ذروة الاستهداف القدرية، حيث تضيق الروح بأوجاعها فلا تجد النائبة الجديدة موضعاً في جسد أنهكته جروح الزمان. فما أصعب اجتماع الكروب على قلب واحد حتى يغدو الضرب في الميت إفراطاً والجرح فوق الجرح زيادة في الغي. أنشد شاعر العرب أبو الطيب المتنبي واصفاً تكاثر المحن عليه حين تمكنت منه الحمى، فقال: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا السهام.
1: أزهير العرب.
0: إن البيع مرتخص وغال، تتشابك أقدار الفرسان بين واجب المروءة وحفظ الذمام، وفي مواقف الشدة تنطق الحكمة لتضع الأمور في نصابها، حيث لا يمنع البدل إلا ما هو أعز منه، ولا يعلي الشأن إلا الوفاء لأهل الفضل. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن البيع مرتخص وغال. وتعود هذه الكلمات لأحيحة بن الجلاح سيد يثرب حينما قصده صديقه قيس بن زهير العبسي، طالبا منه درعا ليتجهز بها لقتال بني عامر، فما كان من أحيحة إلا أن اعتذر عن الهبة برقة، مؤثرا البيع لئلا يقع في ملامة بني عامر الذين أثنى سيدهم خالد بن جعفر على منعته وجواره قائلا: إذا ما أردت العز في دار يثرب فنادي بصوت يا أحيحة تمنعي، رأينا أبا عمرو أحيحة جاره يبيت قرير العين غير مروعي. فقال أحيحة لصاحبه: اشترها بابن لبون فإن البيع مرتخص وغال. فذهبت قولته مثلا، والمعنى البليغ أن قيمة الأشياء تتفاوت بحسب المقاصد، فما كان ثمنا للوفاء فهو غال وإن قل، وما كان لدفع اللوم فهو رخيص مهما عظم. لذا جاء هذا المثل ليضرب في تغليب الحكمة على المشاعر، وفي رعاية المحامد التي لا تشترى بمال، فيقال حينها: إن البيع مرتخص وغال.
1: أزهير العرب. نختتم

لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

0: الوطن.
1: أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر منى الطاهر لتأدية يوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب وتنفي فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادة العسكرية بكييف. انتهى الموجز، في أمان الله. بودكاست وعي قانوني.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست وعي قانوني. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم كل أسبوع، كل أربعة من كل أسبوع. في هذا البرنامج اللي أنا أقدمه أنا وزميلتي هبة، في البداية خلوني أمسي بالخير على زميلتي هبة. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عبد الله، وأكيد نمسي على مستمعينا الكرام بحلقتنا اليوم من

0: بودكاست وعي قانوني اللي مثل ما عودناهم واحنا بعد تعودنا كل يوم
1: صحيح.
0: اثنين نلتقي فيهم من خلال إذاعة دولة الكويت البرنامج العام.
1: جميل، انا كني قلت الاربعاء صح؟
0: حسيت
1: حلو حلو، تلخبط عندي منح.
0: الايام
1: ابي اسبق على العيد، انا مشتاق حق العيد. لكن مثل ما تفضلتي هذا البرنامج يعني فيه من الوعي هبه القانوني اللي احنا حابين اليوم دورنا في وزارة الإعلام توعية المجتمع، كل من قاعد يسمعنا داخل وخارج الكويت عن طريق هذا البرنامج، وخلال هذه الساعة من 6 إلى 7 نتكلم ونستضيف ناس مختصين في هذا المجال. واليوم حلقتنا هبة متميزة ومهمة جدا وتهم
0: صحيح.
1: الجميع.
0: صحيح، اليوم موضوعنا مثل ما ذكرت مميز وأيضا نوعا ما هو حساس.
1: نعم.
0: راح نتكلم عن قضايا المخدرات وشنو هي العقوبات المترتبة عليها.
1: صحيح.
0: لأن يعني
1: هذا
0: مثل
1: الخطر.
0: هذه المواضيع تهم كل فرد من يعني أفراد وطننا الحبيب الكويت وأيضا المواطنين والمقيمين.
1: صحيح.
0: ومن الجميل أن احنا نذكر هذه بعض القوانين وأيضا العقوبات اللي يترتب عليها.
1: صحيح، وهذا الخطر اللي يعني حاصل في العالم كله، وهذه الآفة اللي نتمنى إن شاء الله يحفظ الجميع، وإن الله يعافي ويشافي كل إنسان ابتلي بهذا الأمر،
0: يا رب.
1: وإن الله يعني يسقط بأيدي الحكومة والحكومات المتخصصة في هذه العقوبات كل من يروج لهذه السموم ويحاول أنه يدمر الشباب والبنات والأسر والمجتمعات جميعا، والله يحفظ الجميع. ودائما مثل ما عودنا السادة المستمعين في بداية برنامجنا نقدم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال،
0: ومن التقديم راح نكون معاكم مع عبد الله دوسري وهبة المريشد،
1: وأما المتابعة والتنسيق آمنة البالون،
0: وأكيد التنفيذ على الهواء طيف العروي،
1: والهندسة الإذاعية فرح بوركي،
0: وهذه تحيات المخرج حسين أشكناني.

اللي عرف حدوده يعرف كيف يحمي نفسه، واللي يفهم حدوده ما يضيعها. ارفع وعيك. بودكاست وعي قانوني.

القانون لا ينتظر أن تحكم، بل يحاسبك عندما تفعل. بودكاست وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست وعي قانوني. طبعا اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم من أخطر القضايا اللي تواجه المجتمعات اليوم، اللي هي قضايا أو قضايا المخدرات، لأنها لا تستهدف الفرد بروحه بل تمتد آثارها إلى الأسرة والأمن والاقتصاد ومستقبل الأجيال. فالمخدرات ليست مجرد قضية صحية ولا مجرد سلوك فردي، بل جريمة ينظر لها القانون بجدية وحزم لما تسببه من أضرار جسيمة على الإنسان والمجتمع. طبعا اليوم عبد الله في حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على قضايا المخدرات في دولتنا الكويت وصورها المختلفة والعقوبات المترتبة عليها، وشلون يوازن القانون بين الردع والعلاج.
1: نعم صحيح هبة، لكن خلينا نوضح للسادة المستمعين ما المقصود بقانون بقضايا المخدرات. هناك أمور كثيرة تشمل هذا القانون، وتحت إطار هذا القانون قضايا المخدرات ما تقتصر على التعاطي فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من الأفعال، واللي منها الحيازة والتعاطي والإتجار والتهريب والترويج وزراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ويتعامل القانون مع كل حالة بحسب طبيعتها وحجمها وقصد مرتكبها.
0: طبعا المشرع الكويتي ينظر إلى متعاطي المخدرات من زاويتين. الأولى أنه ارتكب فعلا مجرما أو يجرم يعاقب عليه القانون، والثانية أنه قد يكون شخص يحتاج إلى علاج وتأهيل. علشان كذي أتاح القانون في بعض الحالات برامج علاجية وإجراءات قانونية خاصة، خصوصا إذا بادر الشخص بطلب العلاج وفق الضوابط القانونية.
1: صحيح، من ضمن هذه الأضرار مع التعاطي بين الجريمة والعلاج، أيضا هناك أضرار الترويج والإتجار والعقوبات المشددة اللي تقع على مرتكبين هذه الجرائم. إذا كان التعاطي يضر بالفرد، فإن الترويج والإتجار يهددان المجتمع كليا، ولهذا جاءت العقوبات على جرائم الإتجار والتهريب من أشد العقوبات في القانون، لأنها تستهدف أمن المجتمع وسلامه.

0: طبعا دور الأسرة والمجتمع له دور كبير في
1: صحيح
0: الوقاية، فمواجهة المخدرات لا تبدأ في المحكمة بل تبتدي من البيت وفي المدرسة وفي المجتمع، فالحوار والمتابعة والتوعية المبكرة هو خط الدفاع الأول ضد هذه الآفة.
1: صحيح. هذا الموضوع، هذا حلقتنا اليوم جدا مهمة جدا، محتاجين ان احنا نوعي السادة المستمعين وكل من قاعد يسمعنا. اكيد ان الكل واعي وعارف مدى خطورته، لكن يقع فيها الشباب الصغار، وطريقة الترويج اليوم تغيرت بطرق يعني خطيرة جدا جدا، قد تكون عن طريق اكل، مشروب، امور كثيرة يستخدمها المروج لانه يصيد او يصطاد هذه الفريسة ويبدأ يحطه في هذا الدرب، عسى الله يحمي الجميع.
0: يا
1: هذا
0: رب.
1: خطر جدا. هبه اليوم نوعي الشباب والبنات، كونوا حذرين جدا، يعني
0: أكيد.
1: مو اي واحد يقول لك او يقول لك ذوقي هالشيء او اشرب هذا الشيء، ذوقه طعمه حلو ايش رايك فيه. مو كل صديق نثق فيه، مو كل شخص نعرفه بمعرفة سطحية نقول هذا والله رفيج وهذا صديق وهذا ثقة، مصدر ثقة، خصوصا في الأيام في الأعمار المبكرة هبة، صح، في بداية
0: أكيد
1: المراهقة أو
0: أكيد أكيد
1: بداية الشباب.
0: قد يكون يعني في البداية يمكن من المدرسة، يعني بمجرد أن واحد والله من
1: صحيح
0: الزملاء معاه في المدرسة يعطي مثلا كاكاو أو علج، يقول له والله إيش رأيك تجرب هالشغلة هذه، هالمشروب أو هالحبة هذه، يعني من باب أنه تجربة. بس قرار واحد ممكن هذه تجربة يعني توديه لعالم ثاني، عالم غير العالم اللي هو عايش فيه
1: صحيح
0: للأمانة.
1: صحيح
0: طبعا يمكن قرار واحد أو تجربة يعتقد البعض إنها عابرة أو خطوة يظنها أنها تكون بسيطة، بس ممكن تفتح باب لا يقف أثره عند الصحة أو الحياة الشخصية فقط، بل يمتد إلى المسائل القانونية والعقوبات.
1: جميل.
2: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال.
1: بودكاست وعي قانوني.

0: إعلان توعوي. لا تقل مجرد تجربة ولا تقل لن تتكرر، فكثيرا من القصص بدأت بتجربة وانتهت بقضية. المخدرات لا تسرق صحتك فقط، بل قد تسرق مستقبلك أيضا. اختر الوعي قبل الندم.
1: أكيد خير من يتكلم عن هذا الموضوع اليوم ضيفتنا المحامية الأستاذة آمنة ملا حسين. يا هلا ومرحبا فيك معنا في برنامج بودكاست وعي قانوني.
2: يا أهلا أهلا فيكم جميع المستمعين. يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله ومساك الله بالخير أستاذة.
2: الله يحييك. يا هلا،
0: احنا سعداء بقبول هذه الدعوة ووجودك اليوم معنا.
2: وأنا أسعد، يعطيكم العافية، مشكورين، ما قصرتوا.
1: الله يعافيك. يا هلا ومرحبا فيك في بودكاست وعي قانوني. في البداية نبي نعرف شنو الإطار القانوني المنظم لجرائم المخدرات في الكويت.
2: احنا الإطار القانوني لجرائم المخدرات في الكويت يخضع حق تنظيم جرائم المخدرات في الكويت حق قانون رقم 74 لسنة 83. صار في تعديلات لاحقة وإضافات وإلى بعض أحكام القانون الجزاء الكويتي، وبسنة 2025 صدر مرسوم قانون صار فيه تجديد أكثر حق هذه العقوبات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو الإبعاد الإداري. وكان أيضا هناك في فرصة في الإعفاء من العقوبات، وأيضا هناك في من خلال التقدم في العلاج من الإدمان، ويكون هذا العلاج من الإدمان في سرية تامة. فاختلف هناك في الجرائم، وهناك اختلفت فيها القوانين إن شاء الله.
0: نعم أستاذ آمنة، هذه الآفة اللي عسى الله يحفظ الجميع، يحفظ عيالنا وبناتنا، يحفظ الجميع، وإن شاء الله أن يعني يد السلطة والقانون في دولة الكويت لا يرحم من يرتكب هذه الجرائم، خصوصا من يروج أو يحاول ينشر هذه السموم ما بين الشباب والبنات. اليوم خلنا نتكلم كيف يفرق القانون بين

0: بين الحيازة والتعاطي والاتجار والترويج، شنو الفرق بينهم اليوم أستاذ أمين؟ شلون يفرق القانون؟
1: أنا ما رح أتكلم فيها قانوني وكمصطلحات قانونية، أنا بتكلم فيها بالعامي عشان كل المستمعين يفهمون ويصير عندهم الوعي التام فيها.
0: وهذا
1: أنا
0: هدفنا.
1: لما أنا أقول التعاطي، يعني أنا قاعدة أتعاطى، أتناول مواد مخدرة، أتناول مؤثرات عقلية، فهذا في التناول هذا ما يثبت إلا في بالإقرار أو في الفحص الطبي، هذا في التعاطي. أما لو أقول أنا حيازة، يعني هناك في سيطرة فعلية أو حكمية على المواد المخدرة، هذه الشتمة الحيازة إما تكون في قصد التعاطي إنزين، أو إن تكون في الحيازة المجردة إن بس إني أنا أحوزها. الترويج أنا إن لما أقول أبي أروج، يعني أنا قاعدة أوزع أبيع أو إني أسهل تداول المخدرات. الإتجار لما أقول إتجار فيها يعني نشاط منظم، أي واحد تاجر لازم يهدف حق كسب من بيع أو إنه استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حتى زراعة، فهذا يعتمد فيها التكييف القانوني على كمية المادة وطريقة التغليف، وجود أدوات بيع، ميزان، مراسلات، سلوك المتهم، هذا كله يختلف فيها التكييف فيها.
0: نعم، عسى الله يحفظ الجميع. الحيازة
2: رب.
0: خصوصا موضوع الحيازة، يعني البعض يمكن يكون معاه شخص آخر وهو ما يدري عنه، صديق ومعاه بالسيارة ومعاه هذه المخدرات، قد يقع أيضا معاه بهذه القضية وهو لا ناقة ولا جمل له، فنكون حذرين في هذا الأمر.
1: بالضبط، حتى نوضحها القانون ان في حالة ان انت ان كان هذاك حائز وان انت كنت جالس مع الحائز هذا وانت ما كنت تعلم، فأصلا يعني حتى القانون اللي تشددها وحطت في العقوبة ان تصل الى 3 سنوات حبس.
0: صحيح،
2: حتى لو هو ما يدري،
1: حتى لو كان هو ما يعلم. أثناء في هالوقت هذا لازم يكون عند الشخص وعي منه صديقه، شنو ممشى صديقه.
0: صحيح.
1: هل أنه هو سلوكه منحرف أو أنه سلوكه واضح تام نظيف منظيف، هل هو شنو سمعته، لازم الشخص يكون شيء صديقه. يعني في هالوقت هذا مع العقوبات ومع القوانين الجديدة لازم يكون في وعي.
0: على قولة القايل حرص ولا تخون.
1: بالضبط.
2: جميل جدا. أستاذة آمنة، احنا نبي نعرف دور القصد الجنائي في التمييز بين المتعاطي والمروج.
1: زين، فالقصد الجنائي عنصر أساسي في التمييز عشان إن بميز أنا بين متعاطي جار أو ترويج. اللي احنا نسميه هنا القصد الجنائي عندنا 2، الركن المادي والركن المعنوي. الركن المعنوي احنا نقول أنها هي العلم، يعني يكون إن عنده هو مدرك هذا الشخص شنو هي المادة اللي عنده أو شنو هي المؤثر العقلي اللي تكون عنده. الإرادة لما نقول إنه هو توجيه السلوك إلى نحوها، شنو توجيه السلوك فيها إلى تعاطي أو إتجار أو ترويج هكذا. فالمتعاطي مثلا عندنا إنه يقصد فيها الاستعمال الشخصي فقط، فهذا إحنا نقول إن هذه قصد خاص، هذا شيء المتعاطي. أما المروج والتاجر لا، أنا تتجه إرادتي إني أبي وزع المادة بحقق فيها ربح، هني ان انا اقول عني انا مروج او تاجر. فالمحكمه هي تستخلص القصد الجنائي فيها ان شلون تحدد فيها اذا كان في الكميه المضبوطه كبيره صغيره، او وجود مبالغ مثلا ماليه، اعترافات، رسائل الكترونيه، واتسابات، مثلا تقسيم المخدر شلون، او ان شلون تكرار المعاملات حتى في الواتسابات المحادثات، هل ان في معاملات تكرار فيها وهكذا يعني.
0: جميل. يمكن الكل يعي ويعرف أن هناك أنواع مختلفة من المخدرات سادة آمنة، وأن هذه المخدرات كل واحدة لها خطورة ودرجة خطورة يصلها المتعاطي إذا تعاطاها. قد بعض هذه المواد الله يكفينا وياكم الشر تؤدي إلى الوفاة وخطرة جدا.
1: صحيح.
0: اليوم هل تختلف العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة وخطورتها، ولا الكل متساوي في قانون واحد؟
1: لا، هي تختلف العقوبة بحسب نوع المادة وخطورتها وتصنيفها القانوني، لأن القانون ميز إن بين المواد المخدرة اللي شديدة الخطورة مثل ما قلت أنت، مثل الهيروين مثلا أو الكوكايين زين، وحتى نحدد فيها المؤثرات العقلية وحدد المواد الطبية وكلها حطاها في جداول وحدد إن هذه شديدة الخطورة وخفيفة أو الأمور الطبية وهكذا. فتختلف هذه العقوبة أصلا اصلا يعني ان فيها في العقوبه وحسب طبيعه الفعل فيها. يعني اوكي انا ممكن انا احوز فيها الهيروين ولكن انا الفعل فيها انا تاجر ام متعاطي، فتهم هني تختلف فيها العقوبه. صحيح.

0: يفرق ما بين المتعاطي أو الشخص المروج اللي
1: طبعا
0: يروج هذه البضاعة.
1: طبعا بلا شك. شنو الضوابط القانونية للتفتيش والضبط في قضايا المخدرات؟
2: ضوابط التفتيش يعني هذا مادة كبيرة في التفتيش عندنا احنا.
0: نبي نوضح لو جزء بسيط منها للسادة المستمعين.
1: بالضبط.
2: مو مشكلة. احنا عندنا الأصل والاستثناء في التفتيش. الأصل ان احنا ما يصير احد يقبض على شخص او يفتشه او يفتش مسكنه او مركبته الا بموجب اذن كتابي مسبق من مكانين، النيابه العامه او سلطات التحقيق، ويكون هذا الاذن بعد يكون في مسبب محدد، اسم الشخص، مكان التفتيش، زمن التفتيش، يكون هذا الاذن واضح. زين الاستثناء بلا احنا يصير مامور الضبط القضائي اللي هو الشرطه في الحالات معينه تكون فيها التفتيش في حاله
0: تفتيش.
2: مثلا بالضبط مثل التلبس، مثلا شفنا مجرم متلبس، شاف هذا الشرطي جريمه كامله وقت الارتكاب او انه لاحقه فور ارتكابها، فهذا هني يجوز له تفتيش، ويكون هذا التفتيش مقتصر على الشخص المتهم أو ما يحمله في مركبته، يعني يفتش مثلا سيارته مثلا في جرائم المخدرات. ففي التفتيش يشترط أن يكون هذا متلبس فيه فعليا، وما يصح بس إن مثلا ما يصير بس أني أنا مشتبه فيه أن أروح أفتشه، لا ما يصير، أو أن تحريات لاحقة، لا ما يصير. فلما بنتكلم حتى عن تحريات الضابط الواقع لما بيسويها هذه التحريات، يعني لازم تكون واضحة عشان يصدر بعدها إذن التفتيش. لازم تكون هذه سرية مع الضابط، ولازم تكون هذه التحريات كلها جدية عشان تصدر فيها إذن نيابة. وفي حقوق أيضا حتى المتهم، يعني حقوق المتهم حتى وضمانات إجرائية حقه، يعني
0: إيه هذا أستاذ آمنة بيأخذني لتساؤل آخر، متى يمكن الدفع ببطلان إجراءات القبض أو التفتيش؟ مثلا اليوم شخص في يعني تم القبض عليه بحيازته مخدرات أو وجود مخدرات معه، اليوم هل في بعض الإجراءات أو بعض يعني الأمور تبطل إجراءات القبض أو التفتيش؟
2: بالضبط. في دفوع تبطل فيها القبض والتفتيش، مثل في حالة تفتيش دون إذن قانوني، تو نحن وضحنا شنو الإذن زين، أو أن التلبس أو أن تجاوز الرجال الضبط حدود الإذن في الضبط، وإذا في حالة وقع هذا الإجراء من غير مختص، وأيضا في حال شاب الإجراء إكراه أو تحايل غير مشروع، وفي حالة ثبوت البطلان ترى قد تستبعد المحكمة الأدلة الناتجة عنه، فيصير فيه مية أحكام البراءة عندنا.
0: طبعا للتوضيح للسادة المستمعين، يمكن يستغربون هذا الأمر، إجراءات القبض والتفتيش قد تبطل بسبب التعامل أو طريقة تطبيق القانون بطريقة فيها تسرع أو غلط أو شيء قد يساعد هذا التاجر في التهرب من القانون، أو أنه يقدر يطلع من هذه القضية. لذلك القانون وضع للفصل وإعطاء الحقوق وانتزاع الحقوق بالقانون وبالحق، وحتى لو كان هناك إجراءات تمشي عليها خطوات الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الأمور مثل ما تفضلتي، إذن نيابة، إذن قضائية، ونوع الضبطية ومعلوماته، كل هذه السردية التي تفضلتي فيها.
1: نعم. بالنسبة حق الأدلة الفنية والتحاليل، شنو دورهم في إثبات الجريمة؟
2: الأدلة الفنية والتحاليل، أول شيء هذه تعتمد محاكم الكويت عندنا على التقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي. طبعا هي الأدلة الفنية أهم الوسائل الإثبات، تقارير المختبر الجنائي اللي موجود في الأدلة الجنائية، وأيضا التحاليل عزكم الله، أو إن في حالة أيضا تحاليل الدم عشان نثبت فيها التعاطي عندنا، حتى في حالة البصمات، الأدلة الرقمية اللي تكون خصوصا في الأموال، ساعات يحطون أموال رقمية، فحص الهواتف، المحادثات، الواتسابات عشان جرائم الترويج والإيجار خصوصا فيها. فغالبا ترى ما في إدانة في الجريمة المخدرات أو إنه في الإتجار فيها إلا لما يكون فيها إثبات فني يؤكد هذه طبيعة المواد المخدرة. لازم يكون في تقرير فني يكون فيها اسم المادة المخدرة ونوعها والكمية المضبوطة فيها.
0: نعم. أستاذة آمنة، احنا تكلمنا في بداية حديثنا عن الحياة

والتعاطي والأتجار والمروج، كل هذه الأمور هناك تساؤل يحتاج لتوضيح أكثر اليوم، كيف يثبت عنصر الحيازة أو العلم بالمادة المخدرة؟ يعني مثلا شخص راكب سيارة صديق ولا يدري أن هذا الصديق يتعاطى أو شيء ومعه مخدرات، وخذ سيارته، صادف أنه وقفوا تفتيش، فلما فتشوا لقوا هذه المخدرات والسيارة مو سيارتي، يعني أنا رايح مشوار برد،

0: حق المتهم انزين وتيقنه ان هذه مواد مخدره انزين، مثلا هو يدري ان المواد المخدره هذه في ملابسه او في مركبته في مسكنه، يعني عنده سيطره فعليه في المكان المضبوط فيه المخدر، يدري انه هو انا هني المكان لاني انا حائز، فممكن انه يكون الاثبات فيها في الطريقه هذه، او انه يكون الاثبات فيها في اعترافه يقول بلى انا حائز في المكان الفلاني انزين، او انه يكون فيها القرائن الفنيه اللي يكون مثلا عنده اوراق تعاطي، اوراق لف، انابيب، ميزان حساس، اكياس تغليف اذا كان تاجر، فيعتمد هذا ان شنو القرائن اللي عنده، وحتى في سلوكه ترى وقت الضبط ان ساعات يكون لما يكون يحاول الهروب او انه يكون مرتبك، فهني هم انه يكون فيها عنصر فيها ويكون فيها ادراك للمتهم،
1: فمو شرط. عفوا استاذه اذا تسمحي لي استاذه امنه بوضح هذه النقطه اكثر اذا سمحتي لي. اليوم يعني مثلا طالب بالجامعه ورفيجه معه بالجامعه، او طالبه بالجامعه ورفيجتها بسيارتها، اخذت سيارتها او كانت بالسياره وصدف انه هذا الشخص اللي انا تعرفت عليه هو يتعاطى المخدرات، وانا بحياتي ما اعرف ادوات التعاطي شنو، لا الورق ولا الامور ولا عمري شفت مخدرات اصلا، فشلون اليوم ان انا يعني يثبت علي عنصر الحيازه او العلم بالماده المخدره؟ هل اثناء التحقيق انا اقول والله ما اعرف، هل يثبت هذا الشيء ويبين علي من طريقه اجاباتي ان انا فعلا شخص ما اعرف هذه الامور؟
0: هذه ترى في نوع من انواع القضايا ترى وايد منتشره من جنة في المحاكم،
1: وهذا اللي نبي ننبه عيالنا وبناتنا منه اليوم،
0: وصعب جدا جدا جدا اثباتها. من كذي القانون حط الماده واضحه ان في حاله ان الجالس معاه وهو يعلم ان هذا شخص متعاطي، انت لازم تختار صديقك منه، انت يكون عندك الوعي والادراك، انت لما تستخدم سياره احد تعلم ان شنو السياره فيها، شنو داخل السياره فيها، لان انت عادي تقع فيها في الجريمه الحيازه هذه، حتى لو انت لم تكن متعاطي، او حتى ان انت ما كان في دليل الفني عندك، او انه مثلا ما في دمك او ان اي وسيله من وسائل التعاطي، فانت عند عليك الوعي.
1: جميل، هذا مو دفاعا عن احد، لكن بنوضح اكثر واشد على هذه النقطه واوضح لكل اللي قاعد يسمعنا، بناتنا، عيالنا، كبار صغار، موضوع انه والله ثقه وانا عارفه وما ادري شنو باخذ سيارته، القانون واضح مثل ما قالت الاستاذه امنه، لا يعفي انك تكون في حيازة هذه المخدرات وعلى علم واطلاع بهذه المخدرات، فنكون حريصين في صداقاتنا ومعرفتنا، نعلم أهلنا منو هذا الصديق وين عرفته شنو طريقته، خل الأهل يساعدونك على معرفة أصدقائك أكثر.
2: أكيد أكيد، وهذا شيء يعني يبتدي من البيت، يعني الأم والأبو والأخوان إذا عندهم أخوان كبار، فهذا كله أهما يعلمون، يعني يعلمون بعض شلون الواحد يتفادى، شلون يختار الصديق الصحيح. يعني أستاذة احنا ودنا نرجع حق مسألة العقوبات، هل تختلف العقوبة على المتهم لأول مرة عن شخص له سوابق؟
0: هو دائما المحكمة تراعي إذا كان هذا المتهم أول مرة خلاص غلط زين، خصوصا قضايا التعاطي إنه خلاص تحكم المحكمة في بالإيداع مثلا في مركز تأهيل، أو أنها تمتنع عن النطق في العقوبة، بس أصحاب السوابق إنزين خصوصا جرائم الإتجار والترويج القانوني الجديد شددها، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام. فليش؟ لأن حطها القانون أن هي وصفه أنه أو أنه يعامل معاملة أنه هو عائدا لهذه الجريمة، من شذي أنه وصلت إلى الإعدام في وفقا للمادة 85 و86 من قانون المخدرات.
1: نعم أستاذة أمنة، نتكلم ننتقل لمحور آخر وهو حدود السلطة القضائية في تخفيف أو تشديد هذه العقوبات. اليوم هل ينظر لها القاضي بمنظور نوع المخدر، أو هذا الشخص أول مرة أو ثاني مرة، أو الكمية، أو مدى الضرر، شلون ينظر لها اليوم القضاء حدود السلطة القضائية في تخفيف أو تشديد هذه العقوبة على الجاني أو المتهم؟
0: هو, هو, هو, هو القاضي سلطة تقديرية، دائما حكم المحكمة يكون لها سلطة تقديرية في ضمن حدود قانونية، في ضمن حدود القانون زين، مثل عنده مثل تشديد العقوبة إذا كان في ظروف مشددة، في مثلا ياخذ بظروف المتهم الشخصيه او سوابقه، في حاله تقدير شنو هي خطوره الفعل، شنو هي المواد المضبوطه، فكلها سلطه تقديريه حق القاضي، بس انه من غير ما ينزل عن

0: حد الأدنى مال العقوبات أو أنه يلغي العقوبات الإلزامية، فإنه ممكن حتى مثلا السلطة القاضي يسوي تخفيف عقوبة، مثلا يمتنع عن النطق بالعقاب، أو مثلا يوقف تنفيذ العقوبة. هذه كلها سلطة تقديرية تكون للمحكمة.
1: جميل.
2: بالنسبة يمكن راح نرجع بعد مرة ثانية بالنسبة حق العقوبة والعلاج، تعتقدين ممكن يوازن القانون بين العقوبة والعلاج في قضايا التعاطي؟
0: نعم، هو يوازن القانون الكويتي بين العقوبة والعلاج، خصوصا في حالات التعاطي والإدمان. ليش؟ لأن المتعاطي إحنا عندنا يعامل كمعاملة مريض، ما يعامل كمعاملة متهم، فهو يحتاج إلى علاج وتأهيل، ومو بس إنه يستحق عقوبة، لا، إنه لازم إنه مثلا نوديه إلى المراكز العلاج والتأهيل. وهذا في عندنا مثل يكون فيها إعفاء تام من العقوبة، متى تكون مثلا ما تقام فيه الدولة دعوة جزائية ضد أي مدعي، مثل إذا الشخص هذا تقدم من نفسه حق العلاج. ما ترى القانون عندنا يعفي من العقوبة، حتى مثل الإيداع حق يصير مثل حكمة المحكمة في الحبس، فيصير مثل تخفيف له الحبس، هذا يكون تستبدل فيه العقوبة إلى السجن الإجباري، أو إن مثلا توديه إلى مركز التأهيل تأهيل عشان شو اسمه يعالجه من حالات التعاطي. وفي ايضا عندنا احنا العلاج داخل السجون عشان يخضع مثل برامج طبيه داخل السجن تاهيليه، وهالامور هذه كلها في داخل السجن.
1: جميل. اليوم استاذه امنه، ما شروط الاستفاده من برنامج العلاج او الاعفاء القانوني؟ نبي نتكلم عن هذه الشروط اللي يقدر اليوم يعني الشخص اللي وقع في هذه القضيه الاستفاده من برنامج العلاج او الاعفاء القانون.
0: يعني مثلا إذا الشخص تقدم من نفسه، من تلقاء نفسه قبل ما نكتشف الجريمة،
1: مثل ما تفضلتي قبل شوي،
0: بالضبط. وأيضا أنه يلتزم بالبرامج العلاج والتأهيل، وهم عندهم مثلا كل نهاية أسبوع فحوصات، فأنه يلتزم فيها التزام تام. وإذا كانت هذه اللي عنده مثلا المواد المخدرة، أنه ما كان فيها كمية معينة اللي ممكن نحط احنا في بالنا فيها اتجار او ترويج، فنثبت ان هذا الغرض كلها من الحيازه كان تعاطي مو توزيع ولا تجاره، فعشان هذا كله يخفف من الملاحقه ويخفف من العقوبه ايضا. وايضا حتى الاهل يقدرون ترى يبلغون اذا كان عندهم اي احد متعاطي من ابنائهم، ترى يقدرون يبلغون فيه عشان يعفى قانونا من العقوبه.
1: جميل.
2: هل تشدد العقوبة إذا كان الاستهداف موجهاً للقصر؟
0: بلى، تتشدد العقوبة إذا كان الاستهداف موجهاً إلى القصر، أو أن مثلاً إحنا نستغل الطلبة، أو أن في حالة الترويج أو النقل، أو نخليهم يبيعون. وهذا واعتبر ترى القانون هذا إحنا تونا قاعد نقول الظرف المشدد، والظرف المشدد هذا هو نوع الظرف المشدد لما أنا استخدم القاصر فيها. طبعا ليش؟ لأن هذا كله يمس الأمن الاجتماعي، وهذه فئة ضعيفة، القاصر فئة ضعيفة، اللي هو أنا بقول عن القصر، أنا أتكلم عن الحدث اللي أقل من 18 سنة، فهذه العقوبات ترى تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.
1: والله يعني نتمنى أن من يروج هذه السموم ويحاول أن يعني يؤذي البشرية أنه يطبق عليه أشد القانون، وهو الإعدام، لأنه ما له أي حل إلا أنه يعدم، لأنه مضر للبشرية ومفسد في الأرض. وهذا حتى في قانون شرعنا الرباني، وذكرت الآيات والأحاديث عن هذا الموضوع، اللي يفسدون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. فنتمنى إن شاء الله أن يكونون يعني تقع عليهم أشد هذه العقوبات. اليوم لو نتكلم عن طريقة يعني تعامل القانون مع جرائم التهريب أو تهريب المخدرات، خلنا نتكلم عن من يروج هذه المخدرات، شلون يتعامل القانون مع جرائم تهريب المخدرات؟
0: الحين القانون شدد فيها، قلت لك أنا وضحت إن القانون الجديد، وحتى موجود في السوشيال ميديا، في مواقع الوزارة الداخلية، يمكن حاطة القانون وحاطة الأصناف والمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل واضح موجز حق إن عشان تنشر الوعي. وكان هذا شيء جميل، يعني عشان حتى الأجانب، يعني حتى حطيتها في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ففي حالة جلب وتهريب المخدرات بقصد الإتجار فيها

0: مثل إنتاج أو صنع أو زراعة حتى المواد المخدرة، كلها تصل العقوبة هذه إلى الإعدام أو الحبس المؤبد، وغرامة تصل إلى 2,000,000 دينار.
1: جميل.
0: أو من في حالة حيازة وشراء وبيع مخدرات
1: جميل.
0: أو ترويج،
2: نعم.
1: جميل.
0: فيصير الإعدام والحبس
1: جميل.
0: المؤبد وغرامة تصل حق 500,000.
1: جميل. نعم. إحنا بنتوقف معاك لأذان المغرب إن شاء الله، ونكملين هذا الحوار وهذه الأسئلة وجاوبين على الكثير والكثير من هذه الأسئلة اللي راح نطرحها لك خلال برنامجنا وعي قانوني بإذن الله. السادة المستمعين، ننتقل إلى أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، فإلى هناك.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مو كل قصة تروى، لكن كل تجربة تعلم. خذ الزبدة بدون ما تدفع الثمن. بودكاست وعي قانوني.
2: القانون ميزان لا يميل بما يثبت أمامه.
1: بودكاست وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومع بودكاست وعي قانوني. اخذت منك الكلام لان يعني حبيت اساعدك بهذا الامر.
1: ابي تحت الهواء كان شيء بس على الهواء شيء ثاني.
0: اقول اللي تحت الهواء الحساسية الجو وكذي. اوكي، فموضوعنا في اليوم هبه عن يعني عن هذا الامر والمخدرات، واللي كنا نتكلم معاه مع الاستاذ المحاميه آمنة ملا حسين، فتكلمنا وما زلنا إن شاء الله في
1: عن العقوبات. نعم. عن صحيح. القبض والتفتيش وأيضا الجرائم اللي صحيح. تابعة حق المخدرات، لكن رح نرجع مرة ثانية نتحاور معها مع الأستاذة المحامية آمنة ملا حسين. يا هلا ومرحبا فيك مرة ثانية في برنامج بودكاست وعي قانوني.
2: أهلا، الله يحييكم. يا هلا
1: يا هلا
0: مرحبا. استاذ، احنا قبل لا نطلع الاذان كنا نتكلم عن القضايا ويعني العقوبات التي تقع على تهريب المخدرات، وفصلت فيها ووضحت هذه العقوبات والقانون شلون يعني فند هذه العقوبات والاتجار وتهريب المخدرات. هل اليوم تمتد المسؤوليه الى الشريك او المحرض او المساعد؟ وشنو الشريك او المحرض والمساعد، شنو فرق الثلاثه عن بعض؟
2: هو بلى، تمتد العقوبة فيها إلى الشريك والمحرض فيها، وحددها القانون أيضا فيها. أيضا مثل عندنا أن في نص من القانون قال لمن دس مواد مخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها وإخفائها، فهذا أيضا يكون
0: يصير مسؤول
2: الإعدام. نعم، عند لديه المسؤولية ويصير حكمة في الإعدام. قلت القانون الجديد اللي هو صدر في سنة 2025 شدد جميع العقوبات، صار إن يعني أول الإعدام إحنا كان موجود عندنا في القانون سنة 83 كان بس حق تاجر المخدرات، بس الحين الإعدام صار لأمور وايد يعني حددها القانون.
0: المحرض والمساعد والشريك
2: بالضبط
0: ايضا يشملهم هذا،
2: محاسبين. نعم، كلهم محاسبين فيها.
0: عسى الله يحفظ الجميع. ويعني ما وضعت هذه القوانين الا لحمايه المجتمعات، لحمايه الشباب من هذه الخطوره وهذه السموم اللي قاعد تنتشر وتدمر شباب ومجتمعات ودول. عسى الله يحفظ الجميع.
2: في البدايه عشان يعم الامن زين ويسود الامن والسلام، وتحس انت في بيئه نظيفه، ويعني ان ويكون الوضع كله سليم ان شاء الله. فشددنا وان شاء الله التجديد صار، يعني حتى في المحاكم يعني ما شاء الله ترى قضايا المخدرات وايد قلت، ويعني وايد نزلت، مو نفس اول كانت اعداد هائله القضايا.
0: نعم، والقانون اليوم لانتزاع الحقوق ووضع القوانين، ويعني وضع القوانين للجميع وتطبيق هذا القانون للحفاظ مثل ما تفضلتي على سلامة الجميع والدول والمجتمعات.
1: أكيد أكيد. شلون يتعامل القانون مع الترويج الإلكتروني للمخدرات؟
2: الترويج الإلكتروني وهو الاستخدام السوشيال في الميديا في باستخدامه، طبعا هو دائما يعني هو الترويج هو يعني انه واضح وصريح في القانون، اللي هو انه مثلا يكون انه مثلا يستغل اكاونت معين، او انه مثلا يستغل اسم معين في السناب، او انه في اي برامج التواصل الاجتماعي ويروج لهذه المواد المخدره زين بهدف، قلت لك انا، اما انه للاتجار او انه في هدف انه ترويج فقط، او النقل او البيع من غير ما انه يكون هو متعاطي او شيء، وهذا كله يعاقب فيها القانون وتصل فيها الى الاعدام او الحبس المؤبد وغرامه نصف مليون دينار.
0: نعم، وهذه أيضا ثغرة ونافذة أخرى خطرة جدا قاموا يستغلونها تجار المخدرات، وهي السوشيال ميديا وطريقة التوصل والتواصل مع الشباب وإيقاعهم في هذه الآفة. عسى الله يحفظ الجميع. لكن أبي في هذا التساؤل أبي أطمن البعض، يمكن يكون متردد أنه يروح يبلغ أو يتعاون مع الجهات المختصة. هل يؤثر اليوم التعاون مع الجهات المختصة على العقوبة؟ يعني مثلا شخص حكم عليه وطبق عليه قانون معين وتعاون، حب أنه يتعاون مع الجهات بسبب أنه كان يتعاطى أو كان يتاجر، فحب أنه يبلغ ويتعاون، هل يساعد هذا في تخفيف عقوبة أو يساعده في أمور

0: يعني التقاضي الحكم اللي وقع عليه اليوم.
1: بالضبط بالضبط. في حالة إن مثلا كان هو عنده كمية معينة من المخدرات قبل لا زين يكتشفون الجريمة، يروح هو يبلغ عن نفسه وإن مثلا يوضح شنو الكمية اللي عنده وشنو كان القصد وشنو هالأمور هذه وشنو الكمية وشنو أنواعها، هذه مبالغ كلها تخفف فيها العقوبة وياخذها في عين الاعتبار القانون الكويتي والقضاء الكويتي.
0: جميل.
2: نعم جميل جدا. نبي نعرف شنو هو الضمانات القانونية للمتهم أثناء التحقيق والمحاكمة؟
1: الضمانات أول شيء إنه يكون هذا التحقيق سري، ويجب أن يكون هذا التحقيق يكون إنه مثلا من غير إكراه، وأيضا إنه يكون هذا التحقيق أيضا يكون يعني إنه يكون عندهم أدلة فنية واضحة زين قبل الاتهام. هذه من ضمن الضمانات اللي تكون للمتهم.
0: جميل. احنا كنا نشوف قبل استاذ امنه في الافلام الامريكيه، انه لما يعني اي قضيه يمسك في هذا الشخص في فيلم مثلا معين، فيقول له احتفظ بالكلام، نوكل لك محامي ولك الحق
2: صح،
0: انك
2: لا
0: تدافع عنه،
2: تتكلم
0: لا تتكلم لانه راح يتسجل كل شيء عليك.
2: صح.
0: اليوم نبي
1: بالكويت في كذي بعد، احنا في النيابه ترى يحق للمتهم يقول لنا انا ما ابي اتكلم او اني ما ابي اتحاور، وانه احد ليسني الا بحضور محامي، يعني
0: جميل.
1: اني وكيل النيابه هو يقوم بالاجراء وانه يطلب من رقم المحامي ويتصل على المحامي وانطرود حضور المحامي حتى يكون هني ضمانه من ضمانات التحقيق وجود المحامي.
0: جميل. هذا اللي بياخذني للتساؤل، ما أهمية وجود اليوم المحامي منذ بداية القضية؟ من بداية القضية هل لما يكون حاضر من بداية القضية بيساعد الشخص في أنه قد يتفادى أمور أو أجوبة يجاوب عليها ويمكن تمدد له سنين ويقع في خطأ، قد يكون يعني إجابة خطأ قالها، فوجود المحامي اليوم مهم منذ بداية القضية مو
1: بالضبط.
0: نصها.
1: هو أول شيء إنه عشان أنا دائما هاي الشيء دائما أقول حق موكليني، اللي يبيني أحضر خليه يحضرني من بداية التحقيق. أول شيء يكون المحامي يدرس القضية من البداية، يفهم أسئلة وكيل النيابة. ثاني شيء ما يصير في ضغط على المتهم إنه أني أنا أتكلم بشيء أنا مو عارف أتكلم، يرتب أفكاره، يرتب شنو المحاور اللي ممكن يرد هني أرد هني أني مثلا أني أتفادى هني، عرفت شلون يرتب أموره عشان يكون التحقيق هذا كله سلس. ثاني شيء عشان يكون أن هني إن ضمانة من ضمانات أيضا قلت أنا تحقيق حضور المحامي فيها، عشان لا مثلا يصير في تشدد من السلطة عليه. واخيرا عشان احنا نطلب في اخلاء سبيل المتهم، دائما نقول اخلاء سبيل المتهم في اي ضمانه تراها النيابه العامه، يعني عشان نخلي سبيله في كفاله او انه كفيل شخصي.
0: جميل.
2: نعم. تعتقدين استاذه امنه ممكن تختلف المسؤوليه القانونيه اذا ارتبطت الجريمه بمكان عام او مؤسسه تعليميه؟
1: طبعا بلى، حتى القانون حددها، قال في حالة إن إذا ارتكبت مثلا جريمة التعاطي مثلا داخل مركز تعليمي أو إن مركز تأهيل أو علاج أو مثلا في مركز شرطة، بلى إن فيها الحبس مدة ما تتجاوز 10 سنين وغرامة 10,000 دينار حددها القانون الجديد.
0: جميل. بالنسبة للقُصّر والأحداث، كيف يتعامل القانون مع الجرائم المخدرات المرتبطة فيهم في هذا العمر؟
1: طبعا هو احنا عندنا الحدث اللي هو في القانون اللي هو ما تجاوز عمره 18 سنة. انا ممكن اني اقسم هذا الحدث الى 3 مراحل، اللي هو المرحلة اللي اقل من 7 سنين اللي هو ما يسأل فيها جزائيا، الحدث اللي من 7 إلى 15 مبلى يعاقب في السجون العامة اللي هو احنا
0: دار الأحداث
1: نقوله بالضبط إيداع مؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي هو في الأحداث. أما من 15 إلى 18 سنة فهو يكون الحبس هو سجن الأحداث فيها، ويقوم فيها المحكمة بإيداع، نتحول المحكمة إلى إيداع الأحداث.
0: جميل جميل.
2: نعم جميل جدا. احنا نبي نعرف شلون ممكن نعزز الوقاية القانونية والمجتمعية للحد من انتشار جرائم المخدرات.
1: طبعا هو الوعي دائما يكون على وزارة الداخلية، يعني وزارة الداخلية الحين نشوفها وتشكر وزارة الداخلية. توني أنا قلت إن في السوشيال ميديا لها موقع، بالعكس أنا أستمتع لما أشوف القوانين قاعد تحطها في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، أيضا في المراكز
0: بالأردو
1: قاعد أشوف،
0: بالفلبيني بكل
1: بالضبط
0: اللغات.
1: قاعد أشوف الأوردو في البلبين كلها في المراكز قاعد أشوفها. فالوعي دائما يكون، وأيضا من قبلكم أنتوا الوعي الإعلامي دائما لما تحطون
2: هذا دورنا.
1: المقابلات بالضبط، او انه مثلا تحطون لقاءات مع مساجين، مع احداث، مع فهذا يزيد الوعي، والواحد يصير مثل انه يعني الواحد يتمنى انه ان شاء الله الله لا يقطني مكان شيء، عرفت شو؟ فانه يزيد الوعي عندنا كلنا، سواء في السوشيال ميديا، سواء في الاذاعه، في التلفزيون، ايضا في كل مكان، وايضا في المنشورات، في المدارس، في كل مكان.
0: المحامية آمنة ملا حسين، شكرا لوجودك معنا في بودكاست وعي قانوني، شكرا لكل هذه الأجوبة وهذه الاستفسارات اللي أنت قدمتيها لنا بإجابات واضحة وصريحة، ونسأل الله أن الله يحفظ الجميع ويحفظ بلدنا وعيالنا وبناتنا بإذن الله.
2: يا
0: شكرا
2: رب.
0: لك،
2: اللهم
0: عسى الله يحفظك.
1: حياكم الله، الله يعطيكم العافية،
2: الله
1: مشكورين، ما
2: يعافيك.
1: قصرتم على اللقاء هذا،
2: شكرا
1: مشكورين،
0: لك. في
1: شكرا،
0: أمان الله.
1: شكرا.
0: الله شكرا. احنا مستمعينا الكرام كذي احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم برنامج بودكاست، لكن هناك دائما حكمة نقولها في نهاية برنامجنا، نتذكر ان بعض القرارات تتخذ في لحظة لكن اثرها قد يكون مستمر لسنوات، وكما قيل الوقاية قرار اما الندم فلا يغير شيء. عسى الله يحفظكم جميعا
2: يا رب.
0: يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. وبكذا احنا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست وعي قانوني. طبعا احنا نشكركم يعني مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وأيضا نشكر الضيفة كل ما قدمته من معلومات قانونية مهمة، وأكيد شكر لك زميل.
0: شكرا لك.
2: وبشذي هذه تحيات من فريق العمل، من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم عبد الله دوسري، هبة المريشد، آمنة البالول، طيف العروي، فرح بوعركي، وهذه تحيات المخرج حسين أشكناني.
0: في أمان الله.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل الخير أحبتنا، نلتقي بكم في هذه الأيام الفضيلة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في بداية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير يا كويت، نقول إن الكويت حكاية حب لا تنتهي، كل شارع فيها يحمل ذكرى. في الكويت نجد الأمانة في الوجوه، والمحبة في التفاصيل، والعطاء في قلوب أهلها. على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نحن معكم في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد تأتيكم فريد الكندري وعبد الله الميموني. ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار. ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.

ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. سعد البوص من التنفيذ على الهواء.

ها هو مشوارنا يبدأ في حلقة استثنائية هذا المساء. لماذا استثنائية؟ سنخبركم بمناسبة غالية على قلوبنا بعد قليل في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه دعوة من مخرج البرنامج لمتابعتنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت بتغطية خاصة بمناسبة الذكرى 45 لدول مجلس التعاون.
2: خليجنا واحد، مصيرنا واحد، وشعبنا واحد. في مثل هذا اليوم وقبل نحو 45 عاما انطلقت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشكل نموذجا ناجحا للعمل الخليجي المشترك القائم على التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي.
1: وخلال هذه السنوات حققت دول المجلس العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز التنمية ودعم الاقتصادات الخليجية، ومن أبرزها قيام السوق الخليجية المشتركة التي أتاحت لمواطني دول المجلس حرية التنقل والعمل والاستثمار والتملك، إلى جانب الاتحاد الجمركي الخليجي الذي ساهم في تسهيل

0: حركة التجارة وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
1: كما شهدت دول الخليج تطورا كبيرا في مشاريع البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة والصناعة والاستثمارات المشتركة، ما عزز مكانة المنطقة الاقتصادية على المستوى العالمي وفي الجانب المالي.
0: مستمعينا، وبعد 45 عاما يواصل مجلس التعاون الخليجي مسيرته نحو مزيد من التكامل والتنمية، بما يحقق تطلعات شعوب دول الخليج نحو مستقبل أكثر استقرارا واستهارا.
1: زميلتنا ليلى الجريدي وفي هذه المناسبة أعدت لقاء خاصا مع السيد نادر العبيد الخبير الاقتصادي، دعونا نستمع.
2: بداية في هذه المناسبة نحب نبارك لأهلنا في دول الخليج قيادة وشعبا على مرور 45 سنة في إنشاء منظومة جميلة قد تكون هي نموذج لكثير من الدول. بالنسبة لإنجازات مجلس التعاون، طبعا حنا نتكلم عن أكثر من جانب، في هنالك الجانب خلنا نقول الأمني، وشفنا اليوم المنظومة من خلال توحيد المواقف الدبلوماسية. كان هنالك تحديات كثيرة وشفناها في بداية الحرب العراقية الإيرانية، ومن ثم غزو الكويت، ومن ثم المحطات، شكل كتلة أعتقد اليوم كلنا نفتخر فيها، مليئة بالحكمة وكذلك في الاتزان وتوحيد المواقف. هذا وايد مهم. أما فيما يخص الجانب الاقتصادي، طبعا الجانب الاقتصادي احنا اليوم فخورين بأن هنالك ما يسمى السوق المشتركة. اليوم لاحظنا رؤوس الأموال ونقل رؤوس الأموال ما بين دول الخليج وحرية الانتقال والوظائف، هذا جانب وايد مهم بالنسبة لدول الخليج وللمواطنين. واللي أهم من هذا، لاحظنا الحين بالفترة الأخيرة وجود الكثير من البنوك اللي انتقلت من محطة لمحطة، وخصوصاً البنوك التخصصية. لاحظنا اليوم مثلاً بيت التمويل موجود في أكثر من موقع، اليوم في البنوك التقليدية موجودة في أكثر من موقع. هذا إيماناً بأن السوق الخليجية أعتقد ناضجة إلى حد ما، ولو أن هنالك بعض التحديات اللي ذات الصلة فيما يسمى العملة الموحدة، ونتمنى أن يكون هنالك توجه في هذا الجانب من التحديات، ولكن حنا نطمح أن يكون في هذا الجانب. نتمنى في هذه المناسبة بعد، طالما أن احنا اليوم قاعدين نتكلم على مرور 45، يعني أكثر من 4 عقود، أن يكون هنالك من الجانب الاقتصادي التخصص. لما نقول احنا التخصص، اليوم في عندنا 6 دول، وكل واحدة كل دولة لها ميزتها، ولكن هنالك اشتراك في الرؤى اللي لها علاقة في الاستثمار، جذب الاستثمار الأجنبي، السياحة، الترفيه. أعتقد اليوم الجانب اللي يكمل هذه المنظومة وجود التخصص. التخصص ليش ما يكون في على الأقل عندنا بعض الدول تكون لها علاقة في التصنيع، التصنيع الخفيف، التصنيع العسكري. هنالك بعض المدن التخصصية ذات الصلة في التحصيل الأكاديمي والجامعات ونقل المعرفة. اليوم الاقتصاد الرقمي، هذه لما توجد وكل دولة تتخصص فيها، هني نخلق إلى جانب التنافسية والابتكار، نخلق على الأقل التخصص والتكامل. لذلك أعتقد اليوم في ظل هذا هذه الاحتفالية، أعتقد الجوانب المهمة في عملية الجانب الاقتصادي هنالك الكثير من الطموح اللي احنا نتوقعه. نتمنى إعادة النظر بشكل دوري فيما يخص التشريعات الجاذبة للاستثمار سواء الإقليمي والأجنبي. لذلك نتمنى كل التوفيق لشعوبنا، ونتمنى الأمن والأمان وتوفيق لغادتنا في ظل الظروف، وإن شاء الله نقول حنا مرة ثانية خطاكم مستو، ونتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله.
0: كما قال السيد يوسف الجيران المختص في إدارة المخاطر المالية التالي:
3: منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي كانت الخطة هي عبارة عن التكامل الاقتصادي التدريجي. شنو نعني بالتكامل الاقتصادي التدريجي؟ أولا التجارة الحرة بين أعضاء مجلس التعاون، اثنين الاتحاد الجمركي.

0: التركي. ثلاثة، السوق الخليجية المشتركة. إذا بتكلم عنها بتكلم انعكاس بشكل مباشر على المواطن. اولا توفر السلع والخدمات. اثنين التنافس بين الشركات والسلع، وذلك يصب بمصلحه المواطن الخليجي من خلال الاسعار التنافسيه، كذلك تنعكس من ناحيه الرسوم الجمركيه. انزين، لو بنتكلم عن السوق الخليجيه المشتركه شنو يعني بالنسبه للمواطن الخليجي؟ توفر فرص العمل، يعامل المواطن الخليجي معامله واحده في دول الخليج العربي. توفر فرص العمل، التامين الاجتماعي، توفر الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتعليمية الاقتصادية. انزين، كذلك شلون انعكست على المواطن بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة؟ التجارة البينية بين دول الخليج العربي في آخر تقرير 146 مليار دولار بالنسبة للتجارة البينية بين دول الخليج. كذلك المواطن يساهم في الفرص الاستثمارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الخليج، لا يوجد لديها قيود. حاليا توجد 748 شركة مساهمة بمقدار رؤوس أموال 554 مليار دولار. هذا كله نسميه المواطنة الخليجية الاقتصادية، من أهم الإنجازات خلال 45 سنة الماضية.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، في أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأثنين إطلاق رحلاتها التجارية إلى 12 وجهة صيفية ضمن خطتها التشغيلية لموسم صيف 2026 اعتبارا من يونيو المقبل.
3: وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي لوكالة الأنباء الكويتية تيكونا إن الوجهات تشمل سراييفو، ملقا، الإسكندرية، شرم الشيخ، صلالة، نيس، فيينا، أنطاليا، بودروم، طرابزون وميكونوس، بالإضافة إلى زيورخ، حيث يصبح إجمالي الوجهات التي تشغلها الشركة 54 وجهة حول العالم.
2: وأضاف الشطي أن الوجهات التي ستشغلها الخطوط الجوية الكويتية بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية هي كراكوف وموسكو وبكين ونيويورك وأبوظبي وتبلسي وباكو، بالإضافة إلى دمشق، مبينا أن ذلك يأتي تلبية للطلب المتزايد على السفر خلال فترة الصيف، وحرصا على توفير خيارات متنوعة تلائم مختلف شرائح المسافرين.
3: وأكد حرص الشركة على إطلاق وتشغيل الوجهات الصيفية سنويا، والتي تحظى بإقبال واسع من عملائها، مبينا أن الوجهات الصيفية تتمتع بمقومات سياحية وترفيهية وتجارية متنوعة.
2: وأفاد بأن الشركة أتاحت الحجز من خلال الموقع الألكتروني وتطبيق الشركة الرسمي، بالإضافة إلى مختلف قنوات البيع المعتمدة، مشيرا إلى أن الوجهات الصيفية تعد من أبرز الخيارات المفضلة لدى المسافرين خلال موسم الصيف.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: ونبقى مع أخبار كويتنا الحبيبة، حيث كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاثنين الطلبة الفائزين في التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمه العاشر، مشيدا بما حققوه من تميز يعكس وعيا ثقافيا ومعرفيا متقدما، ويجسد حرص أبناء الكويت على القراءة والمعرفة والإبداع.
2: وأكد الوزير الطبطبائي لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب حفل التكريم أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للدعم الأسري والتربوي وجهود الميدان التعليمي في تعزيز ثقافة القراءة بين الطلبة.
3: وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه الثقافة منذ المراحل المبكرة عبر مبادرات نوعية، من بينها مبادرة طفل يقرأ التي تستهدف غرس حب القراءة لدى أطفال رياض الأطفال وتنمية ارتباطهم المبكر بالكتاب والمعرفة.
2: وبارك للطلبة الفائزين هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس مستوى الطموح والتميز الذي يتمتع به طلبتنا وقدرتهم على المنافسة في المحافل الثقافية والمعرفية، مبينا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان القارئ الواعي، والقراءة تظل حجر الأساس في صناعة الأجيال القادرة على التفكير والإبداع وصناعة المستقبل.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مع تزايد الإقبال على المسالخ خلال المواسم والمناسبات، تتكثف الجهود الرقابية والصحية لضمان سلامة الذبائح وجودة اللحوم المقدمة للمستهلكين، حيث تحرص الهيئة العامة للغذاء والتغذية على تطبيق أعلى الاشتراطات الصحية والرقابية داخل المسالخ، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وفق المعايير المعتمدة. وفي هذا السياق نسلط الضوء على

استعدادات المسالخ للفترة المقبلة وآليات الرقابة المتبعة في عمليات نحر الذبائح وفحص اللحوم مع الأستاذ محمد السالم مدير إدارة المسالخ بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد السالم، مدير إدارة المسالخ، برنامج مساء الخير. تسعى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتطبيق نظام رقابي فعال وفق معايير ومواصفات معتمدة وكوادر إدارية وفنية متخصصة وشراكة مجتمعية متكاملة لضمان سلامة الغذاء والأمن الغذائي، حيث تستعد إدارة المسالخ بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وذلك بجهوزية المسالخ المركزية الأربعة الموزعة على محافظات دولة الكويت، وهي مسلخ محافظة العاصمة، ومسلخ محافظة الجهراء، ومسلخ محافظة الأحمدي بالظهر، ومسلخ محافظة الفروانية بالجليب، وذلك بتطبيق وجهوزية تلك المسالخ بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة داخل صالات الذبح والمرافق الخاصة بالمسلخ، وكذلك العاملين في تلك المسالخ من حصولهم على الكروت الصحية المطلوبة للقيام بتلك المهام بتتناول المادة الغذائية من اللحوم الحمراء. كما أنه ومن ضمن استعدادات الخاصة بهذا الموسم وهو توفير عدد ممكن من الكادر الفني من الأطباء البيطريين والمفتشين المختصين عن طريق دمج النوبات الثلاث على مدار الساعة، وذلك لفحص أكبر عدد ممكن من الأضاحي ورفع كفاءة العمل، بحيث تكون ساعات العمل منذ الصباح الباكر من بعد صلاة العيد في أول يوم وتستمر حتى السادسة مساء، ويتخللها فترات تعقيم للصالات وغسيل الصالات بالتناوب، وذلك لاستمرار سير العمل دون توقف، ويليها في باقي الأيام العيد، حيث تفتح أبواب المسالخ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. وقامت الهيئة بالموافقة على مسلخ مؤقت تابع لجمعية صباح الأحمد التعاونية، والذي سيخضع تحت إشراف ورقابة الهيئة لخدمة المناطق الجنوبية خلال يومي العيد فقط. ونؤكد بأن الهيئة تقوم بدورها لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال تبين ظهور أي مرض يؤثر على سلامة وصحة اللحوم فإنه يتم إتلاف الذبيحة وفق الإجراءات المتبعة لدى الهيئة، مع منع المضحي إشعار إتلاف من خلاله يتم تعويض المضحي من الشاري. وعليه ننصح المضحين بالتوجه إلى المسالخ المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعدم اللجوء إلى القصابين الجائلين، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة
2: مع أهل الاختصاص، تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

مستمعينا الكرام، في ظل المتابعة الصحية الدقيقة للتطورات الوبائية حول العالم، تواصل دولة الكويت تعزيز جاهزيتها الوقائية ورفع مستوى الاستعداد في

مختلف المنافذ الحدودية، طبعاً حفاظاً على صحة المجتمع وسلامته، وعلى المستجدات المتعلقة بتفشي فيروس الإيبولا في عدد من الدول الإفريقية، أكدت وزارة الصحة اتخاذها الحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق أعلى المعايير. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر

0: اللي تنفع الناس إن شاء الله.
1: حياك الله. وبداية دكتور، ما هو فيروس الإيبولا وما الذي يجعله من أخطر الأمراض المعدية عالميا؟
0: أول شيء فيروس الإيبولا مرض اكتشف 76، الاسم أخذ من نهر في أفريقيا يسمونه إيبولا ريفر، نهر الإيبولا. المشكلة هذا المرض أنه العدوى مالته تعرض لسوائل المريض من دم أو تكرمون قي أو إسهال، يعني أي سائل من جسم الإنسان ممكن ينقل هذا المرض. هذا واحد. الشيء الثاني، نسبة الوفاة منه حدود 90% توصل بحد أقصى، وهذا شيء مزعج جدا.
1: نعم
0: نعم. وهو من الفيروسات أن تسبب نزيف.
1: الله يحفظنا. يعني بودنا نعرف أكثر عن يعني هذا الفيروس كيف يعمل في الجسم وكيف يؤثر عليه وطبيعة هذا الفيروس.
0: تمام. مجموعة الفيروسات النزيفية هي من الفيروسات تسبب يعني بشكل مهم، هو النزيف، تطلع نزيف من الأنف والمريض يتقي دم في المراحل الأخيرة من المرض.
1: نعم.
0: كنا بعد هو شيء بداية الأعراض تكون أعراض غير محددة، اللي هي حرارة، صداع، آلام في الجسم، هذه تكون غير محددة، وما نقدر نقول للشخص أنه عنده هذا المرض إلا ما نأخذ عينات منه ويكون جاي من المناطق الموبوءة.
1: نعم. يعني نعم. ممكن هناك مثلا بعض العلامات أو عرض معين يعني يوضح لنا. أنت عارف دكتور أن يعني أحيانا الإنسان ترتفع حرارته في الإنفلونزا عادية، ف يعني في هالحالة يروح يراجع مثلا ويسوي فحص.
0: أهم شيء عندنا شيء في الطب يسمونه التاريخ الطبي، هل هو مر في بلد موجود هذا المرض أو احتك مع شخص ثبت وجود الفيروس، لأنها تحتاج فترة حضانة 10 أيام على الأقل على ما تبين الأعراض. إذا الشخص مر في بلد في موبوء أو قاعد مع شخص طلع إنه مصاب بهذا الفيروس هنا نخاف. أما الأعراض العامة اللي الحرارة وهذا لا، المرض لازم يكون مخالط مع شخص عنده هذا المرض.
1: نعم. دكتور غانم، هل يعني نتكلم مثلا عن الانتقال عن طريق السوائل؟ يعني على سبيل المثال، هل في الصالونات استخدام مثلا الأدوات هذه ممكن تنقل، يعني مشابه لنقل المرض مثل الإيدز؟
0: لا، هذا المريض تعبان أصلا، يعني مو راح يعني راح الصالون ولا لا، ما ينتقل بالطريقة هذه،
1: ما ينتقل بالأدوات. ها
0: إيه نعم، كل مريض تعبان. يعني أذكر حدود 2015 لما طلعت جائحة في دولة أفريقية، فشافوا انتشار كبير للمرض، فشنو طلع أهل المريض مثلا لما يكون المريض وصل لمرحلة أنه يبدأ تقيا ويصير نزيف يركبون تاكسي يروحون المستشفى. الإفرازات المريضة اللي موجودة بالتاكسي صارت تعدي الناس.
1: نعم.
0: مو المريض ما راح يكون تعبان لدرجه انه ما راح يروح الصالون ولا غيره.
1: يعني انا معلش دكتور، بس يعني ابي ادش بتفاصيل اكثر. يعني هذه الافرازات المريض يعني يطوف عليها ايش كثر بعدين تكون يعني امنه ولا راح تبقى؟
0: هي ما دام انها فيها رطوبه
1: اي
0: تعدي. لازم مثلا المكان اللي يكون المريض فيه تكرمون يعني صار نزيف معه أو تقيا أو غيره، لازم تنظف مواد معقمة. نعم.
1: وهذا الشيء هل ينطبق حتى يعني مثل ما قلنا احنا في الصالونات، يعني أدوات المستخدمة للمريض؟ طبعا مستحيل، لأنه راح يكون في حالة تعب، يعني ما راح يكون من مرتادين الصالونات.
0: نعم صحيح، كلامك صحيح.
1: نعم.
0: ما راح يكون تعبان لدرجة يعني عفوا مو فاضي يروح الصالون، يركض يروح المستشفى.
1: نعم.
0: شلون؟ ف يعني صعب انك تكون في اماكن مثل هذه، ممكن تكون في تاكسي مثلا او في قناطر دوره في مستوصف او مستشفى ممكن، اما الاماكن العامه هذه صعبه.
1: نعم. دكتور، وزاره الصحه اعلنت رفع الجاهزيه الوقائيه في المنافذ الحدوديه، ماذا تشمل هذه الاجراءات الاحترازيه؟
0: اهم شيء ان الشخص يكون معلوم خط سيره، هذا واحد. ما يكون في أعراض يشتبه فيها اللي هي الحرارة أو آلام الجسم أو غيرها، وهو جاي من بلد معلوم انتشار هذا المرض. فهذه هي أهم شيء، يعني شخص عنده أعراض يقول له اقعد في البيت وتابعنا، هذا الصح.
1: نعم.
0: إذا اشتبهنا فيه نقدر نستدعيه في مستشفى مثل مستشفى الأمراض الساري مثلا، نأخذ عينات

0: عن طريق الفحص اللي هو PCR.
1: حتى لو
0: صح؟
1: ما كانت عليه أعراض دكتور؟
0: لا، هو لازم يكون معاه أعراض.
1: نعم.
0: هيك الأعراض اللي يسمونها الأعراض الجافة نسميها، اللي الألم في الجسم، حرارة، احتقان وغيرها، هذه اللي يسمونها الأعراض الجافة. فإذا عنده الأعراض هذه يروح المستشفى ناخذ العينات منه.
1: وفي
0: إنما
1: ما
0: أنا به
1: وفي ما لو كان ما عليه أعراض وياي من الدول الموبوءة؟
0: ما في، ما دام ما في أعراض ما في مشكلة عليه.
1: نعم. في إجراءات تسمى الرصد والتقييم الوقائي للقادمين عبر المنافذ وعبر، يعني بودنا نعرف كيف تطبق عمليا هذا الموضوع، إجراءات الرصد والتقييم
0: تمام.
1: الوقائي.
0: طبعا احنا يكون الشخص يكون جاي من بلد مشتبه فيها، فناخذ معلوماته ونعطيه رقم تواصل معانا. اذا بدت في اعراض على طول يروح للمستشفى الامراض الساريه عشان ناخذ منه عينات.
1: نعم.
0: فاحنا يكون عندنا شخص اسمه وعنوانه ورقم التليفون علشان نعرفه، عشان ونقول له. طبعا في خط يتواصل معانا اذا احتاج اي معلومه. إذا طلع في أعراض لا سمح الله يقدر يجينا على طول، ما يمر على المستوصف ولا مستشفى عام، على طول للمستشفى ناخذ عينات الملائمة، حاطين بالنا هذا الاشتباه.
1: نعم دكتور غانم، المصاب يعني أول ما يصاب بهذا الفيروس متى تبدأ تظهر الأعراض عليه؟ يعني هل ممكن يكون هو حامل للمرض فترة معينة ولكن الأعراض يمكن تأخذ لها أكثر من يوم تظهر عليه؟
0: اي نعم، فترة حضانة توصل حدود 10 ايام. المريض ما يعدي الا بظهور الاعراض.
1: أها حلو
0: إيه؟
1: تمام.
0: لان في، انا اعطيك مثالين الامراض اللي ممكن المريض يعدي ومحد ما فيها اعراض. عندك مرض الكورونا من جهة ممكن يعدي قبله تطلع الاعراض، وعندك بعد مرض الله كفينا الشر الايدز، بعد ممكن الشخص يعدي لحد ما طلع مرض الايدز. ففي بعض الامراض ممكن يعدي الشخص في فترة الحضانة
1: جميل.
0: بس باقي الأمراض يكون بالعادة المريض يكون مع أعراض المرض،
1: يعني في هذا المرض تحديدا لابد أن
0: يكون
1: تظهر
0: أعراض.
1: الأعراض عشان
0: نعم
1: هو هني يكون ممكن، يعني أنا هذا السؤال سألته بسبب أن اللي جايين من الدول الموبوءة ما عليهم أعراض فما في أي مشكلة.
0: لا، ما في مشكلة.
1: نعم. ما أسباب التحذير من السفر إلى بعض الدول الأفريقية حاليا، النصائح اللي تقولها دكتور غانم للمسافرين، ولو تحدد لنا هذه الدول؟
0: هو يعني ما نبي نذكر اسامي دول. حزام، يسمونه حزام الاوسط من افريقيا، يكون عنده هذا الانتشار.
1: نعم.
0: هذا واحد. دائم في عندنا عياده، في يسمونها عياده المسافرين، موجوده في منطقه الفيحة. اذا
1: نعم.
0: بغى واحد يروح لها يقدر يمر عليهم وياخذ هذه المعلومات.
1: يستفسر.
0: اي نعم. للعلم في موجود تطعيم طالع من 2016
1: لهذا
0: عشان
1: المرض.
0: البول. اي نعم. تبدا الحمايه مالته بعد 10 ايام من التطعيم. وفي اجسام مضاده ايضا تستخدم لعلاج الشخص المصاب. فالحين الحمد لله يعني صار في تطعيم وفي علاج له.
1: لأنه قديم هو وما في أي تطور لهذا المرض، صح
0: نعم
1: دكتور؟
0: نعم يعني ماشي، ما في شيء يعني صار يعني نوعيه غريبه. تذكرون المرض اللي قبل فتره تكلمنا عنه؟
1: نعم.
0: هذا اللي كان بالسفينة اللي سبب
1: أي
0: لهم
1: نعم
0: مشكلة.
1: أي نعم.
0: هذا غير، هذا في نوعية تطورت. هذا لا، ما هو نفسه ما تغير.
1: هناك قلق متزايد لدى البعض، يعني مجرد ما يسمعون كلمة إيبولا يخافون. كيف يمكن التفريق بين الحذر الصحي والتهويل ونشر الذعر بين الناس؟
0: نعم، الحجر ان الشخص جاي من منطقة موبوءة ولا فيه أعراض، هذا يسمونه الحجر. يكون شخص سليم بس إنه كان موجود في المكان الغلط في الزمن الغلط، فنحجر عليه لمرور فترة معينة اللي هو فترة الحجر، اللي إذا كان في مرض راح يبين
1: نعم
0: على كلمة حجر. نعم
1: نعم أخيرا وليس آخرا دكتور غانم، أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة خلال انتشار الأوبئة، يعني هذه نقطة جدا مهمة بودنا نتحدث عنها.
0: نعم، هو دائما احنا نسمع للاسف مع وجود وسائل التواصل هذه صار نشر المعلومات الخاطئه اسهل منها ما فيه.
1: نعم.
0: المعلومات تاخذها من مكان صحيح، لا تتعب نفسك وتسمع كلام هذا او تصريح هذا وهذا. في ناس مختصه هذه شغلتها. الدوله

0: هذا الشيء. ما احنا الحين في الوضع الحالي الحمد لله المعلومات اول باول
1: والشفافيه في
0: لا
1: المعلومه.
0: لا الحين
1: نعم.
0: يعني ما يعني يقولون لي انا راعي مشاكل، لا انا ما راعي مشاكل، بس الحين وضعنا احسن 100% الحين ما في المعلومات تتكتم عليها ويتم التصريح فيها من اول باول، وهذا الشيء يسعدني انا اول شيء انه صار عندنا شفافيه كافيه ان المعلومات ما توصل بسرعه وبشكل دقيق والحمد لله.
1: نعم، وأكيد يعني نبتعد عن بعض مستخدمين السوشيال ميديا الذي ينتظر تفاعل واستقطاب أكثر للمتابعين من خلال نشر الشائعات وترهيب الناس. يعني كل الشكر لك الدكتور غانم عبد الله الحجيلان، استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية، شكرا لك.
0: حياكم الله، يسعدني سماك.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: في عالم الطهي لا تقتصر جودة الطعام على طرق التحضير فقط، بل تبدأ منذ اختيار المكونات الأولية والتعامل معها وفق الأسس الصحيحة، خاصة عندما يتعلق الأمر باللحوم وطرق الذبح الشرعي وحفظها. الذبح الإسلامي يحمل أبعادا دينية وصحية وإنسانية، ويعد جزءا أصيلا من ثقافتنا الغذائية، إلى جانب أهمية الطرق السليمة في حفظ اللحوم للحفاظ على جودتها وسلامتها، كما أن للمسات المطبخ المنزلية دورا في منح الأطباخ نكهتها الخاصة التي ترتبط بالذاكرة والدفء العائلي. وفي هذا الإطار نسلط الضوء اليوم على مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بالمطبخ الكويتي وأساليب الطهي الصحيحة مع ضيفتنا الأستاذة نور السعد.

السلام عليكم وأسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. في البداية أحب أبارك للمستمعين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيد خير وبركة على الجميع، وعاده لأيام الفضيلة علينا وعليكم بالصحة والعافية. واليوم راح نتكلم عن أهم النصائح الخاصة بالذبح الإسلامي الشرعي والطريقة الصحيحة وجودة اللحم بعد الذبح، بالإضافة إلى أفضل الطرق لحفظ اللحم بطريقة صحية وآمنة استعداد لأيام عيد الأضحى المبارك. وراح نتعرف على صلصات الأم وأنواعها الأساسية واستخداماتها بالمطبخ، واللي تعتبر أساس في كثير من الأطباق والوصفات المميزة على سفرة العيد. ومع قرب عيد الأضحى المبارك، وايد ناس تحرص على التعرف بالطريقة الإسلامية الشرعية الصحيحة للذبح، واللي ديننا الحنيف وصى فيها بالرحمة والإحسان بالأضحية مع التسمية واستخدام السكين الحاد لتخفيف الألم وسرعة الذبح. وتعتبر اللحوم مصدر مهم للبروتين، والطريقة الشرعية مو بس النودين، بعد لها فوائد صحية لأنها تساعد بخروج الدم بشكل كامل، اللي يعتبر المكان المناسب لنمو الجراثيم وتكاثرها. ويفضل ما ناكل اللحم بعد الذبح مباشرة، نخليه يرتاح، وهذه العملية نسميها إراحة اللحوم، ونحافظ على جودة اللحم وطعمه الطيب، وما يصير نفصل الرأس عن الجسم عند الذبح علشان الدماغ يتصل مع الأعصاب عن طريق النخاع الشوكي، وهذا يساعد على تخليص الذبيحة من الدم. وبعد الذبح مهم جداً يتبرد اللحم بشكل تدريجي قبل الحفظ والتقطيع علشان يحافظ على جودته ويقعد فترة أطول بطريقة صحية وآمنة. وبعد ما تعرفنا على أهم النصائح للحم، راح ننتقل لفن مهم يكمل نكهة الأطباق ويعطيها لمسة احترافية، وهو عالم الصلصات. صلصات الأم تعتبر أساس بالمطبخ العالمي، ومنها تتفرع وايد أنواع تستخدم مع اللحوم والدياي والباستا، مثل البشاميل والفيلوتيه والطماطم.

0: البيضات والهولنديز، وبعد راح نتعرف على صلصات اللحم اللذيذة مثل الصلصة البنية مع المشروم والديميغلاس والفلفل الأسود اللي تعطي أطباق الستيك واللحوم طعم مميز، بالإضافة لبعض الصلصات الخفيفة وتتبيلات السلطات اللي تكمل سفرة العيد وتعطيها تنوع ولمسة مميزة. وبالنهاية أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتمنى أن المعلومات اللي طرحتها لكم خفيفة ومفيدة. مع استعداد عيد الأضحى المبارك، كل الشكر والتقدير لبرنامج مساء الخير يا كويت ولأسرة البرنامج، وشكر موصول لكل المستمعين والمتابعين، وكل عام وأنتم بخير. معاكم الشيف نورة سعد.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: عدنا لكم ونجدد لكم التحية على الهواء مباشرة في مساء الخير يا كويت، كويت العطاء، كويت الإنسانية، كويت الخير. في هذه الأيام المباركة من العشر الأوائل من ذي الحجة يزداد الإقبال مستمعين الكرام على الخير والعطاء، وتبرز أهمية العمل الإنساني في دعم المحتاجين وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصة مع المبادرات والمشاريع التي تصل للمستفيدين من الكويت داخل وخارج الكويت. الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تقدم مشاريع خيرية كثيرة، وللحديث عن حملتها هذا العام وأبرز مشاريعها الإنسانية، وفي مقدمتها مشروع إطعام مليون جائع في يوم عرفة، والذي يحمل رسالة إنسانية كبيرة ويعكس قيم التكافل والعطاء في هذه الأيام الفضيلة. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف السيد إبراهيم خالد البدر، نائب المدير العام لقطاع المشاريع في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. حياك الله أستاذ إبراهيم، وكل عام وأنت بخير مقدما.
4: حياك الله أخي عبد الله، كل عام وأنت بخير، وشاكر لكم هذه الاستضافة، وأيضا رحب في الأخوة المستمعين بكل خير.
3: ساعة المباركة أستاذ إبراهيم، مكانة الكويت في مجال العمل الخيري مكانة عالية ومتقدمة جدا على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي بل العالم أجمع، ولكنكم وفي قلب الحدث لابد بأن ترون مزيدا من هذا العطاء، كيف تقيمون هذه المكانة اليوم؟
4: اي نعم اخوي عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويعني الحقيقه دور او مكانه الكويت في قلوب كل العالم، يعني لما نقول اليوم في مكانتها الحمد لله عز وجل، فان الكويت اليوم موجوده في قلب كل العالم وفي قلب كل محتاج، لان بحمد الله ما وجد خلينا نقول احتياج في العالم الا وجدت دوله الكويت سباقه الحمد لله لسد هذا الاحتياج، لسد هذه لكل محتاج، سواء رجل امرأة طفل كبير صغير، تجد الكويت حقيقة في جانب هذا المحتاج، في جانب هذه الدولة المحتاجة تسد أو تساهم في سد احتياجاتهم. وبحمد الله أنا ما أقول إحنا من أوائل الدول، لكن أنا أقول لك أجزم إن إحنا أول دولة تساهم في سد احتياجات هذه الدول.
3: فضل رب العالمين.
4: نعم. هذا سبحان الله، شكر الله عز وجل للنعم اللي أنعم علينا في دولتنا الحبيبة، وهذا شكر لله عز وجل. لذلك احنا يمكن من سنوات والكويت كانت شعارها دائما للمحتاجين بأن الكويت بجانبكم، ولم يكن هذا شعار فقط، لكن هذا طبق في جميع مع أخواننا في جميع الجمعيات الخيرية، في أي عمل خارج الكويت تجد شعار علم الكويت والكويت بجانبكم. وفعلا بحمد الله عز وجل يعني قدرنا نسلط هذا الضوء بأن الكويت تبقى في جانب كل محتاج الحمد لله.
3: الحمد لله. نحن دائما وعبر أثير إذاعة دولة الكويت دائما أستاذ إبراهيم ما نردد عبارة الكويتيون جبلوا على عمل الخير، وهو أيضا ليس مجرد شعار، هو جزء من هوية الكويتيين الأصيلة التي دائما ما تسعى إلى فعل الخير وتقديمه في شتى بقاع العالم. يعني حينما نتحدث عن عمل الخير في الكويت فنحن نتحدث عن عمل لا ينقطع ولله الحمد مستمر طوال العام، ولكن في مثل هذه الأيام المباركة وغيرها من المناسبات نلاحظ بأن الفزعة تكبر، الإقبال يزيد من

0: الكويتيين على هذه الحملات الخيرية الإنسانية. ما هو السر ترى؟ يعني نحن لا نتحدث عن جيل واحد، نتحدث عن أجيال متعاقبة يفعلون نفس الأمر أستاذ إبراهيم.
1: اي نعم اخوي عبد الله، يعني المستمع والمستمعين الكرام يعلمون اليوم بان مثل ما قلت اخوي عبد الله ان العمل الخيري او العمل الانساني هو مو جديد علينا، فاحنا ورثناه عن ابائنا وعن اجدادنا وعن اجدادهم اذا من تاسيس دولتنا الحبيبه، وهي جبلت على هذا العمل الخيري، فهي امانه يسلمها الاباء للابناء، وهكذا الى ان وصلت الينا، والحمد لله ان شاء الله عسى الله يقدرنا بان تصل ايضا الى ابنائنا والى احفادنا، بان يصل هذا الحب وهذا العمل الخيري. فهذا ارتباط وثيق. لما نتكلم اليوم عن الكويت بتتميز بشيء معين، أنا أقول لك من أميز ما تتميز بها هو حبها وارتباطها في هذا العمل الخيري. حبنا حقيقة لأن وأصلا سميت لأن حبه سميت بلد العمل الإنساني، وسميت الله قائد العمل الإنساني. فهذا الارتباط ارتباط وثيق بين أهل الكويت، بين الحملات الخيرية. يمكن نعم تنشط نقول في المواسم اللي يزيد فيها الطاعات، مثلا نتكلم على شهر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأوائل من الحجة، في أيام يقبل فيها الناس على خلينا نقول على زيادة العبادة مع الله عز وجل والتقرب مع الله عز وجل، وأيضا تنشط رغبتهم في التبرعات في دفع زكاتهم. فتشوف ما شاء الله أغلب الجمعيات في هذه المواسم تنشط، وأغلب المتبرعين ما شاء الله عليهم يعني يقدم زكاته الى هذه المواسم، او اخر زكاته يعني يدفع في هذه المواسم لشعوره بان يعني مواسم خير، مواسم طاعه، مواسم عمل. وطبعا هي مستمره طول الايام، طول السنوات، طول السنه.
0: الحمد لله. استاذ ابراهيم عفوا، يعني دعنا نستغل الوقت والدقائق من هذا اللقاء ونخوض بمزيد من التفاصيل. تحدثت قبل قليل عن حمله او مشروع اطعام مليون جائع في يوم عرفه، غدا يوم عرفه كما نعلم، يعني مليون جائع رقم كبير الحقيقه. كيف ستفعلون وتقومون على هذا المشروع؟
1: اي نعم، هذا حقيقه مشروعنا هو مشروع يوم عرفه وغدا، يعني نتكلم في بدانا من اليوم يوم الترويه، وهو المشروع الرئيسي لنا في الهيئه الخيريه. هو مشروعنا حقيقه يحمل رساله انسانيه عظيمه. هدفنا راح يكون في دول تعيش اوضاع انسانيه صعبه، فلسطين، السودان، اليمن، لبنان، بنين، النيجر. هذه الدول حقيقه راح نسوي راح نعمل فيها اللي هي التكيات، اطعام، برامج اطعام تكيات يوميه، اللي هي خلينا نقول الطبخ اليومي.
0: نعم،
1: عشرات الآلاف من المستفيدين بشكل شهري، ومستمرين فيها إلى أن توصل آخر وجبة، خلينا نقول يعني الوجبة رقم مليون بإذن الله تعالى، مستمرين فيها حتى ينتهي هذا المشروع. وهذا المشروع حقيقة يعني نقول حق الناس، هو بالنسبة لنا يمكن الناس يقولون مليون رقم كبير، لكن أنا أقول لك إياها، المليون عندنا في الخيرية مفصلينها بالأرقام. يعني عندنا مثلا لو تقول لي بالسودان كم واحد، بقول لك في مثلا 19500، في اليمن في مثلا 17100 كذي بالارقام. حقيقه ساهمت الهيئه الخيريه بحصر المستفيدين، خلينا نقول مو كل المستفيدين، نتكلم مليون في هذه الدول ملايين منهم محتاجين، لكن
0: بارك الله فيكم، بارك الله
1: فيكم، الى يعني اغلب الناس المستفيدين فيها.
0: نعم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم هذا العمل الصالح، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت دائما بأيادي أهاليها البيضاء الخيرة التي دائما ما تتسابق من أجل تقديم فعل الخير. السيد إبراهيم خالد البدر، نحن سعدنا بهذا اللقاء وسعدنا بالتعرف أكثر على هذه المشاريع الإنسانية. نائب المدير العام لقطاع المشاريع في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إبراهيم خالد البدر، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله، مشكورين.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: أحبتنا، لم نزل معكم على الهواء مباشرة في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا المساء، ولكن لا يزال لدينا المزيد، حيث اختتمت رابطة الأدباء الكويتيين موسمها الثقافي بحفل تكريمي أقيم على مسرحها، احتفت خلاله بالمبدعين والفائزين بالجوائز الأدبية من أعضاء الرابطة، وذلك تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في إثراء المشهد الثقافي. مساء الخير يا كويت، كان موجودا في هذا الاحتفاء، وكان

0: كانت زميلتنا نجوى علي أيضا موجودة وأجرت لقاء مع رئيس اللجنة الثقافية برابطة الأدباء الأستاذة أفراح الهندال، دعونا نستمع.
1: تحية طيبة لمستمعي إذاعة الكويت الكرام، وكل التقدير لمتابعتكم أنشطة رابطة الأدباء الكويتيين. باسمي رئيسة اللجنة الثقافية في الرابطة أفراح الهندال، وبالإنابة عن مجلس الإدارة نحدثكم عن ختام أنشطة الموسم الثقافي الأول لرابطة الأدباء الكويتيين. بعد عام حافل بالحراك الثقافي والعمل المتواصل، حرصنا خلاله رغم الظروف التي مرت بها الكويت على استمرار رسالتنا الثقافية وعدم توقف الفعاليات، سواء بالحضور الشخصي والدعوات العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان هذا الموسم صورة حقيقية للعمل الجماعي داخل الرابطة، حيث عملت اللجان الثقافية والإعلامية والاجتماعية، إضافة إلى بيوت الرابطة وهي بيوت الشعر وبيت الطفل وبيت المسرح وبيت القراءة وبيت الترجمة ومنتدى المبدعين وأكاديمية الأدب، إضافة إلى مجلة البيان، باستمرار كخلايا ثقافية فاعلة ومضيئة، حيث قدمت أمسيات وندوات وحوارات وورش عمل مع متابعة كل جديد بحرص كبير، والاستفادة من خبرات الرواد والأسماء الثقافية الكبيرة بالتوازي، مع سعينا المستمر لمنح المساحة والدعم للأصوات الجديدة والطاقات الشابة. في موسم واحد فقط تجاوز عدد فعاليات الرابطة 50 فعالية ثقافية وأدبية وفكرية، تنوعت ما بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والحوارات وورش العمل، واستضافت نخبة من الأدباء والمثقفين من داخل الكويت وخارجها، وذلك لبيان الحراك الثقافي الذي شهدته الرابطة طوال الموسم. كما حرصنا على تعزيز الشراكات الثقافية والعمل المجتمعي مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية، في مقدمتها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكذلك شهد الموسم إطلاق الدورة الثانية من جائزة رابطة الأدباء الكويتيين برعاية كريمة من الشيخة أفراح المبارك الصباح، وإطلاق جائزة مبرد صباح السالم لطلبة الثانوية العامة، كما أطلقنا مبادرة في مكتبتي أديب بالتعاون مع وزارة التربية، إلى جانب دعمنا لمبادرة تحدي القراءة العربي، وذلك إيمانا منا بأهمية بناء جيل يرتبط بالمعرفة والقراءة منذ المراحل المبكرة. إضافة إلى مواكبة الوساطة الحديثة، تم تصوير حلقات بودكاست رابطة الأدباء الكويتيين لتوثيق الحوارات الثقافية والوصول إلى جمهور أوسع. وفي ختام الموسم تم استعراض هذه الفعاليات والحديث عنها، إضافة إلى تكريم الأدباء والمبدعين في الكويت الذين حازوا جوائز أدبية سواء كانت في الكويت أو من خارجها. ودائما نظل باستذكار للتاريخ الطويل لرابطة الأدباء الكويتيين بوصفها واحدة من أعرق المؤسسات الثقافية في الكويت والخليج العربي، وحاضنة للأدباء والمفكرين والمبدعين عبر عقود من العمل الثقافي. وحديثا عن الفعاليات المقبلة، إن شاء الله هناك الكثير من الجديد من التعاونات وأيضا المنجزات التي ستقدم، لذلك نشكركم لمتابعتكم ونود أن تكونوا دائما بالقرب للاطلاع عليها. كل الشكر والتقدير لإذاعة الكويت وبرنامجكم الكريم.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
0: وفي هذا الختام ليس فقط اليوم بل ختام المشوار لهذا الأسبوع، حيث أننا مقبلون على عطلة يوم الوقفة ووقفة عرفة طبعا، ومن ثم عيد الأضحى المبارك. سنتوقف قليلا عن برنامج مساء الخير يا كويت، إلا أن برامجنا الإذاعية مستمرة معكم طوال فترة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نعود أعود معكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذه تحيات فريق عمل البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. مقدما هذه تحياتنا من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.
3: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
3: دمتم في حفظ الله ورعايته. هذه تحيات مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مال الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت. ولا ولا
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر منى الطاهر لتأدية يوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب وتنفي فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. أعرب جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجدد.

0: يجسد لعمق العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيا لجلالته تمام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة. أعرب جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه حفظه الله تمام الصحة والعافية، ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على هذه البادرة الطيبة وهذا التواصل الأخوي المجسد لعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث حضرة صاحب السمو أمين البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده، معربا سموه رعاه الله عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين، متمنيا سموه حفظه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية، ونستكمل معكم الأنباء المحلية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مكة المكرمة حيث استقر حجاج بيت الله الحرام اليوم على مشعر منى الطاهر لقضاء يوم التروية تأسيا بالرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر أن يقضي ضيوف الرحمن يومهم وليلتهم على صعيد منى الطاهر مكثرين من التلبية والتكبير والتهليل قبل أن يتوجهوا فجر يوم غد الثلاثاء إلى صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا وقد قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم بزيارة إلى مقر بعثة الحج الكويتية الكائن بفندق فور بوينتس بحي النسيم في مكة المكرمة للإطلاع على سير العمل والاستعدادات الخاصة بخدمة حجاج دولة الكويت. ونقل الشيخ فهد اليوسف لبعثة الحج الكويتية تحيات القيادة السياسية في البلاد وتوجيهاتهم في تسهيل احتياجات حجاج دولة الكويت ورعايتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالجهود المبذولة من قبل بعثة الحج الكويتية وما تقدمه من خدمات وتنظيم لخدمة حجاج دولة الكويت، مثمنا في الوقت ذاته جهود الجهات السعودية والتسهيلات الكبيرة التي توفرها حكومة المملكة لخدمة

0: خدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج. وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
1: طبعا زيارتي بتوجيهات مباشرة من سيدي صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد ورئيس الوزراء. أنا اطمئنان على الأمور اللي قاعد تكون فيها البعثة الكويتية للحج بأمانة. أنا يمكن هذه الحجة الرابعة ما كنت أزور المقر، ولكن أحتاج الحمد لله أني أزور وشنو الخدمات اللي قدمونها. اللي شفته اليوم أنا متفاجئ فيه، يعني استعداد على مستوى عالي وكفاءات موجودة كنت أعرفها موجودة في الكويت من دكاترة وهيئة طبية لقيتهم اليوم موجودين هنا. طبعا هذا يعكس أكيد توجيهات علشان راحة الحجاج الكويتيين ويمشي فترة الحج هذه كلها بسلام حق كل اللي موجودين، والعدد اللي موجود طبعا عدد مو بسيط، ولكن حجم البعثة اللي قاعدين من خدماتهم هم عدد مو بسيط. من حق الجميع حجة مقبولة وعودة سالمة إلى الكويت.
0: بحث وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح اليوم مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت الدكتور ظفر إقبال سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل المبارك الصباح. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت كيم جانغ هيون، ونسخة من أوراق اعتماد سفير دولة أنتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت محمد الزعبي، ونسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة كمبوديا لدى دولة الكويت شهي ماكرا. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفراء الجدد التوفيق في مهام عملهم وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدان الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. أعربت دولة الكويت عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت مسيرته المباركة في عام 1981 تجسيدا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى وإرادة موحدة استندت إلى عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك بين شعوب دول المجلس والإيمان بأهمية العمل الخليجي المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الكويت تستذكر بكل فخر دورها الريادي في تأسيس هذا الكيان الخليجي انطلاقا من الرؤية الثاقبة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، كما تستحضر حكمة القادة المؤسسين رحمهم الله الذين أرسوا دعائم مسيرة أصبحت نموذجا يحتذى به في التكامل الفاعل والتعاون البناء، ورسخت مكانة مجلس التعاون كشريك موثوق إقليميا ودوليا بما أثبته من قدرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية وتعزيز العمل الجماعي بما يخدم مصالح دوله وشعوبه. وقالت الوزارة إن دولة الكويت ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة الغالية، مؤكدة مواصلة العمل مع الأشقاء لترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل بين دول المجلس بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا. بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم أن الذكرى السنوية لتأسيس مجلس التعاون تأتي هذا العام في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات ومتغيرات متسارعة تؤكد أكثر من أي وقت مضى أهمية هذا الكيان الخليجي ودوره المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار.

0: وصون مصالح دوله وشعوبه. وقال البداوي:
1: على الرغم مما تتعرض له منطقتنا من أحداث وتطورات غير مسبوقة أدت إلى انعكاسات خطيرة على العالم أجمع، إلا أننا نؤكد بكل ثقة أن مسيرة مجلس التعاون بما تحمله من أرث عظيم وإنجازات راسخة ستواصل بإذن الله تقدمها نحو آفاق أرحب من التكامل والازدهار، مستندة إلى توجيهات القادة حفظهم الله ورعاهم ووحدة الصف الخليجي ورسوخ الإدارة وطموحات شعوب الخليج نحو مستقبل أكثر إشراقا وأمنا واستقرارا.
0: في 25 من مايو من كل عام تحيي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذكرى تأسيس هذا الكيان الخليجي الذي أعلن قيامه عام 1981 ليجسد مسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك ويؤكد عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير التي تجمع شعوب دول الخليج العربية. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: تحل اليوم الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن قيامه في 25 من مايو عام 1981 ليشكل واحدة من أبرز منظومات العمل الخليجي والعربي المشترك. ومنذ تأسيسه استطاع مجلس التعاون أن يحافظ على تماسكه واستمراريته رغم ما شهدته المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ومتغيرات متسارعة، مؤكدا مكانته كمنظومة خليجية قائمة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. وجاء تأسيس المجلس انطلاقا من عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تجمع شعوب دول الخليج، وإيمانا من قادة الدول الست بأهمية توحيد الجهود بما يعزز التكامل ويخدم التنمية ومصالح شعوب المنطقة ويدعم استقرارها. ففي 25 من مايو عام 1981 اتفقت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وخلال مسيرته الممتدة على مدى 45 عاما شهد مجلس التعاون العديد من المحطات المهمة التي عززت العمل الخليجي المشترك، سواء في المجالات الاقتصادية أو التنموية أو الأمنية أو الاجتماعية والثقافية. كما أسهم المجلس في إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز التكامل بين دوله وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري ودعم مسيرة التنمية في دول المجلس بما يعكس روح التعاون ووحدة المصير بين شعوب الخليج العربية. وعلى مدى السنوات الماضية أثبت مجلس التعاون قدرته على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، الأمر الذي عزز من مكانته كأحدى أنجح صيغ العمل الإقليمي المشترك في المنطقة. وعلى صعيد العمل الدفاعي المشترك شهدت منظومة التعاون العسكري الخليجي تطورا ملحوظا من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس والانتقال من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع المشترك بما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوب دول الخليج العربية. ويواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مسيرته نحو مزيد من التكامل مستندا إلى تاريخ من التعاون والعمل المشترك وتطلعات تنموية تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشعوب دول الخليج العربية.
0: منذ إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 شكل المجلس مظلة خليجية جامعة مرت بمحطات مفصلية بين الأمن والتكامل والأزمات. المزيد في سياق التقرير التالي.
3: منذ 25 من مايو عام 1981 لم يكن إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرد ولادة منظمة إقليمية جديدة، بل كان تعبيرا عن وعي خليجي مبكر بأن هذه المنطقة بما تحمله من موقع استراتيجي

0: وثروة حيوية وممرات بحرية مؤثرة لا تستطيع أن تواجه تحدياتها متفرقة. في أبوظبي اجتمع قادة دول الخليج الست، دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر. وهناك وقع النظام الأساسي للمجلس لتبدأ مسيرة خليجية هدفها التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات. جاء هذا الصرح الخليجي في لحظة إقليمية دقيقة، كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة والمنطقة تعيش على وقع التوتر وأسواق الطاقة والممرات البحرية تحت نظر العالم. لذلك ولد مجلس التعاون وفي صلب اهتمام سؤال الأمن، كيف تحمي دول الخليج استقرارها وتصون سيادتها وتبني موقفا مشتركا في محيط كثير العواصف. ومنذ القمم الأولى اتجهت مسيرة المجلس نحو بناء مؤسسات مشتركة وتنسيق اقتصادي وأمني ودفاعي وترسيخ مفهوم المصير الواحد بين شعوب تجمعها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المتداخلة. وفي مطلع الثمانينات برز البعد الدفاعي من خلال إنشاء قوة درع الجزيرة باعتبارها عنوانا للتعاون العسكري الخليجي ورسالة بأن أمن الدول الأعضاء لا ينفصل بعضه عن بعض. لكن الاختبار الأكبر جاء في 2 أغسطس عام 1990 حين تعرضت دولة الكويت للغزو العراقي، فانتقل التضامن الخليجي من لغة البيانات إلى ميدان الموقف والمصير. في تلك اللحظة لم يكن مجلس التعاون أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار وجودي يمس سيادة دولة مؤسسة ويهدد أمن الخليج كله. وقد شكل الموقف الخليجي الموحد إلى جانب الموقف العربي والدولي ركيزة أساسية في تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها. ومن تلك المحنة خرج البيت الخليجي أكثر إدراك لحقيقة ثابتة أن التضامن الخليجي ضرورة تمليها الجغرافيا وتؤكدها التجربة وتحميها الإرادة السياسية. وقد أكدت قمة الدوحة عام 1990 وقوف دول المجلس في وجه العدوان، واعتبرت أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وبعد التحرير تعزز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وترسيخ العمل المشترك في مواجهة الأخطار العابرة للحدود. وفي المجال السياسي ظل مجلس التعاون حاضرا في القضايا العربية والإقليمية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية، وداعما للمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لعملية التفجير الإرهابية التي استهدفت قطارا في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية وتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى. وإذ أكدت الخارجية في بيان اليوم رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه أو مبرراته، فإنها تجدد تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وتقدمت بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن لدى واشنطن ما وصفه بمقترح قوي إلى حد كبير على الطاولة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. المزيد من التفاصيل مع الزميل عباس متولي.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما ومجديا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وكتب تدوينة على منصة ثروس سوشيال يقول: أضحك على جميع الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين والحمقى الذين يجهلون تماما الاتفاق المحتمل الذي أبرمه مع إيران، وعلى الضعفاء غير الأكفاء أولئك الذين ظلوا طريقهم تماما ويدعمون باستمرار سياسات سيئة ومرشحين أسوأ، لكنهم ينتقدون كل فوز عظيم أحققه. وأضاف أن الاتفاق سيكون عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك

لكن سلاح نووي. وقللت واشنطن وطهران من آمال تحقيق فراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل

0: خلاف حول العديد من القضايا الشائكة مثل طموحات إيران النووية ومطالباتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في حسابات ببنوك أجنبية وحرب إسرائيل في لبنان مع جماعة حزب الله المدعومة من طهران. وروج ترامب مرارا لإمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي. ورد الرئيس على منتقدي طريقة تعامله مع المفاوضات واستعداده للتوصل إلى تسوية مع إيران، فكتب يقول: إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا ومناسبا، لذا لا تصغوا إلى الفشلة الذين ينتقدون شيئا لا يفقهون عنه شيئا. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وننتقل إلى بكين، حيث دعت الصين اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالاتجاه العام المتمثل في التسوية السياسية والتوصل إلى حل عبر الحوار والتشاور يراعي مخاوف جميع الأطراف. وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن عدد من الموضوعات، لكن هذا لا يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا. وأضاف بقائي أن إيران لن تفرض رسوما على المرور عبر المضيق، لكنه ذكر أنه ستكون هناك تكلفة للخدمات التي ستقدم مثل التوجيه الملاحي وإجراءات حماية البيئة. في الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. في الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب الأراضي اللبنانية خلفت المزيد من المصابين والقتلى. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال. بدورها طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: على وقع تصعيد ميداني متواصل وأزمات إنسانية متفاقمة، يعيش قطاع غزة تطورات متلاحقة في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتزايد الضغوط على السكان والنازحين. وقد استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق غرب خان يونس، فيما أصيب مواطنان جراء استهداف منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. واستشهدت امرأتان فلسطينيتان وأصيب 16 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مناطق النازحين جنوب القطاع. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار شرقي غزة وخان يونس بالتزامن مع استهداف ساحل القطاع وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء القطاع. وتشير تقارير محلية ودولية إلى توسيع سيطرة الاحتلال على نسب كبيرة من مساحة قطاع غزة مع قطع محاور رئيسية تربط بين شمال وجنوب القطاع، فيما يحذر مراقبون من تعميق العزلة وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وتتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة في ظل تحذيرات من تصاعد وانتشار الأمراض الجلدية والعدوى نتيجة تكاثر القوارض والحشرات داخل مخيمات النزوح. كما تشير تقارير أممية إلى تسجيل عشرات الآلاف من حالات الأمراض الجلدية في وقت تحاول فيه الطواقم الصحية الاستجابة لحجم الأزمة، مع نقص حاد في الوقود والمبيدات والمستلزمات الطبية. وتحذر تقارير الوضع الإنساني في قطاع غزة من تفاقم الأزمة في ظل تراكم النفايات وتدهور شبكات الصرف الصحية، ما يجعل مخيمات النزوح بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي

0: سياق متصل أدان وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، أدانوا بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الضربات الروسية الضخمة التي استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف، وشهدت استخدام الصاروخ فرط الصوتي أوريشنيك متوسط المدى. يأتي ذلك فيما دعت روسيا اليوم موظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف بشكل فوري، محذرة من ضربات وشيكة تستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع الدفاعي ومراكز القيادة وصنع القرار في أوكرانيا. وحول تفشي فيروس إيبولا، قال تيدروس أدهانوم غبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 حالة وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الإفريقي لمناقشة التفشي أن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها الليلة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 ليس بوصفه إطارا سياسيا فحسب، بل كمحاولة لبناء موقف خليجي مشترك يحمي المنطقة من التصدعات ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات. وعلى مدى أكثر من 4 عقود مرت مسيرة المجلس بمحطات مفصلية من الحروب والأزمات الأمنية إلى مشاريع التكامل الاقتصادي، مرورا بالخلافات الخليجية والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة. مستمعينا الكرام، حول هذه الذكرى ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. أهلا بك معنا دكتور ناصر.
1: يا مرحبا سيدة أميرة. أهلا
0: دكتور. بداية، كيف يمكن قراءة الظروف السياسية والأمنية التي دفعت إلى قيام مجلس التعاون عام 1981؟
1: طبعا أميرة، بالتأكيد يعني ذكرى مجلس التعاون الخليجي كتأسيس هذه المنظومة يعني الخليجية وهذا الكيان يعني الحيوي في المنطقة، هذه الذكرى تأتي باعتبارها محطة سياسية لا شك وتاريخية مهمة في مسار هذه المنطقة، ليس بوصفها يعني ذكرى بروتوكولية فحسب، هي يعني تعتبر تذكير بأن هذا الكيان ولد من رحم تحديات أمنية وسياسية عميقة، واستطاع عبر أكثر من 4 عقود أن يتحول إلى إطار جامع للتنسيق الخليجي، وأيضا هو حاضنة للتكامل السياسي والأمني والاقتصادي رغم ما واجهه من أزمات وحروب وتحولات إقليمية ودولية كبرى. لذلك أعتقد بالنسبة لي يعني القراءة السياسية والظروف الأمنية التي دفعت هذا قيام مجلس التعاون، أعتقد أن قيام مجلس التعاون في عام 81 لم يكن قرار إداري عابر، هو كان استجابة استراتيجية لواقع إقليمي بالغ الاضطراب. المنطقة كانت خارجة من صدمة الثورة الإيرانية عام 79، ودخلت سريعا في أجواء الحرب العراقية الإيرانية مع تصاعد خطاب إيديولوجي عابر الحدود وتصدير ثورة وتهديدات مباشرة لأمن الخليج واستقراره. لذلك ومن هنا جاء المجلس ويعبر بالفعل عن إدراك مبكر لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت فكرة نبعت ولمعت في ذهن المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله تراه بأنه الأمر الخليجي لا يمكن أن يدار بصورة منفردة، وأن تشابه الجغرافيا والتاريخ والهوية هو يفرض بناء هذا الإطار المؤسسي التنسيقي.
0: نعم دكتور، إلى أي مدى نجح المجلس برأيك خلال العقود الماضية في ترسيخ مفهوم الأمن الخليجي المشترك؟
1: طبعا المجلس نجح إلى حد كبير في ترسيخ فكرة أنه أمن كل دولة خليجية هو جزء من أمن المنظومة كلها، وهذا ظهر بالفعل في بناء آليات تنسيق دفاعي وأمني، وفي إنشاء قوة درع الجزيرة، وفي مواقف سياسية ومشتركة تجاه عديد من التهديدات تواجه المنطقة. لكن الأهم من هذا الجانب العسكري هو ترسيخ الوعي السياسي بأن الخطر على دولة خليجية لا يبقى محصور داخل حدودها، بل يمتد ويأثره إلى بقية الدول بحكم الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي. صحيح مستوى التكامل الدفاعي لم يصل دائما إلى الطموح الأعلى، لكن المجلس نجح في تثبيت المبدأ أن الأمن الخليجي أمن واحد والمصير الخليجي مصير مشترك.
0: نعم دكتور، إلى أي مدى يعني كان أثر الغزو العراقي للكويت عام 1990 على طبيعة العمل الخليجي المشترك؟
1: بالتأكيد يعني هذه الأزمة، يعني الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 90، يعني هذه الأزمة وهذا الغزو عمق الإحساس في أهمية العمل الخليجي المشترك، ورفع من مركزية البعد الأمني في أجندة المجلس، كما أنه أكدت أن الشرعية الدولية والتحالفات الخارجية والتضامن الخليجي والعربي كلها عناصر ضرورية لحماية دول المنطقة. من الناحية السياسية أيضا أثبتت الأزمة مكانة دولة الكويت داخل البيت الخليجي، وأكدت أن الدفاع عن الكويت لم يكن دفاعا عن دولة واحدة فقط، بل عن مبدأ سيادة الدول الخليجية وعن أمن دول الخليج. لذلك الغزو العراقي الغاشم كان لحظة فاصلة في تاريخ مجلس التعاون، وكشف بصورة صادمة أن التهديد الإقليمي قد يصل إلى ابتلاع دولة عضو في مجلس التعاون، وأن الأمن الخليجي لا يحتمل التراخي أو الحسابات الضيقة.
0: نعم دكتور، يعني هل يمكن أن نقول أن تلك الأزمة غيرت نظرة دول المجلس إلى مفهوم الأمن الجماعي؟
1: بالضبط أميرة، يعني نعم، يعني بشكل عميق هذا الأمر، لأنه قبل الغزو كان مفهوم الأمن الجماعي حاضر من حيث المبدأ، لكن بعد عام 90 تحول إلى ضرورة عملية. يعني أدرك دول مجلس التعاون أن الخطر لا يأتي فقط من التوترات الحدودية أو الخلافات والتباينات السياسية، بل هو يأتي أيضا بصورة تهديد وجودي مباشر. بعد الغزو العراقي الغاشم أصبحت مسألة التنسيق الدفاعي وتحديث القوات وتعزيز التحالفات وكذلك تأمين الممرات البحرية وحماية المنشآت الحيوية في صلب يعني التفكير الاستراتيجي الخليجي، كما أيضا أصبح واضح بأنه الأمن الجماعي لا يعني فقط القوى العسكرية، يشمل أيضا الأمن السياسي والاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة والأمن السيبراني الآن وحماية الجبهة الداخلية. كل هذه عوامل يعني أصبحت محل تنسيق اليوم ومحل اهتمام خليجي مشترك.
0: نعم دكتور ناصر المطيري، نظرا لضيق الوقت مضطرون أن ننهي هذه المقابلة، وكان معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا والحديث عن الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شكرا لك.
1: حياكم الله. شكرا.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 51 نقطة ليبلغ مستوى 8815 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 19 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 515 مليون و160 ألف سهم تمت عبر 25,718 صفقة بقيمة 155 مليون و600 ألف دينار. مستمعينا الكرام، هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 الساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة.

مشيئة الله في مدينة الكويت 30، مدينة الجهرة 31، شمالا في العبدلي 28، غرب البلاد منطقتي شقاع والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية في الشوار وبابيان 29، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 28 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 7:50 صباحا أدنى جزر، الساعة 1:40 بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:19، موعد شروق الشمس الساعة 4:51. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر منى الطاهر لتأدية يوم التروية. دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب وتنفي فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد بقطاع الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أمير الحسن ومن المخرج سلام العنزي. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
0: 8:48 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. القادسية يواجه التضامن في الدوري الممتاز لكرة القدم. نادي برقان يستغنى عن كل محترفيه ويسعى لانتدابات جديدة. روما وكومو ينتزعان بطاقتي دوري الأبطال من يوفنتوس وميلان. قبل أسابيع من المونديال ميسي يخرج مصابا خلال مباراة في الدوري الأمريكي. أولمبياكوس يتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة على حساب ريال مدريد.

يلتقي النادي العربي مع منافسه الجهراء حاليا ضمن منافسات الجولة 16 من دوري زين الممتاز لكرة القدم، وذلك على استاد مبارك العيار، فيما سيلتقي القادسية مع نظيره تضامن على استاد نايف الدبوس عند الساعة 8:25.

قررت إدارة فريق الكرة بنادي برقانة عدم التجديد مع جميع المحترفين الأجانب في الموسم المستكمل وأيضا بالموسم المقبل، وذلك في إطار رغبتها في البحث عن لاعبين أفضل. وتبحث إدارة برقان حاليا عن مدرب لإسناد مهمة تدريب الفريق الأول له بعد قرارها عدم التجديد مع التركي جينيك أوسكان الذي تولى المسؤولية الموسمين الماضيين. ومن المقرر أن تعتمد إدارة نادي برقان قائمة المحترفين الأجانب عقب التوقيع مع المدرب الجديد، وذلك لاستكمال مشوار الفريق في دوري زين للدرجة الأولى والذي تم تأجيله حتى أغسطس المقبل، حيث تبقى لكل فريق 8 مباريات قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد. ومن أخبارنا الخليجية، أعلن نادي الفيحاء عن تمديد عقد الإسباني جيسون ريمسور جناح الفريق الأول لكرة القدم حتى 2027. وكان الجناح الإسباني انضم إلى صفوف الفيحاء في صيف 2025 قادما من أوروكا البرتغالي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد موسم آخر. وخاض ريمسيرو 35 مباراة بقميص البرتغالي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسجل خلالها 5 أهداف وصنع 8 وواحدة في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

يخوض فريق الشباب الأول لكرة القدم معسكرا إعداديا أوروبيا لمدة نحو 3 أسابيع خلال يوليو المقبل بحسب مصادر صحفية، ويفاضل النادي العاصمي بين أكثر من وجهة في القارة العجوز لتحديد مكان المعسكر الذي يؤهل الفريق الموسم المقبل من دوري روشن السعودي. يذكر أن الشباب اختتم موسم دوري روشن السعودي في المركز 13 برصيد 35 نقطة جمعها من 8 انتصارات، 11 تعادل مقابل 15 خسارة. كما خسر الفريق نهائي دوري أبطال الخليج أمام الريان القطري، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية أمام الاتحاد.

تأهل كومو إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فانضم إلى روما ضمن المراكز الأربعة الأولى، فيما فشل العملاقان ميلان ويوفنتوس في بلوغ المسابقة القارية العريقة في يوم أخير حافل بالأحداث شابته أعمال عنف جماهيرية في الدوري الإيطالي. وكان فوز كومو الكبير خارج أرضه برباعية مقابل هدف على كرومونيزي الذي هبط إلى الدوري الدرجة الثانية، إلى جانب خسارة ميلان المفاجئة على ملعبه أمام كاليري بهدفين لهدف، كافيا لتتويج المسيرة الاستثنائية للفريق الذي صعد من الدرجات الدنيا إلى قمة كرة القدم الأوروبية. وسينهي فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الموسم في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف روما الذي

ضمن المركز الثالث بفوزه على فيرون الهابط بهدفين نظيفين. أكد المدرب أنطونيو كونتي رحيله عن نابولي مع نهاية الموسم. المدرب الإيطالي ورئيس النادي أوريولو دي لورينتوس أكد الخبر لوسائل الإعلام عقب فوز نابولي على أودينيزي في الجولة الأخيرة من السيريا أي. يشار إلى أن كونتي تسلم دفة الإدارة الفنية في نادي الجنوب الإيطالي عام 2024 وقاد هيئة التتويج بلقب الدوري في 2025. حافظ فياريال على مركزه الثالث بفوزه الكبير على ضيفي أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل هدف لحساب الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني. دانييل باريخو قص شريط الأهداف لأصحاب الأرض من علامة الجزاء. بعدها بأربع دقائق سجل إيوزو بيريز الهدف الثاني قبل يعزز جيورجو ماكندوزي النتيجة بهدف ثالث، وقلص مارك بويل النتيجة للضيوف قبل أن يعزز بابي غاي النتيجة بهدف رابع، فيما اختتم إيوزي بيريز النتيجة بخماسية.

عاد ديفرتيفو لا كورونيا العريق إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بفوزه على مستضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية. الكاميروني بيل نوسوغو وضع الضيف الجاليسي في المقدمة، وعاد اللاعب ذاته ليدون ثنائية الشخصية مؤمنا انتصار فريقه. انتصار آمن لديفرتيفو لا كورونيا المركز الثاني قبل الجولة الختامية ليضمن عودته إلى دوري الأضواء بعد 8 مواسم من الغياب. خرج النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي من مباراة فريقه انتر ميامي أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بسبب الإصابة قبل أسابيع من المونديال، حيث يدافع مع منتخب بلاده عن اللقب العالمي. وتحت الأمطار استبدل النجم الأرجنتيني على ملعب نو ستيديوم بعدما أمسك بعضلة ساقه اليسرى وطلب الخروج. وبدأ ميسي يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي لاحقا ب6 أهداف مقابل 4. وقال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي جيرومو هويس بعد اللقاء أنه من المبكر تحديد ما إذا كان ميسي قد تعرض لإصابة، مشيرا إلى أن استبداله كان إجراء احترازيا بسبب حالة أرضية الملعب. توج كروز أزول بلقب دوري الدرجة الأولى المكسيكي لكرة القدم بعد فوزه المثير بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة على بوماس أونام في نهائي المرحلة الختامية من البطولة، ليحصد النادي بذلك لقبه 10 في الدوري. وبعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، حسم كروز أزول الفوز خارج أرضه في مباراة الإياب على ملعب أولمبيكو أونفير ستاريو بفضل هدف رودولفو روتوندي في الوقت المحتسب بدل الضائع. توج أولمبياكوس بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة بفوزه في المباراة النهائية على ريال مدريد ب92 نقطة ل85. الفريقان تبادل الأفضلية في الأربع بتفوق ريال مدريد في الأول والثالث والأولمبياكوس في الثاني والرابع في مباراة شهدت تألقا لافتا للنجم الفرنسي إيفان فورني الذي أحرز 20 نقطة لأولمبياكوس إضافة إلى 5 متابعات، وشهدت المواجهة أفضلية واضحة للفريق اليوناني في الربع الأخير ليتمكن من تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 13 عاما. وفي خبرنا الأخير، سجل النجم الفرنسي فيكتوري ويمبيانا 33 نقطة وقاد فريق سان أنطونيو سبيرز إلى فرض التعادل على أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بنتيجة 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية بالفوز عليه ب 103 نقاط مقابل 82 نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي NBA. وتقام المباراة الحاسمة الثلاثاء في أوكلاهوما سيتي تليها المباراة 6 الخميس في سان أنطونيو.

0: مستمعينا لكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. القادسية يواجه تضامن في الدوري الممتاز لكرة القدم. نادي بورغان يستغني عن كل محترفيه ويسعى لانتدابات جديدة. روما وكومو ينتزعان بطاقتي دوري الأبطال من يوفنتوس وميلان. قبل أسابيع من المونديال، ميسي يخرج مصابا خلال مباراة في الدوري الأمريكي. أولمبياكوس يتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة على حساب ريال مدريد. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج نبض الميدان في وطن جعل من العلم أساس نهضته. تتألق المؤسسات التعليمية في دولة الكويت كمنارات تضيء طريق الأجيال نحو المستقبل، من المدارس التي تحتضن البدايات إلى المعاهد والجامعات التي تصقل المهارات وتبني العقول. تتكامل الجهود لصناعة مجتمع واع ومبدع. هنا تكتب قصص الطموح ويرسم الأمل بسواعد الطلبة والمعلمين في بيئة تعليمية تواكب التطور وتعتز بالأصالة. نأخذكم في جولة إذاعية بين هذه الصروح التعليمية لنكتشف دورها في بناء الإنسان وصناعة الغد. برنامج نبض الميدان. إعداد ليلى جريدي. تقديم صالح أكبر، ليلى جريدي. تنفيذ منيا الشرف. برنامج نبض الميدان. إخراج عبد الله العميري.
3: يعد قطاع التمريض أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الصحية، لما يقوم به من دور محوري في رعاية المرضى ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم الكوادر الطبية وتحقيق جودة الخدمات العلاجية. ومن هنا تبرز أهمية كلية التمريض التي أصبحت صرحا أكاديميا يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية علميا وعمليا، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الميداني داخل المستشفيات والمراكز الصحية، بما يواكب احتياجات القطاع الصحي في الكويت. فالكلية لا تكتفي بتخرج الطلبة، بل تعمل على بناء جيل من الكفاءة الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية والعمل بكفاءة وإنسانية داخل مختلف المؤسسات الصحية، الأمر الذي يعزز استدامة المنظومة الصحية ويدعم خطط التنمية الصحية في البلاد. يسعدنا أن نرحب بالأستاذة عالية أمين، ماجستير الممارسة الحديثة في التمريض، جامعة ساوثهامبتون بريطانيا، عضو هيئة التدريس والتدريب في كلية التمريض قسم الدبلوم التمريض.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في برنامجكم في الميدان، وضيفتنا اليوم داخل الاستديو الأستاذة عالية أمين، عضو هيئة التدريب في كلية التمريض قسم دبلوم التمريض، الحاصلة على ماجستير الممارسة الحديثة في التمريض من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا. نقول لك مساك الله بالخير أستاذة عالية، ويا هلا ومرحبا فيك ويانا في هذا البرنامج، وشاكرين حضورك وتلبيتك دعوتنا للحضور في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: مساك الله بالنور، شكرا لاستضافتي في برنامجكم، يسعدني جدا الحديث عن كلية التمريض التابعة للهيئة العامة التعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت.
0: طبعا في البداية أستاذة عالية، بما أنك عضو في هيئة التدريب في كلية التمريض

0: قسم دبلوم التمريض، وهذه الكلية تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ويعني مشوار التمريض في الكويت هو مشوار قديم يعني حسب علمي، ويعني دولة الكويت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، خصوصا على مستوى أخواتنا بناتنا الممرضات الكويتيات اللي لهم باع طويل في هذا المجال. فيعني يا ريت يعني ناخذ نبذة بسيطة عن التمريض في الكويت وعن كلية التمريض بشكل خاص. يعني
1: كلية التمريض طبعا تأسست الكلية في سنة 2003 لتكون منارة يعني تعليمية تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف العلمية والمهارات الإكلينيكية السريرية اللازمة. وطبعا ما يقتصر دورها على التدريس النظري، بل يمتد ليشمل التدريب الميداني المكثف في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. وعندها طبعا ثلاث أبعاد، يعني تتمحور رسالة الكلية إلى ثلاث أبعاد رئيسية. هو طبعا المحور الأول التميز الأكاديمي، يعني يقدم التعليم التمريض بجودة عالية يضاهي معايير العالمية لنسعى لها، ومع التركيز على التفكير النقدي والبحث العلمي. وهم الحين احنا وايد شغالين عليه. والمحور الثاني طبعا توطين، والأهم أعتقد هذا توطين المهن الطبية. تسعى الكويت طبعا تسعى كلية التمريض لرفع نسبة الكوادر الكويتية في قطاع التمريض. ليش؟ لسد العجز في هذا التخصص الحيوي، والهدف الأساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا اللي احنا نطمح له. والمحور الثالث يعني من هذه المحاور خدمة المجتمع طبعا. تعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية تمريضية شاملة مبنية على الأدلة والبراهين، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية للمجتمع.
0: طبعا هذه نبذة تعريفية عن كلية التمريض في الكويت، وهذه المهنة المقدسة والمهنة الجميلة، الملائكة البيضاء كما يطلقون عليهم. صحيح. طبعا احنا نعرف في أي منظومة صحية في أي دولة في العالم لها أضلع ولها أعمدة ولها أساسات تتكئ عليها. طبعا المنظومة الصحية ندري أن في أطباء وفي منشآت صحية وفي أجهزة، أيضا من أحد أهم الأساسات اللي تتكئ عليها المنظومة الصحية في أي بلد هو التمريض. ياريت نتكلم عن دور التمريض في مستشفياتنا الكويتية وفي قطاعاتنا الصحية في دعم هذه المنظومة. وين نلقى هذا الدعم وشون نشوفه من خلال، يعني يكافي نشر جميعكم اللي يستمعون ويانا أكيد يعني في يوم من الأيام واحد دخل المستشفى أو واحد من أهله كان في المستشفى. فإحنا بنشوف هذه الأداء، أو عفوا نبي نشوف الممرض أو الممرضة شون قاعد يدعمون هذه المنظومة.
1: طبعا يعتبر تخصص التمريض اليوم العمود الفقري للمنظومة الصحية في الكويت، وهذا التخصص مو مجرد مهنة مساعدة، هي أصبحت تخصص استراتيجي يربط ارتباط مباشر بالأمن الصحي الوطني. يعني مثال عندنا مهنة التمريض هي تعتبر خط الدفاع الأول الأكثر تواجد، الممرض الشخص الوحيد اللي يتواجد مع المريض على مدار 24 ساعة، يعني غير عن باقي التخصصات. التمريض هو اللي مجاب للمريض طول الوقت،
0: هو خط الدفاع الأول
1: طبعا.
0: يعني
1: والأطباء طبعا يعتمد الأطباء بشكل كلي على دقة ملاحظة الهيئة التمريضية لمراقبة العلامات. صحيح. الحيوية. صحيح. والتدخل السريع في حالات الطارئة قبل لا يوصل الطبيب طبعا.
0: مستمعي الكرام، فاصل ونواصل.

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ومعنا ضيفة داخل استديو في برنامجكم في الميدان، الأستاذة عالية أمين، عضو هيئة التدريب في كلية التمريض قسم دبلوم التمريض، الحاصلة على ماجستير الممارسة الحديثة في التمريض من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا. نجدد لك التحية أستاذة عالية، وفعلا يعني قبل الفاصل تناولنا عدة محاور عن كلية التمريض وتاريخ التمريض في الكويت وأهمية التخصص في دعم المنظومة الصحية في الكويت. أستاذة عالية، يعني بس أنا عندي سؤال، أو مو سؤال، يعني هو استدراك. احنا في الكويت يعني جبلنا او تعودنا يعني مهنة الممرض او الممرضة يعني دائما ما نشوف الكويتي فيها، خلينا نكون واقعيين، هذه النظرة السابقة، يعني نشوف الممرض صوري مضمد، كنا نسميه المصطلح هذا اللي يلف الريل وكذي، ولكن بعدين مع التطور العلمي والتكنولوجي وايضا توسع التخصصات الطبية في العالم سواء على مستوى الطب او التمريض، لا الناس اكتشفوا ان التمريض عالم اخر، ان طلبة التمريض يدرسون مواد طبية ودراستهم صعبة يعني في البكالوريوس. بالتالي فعلا يعني حسب الإحصاءات واللي سمعته وقريت عنه، ان اعداد الكويتيين والكويتيات في ازدياد دائم للالتحاق بمهنة التمريض. اكيد لها اسباب هذه، يعني الحين احنا قلنا نظرة المجتمع، ولكن مع ذلك الشباب البنات، بناتنا اخواتنا واخواننا وعيالنا تجاوزوا هذه الاعتبارات وبدأ فعلا هنالك إقبال كبير على الالتحاق بكلية التمريض.
1: صح، طبعا السبب الرئيسي يعني الإقبال على هذا الإقبال هو المزايا المهنية الحالية في الكويت، يعني نظرا لأهمية هذا التخصص اتجهت الدولة على تحسين وضع الممرضين من خلال أول شيء الكوادر المالية، صار في تحسين الرواتب والبدلات لزيادة جاذبية المهنة الكويتيين، وهذا شيء لمسناه. وطبعا التوصيف الوظيفي يعني عطى صلاحية أكبر للممرضين المتخصصين، وبعد في شغلة بعد هم زادت الإقبال هو الابتعاد، يعني صار في توفير فرص لاستكمال الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه في هذا المجال. نعم. يعني الدولة صار عندها وايد اهتمام إن التمريض يكملون دراستهم. نعم. وفتحت لهم هذه الفرصة، يعني عندنا في برنامج الوطني للدول الخدمة المدنية. نعم. فاتح المجال، كذلك عندنا في الكلية بعد هم احنا ننزل بعد الابتعاد، بس يصير مو معيد يعني، بس يرجع في هيئة تدريسية.
0: نعم نعم،
1: نفس هذا. فهذه كلها صارت يعني محفزات.
0: نعم. عندك أرقام يعني أستاذة عالية على مثلا أو نسب معينة يعني على إقبال الشباب والبنات يعني على الالتحاق يعني في هذه الكلية؟
1: نسب يعني أنا أقول لك إنها ارتفعت 100%.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: العدد اللي قاعد يقبل علينا وايد ارتفع عن نعم. أول عن هالعشر السنوات الماضية. إيه فرق.
0: نعم. أستاذة عالية أمين أيضا يعني نجدد التحية ويانا في برنامج في الميدان، وهي عضو هيئة التدريب في كلية التمريض في قسم دبلوم التمريض التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أستاذة عالية، في بعض الوظائف تحتاج إلى صفات ومميزات خاصة سواء على المستوى النفسي أو على المستوى الذهني أو العقلي. بعض الوظائف لا يا والله يعني أنا أتوظف بيبر ووكس وأقعد، ولكن مهنة التمريض أنا أعتقد أن الممرض أو الممرضة لازم تكون عنده بعض المؤهلات الخاصة اللي تميزه عن باقي الناس حيث يكون مؤهل للعمل في هذه المهنة، يعني أعتقد توافقيني رأي. طبعا السؤال، هل اللي يتقدمون حق مهنة التمريض الالتحاق بكلية التمريض اختبارات ما قبل القبول تكون اختبارات شخصية، اختبارات على مستوى الذكاء، على مستوى التفاعل، هل هنالك اختبارات معينة بحيث تجيز لهذا الطالب أن يلتحق أو لا يلتحق؟
1: طبعا احنا عندنا مقابلة

0: في اختبار القدرات، اختبار أول كان في اللغة الإنجليزية، الحين صار يعني خلاص على طول يدخل الطالب تمهيدي، أو إذا كان عنده آيلز هذا يعني إذا كان مقدم آيلز ويايب نسبة حلوة في الآيلز فهذا خلاص يعني يتجاوز المادة الإنجليزي، ولكن نسوي مقابلة إحنا شخصيا نشوف السلوك. أهم شيء طبعا سلوك الطالب يقدم على هذه المهنة، لأنه لازم يكون في صفات معينة يعني تكون
1: ممكن يعني شوي نتوسع بالصفات هذه.
0: الصفات هذه ما راح لاقيها من بالمقابلة، ولكن لازم يتصف فيها الممرض بشكل عام. يعني
1: أنا أعتقد شغلة التمريض شغلة جدا حساسة وفيها جانب كبير من الإنسانية، يعني الإنسان لازم يعني عفوا الطالب أو هذا اللي راح يكون ممرض أو هذه ممرضة يوم من الأيام راح تتعامل مع مواقف إنسانية، لازم هو يعطي من نفسه، يعني ما راح يتكل على بس الجدول ماله واللي مفروض يسويه. في ناس كبار في السن، في ناس حالات خاصة، في يعني مثلا أعتقد في مشاهد في مثلا موضوع الحروق عند البشر، فهذه كلها راح يتعامل معاها، فلازم يكون مهيئ للدخول إلى هذا العالم. ويعني أعتقد مو أي واحد يقدر يعني يقوم بهذه المهمة.
0: صح كلامك عدل 100%. احنا طبعا هذا الكلام الحين لو انا الكلام اللي بقوله انا اوجهه طبعا اتمنى يعني يوصل لكل خريجين الثانوية المقبلين على اختيار تخصص التمريض. يعني اول شيء لازم يعرفون ان اختيار تخصص التمريض مو مجرد قرار دراسي، هو اختيار لنمط حياة. صحيح. يتطلب مزيد يعني من الذكاء العاطفي والمهارات العلمية. يعني ابرز الصفات اللي لازم تكون موجودة أي متقدم لهذه المهنة الرحمة والتعاطف، قدرته على التعاطف.
1: طبعاً.
0: إن إحنا عندنا مثل ما قلت أنت تكرمت وقلت إن في كبار في السن، في طبعاً حالات خاصة يكون في حالات حروق، في تشوهات، لازم يكون عنده قدرة على التعاطف والرحمة.
1: نعم.
0: يتعامل بهذا الشيء، وكذلك الصبر طولة البال.
1: نعم.
0: لأن طبعاً مو كل المرضى عندهم نفس المزاج، مو كل المرضى يكون طبعا قدراتهم العقليه
1: أكيد طبعًا متساويه طبعًا. والامزجه يكون تختلف بعد
0: طبعا، وطبعا الالم لما يكون واحد عنده الم ما يكون طبعا نفس مثلا اخلاق نقول يعني مثل مزاج الانسان اللي ما فيه شيء، اكيد اللي فيه الم ما اخوك شيء.
1: نعم.
0: فما يصير ان انا كممرضه مثلا اخذ بشكل شخصي لما يعصب ولا لما يصارخ.
1: نعم.
0: لازم اتفهم ان هذا الانسان قاعد يمر في تحت ضغط اللي هو ضغط الألم.
1: نعم.
0: ضغط الألم هو يخليه ممكن يتصرف بهذا التصرف، يتكلم بهذه الطريقة.
1: صحيح.
0: فهذا لازم يكون عنده صبر طول قوة الملاحظة في أي تغيرات بسيطة على المريض. نعم. هذه لها مؤشرات جدا طارئة لنا إحنا في التمريض، دقيق وحريص فيها، وطبعا على قدرة التحمل البدني والنفسي. يعني
1: أكيد أكيد.
0: أي مهنة التمريض ترى فيها يعني وقفة طويلة، فيها شفتات، فهذا لازم يكون عنده يعني قدرة تحمل جسدية.
1: صحيح.
0: وآخر شيء عندنا سرعة البديهة واتخاذ قرارات.
1: نعم نعم.
0: عند المريض يدخل يعني مو قادر يتنفس عدل، قلبه متلخبط، لازم يتخذ القرار الصحيح.
1: صحيح.
0: ندربهم طبعا، ندرسهم على الأولويات، ولازم هو يكون عنده سرعة البديهة في شنو اللي يسوي أول عشان ينقذ حياة هذا.
1: نعم. إذن الصبر والدقة وقوة التركيز والملاحظة والبديهة هي أهم الصفات اللي يجب أن يتصف بها طالب التمريض أو طالبة التمريض. طبعا يعني أيضا جدد التحية أستاذة عالية أمين، عضو هيئة التدريب في كلية التمريض قسم دبلوم التمريض التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مستمعنا الكرام، ابقوا معنا في برنامجكم في الميدان، فاصل ونواصل.

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج في الميدان بعد الفاصل، وضيفتنا داخل استديو الأستاذة عالية أمين، عضو هيئة التدريب في كلية التمريض قسم دبلوم التمريض التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهي أيضا حاصلة على ماجستير الممارسة الحديثة في التمريض من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا. نجدد لك التحية أستاذة عالية، ونقول لك شكرا مرة ثانية على حضورك اليوم تلبيت دعوتنا إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: طبعا مستمعي الكرام، احنا قبل الفاصل تناولنا عدة محاور، الآن يعني في بعض الأسئلة التي ممكن تشغل بال المستمعين أو تشغل بال الطلبة اللي على وجه التخرج أو أولياء الأمور، يعني نحاول ندخل فيها شوي شوي مثل ما يقولون، عشان نحاول يعني نحقق الاستفادة من هذه الحلقة أكبر قدر ممكن. طبعا أستاذة عالية، يعني هل يعني تخصص التمريض يقتصر فقط على العمل داخل المستشفيات؟
1: أغلب الناس دائما تظن أن الممرض بس يشتغل بالمستشفى أو المستوصف.
0: نعم.
1: الأمانة هذه الفكرة اللي موجودة عند أغلب الناس. بالحقيقة تخصص التمريض في الكويت وخارجها يفتح لك أبواب واسعة في قطاعات متنوعة جدا، بعضها يعني يعيد تماما بعيد تماما عن جو المستشفيات التقليدي. مثلا يعني قطاع التعليم، الحين أنا كافي قاعدة أنا أدرس، فالهيئة التدريسية وهيئة التدريبية توصل، أوصل ممكن رئيسة قسم، أوصل عميد، أوصل مساعد عميد، وهذه كلها أمور بعيدة عن المستشفى. عندنا بعد التمريض المدرسي.
0: نعم.
1: أحد التخصصات. صحيح. الموجودة عندنا.
0: صحيح.
1: التمريض المدرسي طبعا قطاع واسع في مدارس وزارة التربية ومدارس الخاصة، أيضا يكون ممرض مسؤول شنو عن الأسعافات الأولية للطلبة.
0: نعم.
1: متابعة الملفات.
0: صحيح.
1: الصحية
0: كنا مرينا بالتجربة هذه مع المدارس،
1: ونشر
0: يعني
1: الوعي الصحي بين المعلمين والطلاب.
0: صحيح.
1: وبعد في التمريض المهني عندنا بشركات والمصانع، مثل نفس شركات النفط عندنا.
0: نعم.
1: والمصانع
0: توقع عقود أحيانا مع خريجين الكلية.
1: صحيح. ويشتغلون يعني يأخذون راتب الحين. وبعد ما طبعا راتب صغير، وبعدها يأخذون الراتب الكامل.
0: صحيح.
1: إن شاء الله بعد ما يتوظفون عندهم، وهي فيها عيادات يعني هم هذه المصانع والشركات. وهم الممرض يقدر يشتغل في المطارات، يشتغل في المجمعات.
0: نعم.
1: هذه الشغلة ما تيجي في بال أحد.
0: أيضا أستاذ عالية، الرعاية المنزلية بعد أيضا.
1: الرعاية المنزلية إيه طبعا.
0: صحيح.
1: ويشتغل بالسفن البحرية، يتفق بالكم هالشغلات.
0: لا طبعا طبعا هذه غايبة عن البال كثير من المستمعين، وأنا والله أول مرة أدري. يعني
1: بعد عندنا بالجيش يشتغلون.
0: صحيح. صح.
1: وكذلك بالحرس الوطني
0: بيان عسكرية.
1: وبعد عندنا في الداخلية الحين في هذا شغلة جديدة الحين، الجنائية كذلك بعد دخل فيها التمريض.
0: نعم.
1: فيعني هذه المجالات ابدا ما تي على بال الناس، كل الناس تفكر ان ممرض يعني مستشفى مستوصف.
0: نعم.
1: وبعد كذلك العمل الاداري والقيادي، بعد عندنا احنا كثير ممرضين يشتغلون في وزاره الصحه في اقسام اداريه، مثل يعني اداره الجوده والاعتراف، ضمان الجوده.
0: طيب استاذ عاليه، لما يتجه للعمل الاداري هذا وما يمارس، هل هذا ياثر على يعني تقييم السنوي، او ياثر على تحصيله، أو على المسمى الوظيفي إذا جاز التعبير؟
1: لا هني ما يعني لا أبدا ما يتغير هذا الشيء.
0: نعم.
1: هو للحين موجود، يعني موجود في الأماكن هذه اللي يشتغلون فيها التمريض والمرضى موجودين.
0: نعم.
1: فيها.
0: نعم.
1: فهو كل يوم قاعد بالعكس قاعد تتجدد معلومات عنده.
0: نعم.
1: يعني أي دواء جديد، أي مرض جديد، هو قاعد يخوض التجربة في هذه المعلومات الجديدة قاعد توصل له.
0: ممتاز.
1: أول بأول. يعني ما يقل من شيء من مسمى الوظيفي. وعندنا بعد كذلك يعني قبل لا أنسى يعني الأماكن اللي يقدر يشتغل فيها، اللي هو البحث العلمي كذلك.
0: نعم.
1: عندنا مركز معهد دسمان السكري.
0: صحيح.
1: الممرض يقدر يشتغل في هذه الأماكن.
0: صحيح.
1: مشاركة في الدراسات.
0: نعم.
1: وآخر شيء يمكن إن شاء الله بعد ما تي على بالكم، التمريض القانوني.
0: التمريض القانوني.
1: عمل مع الجهات القانونية لتقدم استشارات في قضايا الأخطاء الطبية بعد.
0: ممتاز.
1: يعني في يعني المتمريض
0: صراحة هذه بعدها جديدة. تمريض القانوني عجبتني.
1: يعني في أشياء ما تي في بال كل.
0: نعم.
1: الناس حسب بالهم إن التمريض مستشفى مستوصف.
0: صح.
1: فما يدرون إنه يعني لا والله لا أبعاد يعني لا يعني مجالات كثيرة الواحد يقدر.
0: نعم.
1: يروح لها.
0: نعم نعم. طيب يعني أستاذة عالية، وأنت يعني عضو في هيئة التدريب في كلية التمريض قسم دبلوم التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، النظرة العامة حق مهنة التمريض بأنها مهنة مرهقة ذهنيا وجسديا، إلى أي مدى يعني صحة هذا القول؟ يعني في أنواع من الإرهاق، يعني في إرهاق يحتمل، في شيء يصير أوفرلود، فهل فعلا يعني ممرضينا أو من بناتنا وأبنائنا وأخواننا في المستشفيات في قسم التمريض، هل فعلا قاعد يعانون من الإرهاق بنسبة كبيرة، ولا أن في آلية معينة تحكم العمل هناك بحيث توفر ساعات راحة بحيث ويبقى في تركيز كامل؟ لأن تدرين الإرهاق يأثر على التركيز، على عطاء داخل العمل. شلون قاعد يديرون الموضوع هذا؟
1: يعني هو صراحة سؤالك بكل صراحة وشفافية، يعني هذا الاعتقاد مو مجرد فكرة، الأمانة ترى هو واقع مهني
0: نعم.
1: ملموس.
0: كل الشكر لك، احنا شاكرين لك حضورك معنا داخل استوديو اليوم، وهذه الحلقة المميزة اللي فعلا احنا هني ككادر البرنامج استفدنا، وان شاء الله السادة المستمعين اللي قاعد يسمعونا حاليا استفادوا من المعلومات اللي قدمناها، وصلنا رسالة عن هذا الصرح التعليمي والأكاديمية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهو كلية التمريض. نجدد الشكر والتحية ونقول لك ما قصرتي ويعطيك العافية.
1: طبعا باسمي وبالنيابة عن أسرة كلية التمريض متمثلة بعميدة الكلية الدكتورة ليلى الشطي، والعمدة المساعدين دكتورة منى الشمري والدكتور عبد الله بن عوض، ورئيس القسم الدبلوم دكتور عبد الله حسن، ورئيسة قسم البكالوريوس الدكتورة حنان صفار، وجميع زملائنا أعضاء هيئة التدريسية والتدريبية. حاب أختم وأقول التمريض مو مجرد وظيفة.

وظيفة نأديها ونمشي التمييز أمانة وطنية وقيمة إنسانية نبيلة. إحنا باكر راح نكون السند والإيد اللي تمسح الألم عن كل بيت في الكويت، ولكل طالب وطالبة عندهم الشغف وحب العطاء كليتنا تفتح لكم بيبانها، ووطنكم ناطر بصمتكم. وشكرا لكم ومن وثق فينا، وعساكم على القوة جهودكم في تسليط الضوء على هالتخصص الحيوي، وإن شاء الله دوم نكون عند حسن الظن حراس على صحة الكويت وأهل

0: العمل. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، مع السلامة.
1: كنتم مع برنامج نبض الميدان. تقبلوا تحيات فريق العمل: ليلى جريدي، صالح أكبر، منيا الشرف، والمخرج عبد الله العميري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

يعد توظيف ذوي الإعاقة من القضايا المهمة التي تعكس وعي المجتمع بحقوق الأفراد ومبدأ تكافؤ الفرص. ورغم وجود مبادرات وفرص عمل متعددة، إلا أن الكثير من ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات تؤثر على اندماجهم واستمرارهم المهني. لذلك يسلط هذا الموضوع الضوء على الفرق بين التوظيف الحقيقي والتوظيف الشكلي، وأهمية تهيئة بيئة العمل ودور المجتمع والقطاع الخاص في دعم وتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل. للحديث أكثر في هذه الحلقة نتشرف مع ضيفة حلقة الأسبوع الناشطة الأستاذة نادية الياسين.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إشراقة أمل، هذا البرنامج الذي يعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة والعاملين في هذا المجال. نحاول في هذا البرنامج أن نطرح الضوء على أبرز القضايا التي تهم الأشخاص من ذوي الإعاقة على الساحة، ونطرح الكثير من الحلول لهذه القضايا. ناقشنا في هذا البرنامج مواضيع عدة تتعلق بهؤلاء الأشخاص، وموضوعنا اليوم إن شاء الله راح يكون عن الإعلام وتأثيره على الأشخاص ذوي الإعاقة. نتشرف أن نستضيف ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة نادية الياسين، رئيس فريق الكويت للأشخاص ذوي الإعاقة، اللي تشرفنا دوم في برنامج إشراقة أمل وإذاعة البرنامج العام. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
1: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه المقدمة الراقية كرقي المذيع ورقي هذا البرنامج اللي دائما أنا أفتخر أني أنا أشارك فيه حتى أنقل ما يبادر في أفكار ومطالبات عيالنا ذوي الإعاقة باختلاف أنواع إعاقتهم. شكرا للجميع.
0: أهلا فيك سالة، وشكرا لك على تواجد الدوم معنا وعلى قبول الدعوة دوم معنا في برنامج إشراقة أمل. بداية السادة، نود أن نعرف رأيك في الصورة الحالية

0: لذوي الإعاقة في الإعلام بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما احنا نقول بأن دولتنا قد يعني احتضنت الإنسان في جميع مجالات حياته، فما بالك من ذوي الإعاقة. الحمد لله احنا في بلد يعني الإنسانية أخذوا عيالنا ذوي الإعاقة الكثير من الحقوق. الإعلام بالأمانة يعني مو مقصر، حتى لما احنا نقدم أو نطلب أي شيء يختص في عيالنا دائما نلقى الإعلام يسندنا في نقل هذه الصورة بطريقة راقية حتى تصل للمسؤولين وأصحاب القرار.
0: الحمد لله، وهذا شيء مو غريب على حكومتنا طبعا، ولا غريب على الإعلام الحكومي بشكل عام، فهو يعني بدأ وما زال الصوت اللي من خلاله يصل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجتمع بشكل عام، وأيضا يطلب مطالبهم ويطلبون بحقوقهم بشكل خاص التي تلبى من قبل الحكومة. أستاذة، هذا بالنسبة للبرامج الإعلامية والتمثيل الإعلامي الحكومي الخاص بذوي الإعاقة، ولكن من ناحية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسلسلات والمسرحيات المختلفة، ما رأيك بهذا الموضوع؟ هل صورة تمثيل ذوي الإعاقة تحسنت عما سبق؟
1: هو تحسن، ولكن نريد الأحسن. بالنسبة لبعض التمثيل لحياة ذوي الإعاقة، احنا دائما نلاحظ أن في بعض الأمور الغير إيجابية. يعني مثلا أنا أقول لك، يعني إحنا عندنا عيالنا اللي هو فيهم مثلا توحد، في بعض الأنواع الإعاقات أنا لاحظت يعني في بعض التمثيليات والمسلسلات دائما يظهرون شخص من ذوي الإعاقة أنه هو عصبي، وأنه هو مثلا عنده مشاكل مع أهله وعنده. صح، إحنا ما ننكر هذا الموضوع، في بعض اللي هو الأنواع الإعاقات في عندهم هذه الأمور، ولكن في جوانب أخرى. ليش ما يظهر المعلم؟ ليش ما يظهر الدكتور؟ ليش ما يظهر المحامي؟ ليش ما يظهر المهندس؟ ليش ما يظهر الطالب اللي يبحث بأن يكون مثل إحنا نقول يجاهد حتى يظهر بأن يقول بأن إعاقتي لا تعيقني لاستمرار الحياة؟ هذا اللي أنا دائما يعني أطالب فيه. أبي المظهر يعني بأن عيالنا يندمجون بالحياة. فلما نحط مثلا مسرحية أو تمثيلية تتكلم عن دمج عيالنا في المدارس، في المجمعات، في كذا، إحنا ننقل الوعي ونقول للمجتمع مشكور بأن عيالنا لا تعيقهم إعاقتهم، يعني فهم موجودين.
0: اللي مفهوم من كلامك أستاذة أن المسلسلات والمسرحيات بشكل عام تركز على إعاقة الشخص ولا تركز على حياة الشخص نفسه، من ناحية عمله، من ناحية شخصيته كشخص، يعني ما تركز عليه هو كشخص من ناحية شخصية، من ناحية تعامله مع أهله، من ناحية عمله، من ناحية وجوده في المجتمع بشكل عام، ولكن التركيز العام يكون على الإعاقة نفسها.
1: أنا أضيف على حضرتك في نقطة اللي هو بالنسبة لزواج ذوي الإعاقة من الأصحاء. يعني أنا ما أتكلم عن زواج ذوي الإعاقة من ذوي الإعاقة، أنا أتكلم عن زواج ذوي الإعاقة من الأصحاء. ترى هذه نقطة لما يكون فيها وعي بأن ذوي الإعاقة يستطيعون أن يتزوجون وينجبون ويؤسسون ولهم حقوق ولهم واجبات، وهذا المطلوب في نقله، وليس ذوي الإعاقة المعزول، هذا إحنا اللي نرفضه.
0: نعم، بس هذا من ناحية الصور المنتشرة إعلاميا للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. يعني هل نرى أن الشخص يمكن أو صورة الشخص نفسها تكون على هيئة أنه والله الشخص يكون صورته أنه هو مثير للشفقة، أو نشوف الشخص والله أنه يحطون الشخص كأنه مثير للسخرية على سبيل المثال، أو أنه هو شخص شري؟ فهل ترين هذا الشيء فعلا موجود؟ يعني أنا

0: قبل أدخل معاك في البرنامج كنت قاعد أقرأ بحث عن هذا الموضوع، والبحث كان مكتوب من قبل الدكتورة شاد الشمري والدكتور حسين العنيزي، نوجه لهم التحية. فرأوا في هذا البحث المنتشر في 2021 أن اللي توصلوا له من بعد ما تحللوا بعض المسلسلات والمسرحيات من تقريبا الثمانينات إلى الآن تقريبا إلى 21، أن الصور المنتشرة في الإعلام خاصة في المسلسلات والمسرحيات، البحث ركز على هذا الموضوع، أن ذوي الإعاقة يا يكون شرير يا يكون مثير للشفقة أو أنه والله محط للسخرية.
1: صح، أنا معاهم. ليش؟ لأن في بعض المسلسلات تظهر أن أحد ذوي الإعاقة بأنه هو ساذج لدرجة أنه هو يسلب حقوقه وتسلب أمواله، أنه هو شري، أنه هو من أصحاب المشاكل. أستاذي الفاضل، للأسف أن الأكثرية ما يدرون أن في قانون يحمي عيالنا من ذوي الإعاقة كما يحمي عيالنا من الأصحاء. فهناك قانون ضد التنمر، ضد اللي هو الاستغلال، ضد أمور وايدة. فأنا وأنت والمجتمع اللي هو بعض الأصوات التي تخرج الصرخة اللي هي اللي إحنا كلنا نعرفها، بأن نقول لهم بأن عيالنا لهم سند بالقانون. يعني جمعية المحامين كلها كل احترام وتقدير من رئيسها إلى جميع اللي هو المحامين والمحاميات، دائما يذكرون بهذا الأمر بأن عيالنا لديهم سند، لديهم قانون في دولة الإنسانية. فأنا وغيري ما نسمح للتنمر، ما نسمح لإظهار عيالنا. شوف أستاذي، إحنا عندنا فطاحل.
0: صحيح،
1: فطاحل
0: فعلا.
1: في جميع أنحاء المجالات اللي في الدولة
0: فعلا.
1: ومنتجين وتاركين بصمة نفتخر. يعني أنا كولية أمر ورئيسة فريق، أنا دائما أفتخر لما أشوف اسم شخص من عيالنا، سواء بنت أو يعني فتاة أو شاب، ألقاها في بنر بالشارع. مثلا نفترض المحامية، الصحفية، الصحفي، المذيع، المهندس، الدكتور. كم أحس بالافتخار بأني أقول لهم انتبهوا، هذول عيالنا، هذول اللي إحنا تعبنا عليهم. فعلى فكرة ترى تربية ذوي الإعاقة والانتقال به من مرحلة إلى مرحلة تعادل 1,000,000% من تربية أطفال أصحاء.
0: سادتنا العزيزة، من ناحية يعني أول شيء نثمن كلامك، لأن فعلا إحنا نفخر بعيالنا لما نشوفهم، لما نشوف اسمهم منتشر ورافعين اسم دولتنا الكويت الحبيبة. وفعلا مثل ما تفضلتي أستاذة، أن لدينا الكثير من الفطاحلة على مستوى الكويت اللي انشروا اسم الكويت على المستوى العربي والعالمي منذ نشأة دولتنا الكويت الحبيبة حتى الآن. أستاذة، لو نتعمق أكثر في هذا الموضوع ونتكلم عن تأثير هذه الصور النمطية على المجتمع، يعني أستاذة، الأشخاص من ذوي الإعاقة أقليات، وكثير من الأشخاص في المجتمع ما عندهم التعامل الكافي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يمكن ما تعاملوا قط مع الأشخاص ذوي الإعاقة لعدة أسباب. يمكن سبب واحد من الأسباب أنه يكون خوف، أو أنه ما صار للمجال أنه يتعامل مع هذا الشخص. ولكن من ناحية تأثير هذه الصور النمطية على المجتمع بشكل عام، ما هو التأثير؟
1: شوف، أنا دائما أقول الإصلاح والتعديل يجي من داخل البيت. عندك الأب، ما ننكر دوره، الأم، الأخوان. لما نلاقي الأب أو الأم يتعاملون معاملة الطفل من ذوي الإعاقة، أنا أتكلم عن خارج أسوار البيت، بالمجمعات، بالمستوصفات، بالأسواق، بالسفر، بالطيارة، لما يشوفون الرأس الكبير اللي هو أولياء الأمور يتعاملون بسلاسة مع عيالهم، ترى هذا نوع من التوعية. يعني أنا في شخصية يعني أكل لها كل احترام وتقدير، فتح له صفحة بالسوشيال ميديا ينقل يومياته

0: هو رجل نعم. ينقل يومياته مع طفله اللي هو الدم من ولد عمره 30 او 40. لما انا وغيري وغيري من المجتمع الذي يعني ما عنده من معنا، انا اشك انه يعني في اكثر يعني كل عائله لازم في واحد او اثنين من ذوي الاعاقه، لما يشوفون اللي هو اللي هو الراس الكبير اللي هو اللي هو اولياء الامور يتعاملون معامله بسلاسه، انا ارفض، انا وحده ارفض ان واحد يقول حق يمر عند مثلا ولدي علي ويقول فقير مسكين، انا هاي الكلمه تقطعني. انا ابي يقول ان علي وصل للمرحله الفلانيه، علي احسن مني.
1: نعم.
0: يعني علي من ذوي الاعاقه اللي هي ذهنيه حركيه، ولكن قد يكون هذا الشاب احسن بكثير من الشاب الصحي اللي هو من الشباب الاصحاء. شلون ننقل الصوره الصحيحه؟ احنا اللي ننقلها.
1: صحيح.
0: اولياء الامور، اخته، اخوه، ولد اخوه، ولد اخته. انا قاعد اقول لك اذا صار البيت هو ما ينقل بصوره التعامل الصحيح لعيالنا ذوي الاعاقه، انا ما الوم المجتمع الخارجي.
1: فمثل ما تفضلتي يا استاذه ان الدور يكون على البيت بدايه، على اولياء الامور ان هم او حتى اخوانهم او اخواتهم اللي يتعاملون مع الشخص ذوي الاعاقه، فبالتالي ان التاثير يكون بداية منهم، وهم اللي يأثرون من المجتمع مثل ما تفضلتي وأيضا ذكرتي ولدك علي الله يحفظه إن شاء الله يا رب ويخليك إن شاء الله. سادة، إحنا تكلمنا عن دور البيت ودور أولياء الأمور وأهمية تأثيرهم على المجتمع، ولكن نتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، شلون يقدرون يأثرون على الإعلام بشكل عام وكتاب المسلسلات والمسرحيات وأيضا المخرجين بشكل خاص، شلون يقدرون يوصلون صوتهم حق هؤلاء الأشخاص أساس أن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة يكون بصورة بحيث أن تطلع بصورة إيجابية؟
0: شوف يما، السوشيال ميديا بدأ منذ سنوات بخدمة عيالنا ذوي الإعاقة. بتسألني تقول لي شلون؟ أقولك لما يطلع شاب أو فتاة تعلن إنجازاتها وتعلن بأنها ترفض بأن تنقل حياتها بصورة خاطئة يصل الصوت. أنا لما أي أتكلم وأقول أنا أرفض أن أحد يعني ينقل صورة طفل التوحد بأنه هو عنده يعني نزعات عصبية وجرامية ولا مثل اللي قاعد يحصل، لا لا، طفل التوحد من أرقى وأنقى الشخصيات اللي لما تيجي تتعامل معاها. مثال ثاني اللي هو احنا نقول عنه اللي هو الإعاقة، خلنا نبتعد شوي عن الإعاقات الشديدة، خلنا نتكلم عن الإعاقات البسيطة، الصم، البكم، مع انه هو مو إعاقات بسيطة، نقول اللي هو الإعاقات البسيطة. ليش دائما ينقل بالتمثيليات والمسرحيات انه هو ممكن يستغلونه، ممكن ياخذون حلاله؟
1: صحيح.
0: ممكن انهم يركنونه في جانب المنزل. لما يطلع شاب أو فتاة من ذوي الإعاقة البسيطة ويقول نحن هنا، إحنا موجودين، أنا ما حد يقدر يستغلني، أنا القانون يحميني، أنا وراي دولة.
1: نعم.
0: فنقلت الصوت منكم أنتوا وإحنا معاكم نساعدكم. نعم. يعني من ذوي الإعاقة والأهالي ثم المجتمع. وترى على فكرة لا ننسى دور المدرسة في بعض اللي هو المدارس، كلها كل احترام وتقدير، تساند الطفل وتساعده من خلال الرحلات الخارجية للمولات، للحدائق، للحفلات، للشغلات هذه، كأن هذه المدرسة تقوم في مساعدة أولياء الأمور ونقول لهم هذا الطفل أو هذا الشخص من ذوي الإعاقة إنسان موجود ولا بصمة في الحياة.
1: فبالتالي استاذة اللي نفهمه من كلامك انه يجب اشراك الاشخاص ذوي الاعاقه في انهم ينقلون صوتهم، ولكن ايضا الاهم من هذا كله انه لازم نشوف الاشخاص ذوي الاعاقه كصناع قرار في الاعلام بشكل عام، خاصه في جانب المسلسلات والمسرحيات. استاذة، هذا ينقلني الى شيء مهم، هل ترين ان يجب اشراك الاشخاص ذوي الاعاقه في لجان الرقابه المختلفه؟
0: أكيد. أنا أوجه تحية كبيرة

0: الفنانة الراقية المؤسسة، ما أدري يعني يمكن كثر ما أقول من وصف يكون قليل بالنسبة لها، الأستاذة الفاضلة الأم الحبيبة الغالية الله يطول بعمرها سعاد عبد الله، لما أدخلت أحد ذوي الإعاقة في إحدى مسلسلاتها وتعاملت معه بجميع طرق الرقي، ونقلت صورة بأن هذا الشخص مدمج معاها ويحضر البروفات وتقعد وظهر المسلسل بطريقة جدا جدا حلوة، ليش ما يطلع الولد؟ ليش ما أنا أجيب تعال؟ يعني ترى على فكرة إحنا عندنا خريجين من جامعة الكويت اللي هو الإعلام، النقد، الإعداد، التمثيل، ما فيها شيء، ليش ما يدخل ولدي ولا بنتي التمثيل وتشارك في نقل مطالباتها عن طريق التلفزيون، عن طريق التمثيليات، عن طريق المسرحيات؟ أنا معك، أنا وأتمنى بأن يعني تقومون أنتم بعمل أسس لإظهار صورتكم في المسرحيات والمسلسلات وجميع اللي هو ما يدرج بالإعلام.
1: فعلا سادة، مثل ما ذكرتي أن هناك الكثير من الخريجين من الأشخاص من ذوي الإعاقة في جوانب إعلامية أو في تخصصات إعلامية كثيرة، ومنها ما تفضلتي على سبيل المثال النقد، وهذا وايد مهم لأن خاصة خريجين النقد يقدرون يدخلون أكثر من أقرانهم خريجين المجالات الإعلامية الأخرى في الجوانب أو في الجانب الرقابي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا من ناحية الجانب الاستشاري، وهذا يمكن جانب وايد مهم. لما مثلا كاتب يبي يكتب مسلسل معين ويدخل فيه شخص من ذوي الإعاقة، برأيك هل من الواجب إنه هو يدخل شخص من ذوي الإعاقة ولكن مو أي شخص، الشخص اللي يكون ذوي الخبرة على سبيل المثال من الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الاستشاري؟ طبعا كل شخص وإعاقته الخاصة اللي يقدر يستشار فيها، ما رأيك بهذا الموضوع؟
0: ممتاز، أنا أوافقك الرأي. على فكرة احنا في عندنا واحدة من الفتيات، يعني ما يذكرني اسمها، أعتقد الصدي، أعتقد يعني أنتجت كتب
1: سادة فرح الصدي، وجهلات.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة. وفي عندنا احنا أكثر من شخصية يعني أنتجوا كتب جدا راقية. أنا أفضل أن يكون بعض اللي هو عيالنا يأسسون مكتب استشاري خاص في الإعلام، تتبناه وزارة الإعلام، ويكون هذا المكتب متخصص بجميع قضايا ذوي الإعاقة، أي مسلسل، أي مسرحية يرجعون لهم يجتمعون معاهم، حتى الممثل لما ينقل مثلا، أنا أعطيك مثال، في بعض الممثلين يؤدي دور ذوي الإعاقة ولكن ما أقدر يعني لا تعليق،
1: مع الأسف سادة تشوفينهم بعض المرات يتباهون في أداء الدور بحيث أنهم أدوا بطريقة بالنسبة لهم تكون جميلة جدا أو ممتازة، مع أن الموضوع يكون عكس ذلك تماما.
0: هزلي هزلي هزلي يا أمي هزلي، يعني أنا ما بيتطرق لأي اسم.
1: صحيح صحيح،
0: ولكن في بعض الشخصيات أدت دور ذوي الإعاقة ولكن بصورة يعني صراحة هزلية.
1: وإحنا ما قاعد نتكلم عن الإعلام الكويتي بشكل عام، ولكن
0: لا أنا أتكلم كعام.
1: إيه بشكل عام يعني.
0: كعام يعني أنت لما تي مثلا تأخذ اللي هو من ذوي الإعاقة اللي هو يكون، قلت لكم أنا، يكون بسيطة ولكن عليه تصرفات طفولية. يعني في بعض عيالنا يكون development delay، يعني تأخر تطوري عنده، الجسم مثلا 20 سنة ولكن العقل سنتين أو 3 سنوات على حسب اللي هو نوعية الإعاقة ونوعية الحالة. صحيح. لكن ما تظهر لي بصورة هزلية.
1: نعم

0: ان تضحك الناس عليه. لا، خط احمر ولدنا او خط احمر بنتنا.
1: صحيح،
0: اظهر حالته development delay كانسان عمره غير يعني جسمه البنيان الجسماني.
1: نعم.
0: ولكن اظهره بصوره يعني راقيه.
1: راقيه، تشرف الشخص وتشرف ايضا اعاقته. استاذه، احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل ان ننهي الحلقه انا حاب اتشرف بدعوتك لحلقه اخرى من برنامج اشراقه امل.
0: شكرا لكم، شكرا لجميع العاملين، اخص ولدي مطير المطيري، اخصك انت كمذيع راقي. انا دائما اتشرف بان اكون معاكم. اشكر جميع اولياء الامور سواء الابهات او الامهات.
1: نعم.
0: على جهودهم في تيسير حياه عيالنا. شكرا لكل شيء في هذا المجتمع.
1: فعلا سادة، نشكرك دائما على تواجدك معنا في برنامج إشراقة أمل، وأيضا نشكر أولياء الأمور على اهتمامهم بعيالهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتأكيد أنهم فعلا أشخاص قادرين أنهم يكونون أشخاص فعالين في المجتمع. إلى هنا أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج إشراقة أمل، وفي أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراقة

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطير المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.

شخصية من بلادي. عبد العزيز البابطين شاعر ومن رجال الأعمال المعروفين في الكويت، وله نشاط تجاري وصناعي بارز. أصدر ديوانه الأول بوح البوادي عام 1995. عمل عضوا في اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم، وكما أنه عضو في رابطة الأدباء في الكويت، له جهوده الواضحة في الميراث الثقافي. قام بدعم وتشجيع الحركة الثقافية والشعرية في الوطن العربي، كما أسس بعثة سعود البابطين للدراسات، وابتعث طلابا للدراسات في الخارج، وأسس جائزة للإبداع الشعري تحمل اسمه. عبد العزيز البابطين

العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأمر.

0: حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر منى الطاهر لتأدية يوم التروية استعدادا للتوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأكبر. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول أنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرد صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 7:00 صباحا و51 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في 1:01 بعد منتصف الليل و39 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31، للنصيب 30 درجة، جعل الياح 28، الوفرة وأم المرادم وجزيرة جارو 29 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجعل الياح 40 درجة، أم المرادم 36، جزيرة جارو 34، للنويصيب 39، والوفرة 42 درجة. موعد شروق الشمس في 4:51 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن. شكواي للي يفتهم شكواي ولامست ألحانه المشاعر عدوك اللي حسنا الفتاة وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ساعتنا 10:03 على إذاعة دولة الكويت.
3: ليالي الإذاعة

0: مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي لداعة اللي طلع عليكم كل يوم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، فقرات أخبار الديرة وفقرة أخبار الفن وأيضا ضيف الليلة. وفي البداية أحب أرحب بزميلي لأول مرة يشاركني التقديم وراح ينور برنامج ليالي الإذاعة، طبعا زميلي راشد الهلفي. مساك الله بالخير ونورتنا.
1: مساك الله بالخير شاهة، والنور نورك ونور الأخوان والزملاء أيضا بالاستديو، مساكم الله بالخير جميعا، وأيضا على السادة المستمعين الكرام. وصراحة أنا مشتاق للأمانة لهذه الأجواء الجميلة اللي لا إحنا غريبين عليها ولا هي غريبة علينا، فدائما ما نقدر الإذاعة نقاومها الأمانة. وأيضا وزارتنا الكريمة الموقرة، وتحية للجميع الأمانة، وكل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، ولجميع أيضا المسؤولين والقائمين بوزارة الإعلام الكويتية اللي أثبتوا الأمانة جدارتهم وجهودهم ولا غريبة عليهم، أيضا هم دائما أهل لهذه المواقف اللي نتمنى إن شاء الله تتكرر بالخير إن شاء الله. جواكم الله، وأنا سعيد موجود معاكم، وإن شاء الله أزاملك في هذه في هذا البرنامج، برنامجنا اللي هو ليالي الإذاعة، وإن شاء الله مستمعين الكرام يستمتعون معنا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: ومن التقديم شاهب اسكندر وراشد الهلفي.

0: يقول لكم حياكم الله مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية.
1: ويحييكم سعود لسهلي من التنفيذ.
0: وهذه ليالي الإذاعة، هذا البرنامج اللي يأتيكم بوصلات وفقرات وفواصل وغناوية المختارة من المخرج قائد هذا المركب مشعل العميرة، تقبلوا تحياته.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. طبعا اليوم راح نتكلم عن اليوم طبعا تاريخ 25/5/2026 يصادف الذكرى 45 على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وراح نتكلم عن هذه الاحتفالية.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. طبعا مستمعينا الكرام، مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو منظمة إقليمية وسياسية واقتصادية وأيضا عسكرية وأمنية عربية مكونة من 6 دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل غالبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو لعام 1981، وذلك بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
1: وكان أمير دولة الكويت الأسبق الشيخ الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه صاحب فكرة إنشائه في عام 1976 عندما كان وليا للعهد خلال زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتولى الأمان العام للمجلس حاليا الأستاذ جاسم البديوي. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسيا له. 45 عام على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة كويتية لمسيرة حافلة كاملة ونموذج للتكامل الإقليمي. وأيضا تاريخ الإعلان في 25 مايو عام 1981 أعلن رسميا عن قيام المجلس باجتماع قادة الدول الست في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث وقع النظام الأساسي للمجلس.
0: بالتأكيد مجلس التعاون الخليجي العربي له أهداف، ومن ضمن هذه الأهداف هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين، وصولا إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها، وأيضا دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، كذلك إنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص. دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد شاها هو بيت واحد، وهذا البيت هو قوة لهذه الشعوب الواعية وكذلك لمستقبل الأجيال الواعدة.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة وأخبار دولتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. وأول خبر عندنا عن المركز العلمي يطلق المخيم الصيفي لعام 2026.
1: المركز العلمي مشكورين وقواهم الله أطلق أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المخيم الصيفي لعام 2026، واللي يمتد خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 20 أغسطس. يقدم من خلال هذه الفترة تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للأطفال من عمر 6 سنوات إلى عمر 12 سنة على مدى 10 أسابيع ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة وأيضا إشاهة الاستكشاف.
0: أكيد طبعا راشد، على فكرة عن المركز العلمي من أول وإحنا صغار نذكر كان دايما يسوي فعاليات حلوة، يعني عندهم أنشطة جميلة جدا، حتى أيام المدارس كانوا يودونا رحلات حق المركز العلمي، كنا نستمتع في هذه الرحلات الجميلة ونستكشف أشياء حتى علمية، وتكون طبعا حتى يعني المهارات يعني تنمي ذكاء الطفل.
1: دخلت القبة السماوية؟
0: أكيد دخلت أيام أول أيام الدراسة أكيد طبعا. هذا المخيم يأتي هذا العام بحلة جديدة ومحتوى متنوع، يحمل كل أسبوع في فكرة مختلفة، ويقدم المشاركين تجارب وأنشطة مستوحاة من مجالات العلوم والتكنولوجيا، الهندسة، الفنون، البيئة والابتكار، وأيضا يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز فضولهم العلمي والإبداعي خلال عطلة الصيف.
1: أيضا شاهة من الأخبار الديرة، ما قصروا الهلال الأحمر قواهم الله، وزعوا هالسنة كسوة العيد على 200 أسرة محتاجة داخل البلاد.
0: أكيد طبعا أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الأستاذ خالد المغامس توزيع كسوة عيد الأضحى على 200 أسرة محتاجة داخل دولة الكويت، والمسجلة طبعا ضمن كشوفات الجمعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
1: وقال المغامس لكونه أن الجمعية تحرص سنويا على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال المناسبات الدينية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإدخال السرور على الأطفال والأسر المستفيدة.
0: تبارك الرحمن، يعني جمعية الهلال الأحمر سباقة بعمل الخير راشد، يعني حتى سواء بالكويت داخل الكويت ولا برا الكويت، يعني احنا وايد استضفنا مسؤولين من جمعية الهلال الأحمر الكويت، ودائما يذكرون تبارك الرحمن انهم قاعدين توهم رادين من رحلة مثلا جنوب افريقيا ولا مثلا دول حتى العربية، يعني انا اذكر في عز الازمات تلاقيهم يسافرون يفتحون لهم درب ويروحون يساعدون طبعا المحتاجين، هذا طبعا مو غريب على عيال الكويت.
1: بالتأكيد، ودائما يكون سباقين ومن الأوائل وأول من يصل إلى موقع الحدث، فهذا جمعية الهلال الأحمر ما شاء الله تبارك الرحمن على الجهود اللي قاعد يقومون فيها، هذه دلالة على ديدن أهل الكويت واللي جبلوا عليه وهو عمل الخير. ننتقل إلى
0: أكيد طبعا ننتقل إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. التعاونيات بدأ تسجيل وتدريب الطلبة الكويتيين خلال الصيف بالتعاون مع القوة العاملة.
1: يا سلام هالخبر، هالخبر شو يقول لكم يا جماعة؟ يقول لك أعلنت مديرة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأستاذة مريم العوض عن بدء إجراءات تسجيل وتعيين الطلبة الكويتيين. إيه الطلبة بيعينونهم يتعلمون ويتدربون في الجمعيات التعاونية خلال موسم الصيف. لا تقول لي ما عنده شغل، لا يبى يروح سجله الجمعيات التعاونية.
0: أكيد طبعا هذا الخبر وايد جميل ومميز راشد، حلو أن الواحد حتى يخلي عياله يستفيدون بشيء يعني يفيدهم ويفيد حتى مجتمعهم، يعني مو شرط كل ألعاب الجيم ولا الألعاب الإلكترونية وحاكرين نفسهم، ممكن أنهم يطلعون ويشوفون العالم حتى
1: ما تتعود
0: حتى يعلمهم شلون يواجهون الجمهور. صحيح. خلال طبعا المستقبل في وظائفهم.
1: نعم.
0: وأيضا طبعا
1: جاب التعاون مع الهيئة العامة القوى العاملة واللي ضمن البرنامج الصيفي الممتد من 1 يوليو حتى 31 أغسطس.
0: أكيد طبعا هذا لما يتجاوز 6 ساعات عمل يومي في الفترات الصباحية والمسائية بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتساب الخبرات العملية والانخراط المبكر في سوق العمل، وأيضا هذا طبعا كله من دعم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، وأيضا متابعة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي. وأكدوا في تصريح صحفي أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الأعضاء يحرصون على أداء دورهم الوطني والاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم المبادرة.

0: الخدمات الهادفة إلى إعداد وتأهيل عفوا الكوادر الوطنية الشابة وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج لدى الطلبة. للأمانة يعطيهم العافية، يعني كلهم اجتمعوا في طبعا نقطة واحدة اللي هي يعني تشغيل الطلبة في الأماكن الجمعيات التعاونية وهم قريبة من بيوتهم.
1: والله يا حالاتهم عيالنا وبناتنا لما ندش الجمعية التعاونية ونشوفهم هم اللي يشتغلون،
0: شفناهم كورونا
1: هي ما شاء الله عليهم ما يتأخرون، بالعكس يغرسون فيهم روح العمل التطوعي
0: وتشوفهم مجتهدين
1: بالضبط. يعني ايش حالات تدشين الجمعيه وتشوفين عيالك وبناتك وهم اللي بالجمعيه وهم اللي باشرونك، باشرون كبير السن وكبيره السن ويدليك على المكان وعرف، انت تفرح تستانس. فهذه المبادره يشكرون عليها من معالي الوزيره وحتى اصغر موظف تنفيذي في وزاره الشؤون وكذلك اتحاد الجمعيات. عساكم على القوه وبارك الله فيكم.
2: قول يا فؤاد قول.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راشد راح نتكلم عن بعض الأمراض، وتحديدا أمراض الدم. الواحد في بعض الأحيان ما يدري إذا هو يعاني مثلا في مرض خصوصا في الدم ولا لا، إلا طبعا عن طريق مثلا تحليل الدم الشامل، هذا يعني من خلال خبرتنا، لكن لازم الواحد يسأل مختص في هذا المجال. واليوم راح نتكلم عن الأنيميا، عن الإرهاق، عن الخمول. أيضا في بعض الأحيان الواحد يحس بخمول ما يدري من شنو، يكتشف تالي بعد التحليل أنه يعاني من مرض معين وتحديدا في الدم. راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، الدكتورة شيخة المحارب استشارية أمراض الدم. مساك الله بالخير دكتورة.
1: يا هلا فيك، مساء النور، تشرفت بمعرفتك.
0: حياك الله، يزيدني شرف.
1: متشوقة حق المقابلة.
0: حياك الله.
2: احنا مشتاقين اكثر. حياك الله دكتورة شيخة، والصحة المباركة، ودائما تعودنا منك الصراحة والوضوح والبساطة وايصال المعلومة للناس اللي خايفة. في ناس عندها فوبيا من هالإبرة هذه،
1: صح،
2: تسحب مني دم، لا يصير يدش في حالة نفسية. شلون نعالجهم؟ اول شيء خلينا نبتدي من الإبرة.
1: اللي يخافون من الإبرة،
2: اي
1: شلون نعالجهم؟ وايد صعب. فنبدي نبدي بالأشياء البسيطة، إن نشرح لهم شنو حالتهم وليش يحتاجون أصلا يسوون التحليل، أو ليش يحتاجون ياخذون علاج بالإبرة.
2: يعني ما مبالغ، أنا ما أبالغ في هذا السؤال، يعني صحيح في ناس فعلا يصير عندهم فوبيا من هالأمر،
1: في ناس أصلا يمتنعون إن هم يجون الطبيب ويتحملون الألم اللي هم فيه من كثر ما يخافون الإبرة،
0: وفي ناس يغمى عليهم دكتورة.
1: وفي ناس يغمى عليهم. الحين اللي يغمى عليهم هذا يعني خليني أقول نسبيا أسهل، لان يعني نحاول قد ما نقدر ان احنا نوفر في يعني في عياداتنا اماكن تحتويهم، عرفتي؟ ان انت حتى لو يغمى عليك هو سرير، فاحنا نسحب لك الدم وانت منسدح وخلاص، ما راح تخاف. تضحك بس انت واشت والصج
2: في حاله انا اقول لك شغله، شوف هذا الصج الامانه، هو صارت معي انا شخصيا.
1: اي نعم
2: والله، رحت بتبرع بنك الدم.
1: اي
2: فانا ما احب سالفه، انا واحد من الناس الصراحه اللي فوبيا من هذا الامر.
1: اي
2: فدشيت عند الدكتور داخل، فلازم هو اول شيء يقيسون الضغط.
1: إيه؟
2: قال لا يبى اطلع برا. قلت ليش اطلع برا؟ زين وبتبرع كذا. قال يبى انت فيك هبوط. قلت يبى وانا والله ما فيني شيء، متريق اموري تمام. قلت انا خايف الصراحه. قال يطلع خلي تعدل ضغطك. راح ردت قال لا يبى انت هبوط زياده، تعال. قام يعالجني انا بدل ياخذ
1: دم. انا واحد من يعطونك دم.
2: لا لان دشيت اطلع برا اموري تمام، من ادش ده خلاص اتخسبك ما يصير فيني.
1: الحين خوف من الإبرة هذا شيء حقيقي، يعني عرفت أن المريض يعني ما يتحمل حتى طاريها، ما يتحمل حتى يسمع عنها أن هي شنو ولا شنو بيصير فيه لما يقزون الإبرة. وفي مرضى وايد يقول لك يعني ما أدري شنو راح يدخل جسمي، وخافون منه، مشهد نفسه يرعبهم وايد. عشان تقدر تعالج المريض في هذه الحالة لازم تتكلم معاه وايد في البداية، لازم يثق بالتيم كله، بالفريق كله. أحيانا النادي الممرضة تسلم عليه وتحاكيه قبل لا يدخل
0: هذا الطفل،
1: ما يطلع. لا حتى الكبير، حتى الكبار والكبار أكثر من الصغار، يعني تشوفين المعاناة حقيقية، يعني شيء صدقي، يتعبون وايد عشان يتحملون إنه يدخلون ويقزون الإبرة.
2: ما شاء الله عليهم، في ناس قلت ما شاء الله عليه إيده خفيفة،
1: أي
2: وبعضهم يا أخي إيده ثقيلة مرتين ثلاث قاعد يطقون سلبتهم.
1: أي لا هو شوف، خلي يعني مسألة إن الموظف نفسه أو الممرضة نفسها تكون شاطرة في إنها تدخل الإبرة ولا لا، المريض نفسه يختلف في خلقه.

0: يعني في
1: الأوردة
0: في الأوردة نفسها، إن في ناس لا يعني لون بشرتهم يسمح، تكوين الأوردة مالتهم يسمح، في ناس لا.
2: زين دكتور، احنا ودنا نعرف شنو قصة مثلا ما لقينا عرج ويدورون هني ويدورون هني. ودنا نتكلم عن الموضوع.
0: يلا خلنا نتكلم عن هذا الموضوع. ما لقينا عرج، في ناس يعرفون نفسهم اصلا ان هم صعبين هي اوردة. الاوردة مو مثل الشرايين، الشريان عضلة فينبض، فلما تحطين ايدك عليه تلقينا على طول. الوريد لا، الوريد عبارة عن انبوب بلاستيكي تقريبا، يعني انزين من النسيج. فأولا ما تقدرين تحسين فيه، لازم تعرفين شكله بالتشريح. ثانيا مرات تشوفين الوريد بس لما تحطين الإبرة ما يطلع الدم، لأنه يكون حيل رقيق، فلما تحطين الإبرة أصلا ما توصل للدم. ثالثا في ناس مثلا يعانون من السمنة، فتلقين الوريد صعب جدا أن نوصل له لأنه تحت الجلد ويكون عميق. الأطفال الأوردة يكون وايد صغيرة، عشان كذي صعب ان نلقاها. احيانا تكرار سحب الدم مده طويله، واحيانا سحب الدم من ناس مو شطار فما يحافظون على الوريد. انزين يعني هي المشكله الاساسيه ليش، لان احنا نقول الوريد الممرض الشاطر او الدكتور الشاطر لما يسحب الدم لازم يضغط عليه بطريقه صح عشان ما يتجلط، عشان ما يتسكر، عشان نقدر بالمستقبل نقدر مره ثانيه نسحب منه دم. فكلها عوامل من المريض نفسه ومن ممارس المهنة نفسه.
1: طيب الناس تسأل بعد بنفس السياق الموضوع شاهد،
0: إيه؟
1: ليش هالربطة هذه اللي بالسير ويمسكون هالإيد؟
0: إيه؟
1: يمكن يسمع المستمع الآن يطقطقون على الإيد، يقول هذا أطلع الوريد.
0: إيه بالضبط. هي الربطة ونفس ما قلت لك، لأن الوريد ما في عضلة تنبض، فعشان نلقى نربط فنخلي الدم ينحبس فيه، لأن طبيعي الشريان راح ينبض فراح يرد دم بالوريد، فلما يرد الطقة تشجع يرد. انزين الفكرة هني لازم نكون حذرين، الربطة هذه أول ما نسحب الدم لازم تنفتح. ليش؟ لأن في بعض العناصر تتراكم، فلما نسوي لها تحليل نلقاها غلط مرتفعة، لازم تنفتح وبعدين نسحب الدم.
2: عدل. وأيضا دكتورة وايد نسمع أن الخوف، أول شيء الخوف له علاقة بالموضوع؟
0: طبعا
2: دائما يقولون لا تخافين ترى العرج ينحاش. الكلام صحيح؟
0: بالضبط. لأن الخوف نفس ما قال أخوي راشد قبل شوي ينزل الضغط. إنزين إذا نزل الضغط اختفى العرج، أو العكس الخوف يرفع الضغط، فإذا ارتفع الضغط الشريان يضغط على الوريد ما يبين. ففي جميع الأحوال الخوف، الجفاف، قلة الأكل، الواحد مو ماكل قبل لا يسوي،
1: بعضهم صايم يقول صايم ما يبين،
0: الصيام زين، هذه كلها أشياء. بس بالصيام يعني ما عدا تحليل واحد أو اثنين، بالصيام عادي تقدر تشرب ماي وتي، فلا تيونوا أنتوا صايبكم الجفاف عشان نقدر نسحب منكم الدم.
1: قالت شاهة قبل شوي في بداية المقدمة عن حضرتك تحليل الأنيميا، تحليل الدم، ناس تروح نبي نسوي تحليل شامل. تعرفين الناس اليوم الدواوين والزوارات، هاش عندك شويش عيونك صفرة، والله خدك وجهك شوي شاحب، ها روح يسوي تحليل الغدة. على طول يروحون للغدة، ما يقولون روح تحليل الدم.
0: لا الحين هبة تحليل زنك
1: بعد. وش سالفة الهبات هذه؟
0: أول شيء السوشيال ميديا مليئة بالمعلومات. انزين الحين احنا نبي نهب ولا ما نبي نهب، هذا اختيارنا يعني، اوكي. ولكن ان شنو سالفه الهبات؟ الهبات مو دائما كلها غلط، يعني في السياق اللي حضرتك تكلمت فيه الحين، مو غلط انه يكون في هبه، مو غلط ان احنا كلنا يصير عندنا اليوم وعينا يمكن هذا التعب سبب الغده، خلينا نروح نشيك الغده، وكلنا نروح نشيك الغده،
1: يعني هبه حميده.
0: بالضبط. تقدر تقول ان هي زينه يعني، لكن بالنهايه احنا نبي نقول ان احنا ما نطالع التحليل، الطبيب الشاطر ما يطالع التحليل، الطبيب الشاطر يطالعك انت، يعالجك انت. عشان كذي اليوم لا تشوفين ان حديدي نازل، دكتورة حديدي نازل، لا. انزين الدكتور الشاطر ما يطالع حديدك، طالعك انت، يسمعك انت، يسمعك انت، يقول شنو اللي متعبك، شنو اللي خلاك تروح تسوي التحليل اصلا، لان قالوا لك انزين هل انت كنت حاس في شيء، هل كان في اعراض، يمكن هاي مثلا يعني ابسط مثال برودة الاطراف. كل من يعتقد ان برودة الاطراف سبب نقص الحديد، غالبا برودة الاطراف سبب نقص فيتامين د، ولا بسبب نقص فيتامين بي 12، ولا بسبب الغدة، بسبب اسباب ثانية. فعشان كذي مو شيء واحد يؤدي الى نتيجة واحدة، عشان كذي الهبة نعاملها بحذر.
2: عدل دكتورة.

0: دائما نلاحظ ان العموم يعني في يعاني من نقص الحديد. شنو السبب؟
1: هذه مشكلة عالمية مو مشكلة كويتية بس، زين يعني مو في مجتمعنا بس. في آخر دراسة طلعت سنة اللي طافت 4 من كل 10 أشخاص يعانون من نقص الحديد، هذا مرض شائع بالنساء طبعا أكثر من الرجال، وفي فئات معينة معرضة. ليش؟ لأن أول شيء ناس ما قلت لك في فئات معينة معرضة لنقص الحديد اللي هم النساء، زين بسبب الحمل والولادة وتقدم العمر وانقطاع الدورة، كل هذه التغيرات تؤدي إلى خطورة نقص الحديد. بس في أشياء ثانية هم حياتنا اليومية صارت مختلفة. إحنا الحين في عندنا انتشار شديد بمسألة التهاب المعدة، عمليات تخسيس الوزن، التكميم، تحويل المسار، كل هالأشياء تمنع امتصاص الحديد. هبات الرجيمات المدري شلون صايره هالايام، يعني نمتنع عن اللحم، نمتنع عن المدري شنو، ما يعني
0: الرجيم الكيميائي،
1: الرجيمات اللي تعتمد على الحرمان اكثر من اي شيء ثاني، هذه كلها ما تتخيلين ايش كثر تؤدي الى نقص الحديد.
0: عدل، لكن ايضا احنا ودنا نعرف دكتوره يعني شنو اعراض نقص الحديد. يعني ساعات مثلا نروح نحلل كذي بالصدفه، الدكتور يقول شلون انت قاعد تمشين حديدك 2 وانا مثلا مو حاسب ولا شيء.
1: اي اذا مو حاسب ولا شيء هذا اخطر شيء، لان معناتك انت حاسب فتره من الفترات وجسمك من كثر ما مل تاقلم. انزين اول عرض اللي انت قلتيه اول شيء بالمقدمه، التعب والارهاق، هذا اول عرض حق نقص الحديد. بس نفس ما تفضلتي في شيء وايد مهم، انه مرات الحديد ينقص وما نحس فيه لان صح. جسمنا يتعاني يعاني يعاني وبعدين يتاقلم،
0: لان احنا نكون تعبانين اساسا دوام مثلا
1: بالضبط
0: فما نلاحظ.
1: اي شكرا انك قلتي هالكلمه، لان هذا شيء وايد وايد يلامسنا في مجتمعنا، ان احنا نقط كل شيء. يعني وايد مرات اشوف مريضات تقول لي دكتوره اصلا انا حياتي ستريسفول، يا اهلين وتوصيل ومدرسه ومدارس وهذا، فما تدري ان هذا الاسترس من نقص الحديد. فهني الحل ببساطه ان احنا نعلم روحنا ان نسوي التشيك السنوي، كل سنه اروح المستوصف حتى لو انا مو حاسب ولا شيء واسوي تحليل.
2: تمام دكتوره، تكلمنا قبل شوي عن الهبه وقلتي عن التحليل، كل سنه نسوي تحليل وقائي ان صح التعبير.
1: صح،
2: في ناس عندها هوس وسواس.
1: ايه؟
2: طبيعي انه يسوي كل اسبوع، طبيعي يسوي كل شهر، لا ينقل هذا الوسواس الى اطفاله، بروح اسوي حق ولدي تحليل احس انه في شيء، وما في شيء، كل شهر يسوي. الامر هذا مفيد وطبيعي ام مضر؟
1: لا طبعا مضر، مضر وخطر، خطر، لان اكبر خطر حق هذا الشيء راشد هو انه راح ينقله حق عياله. انا عندي حالات انقلهم حق عيالهم حتى وهم كبار، كبروا والعيال صاروا يوسوسون نفس الشيء. الحين نبي نقول ان هذا شيء، يعني الخوف من المرض او لمحاته هذا شيء قهري، مريض ما يتحكم فيه، هو يعتقد طول الوقت انه في مرض وكل عرض يحس فيه ما يقدر يتعامل معه، على طول يخاف انه في شيء خطير قاعد يصير. شلون تتعامل معه؟ ان توقف كل الفحوصات وتتعامل معه بالدعم النفسي اول شيء.
2: هل الفحص هذا كل شهر مضر عليه؟ ان انا اروح افحص؟ لا والله انا
1: مضر نفسيا فقط، ما يضر سحب الدم نفسه، ما يضر اذا مره بالشهر، لكن هو مضر نفسيا.
2: اي تغييرات عليه على طول راح يدخل في هوس نفسي ويشغل نفسه في
1: امر، وراح يورثه حق اسرته وراح يتعب كل الناس اللي جابلونه واللي يساعدونه. لان بالنهايه انت كل ما تطاوع المريض انه تسوي له تحليل بعد مره ما راح يكتفي، ممكن مره تقول بالغلط كلمه ايه لهذه، عدد الخلايا نازل، يمسك فيها ما ينام طول الليل. انزين
2: والله،
0: ولا كريات الدم البيضاء والحمراء وهذه ما تنوم نصدق،
1: هذه كلمه كريات تشات جي بي تي وتعال.
2: الحين الناس على طاري تشات جي بي تي، صدق خلينا نقول لهم هالشغله، في بعض الناس تاخذ نتيجه التحليل وترفعها للتشات جي بي تي ويعطي النتيجه، هل معلوماتها دقيقه؟ ألجأ إلى الدكتور
0: ترجمة.
1: تونا شنو قلنا؟ إحنا ما نعالج التحليل، إحنا نعالج المريض. يعني ما يصير تعالج المريض في سياق وأنت ما تدري هو منه، بس ورقة وتحللها، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والخطرة، ويعني وايد ناس ما يدرون عنها، أن تشات جي بي تي على أي أساس يقرأ التحليل؟ ما يقرأ على نتائج طبيعية حق ناس طبيعيين، لا هو يقرأ على نتائج صناعية، هو اللي سواها
0: عدل،
1: فلا نصدق.
0: أكيد أكيد طبعا لازم نصدق مختص ونسأل أيضا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم الجديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ونكمل مع ضيفتنا الدكتورة شيخة المحارب استشارية أمراض الدم. نرحب فيك مرة ثانية دكتورة شيخة، نورتينا للأمانة. شكرا. وإحنا سعيدين جدا يعني أنا وراشد في هذا اللقاء المميز مع حضرتك. يعني دكتورة تكلمنا قبل الفاصل عن أمراض الدم، تكلمنا عن شلون الواحد يحس أنه هو يعاني مثلا من مرض معين في الدم، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك خمول، تعب، إرهاق، لازم الواحد يركز على نفسه. دكتورة احنا ودنا نعرف في بعض الأحيان لما الواحد يعاني من نقص الحديد، مثلا دكتور يكتب له حبوب، بس شي يقول له، يقول له مثلا الحبوب اللي اكتب لك اياهم لازم قبل الحبوب ما تاكل أكل معين، وبعد الحبوب ما ادري كم ساعة ما تاكل أكل معين، فبالتالي المريض شي يسوي؟ يقول لا انا روح حط لي درب حديد وايد افضل، اكل اللي ابي قبل وبعد. ايش رايك بهالكلام؟
1: لا مو بالمطلق، يعني في مرضى بالعكس لانهم يخافون من الإبرة وايد

0: يظلون أن يأكلوا الحبوب ما يأكلون ما يأخذون الإبرة. اللي بقوله أن مسألة الإرشادات هذه الحديد وايد وايد حساس في الامتصاص. لازم فعليا المعدة تكون فاضية قبل وبعد أكل حبة الحديد. فإي في ناس وايد ما يقدرون يتحملون هذا الروتين، خصوصا مثلا إذا كان أحد محتاج يأكل الصبح، محتاج أنه يتريق قبل لا يطلع من الدوام. يعني في هل هني سؤال، هل الدرب بديل آمن ولا لا؟ أنا شخصيا أشوف أن الدرب بديل وايد آمن وبديل زين. يعني عرفتي لما أنت تشوفين الفائدة والضرر، المريض راح يحصل رعاية صحية، راح يحصل حديد مرتفع
1: وأسرع.
0: مو هي مو بس السرعة، يعني إحنا شنو الشيء اللي فاقدينه وقاعد نعالج الحديد فيه؟ التعب والإرهاق، هذه أشياء وايد يعني اللي جربها بس هو اللي عارف شنو شعورها إيش كثر سيء. فعشان كذي لا نحط صورة وايد سيئة على الدرب، لأن قاعد نعيش المرضى بهذه حالة الانفصام. يروح بعض الدكاترة لا ومو زين وسبب ما أدري جلطات وسبب الكلى كله كذا.
2: طيب إحنا تحكينا عن الدرب دكتورة شيخة المحارب وحضرتك استشارية أمراض الدم.
0: إيه نعم.
2: اليوم في بعض الدول تعمل الكورسات اللي هو عن طريق الدرب والدم ويدخل فيتامينات، ولازم الكورس يخضع له 3 شهور أو شهرين وخلايا جذعية والأمور وترجع نشيط والأمور. مدى جدية وجدوة هذا الأمر؟
0: أي.
2: في بعض الدول لا تحارب هذا الأمر وبعضهم يؤيد هذا الموضوع.
0: أي. أقول لك الصح لازم أي شيء تسويه يكون مبني على دراسة علمية. زين؟ يعني هذا الكلام اللي أقوله حق مرضاي. أول شيء تسأله هل في دراسة قارنت بين اللي خذوا الدواء واللي ما خذوا الدواء؟ هذه هبة الخلايا الجذعية يعني للأسف في وايد منها جزء كبير كذب.
2: وسالفة أن فيتامينات الجسم وأنا قاعد أعطيك فيتامينات مختلفة وتقعد شهرين عندي يعني بالأسبوع مرة أعطيك هذا الدرب ويدور بالجسم والحكي هذا، مدى دقة هذا الكلام حضرتك متخصصة؟
0: الحين في أشياء وايد مفيدة، يعني إحنا خلي نفصل الشغلتين عن بعض.
2: نعم.
0: مسألة الفيتامينات إيه مفيدة إذا كنت تسوي سكرينينج صح حق المريض، تصنفه وتقول شنو اللي ناقص عنده وتعوض اللي ناقص عنده، ما تعطي عشوائي زي مو بعطيك هاي الإبرة وراح تعطيك طاقة. نو يعني منو المريض اللي محتاج طاقة، منو المريض اللي محتاج أنتي أوكسيدنت، منو المريض اللي محتاج، عرفت؟ نفس ما قلت يعني إذا كان أحد كبار بالسن نعطيهم أي شيء يقوي ذاكرتهم يقوي تركيزهم. في مثلا في ناس يعني بعض الحالات
2: موجود عندنا بالكويت،
0: اي عندنا في وايد اشياء متوفره. يعني مثلا مرات تجي لك حاله طالعه من انفلونزا طويله، طالعه من مرض طويل، او تاخذ حبوب تخسيس ما عندها طاقه، اي نعطيها شيء يعطيها الطاقه، لكن كل شيء لازم يكون باشراف طبيب. اما اشاعه الخلايا الجذعيه هذه يعني اكبر اشاعه بالدنيا.
1: عدل يعني دكتور احنا وايد نلاحظ في الاونه الاخيره البنات تحديدا تقول لا انا احس بشرتي شاحبه، خلي اروح احط لي درب حديد لان درب الحديد يعطي حق البشره نضاره. هل هالكلام صحيح؟
0: اي طبعا يعطي نضاره،
1: يعني دائما يقولون درب الجمال يسمونه.
0: اي بس هم من الناحيه الثانيه ترى درب الحديد يغير اللون، مرات يغير لون البشره.
1: شلون؟
0: فتصير لان هو اللون الحديد نفسه مصدي يعني زين فلونه احمر، فلما ناخذه بالجسم اول 10 ايام يكون لون البشرة مثل المحتقن أو الرمادي. إنزين وفي وايد بنات يخافون من هذه الشغلة، بس نقول لهم إن قهوة هذه كلها 10 أيام أو أسبوعين ويروح اللون،
2: أمر طبيعي.
0: أي لكن النظارة من وين تيجي؟ مو من الحديد نفسه، النظارة تي لأن
2: استفادة الجسم
0: بالضبط، إن دمك يبدي يجدد الخلايا اللي فيه، يبدي تجديد خلايا البشرة يزيد، يبدي حتى الدم نفسه التركيز ماله يعلى فيصير الأحمر يبين بالوجه، شن كذي يعطي حياة.
2: دكتورة شيخة البعض وصل إنه خلاص أنا اليوم والله محتاج أضرب حديد أبي آخذ، أنا اليوم محتاج أبي آخذ، هل هو باستشارة أو من غير استشارة؟
0: لازم نوضح النقطة. باستشارة لازم، وصفة طبية وما نعطي من غير إشراف طبيب.
1: عدل للأمان الحديث جدا ممتع معك دكتورة شيخة، ويعني الصراحة الوقت مش بسرعة ما حسينا فيه.
0: لا والله حس
1: لازم يعني توعدينا يعني لقاءات أخرى، ما كملنا حتى أعدادنا ما كملنا قاعدين نسولف معك ارتجالي
0: بس والله بدعته وما قصرته والله.
1: يعطيك
0: يعني أنا أشكركم يعني. لأن كل اللي أنتوا قلتوه هو شيء يلامس شعور الناس صح. يعني ومو كل الناس راح يجون العيادة، فلما يسمعونا عن طريقكم وهذا يعني هذا أحلى شيء أنتوا تسوون، أن أنتوا توصلون صوتنا حق الناس.

0: من غير ما يحتاجون يقول لنا.
1: إذا احنا نأكد على هذا اللقاء واللي أكدت عليه دكتورة شيخة المحارب أن لا تكتفي فقط بنتائج التحليل وتتوكل على الله، لا ترفعها بالجات جي بي تي، مهم جدا تجلس مع الدكتور المختص، مع دكتور المختبر، وتقول له ويسألك ويتحاور معك أنت تعاني من شنو، أنت ليش وصلت لهذه المرحلة، قد تكون في مشكلة غائبة عنك أو مخفية أنت ما تعلمها، ينورك الدكتور، مش فقط تأخذ نتائج، مش نتائج اختبار امتحانات أو كلية أو غيره أنا ناجح انتهى الموضوع، لا لازم تسأل وتتحاور مع الدكتور المختص في المختبرات المتخصصين عندنا دولة الكويت. دكتور الشيخ المحارب استشارية أمراض الدم، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير وعساك من عواده.
0: شكرا لكم.

0: احنا بكذي وصلنا معاكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميره. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله. ولكن انا على بالي قبل شوي احنا راح نختم، ها انت خليتيني اقطع واخذ انا قصه الصوت عدل. تمام، اذا مخرجنا يعطيكم العافيه، مستمعينا يعطيكم العافيه، وايضا ضيفتنا الكريمه شكرا لقبولك هذه الدعوه، معدينا مخرجينا التنفيذ على الهواء ايضا كلكم لكم الشكر والتقدير على هذه الامسيه الجميله اللي قضيناها معاكم، وانتظرونا باكر ان شاء الله بنفس الموعد وعساكم من عواده.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر منى الطاهر لتأدية يوم التروية استعدادا للتوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأكبر. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية.

0: التوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات في برنامج أصوات الكتب. لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد نواف النومس، تقديم نواف النومس فاطمة جاسم، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب يخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
2: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام. في زمن تسارعت فيه المعلومات وباتت الكلمة تختصر في سطر أو مقطع عابر، يبقى الكتاب المساحة الأعمق التي يلتقي فيها الفكر بالوعي وتلتقي فيها المعرفة بالإنسان. فالكتب ليست أوراقاً تقرأ فحسب، بل نوافذ تفتح على العقول وجسور تحملنا نحو الفهم والإلهام والتغيير. أهلاً بكم، ويسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بزميلي نواف النومس لنفتح معا ملف الكتاب ونتحدث عن مكانتي وصمودي في عصر الرقمنة.
3: مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد بأن أنضم معكم في هذا الوقت من هذا اليوم حلقة من حلقات برنامجكم أصوات الكتب. الكتب ورق ودفاتر، بعضها على الأرفف وكثير منها بين أيدينا. نحن مستمعين الكرام نختار لكم بعض هذه الكتب لنسمعكم الأصوات التي نقرأها من هذه المقالات، فأهلا بكم، هيا لنبدأ على بركة الله. تخلى عن غضبك. عنوان لمقال كتبته الأستاذة مها عبد الله. تقول مستمعي الكرام تحت هذا العنوان: أغلبنا ربما مر يوم بظلم من قريب أو بعيد، أو كان ضحية مختل أو عنيد ونرحل عنهم، لكن غضبنا عليهم نحمله معنا حين يصبح عبئا يكبلنا ويحرمنا من خوض تجارب جديدة، وقد يتطور بأن يزرع فينا الارتياب من بعض ردود الفعل، كونها تجربة سابقة غير جيدة نقيس عليها لأنها حاضرة في عقولنا. شخصيا، والكلام للأستاذة مها مستمع الكرام كاتبة المقال، تقول: شخصيا كنت لا أستوعب معنى دعها تمضي وسامح. كيف أسامح من صنع ذكرى سيئة لي وأثر بي بشكل سلبي؟ شعرت بخيانة لنفسي لأني سمعت هذه الجملة بشكل سطحي ومزاج غاضب، واكتشفت معناها الجميل بعد مدة من حمل تلك الأعباء لسنوات.

طويلة. كانت الجملة علاجها لكل ما نحمله من سلبية لم ننتبه لها. الذكريات والتجارب السيئة السابقة يجب أن تنظر إليها مجرد تجربة لن تنجح، وأن الأفراد فيها لم يكونوا متجانسين معك منذ البداية، حتى إن كانوا من عائلتك. نحن مختلفون، لا يوجد شخصان متطابقان تماما في هذا العالم. حاول أن ترى العلاقات الاجتماعية بغض النظر عن طبيعتها ومستواها، إنها لعبة تجانس وتنافر. من هو سيء في روايتك قد يكون ملاكا في رواية الآخر، والأمر ينطبق عليك أنت أيضا، قد تكون ملاكا في رواية أحدهم وفي الوقت نفسه تكون سيئا في رواية آخر لم تسر الأمور بينكم على ما يرام. هذا ليس تبسيطا، وإنما رؤية موضوعية توجز التفاعل والتواصل بين البشر. لذا لا تحمل عبء الغضب على جال الذكريات السيئة وأفرادها. انتهت الذكرى ورحلت عن أفرادها، تخلى عن الغضب عليهم أيضا، أنتم فقط لم تنسجموا بكل بساطة. أخيرا، اعتبر ذكرياتك السيئة تجارب لم تنجح، جرب من جديد واستمتع بالرحلة. مستمعين الكرام، من كتاب إلى هذا المقال الجميل الذي اخترته لكم، وهو قد كتب حديثا، أي ليس ببعيد جدا، كتب من أيام، والذي كتب هذا المقال هو الدكتور عبدالله الخياط، وقد عنون هذا المقال ب زمن صناعة الأوهام. يقول تحت هذا العنوان: كان من المنتظر أن يكون الذكاء الاصطناعي بوابة للحقيقة، إلا أننا استيقظنا من الحلم على مفارقة مختلفة. فكلما زادت سرعة تدفق المعلومات أصبحت النجاة باليقين أكثر صعوبة، واكتشفنا أننا اليوم لا نعيش عصر الانفتاح فحسب، بل نعيش زمن الأوهام التي باتت تهدد وعينا الذي هو أغلى ما نملك. قديما كان القلم يكتسب هيبته من صدق صاحبه ورصانة فكره، أما اليوم فقد تغيرت أدوات المعركة، واقتحمت الماديات والذكاء الاصطناعي هذا المحراب، ليتحول القلم في يد البعض إلى أداة لتشويه الحقائق بدلا من كشفها. فلم تعد الكلمة الصادقة مهمة بقدر الانتشار والترويج والكسب، سواء بعدد المشاهدات أو علامات الإعجاب. ولعل أخطر ما في هذه الحرب هي تلك الوجوه التي استباحت شاشات هواتفنا، وجوه امتهنت التأثير حرفة دون رسالة. نراهم يطلون علينا بابتسامات مرسومة بعناية، يبيعوننا الأخبار بلا مصدر، والسلع التي قد لا تملك من الجودة إلا بريق إعلاناتها. هؤلاء المؤثرون أصبحوا أقلاما بشرية تلقن عقولنا وتوهمنا بحاجتنا لسلع لا تنفعنا، أو يوهموننا بحياة زائفة لا يشبهنا فيها شيء ولا تقترب من فطرتنا، ويقنعوننا بأن السعادة تكمن في الاستهلاك لا في القيمة، مع الاحتفاظ بكامل الاحترام لمن يمتلكون أخلاقا وقيما تقنن أعمالهم. لم يتوقف الأمر عند حدود الإقناع، بل تجاوز ذلك إلى خلق ما يشبه الهوس الجماعي بالترند، ذلك المصطلح الرقمي الذي حول الاستهلاك إلى فعل جنوني. فأصبحنا نرى الناس تتهافت على اقتناع سلع لا يحتاجون إليها لمجرد أنها أصبحت ترند، وكأن امتلاكها صك عبور نحو الحياة السعيدة. والأدهى من ذلك أن الترند بات يصنع قدوات وهمية، فبمجرد أن يتصدر شخص ما قائمة المشاهدات يمنح تلقائيا لقب

0: القدوة والموجة، وتفتح له عقول الكثيرين دون تمحيص لفكره أو خلقه، وكأن الضجيج صار بديلا عن الحكمة. إننا نعيش في عالم بات فيه الجميع غرباء رغم ضجيج التواصل في فقاعة الفراغ المعنوي. وليلاحظ العاقل منا نزيف الأخبار المتلاحقة كالسيل، لا لبيان الحقائق بل ليغرقنا في الحيرة. فأي صدق نرتجيه من نص بلا علم أو تخصص، أو من إعلان يروجه وجه يقبض ثمن إعجابه قبل أن يجرب السلعة؟ إن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند تزييف خبر أو ترويج سلعة، بل يمتد لينال من جوهر قيمنا، حين يصبح الخداع ذكاء والتضليل شطارة والوصول السريع غاية تبرر الوسيلة، فهنا تبدأ الثقة بالاهتزاز. هذا المشهد المادي يجعلنا نشكك في جدوى النزاهة، ويخلق عالما يقدس المظهر دون الالتفات للجوهر، ويهدد بتفكيك الروابط الأخلاقية التي هي صمام الأمان لأي مجتمع. هنا تجد أن الشك ليس مجرد حالة ذهنية، بل أصبح ضرورة أخلاقية، فهو شك حميد في زمن لم نعد نفرق فيه بين الغث والسمين. إن الشك المنهجي هو القلم الوحيد الذي يجب أن يبقى معنا، ليس لرفض كل شيء، بل لتمحيص أي شيء لا يقنعنا. إننا بحاجة إلى استعادة البوصلة وسط هذا الضباب الرقمي، وأن ندرك أن مصداقية الكلمة لا تقاس بعدد الإعجابات ولا بجمال الوجوه، بل بمدى توافقها مع نبض الواقع واحتياجات الإنسان الحقيقية. في حربنا هذه تكون النجاة لمن يملك عينا تبصر ما وراء الفلتر، وعقلا يرفض أن يكون مجرد مساحة للإيجار، ولمن لا تتأثر قناعاته بمن يملك صوتا أعلى أو وجها أكثر جاذبية ما لم يقتنع عقله.
1: يقول العملاق عباس محمود العقاد عن الكتب والكتاب: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى، ولا تكتفي بحياة واحدة ضيقة، لأنك حين تقرأ فإنك تحيا بقلبك وعقول الآخرين وتجاربهم التي صاغوها بماء الذهب. أصوات الكتب.
0: مستمعينا الكرام، بين أيدينا كتاب بل كتيب جميل جدا بعنوان أكواب القراءة، نحو قراءة 1000 كتاب. طبعا لا يوجد به 1000 كتاب، لكنه يتحدث هذا الكتاب، قد اختار أيضا مؤلفه الأستاذ عبد العزيز آل زايد، اختار كتبا ولخص ما جاءت به هذه الكتب، لخص تلخيصا مقبولا ومعقولا بما يفيد بما يتضمنه أو تتضمنه هذه الكتب. ونحن أيضا سنختار لكم من هذا الكتاب ما اختاره المؤلف من الكتب. مستمعينا الكرام، نختار لكم من هذا الكتاب إنتاجات مملكة إسبانيا، الكوب الأول. كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف للكاتب ابن حزم الأندلسي علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، يعرف باسم ابن حزم الأندلسي، كنيته أبو محمد، ولد في مدينة قرطبة سنة 384 هجرية، وتوفي في قرية منتليشم الأندلسية في سنة 456 هجرية، وهو شاعر وفيلسوف وفقيه. اختلف في أصله هل هو فارسي أم إسباني أم عربي النسب. تعلم المنطق على يد محمد ابن الحسن القرطبي، والحديث على يد يحيى ابن مسعود، أما الفقه الشافعي فتعلمه عن شيوخ قرطبة، فكان منشأه شافعي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الظاهري. حفظ القرآن وتعلم الشعر والأدب. يقول عنه الشاعر الصوفي الكبير ابن العريف الأندلسي: لسان ابن حزم وسيف الحجاج ابن يوسف صنوان. ترك ابن حزم قرطبة نتيجة للفتنة التي حلت بها، واستقر به المقام في المرية، نافح عن الأمويين، فلما سقطت خلافتهم انشغل بالعلم والتأليف. ومن أشهر مؤلفاته الفصل في الملل والأهواء والنحل وطوق الحمامة وجمهرة أنساب العرب ونقط العروس. ظل في التأليف أكثر من 40 عاما، غير أن مؤلفاته أحرقت علانية في إشبيلية بتحريض من فقهاء عصره. طوق الحمامة في الألفة والألاف يعتبر هذا الكتاب من أشهر كتب التراث العربي التي اعتنت بموضوع الحب، ولهذا الكتاب قصة نوجزها. والكلام للمؤلف مستمعين يقول: نوجزها في أن أحد الأصدقاء، أصدقاء ابن حزم من قاطني مدينة المرية، أرسل إليه رسالة وهو يومها يسكن في شاطبة آنذاك في حدود عام 417 هجرية، وقد طلب منه أن يكتب شيئا في الحب والمحبين. وكان ابن حزم يومها في أواخر سن الشباب، رغم تردده في مطلع الأمر إلا أنه في الأخير أسلم نفسه لمداد القلم، فاندفق الحبر بما كان يخفيه من لواعج الحب وحكاياته، حيث قسم ابن حزم هذا الكتاب إلى 30 بابا، 10 منها في أصول الحب، و12 في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة، و6 في الآفات الداخلة على الحب، وباب في قبح المعصية، وباب آخر في فضل التعفف. يسرد ابن حزم في هذا الكتاب العديد من القصص والتجارب الأندلسية التي تتحدث عن الحب ومآلات المحبين، وهي قصص حقيقية عاينها وكان شاهدا عليها. وقد بدأ ابن حزم بابه الأول في علامات الحب، فأورد منها إدمان النظر والإقبال بالحديث عن المحبوب والإسراع بالسير إلى المكان الذي يكون فيه المحبوب، والاضطراب عند رؤية من يحب فجأة، وحب الحديث عن المحبوب، بالإضافة إلى الوحدة والأنس بالانفراد والسهر. الكتاب فريد وقيم في موضوعه ويستحق المطالعة والتأمل. مستمعينا الكرام، نأخذكم بمقال من كتاب وضرب الله مثلا للدكتور عبد الله العمادي، يقول تحت عنوان: وألقيت عليك محبة مني. هل هناك من يسعى لأن يكون محبوبا من الناس، كل الناس؟ لا أظن. والكلام للمؤلف مستمعين يقول: لا أظن أحدا يسعى إلى غير ذلك. حتى الطواغيت والمجرمين والظلمة تجدهم يبذلون ما في وسعهم لأن تكون صورتهم طيبة محبوبة لدى الآخرين، ذلك أن المسألة رغبة أو فطرة بشرية كامنة بالنفوس، حيث تجد أي إنسان في أي زمان ومكان يرغب أن يشار إليه بالبنان ويقال هذا هو المحبوب قد أتى، أو هذا الذي يسر المرء بلقائه، أو هذا الذي لا نمل جلسته، وغيرها من عبارات الترحيب الصادقة. ماذا لو أن هذه المحبة كانت بضاعة تباع وتشترى؟ كنت سترى الأثرياء ومن في فلكهم وحولهم أول العالمين بحثا عنها وأول من يشتريها ويقتنيها. لماذا؟ لأن حب القلب لو كسبته فقد كسبت إنسانا، ولو كسبت الناس فقد ربحت دنياك قبل آخرتك دون أدنى ريب. وليس شرطا أن يكون كسبك ماديا بحتا، لكن مع ذلك يأتي حب القلوب غالبا بكل خير إليك ماديا ومعنويا. نعود للتحديد.

تساؤل. والكلام لا زال المؤلف مستمعين يقول: نعود للتساؤل مرة أخرى ونقول: ماذا لو أن هذه المحبة جاءتك من خالقها ومبدعها؟ ماذا لو أن الله عز وجل ألقى عليك محبته أو أنه أحبك؟ هل تدرك ماذا يعني أن يحبك الله أو أن يلقي عليك محبته؟ هو هذا موضوعنا، وبالنبي موسى عليه السلام نبدأ، وهو الذي قصده الله عز وجل بقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يقول أهل التفسير في هذه الآية الكريمة بأن الله ألقى محبته على موسى فحببه إلى آسيا امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته، وحببه كذلك إلى الطاغية فرعون حتى كف عنه عاديته وشره، وقد كان صاحب قرار قتل المواليد الذكور من بني إسرائيل حين سمع نبوءة زواله على يد غلام منهم، فما استطاع أن يرفض طلب زوجته الاحتفاظ بهذا الغلام، بل وقع حبه في قلبه كذلك. وهذا ما يذهب إليه مفسرون آخرون بأن قوله تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني، يعني أنه حببه إلى كل من رآه منذ اللحظة الأولى. وهكذا كان موسى عليه السلام محبوبا في صغره وبقية حياته. يصف سيد قطب في ظلال هذا المشهد الإعجازي بالقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج، وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء. ولو كان طفلا رضيعا لا يصول ولا يجول، بل لا يملك أن يقول. إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد، مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي تتربص بالطفل الصغير، والخشونة القاسية فيما يحيط به من ملابسات وظروف، والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة، ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال. إن محبة الآخر عملية طبيعية غريزية، لا تدري كيميائية تلك العملية وكيف تحدث أو لماذا حدثت. تجد نفسك أحيانا وقد انجذبت فجأة إلى شخص ما بفعل معين يقوم به أو كلمة صادرة عنه، أو ربما لا هذا ولا تلك، بل ما إن تراه حتى تحبه بقدرة الله عز وجل. ولعل من أكثر تلك الأمور ملاحظة هي التي تقع بين رجل وامرأة، وربما السر في ذلك يرجع إلى الفطرة الطيبة التي فطر الله كلا الجنسين عليها، والميل الطبيعي الفطري من كل منهما إلى الآخر. المحبة الحقيقية التي لها علاقة بوجودنا في هذه الدنيا هي محبة الله عز وجل، أن تحب الله وأن يحبك الله. والتحدي الحقيقي لكل إنسان في هذه الدنيا أن يحبه الله، لأنه لو تحققت تلك المحبة فالخير، كل الخير أمام هذا الإنسان، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فاحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قيل بأن القبول المعنى في الحديث هو هذه المحبة التي نتحدث عنها، هو الحب الذي يقذفه الله عز وجل في قلب كل من يراك أو يتعامل معك للمرة الأولى. إذا أحبك الله وألقى عليك محبته، إنها المحبة ذاتها التي ألقاها على النبي الكريم موسى عليه السلام، المحبة التي تجذب القلوب جذبا دون أي عناء وتعب في تخطيط مسبق. التحدي الكبير كما أسلفنا، والكلام للمؤلف مستمعين يقول: التحدي الكبير كما أسلفنا يكمن في كيفية تحقيق أو نيل محبة الله عز وجل.

0: لأن نيل تلك المحبة يعني امتلاكك لمفتاح سعادتك في دنياك قبل آخرتك، ولن تنالها بالطبع إلا إن ربطت نفسك بالله وكانت علاقتك معه سبحانه طيبة قوية، علاقة من تلك التي يخفق قلبك لذكره وتهفو نفسك إلى من يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تتعامل معهم وتتعلم منهم وتبذل أقصى ما لديك في سبيل ما يرضي الله ورسوله من أقوال وأفعال، وهكذا تفعل حتى تصل إلى تلك الدرجة التي حدثنا الله عز وجل عنها، كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنها منزلة عالية راقية لا يصل إليها أي أحد، فقط من أحب الله ورسوله وحول تلك المحبة إلى واقع عملي متجسد على أرض الواقع على شكل أقوال وأفعال من تلك التي ترضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. مستمعينا الكرام، نصل بكم في هذا التوقيت إلى ختام لقائنا معكم، سعدنا بصحبتكم، ندعوكم لصحبتنا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
1: كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم، وصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة، شكرا لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل:
2: نواف النومس، فاطمة جاسم، أحمد سعود. أصوات الكتب أخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث.
1: مستمعي إذاعة دولة الكويت، سننضم الآن إلى الزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية.
2: الحادية عشر والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع موضوعا اقتصاديا مهما بعد تأكيد وكالتي ستاندرد أند بورس وموديز على التصنيف الائتماني المرتفع لدولة الكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة. ما دلالة هذه القرار وما الذي يعكسه على متانة الاقتصاد الكويتي وما التحديات والفرص المقبلة؟ كل هذا وأكثر نناقشه في حلقتنا لهذا الأسبوع، ولكن قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: في إصدارات متزامنة أكدت وكالة ستاندرد أند بورز ووكالة موديز تصنيف الكويت عند AA- وعند A1 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، واجتمعتا على استمرار متانة الجدارة الائتمانية للكويت، فيما عكس التقريران توافقا واضحا حول أبرز مرتكزات القوة التي تدعم تصنيف الكويت، وفي مقدمتها الضخامة الاستثنائية للأصول المالية السيادية وارتفاع صافي الأصول الخارجية، إلى جانب القدرة الكبيرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن تقلبات أسواق النفط والاضطرابات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات التوترات في مضيق هرمز. كما أشارتا إلى انخفاض مستويات الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي، واحتفاظ الكويت بهوامش مالية واسعة تتيح لها المرونة في إدارة السياسات المالية. وفي السياق ذاته تبرز ستاندرد أند بورز وموديز قوة المركز الخارجي للكويت مدعوما بفوائض في الحساب الجاري واحتياطات ضخمة، فضلا عن موقعها التنافسي في سوق النفط العالمي بفضل احتياطات هيدروكربونية كبيرة منخفضة التكلفة، وتقاطع رؤى الوكالتين حول أهمية الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية وقدرة الدولة على المضي بها قدما رغم التحديات المؤسسية السابقة. وبينما تختلف تقديرات الوكالتين لحجم التأثيرات قصيرة الأجل للأزمة الإقليمية، إلا أنهما تتفقان على أن الملاءة المالية القوية للكويت تشكل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة المخاطر، ما يدعم استقرار التصنيف السيادي على المديين المتوسط والطويل.

0: نتناول التنمية في أسبوع وعودة للحديث عن المركز الاقتصادي الكويتي.
1: ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي برفقة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك لحمود الصباح. قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي برفقة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك لحمود الصباح. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي إن إعادة تشغيل مبنى المطار يمثل خطوة مهمة نحو استكمال عودة هذا المرفق الحيوي للعمل بكامل طاقته، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الوطنية والطواقم العاملة خلال الفترة الماضية وما أظهرته من كفاءة عالية وروح مسؤولة في التعامل مع تداعيات الحادث وإنجاز تأهيل المبنى في فترة قياسية. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

الوطني الشيخ حمود مبارك الصباح إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في المطار. أكد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور يعقوب الرفاعي أن مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استقطاب استثمارات نوعية ذات أثر اقتصادي وتنموي طويل الأمد. قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر إن وثيقة الالتزام لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة تعد من أكبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في دولة الكويت، إذ تتجاوز استثمارات المشروع 825 مليون دينار. قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدا التصدي لأي تجاوزات أو استغلال غير مشروع يؤثر على دور المنشآت الرياضية أو يعطل الاستفادة منها بالشكل الأمثل. أكد محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي السالم الصباح أن إعادة افتتاح وتشغيل نافورة حديقة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تعكس اهتمام الدولة بالمرافق الثقافية والترفيهية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وإثراء المشهد الحضاري في البلاد. اختتم وكيل وزارة الصحة ورئيس وفد دولة الكويت إلى الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مشاركته في أعمال الجمعية المنعقدة في مدينة جنيف بسلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة، حيث أجرى اجتماعات منفصلة مع عدد من وزراء الصحة والمسؤولين في المنظمات والمؤسسات الصحية الدولية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصحي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. قال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب إن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تمثل واجهة مشرفة في إبراز جهود وزارة الداخلية، مشيدا بجهود منتسبيها ودورهم في نقل الرسائل الرسمية وتعزيز الروح المعنوية والتواصل المباشر مع منتسبي المؤسسة الأمنية. عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المختصين في إدارة الطوارئ والأزمات بسنغافورة من قوة الدفاع المدني السنغافورية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أستاذ بدر، رحب فيك أستاذ المستمعين الكرام، هلا مرحبا.
0: حياك الله أستاذ علي. كيف تقرأ دلالات تثبيت تصنيف الكويت عند ماينس AA من ستاندرد أند بورز و A1 من موديز مع نظرة مستقبلية؟
1: لا شك أن التصنيفات الأخيرة من هذه المؤسسات تعني أو هي رسالة ثقة دولية للكويت، بمعنى أن الكويت قادرة على أن تفي بالتزاماتها، لديها قدرة عالية أيضا على امتصاص الصدمات، ونحن الآن في يعني في خضم صدمة كبيرة في الإيرادات، خصوصا الإيرادات النفطية، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى والاحتياطيات والأصول السيادية الكبيرة. عملية تصنيف يعني الكويت لا زالت أيضا تملك مركز مالي سيادي قوي وقوي جدا، بمعنى AA لازلنا ولله الحمد، ودين عام أيضا منخفض يعتبر رغم المخاطر التي يعني الآن مخاطر انقطاع تصدير النفط خلال

0: هذه الفكرة.
1: نعم أستاذ علي، ما أبرز العوامل التي دعمت هذا التصنيف المرتفع في رأيك؟ هل هي مستدامة على المدى الطويل؟
0: والله الحمد، نعم. أولا قوة المركز المالي الكويتي، هناك مركز قوي للمالية الكويتية، وانخفاض الدين الحكومي كذلك لدى الكويت أيضا، يعني فوائد خارجية كبيرة، وهذا الصناديق السيادية كذلك ولله الحمد، يعني يمنح هذا الصندوق مرونة عالية، احتياطيات نفطية ضخمة، وإن كان خلال هذه الفترة لا تستفيد كثيرا من عمل، ولكن لن يستطيع العالم الصمود بمثل هذا الانقطاع، ولا بد أن يكون هناك حلول، يعني وتستفيد الكويت أيضا من أسعار النفط التي سوف تكون مستقبلا أيضا لن تكون مستويات يعني كما كانت في السابق. كذلك الاستدامة والحديث عن الاستدامة تعتمد على الإصلاح المالي وتنويع مصادر الدخل، والكويت بنت استراتيجية، ولكن بما أنها دولة نفطية يعني أيضا تحتاج وقت طويل على أن تبدأ نلاحظ أن هناك تنوع في مصادر الدخل. نعم.
1: إلى أي مدى تشكل الأصول السيادية أستاذ علي الضخمة للكويت صمام أمان للاقتصاد الوطني؟
0: لا شك أن الأصول السيادية خصوصا الأصول الخارجية، صندوق الأجيال، احتياط الأجيال، الهيئة العامة للاستثمار تعمل ولديها يعني لديها ولله الحمد صندوق كبير من أكبر صناديق في العالم، من أكبر 10 صناديق في العالم، وفي ظل أيضا ارتفاع أيضا الأصول في العالم بشكل أو بآخر، الآن نشهد يعني فورة في أسعار الأصول على مستوى المؤشرات العالمية، جميع المؤشرات العالمية، معظم المؤشرات العالمية في قمم تاريخية، سواء الأمريكي أو الياباني أو أيضا في كوريا، أيضا في نستطيع أن نقول ألمانيا قريبين إلى القمة، والكويت لا شك أنها تستثمر، هذا الصندوق يستثمر في هذه الدول، فبالتالي أيضا سوف تنمو أصول هذا الصندوق وتجعل من صمام أمان كما تفضلت في السؤال لأيضا أي حاجة للسيولة مستقبلا في حالة يعني لا سمح الله أن استمر انقطاع أو تدفق النفط عبر هرمز، رغم أن هناك حلحلة خلال هذا الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي إلى حد ما مرور بعض السفن، وإن شاء الله نتمنى، وهناك الآن كما نرى ضغط على أسعار النفط، إن شاء الله سوف تكون هناك تدفقات أكثر، بالتالي لن نذهب إلى استخدام هذه الاحتياطيات الضخمة.
1: أستاذ علي ولله الحمد معروف أن العملة الكويتية الدينار الكويتي واحد من أقوى العملات على مستوى العالم، كيف ينعكس ارتفاع صافي الأصول الخارجية على قوة العملة والاستقرار المالي؟
0: لا شك أن من أحد أهم يعني العوامل الداعمة للعملة هو المركز المالي للدولة بشكل أو بآخر، كذلك يعني الاحتياطيات هذه الدولة، القوة المالية، والمعروف أن الدينار الكويتي هو من أقوى ويعتبر أقوى عملة بالعالم، وذلك قياسا على يعني صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي يعادل يعني مقابل الدينار يعادل ثلث دينار كويتي فقط، يعني 300 فلس كما هو معروف. إذن لم تأتي هذه القوة من فراغ، هي تأتي من احتياطيات ضخمة، احتياطيات نفط ويعني موارد طبيعية ضخمة جدا ولله الحمد، ويعني برهنت على أهميتها بعدما حصل في مضيق هرمز قطاع النفط أيضا عن العالم بنسب 10% أو أكثر خلال الفترة الماضية، أيضا صمود العملة الكويتية دائما، رغم أن العملة الكويتية يعني مرتبطة بسلة عملات من حيث سعر الصرف، ولكنها صمدت بسبب أيضا الاحتياطيات في البنك المركزي، أيضا احتياطيات

0: احتياط عملات صعبه، احتياطيات الذهب، لذلك لم تتاثر العمله اطلاقا ولله الحمد، يعني كانت تاثيراتها حركه العمله هي حركه وفقا لتحرك العملات في السوق العالمي. سله عملات جزء كبير منها او نسبه كبيره من هذه العملات او وزن هذه السله يميل الى الدولار الامريكي بحكم التبادل التجاري مع الولايات المتحده، وبحكم ان ايضا تعتبر يعني العمله المعياريه الاولى في العالم الدولار. لذلك تبقى العمله الكويتيه يعني من اقوى العملات في العالم وبسعر صرف يعني مستقر خلال الفتره الماضيه، ورغم ما يحصل ولله الحمد استمر الاستقرار بفضل ايضا سياسه حصيفه من البنك المركزي الكويتي واداره ايضا نقد داخل الدوله. لا شك انه يؤثر في سعر صرف العمله اداره حصيفه، مراجعه دوريه، مراجعه مستمره، مراقبه مستمره. اذا يعني عندما ايضا اذا اراد احد ان يضارب على العمله تجد ان البنك المركزي هو من يتصدى لهذه المضاربات اذا ما كانت هناك مضاربات يعني تشوه سعر الصرف. نعم.
1: أستاذ علي، ذكرت قبل قليل أن انخفاض الدين الحكومي واحد من أبرز العوامل التي دعمت هذا التصنيف المرتفع. بالمقابل، ما أهمية انخفاض الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي في تعزيز الثقة الدولية؟
0: لا شك أن عموما دول العالم خصوصا دول رأس مالية تجد أن الدين الحكومي دائما يشكل نسب كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي. يعني دول مثل اليابان، مثل الولايات المتحدة دائما ما يصل إلى 100%، أحيانا حتى أكثر من 100%. ونسمع دائما عندما تتوقف الحكومة الأمريكية عن دفع يعني التزاماتها يذهب المشرع الأمريكي إلى رفع سقف الدين، هو مرتبط بأيضا قوانين، ولدينا أيضا قانون أقر خلال العام الماضي رفع سقف الدين في الكويت إلى 50 مليار على مدى السنوات القادمة، ولا الحمد لم يستخدم يعني يعني هذا أو يستنفذ هذا المرسوم، لأن الدين العام لن يكون إلا بمراسيم بقوانين، ولا زال الدين العام مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي محدود جدا مقارنة مع الدول أخرى، يعتبر من أقل الدول يعني، وأيضا على مستوى الخليج يعتبر من الدول العربية، دول الخليج يعتبر الدين على الكويتي مقارنة مع إجمال الناتج المحلي يعتبر محدود جدا. لذلك يعني هذه ميزة إضافية للقوة ومتانة المالية الكويتية. لذلك نرى يعني مؤسسات التصنيف العالمي كما ذكرت في بداية الحديث أو ذكر التقرير نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب يعني أن هناك إلى الآن هناك متسع كبير أن تقوم الكويت أيضا بالاقتراض إذا ما دعت الحق.
1: نعم. سيد علي، هل يمكن للكويت الاستمرار في امتصاص صدمات لنسميها تقلبات أسعار النفط بنفس الكفاءة مستقبلا؟
0: إن شاء الله لن تستمر هذه الصدمات، ولكن مسألة الكفاءة تعتمد على مستوى الصدمة، على مستوى الصدمة. الآن الصدمة لدينا ارتفاع أسعار النفط، ولكن لا نستفيد كثيرا من هذا الارتفاع بسبب توقف يعني دائما ما كان دائما خلال الفترات الماضية كانت أسعار النفط وصدمات أسعار النفط المرتفعة هي تعزز المالية للدولة، ولكن خلال هذه الفترة مع إقفال مضيق هرمز أصبح يعني لم نستفد من هذه على الأقل خلال هذه الفترة، ولكن مستقبلا مع أول فتح لمضيق هرمز والجميع يعتقد باحتواء هذه الأزمة، لأنها يعني ليست فقط على مستوى الكويت بل ستوقف العالم إذا ما استمرت، فبالتالي لن يتحمل العالم إقفالا مستمرا لمضيق هرمز أكثر من مما مضى. بالتالي يعني ليس نحن فقط من يتحمل الصدمات، العالم الآن العالم يعاني، ونحن لله الحمد بخير، ولا يوجد يعني أمور سلبية طارئة في الكويت. إذا ما استمر سوف يعاني العالم أجمع، بالتالي لا أعتقد أن سوف نمر إلى الأصعب هو الاستمرار لأشهر قادمة. لا شك أن انقطاع الإيرادات لا شك يحتاج أيضا حلول جذرية، والكويت لديها يعني لديها أولا احتياطيات البنك المركزي، لديها أيضا خيار آخر وهو الاقتراض من سواء الخارج الدين الخارجي أو الدين الداخلي، كذلك المرحلة الثالثة وهي السحب من صندوق الأجيال أو احتياطيات أو الاستثمارات الخارجية. يعني لدينا ثلاث مصدات، وإن شاء الله لن نلجأ إلى هذه المصدات، ولكن إذا ما استمر سوف تكون هناك يعني خيارات جيدة للكويت تبغيها بعيدا عن التأثر بهكذا انقطاع.
1: أستاذ علي، إلى أي مدى تعتمد متانة الاقتصاد الكويتي على النفط، وما البدائل الممكنة؟
0: حقيقة يعني أولا يجب أن نعلم أننا دولة لديها ميزة مطلقة في الاقتصاد في إنتاج النفط، بالتالي الدول دائما ما تحاول أن تستفيد من هكذا ميزة، أي أنك تنتج بأقل الأسعار، هي ميزة وليست يعني وأن تكون دولة مصدرة بمثل هذه الأسعار. و لا شك أن الأسعار ما يخلق القلق في دولة مثل الكويت، أن الأسعار عالمية، من الممكن أن ترتفع كما حصل الآن أو تنخفض وفقا للتغيرات في الاقتصاد العالمي، أي أنك لا تستطيع أن تتحكم بالأسعار. ما هي الخيارات؟ الخيارات التنويع، ولكن أيضا تنويع القطاعات الأخرى وتفعيل القطاعات الأخرى يحتاج خطط عشرية أو حتى أكثر من عشرية. يعني ليس من السهل أن تنتقل كدولة نفطية تعتمد على النفط إلى دولة أخرى لا تعتمد على النفط أو تعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات غير نفطية، من الصعب أيضا، أو أستطيع أن أقول أنه من المستحيل، ولكن من الممكن أن تخفف عملية الاعتماد على النفط، أن تشجع، أن تدعم القطاعات الأخرى لكي تجد أيضا متنفسا عدد التركز الكبير، وهو ما حصل خلال الفترة الماضية، رأينا ما حصل، وإن شاء الله أتوقع أن هناك خطة الكويت 2035، وأتوقع خلال الفترات القادمة أن يتحسن هذا التنوع، أن يزداد جودة خلال الفترة القادمة.
1: سيد علي، كيف تنظر إلى وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية؟ هل هي كافية من وجهة نظرك اقتصاديا؟
0: نعم، أولا يعني الآن العمل على ما تستطيع، هو ليست أن تقبل بإصلاحات كبيرة، يجب أن تكون أيضا إصلاحات متدرجة وأيضا أن تكون منطقية. فأعتقد أن الآن الكويت يعني تقوم بهذه الإصلاحات، قد يشوب بعض الإصلاحات يعني بعض التأخر أو كما يسمى البيروقراطية في عملية التنفيذ، ولكن الكويت سائرة في هذه الإصلاحات، سواء جذب استثمارات أجنبية أو حتى يعني عملية دعم القطاعات الأخرى عدا القطاعات النفطية، وهي فاعلة تفعيل أيضا قد يكون بعض الإيرادات للدولة من بعض الخدمات، أيضا فاعلة عدم التركز في القطاع العام، تحاول أن تدعم وتشجع الشباب عن طريق مثلا صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كلها الآن قائمة، ولكن إلى أن تصل بشكل واضح أعتقد أننا نحتاج مزيد من الوقت ومزيد من الوقت حتى نرى أثره على أرض الواقع.
1: سر علي، ما أبرز التحديات المؤسسية التي قد تعيق تحسين التصنيف مستقبلا؟
0: طبعا أعتقد أن من أبرز التحديات بطء القرار، القرار الآن لا زال يعني هناك أيضا قرار بطيء.

0: وتحقيق الدورة المستندية، لا زلنا يعني في كذلك قد يكون ضعف تنفيذ بعض المشاريع. أيضا يجب الإسراع أيضا في التشريعات الاقتصادية. أيضا قد يكون من أبرز التحديات اعتماد دائما الميزانية، ونحن قلنا وكما ذكرت في الأسئلة أن الكويت تحاول أن تنوع مصادر الدخل، اعتماد الميزانية أيضا على النفط والرواتب والدعم أيضا يعتبر تحدي أيضا كبير لدولة الكويت، وهي بالطبع الآن تحاول أن تتلافى أو تتجاوز مثل هذه التحديات. بعض هذه التحديات الآن نحن حقيقة من خلال ما نلمس هناك رضا أن عملية تسهيل الدورة المستندية، الاعتماد أيضا على معاملات الأونلاين، على مشاريع أيضا، ونحن نرى عمليات تنفيذ المشاريع، وكل يوم لدينا شركات تعلن عن فوز بالمشاريع، أي أن هناك يعني محاولة تجاوز هذه التحديات. يبقى لدينا الميزانية الأكبر تذهب إلى الرواتب وإلى الدعوم. نعم. وهذا تحدي كبير.
1: نعم الأستاذ والمحلل الاقتصادي أستاذ علي العنزي. أستاذ علي شكرا جزيلا لك،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.

ختاما، يبقى التصنيف الائتماني المرتفع للكويت رسالة ثقة من المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره ومتانته رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام مؤشرات التنموية لهذا الأسبوع، حتى نلتقي بكم الأسبوع القادم مع مؤشرات تنموية جديدة. هذه تحيات فريق الإعداد من قطاع الأخبار والبرامج السياسية والمخرج خالد فريح. هذه تحياتي لكم، بالسلامة. بدر منصور، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر من الطاهر لتأدية يوم التروية استعدادا للتوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأكبر. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قوتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. ومن العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا عصر يوم أمس الاثنين من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. أعرب جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة والعافية، ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لعمق العلاقات الطيبة الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا لجلالته تمام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر يوم أمس الاثنين من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة. أعرب جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه حفظه الله تمام الصحة والعافية، ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على هذه البادرة الطيبة وهذا التواصل الأخوي المجسد لعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. إلى مكة المكرمة، وفيها استقر حجاج بيت الله الحرام يوم أمس الاثنين على مشعر من الطاهر لقضاء يوم التروية
تأسيا بالرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر أن يقضي ضيوف الرحمن يومهم وليلتهم على صعيد من الطاهر مكثرين من التلبية والتكبير والتهليل قبل أن يتوجهوا فجر اليوم الثلاثاء إلى صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذا وقد قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوم أمس الاثنين بزيارة إلى مقر بعثة الحج الكويتية الكائن بفندق فور بوينتس بحي النسيم في مكة المكرمة للاطلاع على سير العمل والاستعدادات الخاصة بخدمة حجاج دولة الكويت. ونقل الشيخ فهد اليوسف لبعثة الحج الكويتية تحيات القيادة السياسية في البلاد وتوجيهاتهم في تسهيل احتياجات حجاج دولة الكويت ورعايتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وقد أشاد الشيخ فهد اليوسف أيضا بالجهود المبذولة من قبل بعثة الحج الكويتية وما

0: تقدمه من خدمات وتنظيم لخدمة حجاج دولة الكويت، مثمنا في الوقت ذاته جهود الجهات السعودية والتسهيلات الكبيرة التي توفرها حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج. وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
1: طبعا زيارتي بتوجيهات مباشرة من سيدي صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد ورئيس الوزراء. أنا اطمئنان على الأمور اللي قاعد تقوم فيها البعثة الكويتية بالحج بأمانة. يمكن هذه الحجة الرابعة ما كنت أزور المقر، ولكن أحتاج الحمد لله أني أزور وشنو الخدمات اللي قدمونها. اللي شفته اليوم أنا متفاجئ فيه، يعني استعداد على مستوى عالي وكفاءات موجودة كنت أعرفها موجودة في الكويت من دكاترة وهيئة طبية لقيتهم اليوم موجودين هنا. طبعا هذا يعكس أكيد التوجيهات علشان راحة الحجاج الكويتيين ويمشي فترة الحج هذه كلها بسلام حق كل اللي موجودين، والعدد اللي موجود طبعا عدد مو بسيط، ولكن حجم البعثة اللي قاعدين من خدماتهم هم عدد مو بسيط. من حق الجميع حجة مقبولة وعودة سالمة إلى الكويت.
0: بحث وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح يوم أمس الاثنين مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت الدكتور ظفر إقبال. بحث سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه تم خلال هذا اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل مبارك الصباح. بحث وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر مع كل على حدة سفراء الصين يانغ شين وماليزيا علاء الدين بن محمد نور وأوزبكستان أيوب خان يونسوف. بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي والسياحي بين دولة الكويت وبلدانهم. وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي إن لقاءات الوزير العمر مع السفراء تناولت تبادل الخبرات وفرص التعاون التي تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والدول الصديقة. كما أوضحت وزارة الإعلام أنه تم خلال اللقاءات التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المشترك بما يخدم تطوير الشراكات الإعلامية والثقافية ويسهم أيضا في إبراز المقومات السياحية والثقافية وتعزيز التقارب بين الشعوب. إلى الرياض، وفيها أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم والتي تناول فيها الشأن الداخلي لمملكة البحرين. البديوي قال في بيان صحفي إن التصريحات المنتقدة لإجراءات البحرين ضد المتورطين في التخابر مع الحرس الثوري الإيراني مرفوضة، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية منذ عام 2016، وذلك بسبب استمرار أعمالها العدائية في تجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. كما أكد البديوي رفض مجلس التعاون التام لجميع الممارسات التي تهدد أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق والتي تحاول نشر الفوضى والانقسام فيها، مشددا على أن أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة وتهديد مؤسساته الشرعية لن تكون مقبولة إقليمية أو دوليا. كما جدد البديوي موقف مجلس التعاون الداعم للخطوات البناءة التي يتخذها لبنان برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام، مؤكدا أهمية دعم الأحزاب اللبنانية كافة للنهج الإصلاحي والتفافها حول الدولة

لتخليص لبنان من أزماته، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان ولشعبه الشقيق. في تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لدى واشنطن ما وصفه بمقترح قوي إلى حد كبير على الطاولة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي بكين دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالاتجاه العام المتمثل في التسوية السياسية والتوصل إلى حل عبر الحوار والتشاور يراعي مخاوف جميع الأطراف. وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم التوصل إلى النتائج بشأن عدد من الموضوعات، لكن هذا لا يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا. بقائي أضاف أيضا أن إيران لن تفرض رسوما على المرور عبر المضيق، لكنه ذكر أنه ستكون هناك تكلفة للخدمات التي ستقدم مثل التوجيه الملاحي وإجراءات حماية البيئة. في الوقت نفسه أيضا أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. في هذه الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان في جنوب الأراضي اللبنانية، خلفت المزيد من المصابين والقتلى. إلى الجديد في الأوضاع في قطاع غزة، وفيها واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وزارة الصحة في القطاع أعلنت استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال. وبدورها طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. في ذات السياق أصلا وفي سياق متصل، دانا وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، دانوا أشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، وفيه طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الضربات الروسية الضخمة التي استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف، وشهدت استخدام الصاروخ فرط الصوتي أورياشنيك متوسط المدى. يأتي ذلك فيما دعت روسيا موظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف بشكل فوري، محذرة من ضربات وشيكة تستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع الدفاعي ومراكز القيادة وصنع القرار في أوكرانيا. وحول تفشي فيروس إيبولا، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الإفريقي لمناقشة التفشي، ذكر أن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. في نهاية هذه النشرة مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب الجلالة سلطان

عمان الشقيقة للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على مشعر من الطاهر لتأدية يوم التروية استعدادا للتوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأكبر. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وكان في هذه النشرة أيضا روسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. انتهت نشرتنا، نشكركم على المتابعة ونترككم في رعاية الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:18 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى وحلقة جديدة من محطات أخبارية. وفي محطتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يطلب صفقة مفيدة مع طهران ومقترح لتأمين مضيق هرمز. متابعة أخبارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري على لبنان، تحليلات استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده على قطاع غزة، قضايا استراتيجية. وروسيا تنذر الدبلوماسيين في كييف وتتوعد بضربات وشيكة وكثيفة، آراء سياسية. والبداية بمتابعة إخبارية. تتكثف الضغوط الدبلوماسية الأمريكية على طهران وسط شروط مشددة وتحركات استراتيجية في الممرات المائية الحيوية. فقد راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام أي اتفاق مع إيران بأن يكون عظيما ومجديا للمصالح الأمريكية. بالتزامن مع ذلك، كشف وزير الخارجية ماركو روبيو عن طرح واشنطن لمقترح وصفه بالقوي إلى حد كبير لإعادة فتح مضيق هرمز، مما يشير إلى تحرك أمريكي منسق يدمج بين التصلب السياسي والحلول الأمنية للاستقرار الإقليمي. نبقى مع هذا التقرير لعباس متولي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما ومجديا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وكتب تدوينة على منصة ثروث سوشيال يقول: أضحك على جميع الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين والحمقى الذين يجهلون تماما الاتفاق المحتمل الذي أبرمه مع إيران، وعلى الضعفاء غير الأكفاء أولئك الذين ظلوا طريقهم تماما ويدعمون باستمرار سياسات سيئة ومرشحين أسوأ، لكنهم ينتقدون كل فوز عظيم أحققه. وأضاف أن الاتفاق سيكون عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. وقللت واشنطن وطهران من آمال تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. وأشار روبيو من نيو دلهي إلى وجود طرح متين لفتح مضيق هرمز فيما تتواصل المساعي وسط تراجع التفاؤل الرئاسي، إذ لا يزال الجانبان على خلاف حول العديد من القضايا الشائكة مثل طموحات إيران النووية ومطالباتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في حسابات ببنوك أجنبية، وحرب إسرائيل في لبنان مع جماعة حزب الله المدعومة من طهران. وروج ترامب مرارا لإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي. ورد الرئيس على منتقدي طريقة تعامله مع المفاوضات واستعداده للتوصل إلى تسوية مع إيران، فكتب يقول: إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا ومناسبا، لذا لا تصغوا إلى الفشلة الذين ينتقدون شيئا لا يفقهون عنه شيئا. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، بعد أن تابعنا التقرير السابق والمقدمة المنصرمة، هل تعكس برأيك لغة ترامب اتفاق عظيم أو لا اتفاق، استراتيجية تفاوضية حقيقية أم أنه مجرد ضغط إعلامي برأيك؟
2: لا أعتقد أنه بالفعل توجد مفاوضات حقيقية. الدخول الإقليمي والعربي والدولي القوي جدا على خط المفاوضات كان له وزن كبير وردم جزءا من الفجوة والهوة الكبيرة في مواقف الطرفين.
0: نعم
2: لكن كل هذا لم يكفي للخروج بمذكرة تفاهم أو اتفاق إطار ينهي حالة الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات شاملة. ما يجري الآن ليست مفاوضات شاملة، هي مفاوضات إطارية لرسم إطار. الإطار يعني أن يكون هناك اتفاق على النقاط التي تكون على جدول أعمال المفاوضات الشاملة، لكن للدخول إلى تلك المفاوضات يجب أن يكون هناك اختراق في بنود أساسية لها علاقة بمخزون اليورانيوم المدفون تحت الأرض، لها علاقة بمسألة التخصيب على الأراضي الإيرانية، وقبل ذلك لها علاقة بإعادة فتح مضيق هرمز.
0: نعم
2: على الرغم من الزخم الدولي الكبير والوساطات والتدخل المباشر من بعض الدول على خط الوساطة وتقديم أفكار، إلا أن كل ذلك لم يؤدي إلى نتيجة حتى الساعة، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى المواقف المتباعدة جدا بين الطرفين. لابد من أن يكون هناك تنازلات متقابلة لكي يمكن إبرام مثل هذا التفاهم.
0: نعم، طيب أستاذ محمد، من الملاحظ أن واشنطن تصر على إشاعة أجواء من التفاؤل، بينما على الجانب الآخر طهران تلتزم الحذر الرسمي الشديد. لماذا برأيك واشنطن تصر على ذلك؟
2: نعم بالفعل هذا أمر لافت، لأنه منذ أيام نشاهد ونسمع هذا السيناريو، تفاؤل في واشنطن، حذر شديد في طهران. لكن أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي هو الأقرب للواقع، أي ما يقوله الإيرانيون في الإعلام لا يمكن الركون إليه لأن سقفهم مرتفع، وطبعا هم يصرون على أنهم لم يتلقوا هزيمة عسكرية وبالتالي يتمسكون بمواقفهم. لكن السبب الجوهري باعتقادي هو خوف وخشية الإيرانيين من تكرار السيناريو السابق. في حرب يونيو 2025 كان هناك، في حرب التي عرفت بحرب الاثني عشر يوما، كان هناك موعد للجولة من المفاوضات، وقبلها بأيام اندلعت الحرب.
0: نعم
2: الآن أيضا هذه الحرب قبل 28 من فبراير كان هناك مفاوضات قبل 48 ساعة، وحقق التقدم ليس بسيطا أبدا،
0: نعم
2: والآن عادوا إلى تلك القواعد، ورغم ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوما عليهم. إذا سبب الحذر الشديد من قبل

0: للإيرانيين هو خشيتهم من تكرار هذا السيناريو، أي أن تكون المفاوضات غطاء لعمل عسكري ولاستئناف الحرب، وهذا ما يفسر المواقف السلبية، مواقف حذرة لكنها تميل إلى السلبية مقابل تفاؤل في واشنطن مرده إلى أن الإيرانيين يقدمون تنازلات في الغرف المغلقة لكن لا يعلنون عنها في الإعلام.
1: وهل هذا يفسر أيضا هذه الفجوة بين إعلان إيران التوصل للاستنتاجات وتأكيدها أيضا في الوقت ذاته أن الاتفاق ليس وشيكا؟
0: طبعا بالتأكيد هذا يفسر أن هناك بعض النقاط التي ربما يكون قد تم التفاهم بشأنها ومن ثم يتراجع عنها أحد الطرفين، والدليل على ذلك أنه على سبيل المثال عندما يذهب قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كان لديه موعد في السابق لكنه تأخر وذهب الآن وجلس لفترة أقل من يوم، زار طهران والتقى كبار القياديين، قبل ذلك بأسابيع زار طهران وجلس 3 أيام. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك أزمة ثقة أولا، طبعا هي معروفة لكن في نهاية المطاف الأمريكيون يريدون ضمانات، وهذا يعكس أيضا الحالة التشظي التي أصابت النظام الإيراني وحالة اتخاذ القرار التي باتت مختلفة بعد مقتل المرشد السابق، لأنه كما قال ترامب في بعض الأحيان أشار إلى ذلك بتصريحات واضحة أن الإيرانيون يوافقون على شيء ومن ثم يتراجعون عنه، وأكبر دليل ما جرى في إسلام أباد، بمعنى ألمح إلى أن قالباف وعرقجي تحديدا عرقجي يميل إلى إبرام اتفاق أو يقدم بعض المرونة ومن ثم يأتي الجانب العسكري المستوى العسكري الممثل بالحرس الثوري والجيش ويلجم هذه الاندفاع نحو الحل. إذن هناك مشكلة اتخاذ قرار في النظام الإيراني، في المقابل هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة يعطيها متسع من الوقت، لأن الطرف المتضرر من وجهة نظرها هي الطرف الإيراني، لكن الواقع أن المتضرر أيضا دول المنطقة ودول العالم.
1: نعم، طيب أستاذ إبراهيم محمد، في نقطة أخيرة، يعني ما هي برأيك دلالات استمرار مفاوضات إسلام أباد غير المباشرة بالتوازي مع تحركات الدوحة؟
0: طبعا دور الدوحة إيجابي مهم جدا، دولة قطر لديها خبرة هائلة في التفاوض وكانت طرف أساسي قبل أن تتعرض للهجمات الإيرانية الغاشمة، كان هناك دور أساسي، الآن عاد هذا الدور بشكل أو بآخر ليشكل مساند للدور الباكستاني. الوساطة الباكستانية لوحدها لم تستطع أن تحقق اختراق، كانت بحاجة إلى دور مساند. هناك أدوار، هناك دور لمصر، هناك دور لتركيا، لكن الدور القطري جوهري لأنه على معرفة ودراية بنقاط الخلاف وأيضا بآلية التفكير لدى الطرفين، وأيضا لدينا دور صيني بالمناسبة أيضا هو مساند. إذا ما يفسر وجود دخول الدوحة وأيضا استمرار الوساطة الباكستانية هو أن هذه الوساطة تحتاج إلى رافعات، تحتاج إلى رافعات دولية إقليمية وإلى دول قادرة على التأثير على الطرفين، لنقل أنها قادرة على وضع السلالم لكي ينزل كل طرف عن الشجرة، لأن كل طرف أمريكي وإيران هنا نتحدث صعدا كثيرا عن الشجرة على الشجرة وصعدا من مطالبهما، بالتالي لابد من النزول تدريجيا.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية مع ارتفاع أعداد الضحايا واتساع رقعة الدمار، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد القتلى بفعل الغارات الإسرائيلية على لبنان بلغ 3185 شخصاً. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
1: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. أستاذ علي، نتساءل في البداية عن قراءتك لاستمرار هذا التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية في هذه المرحلة.
1: يعني في الحقيقة هذا التصعيد لم يتوقف، وإنما الجديد فيه أنه هناك زيادة في التصعيد لمستوى الاعتداءات الإسرائيلية، الغارات الجوية خصوصا، التي لم توفر قرية أو بلدة أو حتى مدينة في جنوب لبنان، وتجاوز ذلك إلى شرق لبنان، يعني إلى البقاع. وهذا التصعيد الكبير يعود لأسباب يعني عسكرية ولأسباب سياسية. على الأسباب العسكرية، هناك بعض الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في جنوب هناك في المعارك، فيرد عليها باستهداف المدنيين على عادته. أما على المستوى السياسي فهناك

0: حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أو مذكرة تفاهم تحدثتم عنها قبل قليل، وتقول إيران أنها تريد أن يشمل هذا التفاهم لبنان. ومن ناحية ثانية هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية ستجري يعني يوم الجمعة، مفاوضات عسكرية أمنية في وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون. هذان السببان يجعلان الاحتلال يصعد ولكي يحسن مواقفه ويمارس الضغط، ولكن للأسف يعني التصعيد يكون بالدرجة الأولى ضد المدنيين. حاليا هناك في الأيام القليلة الماضية تركيز على مدينتين كبيرتين في الجنوب، هما صور والنبطية، حيث يعني تدمر أحياء بالكامل وأحتمالات نارية وإلى ما هناك، على غرار سيناريو غزة يعني بالضبط كما حصل في غزة.
1: نعم.
0: هذا التصعيد يريد منه على الاحتلال فرض أمر واقع على المفاوض اللبناني يوم الجمعة. ومن ناحية ثانية إبعاد إيران عن هذا لبنان، عن الملف الإيراني الأمريكي يعني.
1: طيب عفوا المقاطعة أستاذ علي، عفوا للمقاطعة، ولكن فيما يتعلق بالقتلى والضحايا كما ذكرنا قبل قليل قد تزايد ليصل ل 3185 شخص. هذا الارتفاع في أعداد الضحايا يعني إلى أي مدى برأيك يعكس حجم التدهور الإنساني الذي يعيشه لبنان اليوم؟ أيضا ما التداعيات الأمنية والاقتصادية لاستمرار هذه الغارات على المناطق الجنوبية اللبنانية؟
0: نعم، يعني هذا الارتفاع في عدد الضحايا والجرحى بالإضافة إلى تدمير المباني، هذا يعني المزيد من المآسي على مستوى العائلات، وأيضا المزيد من مأساة، تعميق مأساة النزوح. يعني نعلم أن هناك مليون لبناني اليوم خارج بيوتهم، كل الجنوب اللبناني تقريبا مهاجر، وهذه الأعداد تزيد. واليوم مع هذا التصعيد الجديد والتهديد الإسرائيلي، وخصوصا على لسان الوزير المتطرف سموتريتش الذي يقول أنه في مواجهة المعارك الجارية في جنوب لبنان يجب استهداف بيروت أيضا وتدمير مباني إلى آخره، فهذا الأمر على سبيل المثال أثار المخاوف في لبنان أن الهدنة التي شملت فقط بيروت وضحيتها الجنوبية أن تسقط أيضا في هذين المنطقتين، وخصوصا في العاصمة، ما دفع الكثير من أهالي الضاحية إلى الهروب من منازلهم أيضا. إذن يعني تفاقم الأزمة الإنسانية بات يعني خارج أساسا، هو خارج قدرات الدولة، لا تستطيع أن تلبي كل هذه الاحتياجات، ووضع مأساوي للغاية. والتداعيات يعني لم نرى بعد كل التداعيات، لأن إطالة عملية النزوح هذا يعني أن هناك خلل ديموغرافي يعني بتوزيع السكان بين المناطق، هناك خلل في الخدمات، هناك خلل يعني في هناك تداعيات كثيرة على عن تداعياته الأمنية يعني.
1: طيب ما كل هذه الضغوط أستاذ علي يعني على الحكومة اللبنانية، يعني كيف للحكومة في لبنان أن تتعاطى مع هذا التصعيد؟
0: الحكومة اللبنانية اليوم تسعى جاهدة من خلال الاتصال مع الأمريكيين لوقف العدوان. يعني كانت قد وضعت شرطا للدخول في المفاوضات وقف إطلاق النار، ولكن هذا لم يتحقق، جرى تخفيض التصعيد وتحييد بيروت والضاحية فقط، إنما استمرت عمليات القصف والقتل في الجنوب. حاولت من خلال الجلسات التفاوضية التي جرت في البداية يعني في الخارجية وفي البيت الأبيض أن تفرض تثبيت وقف إطلاق النار كبند أول، ولكن أرجع هذا الأمر إلى اجتماع عسكري سيعقد يوم الجمعة. نأمل أن نتوقع 3 أو 4 أيام أن يكون هذا الاجتماع حاسما، بحيث يلتزم الاحتلال بوقف إطلاق النار للاستكمال المفاوضات لاحقا. هناك جلسة سياسية، مفاوضات سياسية الثاني والثالث من الشهر المقبل.
1: يعني هل تعتقد أن هذه الجهود الدبلوماسية يمكن أن تنجح في احتواء الموقف وأيضا منع انزلاقه إلى مواجهة أوسع؟
0: يجب أن تفعل ذلك. نعم يجب، ويجب أن على الولايات المتحدة خصوصيا أن تلاقي الخطوات اللبنانية الرسمية التي اتخذت. يعني لبنان لا يريد ربط هذا الملف والتفاوض بالملف الإيراني، لا يريد أن يكون لبنان ورقة بيد إيران، يريد فصل هذا الأمر، ولكن على الولايات المتحدة أن تساعده بالضغط على الاحتلال كي لا يبقى الجنوب. الحقيقة اليوم يعني إذا أردنا أن نلخص الوضع اليوم الذي

0: الجاري في جنوب لبنان هو صراع إيراني إسرائيلي، هذا بكل بساطة. يعني لا، إسرائيل لا تريد فصل هذا فصل لبنان عن المسار الإيراني، وتريد استكمال حربها، ولكن لتضغط أيضا، تستعملها كوسيلة ضغط لإفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل لأنها متضررة منه. ومن ناحية أخرى إيران تستخدم جنوب لبنان كصندوق بريد لإرسال الرسائل بأنها قادرة على التصعيد إلى آخره. هذا ما يجري، والضحية يعني بهذا الموضوع هو الشعب اللبناني والدولة. الدولة تحاول من خلال مسار المفاوضات الحصول على الأقل وقف العدوان، يعني وقف العدوان لوقف هذه المأساة الإنسانية، وثم المضي في مفاوضات سياسية كما يريد الأمريكي.
1: طب ماذا عن المجتمع الدولي أستاذ علي؟ يعني كيف ينظر برأيك المجتمع الدولي لما يحدث في لبنان حاليا؟
0: للأسف المجتمع الدولي لم يتدخل كفاية، هو ربما عاجز. يعني نتحدث بالدرجة الأولى عن أوروبا وعن فرنسا تحديدا، وهي صاحبة التاريخ في لبنان، يعني ولها علاقات ممتازة ومميزة مع لبنان، ولكن يعني ظهرت فرنسا بموقع العاجز، وهي التي فشلت يعني عندما طرح الأمريكيون إنهاء مهمة اليونيفيل على سبيل المثال، قوات حفظ السلام الدولية التي يشارك فيها الفرنسيون والإسبان ودول أوروبية كثيرة. لم تستطع منع هذا القرار في مجلس الأمن، وأقر قرار سحب هذه القوات في نهاية هذا العام، ولاحقا حصلت هذه الحرب. كان هناك لجنة، يعني لجنة الميكانيزم الذي تراقب وقف إطلاق النار، اتفاق وقف النار لنوفمبر 2024. أيضا كان هناك جنرال فرنسي، ولكن عجزت فرنسا عن لجم العدوانية الإسرائيلية. ربما يعني أو على الأكيد يعني الطرف الوحيد القادر على لجم هذه العدوانية وإجبار إسرائيل على الالتزام هي الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن الولايات المتحدة تريد من لبنان، من الدولة اللبنانية، أن تسير بمسار المفاوضات، ولم تقدم في المقابل كما ذكرت الشيء المطلوب لبنانيا وهو وقف العدوان ووقف المأساة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي.

0: قضايا استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لعبد الرحيم أبو كويك.
1: تصعيدا ميدانيا متواصل وأزمات إنسانية متفاقمة يعيش قطاع غزة تطورات متلاحقة في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتزايد الضغوط على السكان والنازحين. وقد استشهد شاب فلسطيني متأثرا بالجراح التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق غرب خان يونس، فيما أصيب مواطنان جراء استهداف منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. واستشهدت امرأتان فلسطينيتان وأصيب 16 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مناطق النازحين جنوب القطاع. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار شرقي غزة وخان يونس بالتزامن مع استهداف ساحل القطاع وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء القطاع. وتشير تقارير محلية ودولية إلى توسيع سيطرة الاحتلال على نسب كبيرة من مساحة قطاع غزة مع قطع محاور رئيسية تربط بين شمال وجنوب القطاع، فيما يحذر مراقبون من تعميق العزلة وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وتتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة في ظل تحذيرات من تصاعد وانتشار الأمراض الجلدية والعدوى نتيجة تكاثر القوارض والحشرات داخل مخيمات النزوح. كما تشير تقارير أممية إلى تسجيل عشرات الآلاف من حالات الأمراض الجلدية في وقت تحاول فيه الطواقم الصحية الاستجابة لحجم الأزمة، مع نقص حاد في الوقود والمبيدات والمستلزمات الطبية. وتحذر تقارير الوضع الإنساني في قطاع غزة من تفاقم الأزمة في ظل تراكم النفايات وتدهور شبكات الصرف الصحية، ما يجعل

0: مخيمات النزوح بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وللتفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: دكتور، في البداية نود أن نعرف يعني تفسيرك لاستمرار إسرائيل في تنفيذ 11 خرقا جديدا للهدنة رغم وجود تفاهمات برعاية عربية وأمريكية.
2: طبعا بعد التحية، أولا ما يتعلق بالأيديولوجية الإسرائيلية أو أيديولوجية اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي طبعا صعد إلى السلطة منذ يناير 2023، أيديولوجية تقوم على الجانب العسكري، بمعنى أن أي تفاهمات سواء سياسية أو تفاوضية لا تهم الجانب الإسرائيلي بقدر ما يهم العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا باستمرار هذه الحكومة طبقا لأن هناك حرب، أن هناك عمليات عسكرية، أن هناك أيضا حالة من حالات الطوارئ في إسرائيل، وبالتالي من الممكن أن يستفيد منها الحزب القائم على إدارة الحكم في إسرائيل أو حتى الحكومة الإسرائيلية، ويقوم بتمديد المسار الخاص بالانتخابات المبكرة أو حتى استمرار هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات نوفمبر من هذا العام. الجانب الثالث طبعا هو جانب خاص بالردود الإسرائيلية. إسرائيل تقول بأن هناك تهديدات للأمن الإسرائيلي، سواء يأتي من قبل بعض أعضاء حماس، بعض حتى بعض أعضاء حزب الله ما زالوا يؤثروا على الأمن الإسرائيلي، وبالتالي تستمر العمليات العسكرية. إذن إسرائيل لديها كما يقال الجواب قبل أن يطرح السؤال، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل تطرح هذا الجانب العسكري وتستمر في عملياتها العسكرية، وتقوم بحصد أرواح كل يوم داخل طبعا سواء قطاع غزة كما أشرنا أو حتى في خارج أسوار الدولة الفلسطينية، من أجل أن يتم استمرار الحالة العسكرية التي عليها إسرائيل حاليا.
1: نعم دكتور، أيضا من ضمن هذه الخروقات استهداف إسرائيل لمواقع الشرطة الفلسطينية وأيضا لمخيمات النازحين. طيب، ما هي الرسائل باعتقادك السياسية والعسكرية التي تريد تل أبيب تحديدا إيصالها عبر هذا الاستهداف؟
2: يعني يمكن الرسالة الأولى هي المسار الخاص بأن إسرائيل لن تتخلى عن عملياتها العسكرية طالما لم تحقق أهدافها، وطبعا أهدافها المعلنة هي القضاء على كل ما يهدد أمن إسرائيل ومنه حماس. الرسالة الثانية هي طبعا موجهة إلى حماس بالأساس، وهي تريد أن تقول بأن العمليات العسكرية مستمرة ضد حماس سواء الأعضاء سواء القيادات من أجل القضاء على حماس بالكلية. الرسالة الثالثة يمكن توجه إلى المسار الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية، سواء الشرطة الفلسطينية أو حتى القادة السياسيين داخل فلسطين، بأن إسرائيل هي الأعلى صوتا وهي الأكثر تأثيرا وهي الحاضرة داخل قطاع غزة، حتى وإن افترضنا أن هناك حكومة لجنة تكنوقراط أو حكومة حتى مشكلة من المجلس السلام العالمي وما إلى ذلك، لكن إسرائيل كل ذلك لا يعنيها، إنما يعنيها هي استمرار الحالة العسكرية كما أشرنا في البداية الموجودة حاليا، وبالتالي تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية سواء ضد الشرطة الفلسطينية أو سواء ضد حماس، لأن في النهاية إسرائيل تنظر إلى فلسطين بأكملها باعتبارها عدو وليس أماكن محددة للصداقة وأخرى محددة للعداء.
1: هل تعتقد دكتور أن من ضمن أيضا أهدافها فرض سياسة ممنهجة لفرض واقع جديد على الأرض مثلا؟
2: بالتأكيد، لأن إسرائيل قامت بتدشين الخط الأصفر، وهي من المفترض أنها طبقا لتفاهمات شرم الشيخ أكتوبر 2025 والمرحلة الثانية التي نحن بصددها أن تنسحب إسرائيل من كامل قطاع غزة وألا تكون موجودة، لكن إسرائيل تريد إنشاء واقع جديد. أولا، هي جعلت المنطقة في شمال قطاع غزة منطقة خالية تماما ولا تصلح للسكنة والمعيشة، وبالتالي تواجدت إسرائيل في قلب هذه المنطقة. هذا جانب. الجانب الآخر بأن وسط قطاع غزة وهي المنطقة الخاصة بخان يونس وبعض الأماكن الأخرى أيضا إسرائيل تتواجد فيها بصفة دورية من خلال عمليات الجو الإسرائيلي، سلاح الجو الإسرائيلي وما إلى ذلك. أيضا في الجنوب تتواجد إسرائيل بدعوى إن حماس أو مقاتلي حماس يختبئون داخل السكان. إذن إسرائيل تريد فرض واقع جديد بالفعل، مفاده أنها موجودة داخل كل مكان في قطاع غزة طالما أن هناك تهديد للأمن المجتمعي داخل إسرائيل.
1: طيب دكتور، يعني ما تفضلت بذكره الآن يدفعنا أيضا للتساؤل عن الوضع الإنساني بشكل عام. برأيك كيف يؤثر هذا الاستمرار للقصف المدفعي والقصف الجوي على الوضع الإنساني في غزة، خاصة مع تسجيل

0: أكثر من 890 شهيدا و2677 مصابا منذ بدء الهدنة، وهي أعداد كما تعلم لا يستهان بها.
1: بالتأكيد أنا أعتقد أن إسرائيل حاليا يمكن تنتهك كل الأعراف الدولية الخاصة باستمرار أولا صعوب الدخول للمساعدات الإنسانية نتيجة التعنت الإسرائيلي. حتى عندما فتحت المعابر تقوم إسرائيل بتفتيش كل ما يدخل إلى قطاع غزة، وأيضا تقوم بتحديد الكميات التي تدخل. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بالمسارات الخاصة بالحياة الطبيعية والخدمات المدنية التي من المفترض أن تقدم للسكان داخل قطاع غزة. نتحدث عن قرابة 2,200,000 موجودين داخل قطاع غزة لا يحصلوا إلا على الحد الأدنى من مقومات الحياة، سواء الطعام أو الماء أو ما إلى ذلك، إضافة إلى أن أيضا الخدمات العادية مثل التعليم معطل تماما، الخدمات الصحية 90% من مشافي قطاع غزة خرجت عن الخدمة. كلها أمور تدفع للتساؤل حول طبيعة الحياة حاليا في قطاع غزة والتي لا تصلح. ولا ننسى شيء بأن إسرائيل قامت بتجريف كل الأراضي في قطاع غزة، وبالتالي جعلتها منطقة غير صالحة للحياة وتحتاج إلى إعادة بناء مرة أخرى. وطبعا التقديرات تتحدث بأن 70 مليار دولار كمرحلة أولى لإعادة البناء. كل هذه الأمور تشير طبعا إلى كارثة بالفعل تواجه قطاع غزة وتواجه السكان داخل قطاع غزة.
0: دكتور محمد، بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن فيما يتعلق باستهداف المستشفيات والمدارس وغير ذلك، هناك أيضا نسف للمنازل وللمنشآت المدنية شرق غزة. هل يمكن اعتبار هذه العمليات محاولة إسرائيلية لإجهاض أي مسار تفاوضي قادم؟
1: بالتأكيد، لأن إسرائيل لو كانت جادة في المسار التفاوضي لكانت قبلت بالمرحلة الأولى دون أن يكون هناك أي تعنت. ولا ننسى أنها في المرحلة الأولى قامت بالإعاقة من خلال المسار الخاص برفات الموتى وتسليمه وما إلى ذلك، ونعلم أنها أخذت وقتا طويلا في هذا الجانب. عندما انتقلت للمرحلة الثانية وكان المفترض أن هذه المرحلة تكون الأهم، تبدأ طبعا دخول المساعدات الإغاثية، تبدأ أيضا بدخول مواد البناء لقطاع غزة للمسار الخاص بإعادة البناء. نجد أن إسرائيل تقوم بهدم الأراضي وأيضا المنازل داخل قطاع غزة. إذن الرغبة في الجانب التفاوضي غير موجودة بالمرة داخل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل. إضافة كما أشرت في البداية إلى أن النهج الإسرائيلي نفسه أعتقد أنه نهج طبعا نهج خاطئ للغاية، لأن طبعا عندما تقوم إسرائيل بذلك لن يكون هناك تفاهمات حول المستقبل، سواء التعايش ما بين الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو حتى الاستجابة لخطة السلام التي طرحها دونالد ترامب والتي كانت أساس لتفاهمات أكتوبر 2025 في شرم الشيخ.
0: كذلك هذه السياسة فيها إجهاض أيضا لسياسة إعادة الإعمار، فهي ترفض بذلك إعادة الإعمار.
1: بالتأكيد، وإعادة الإعمار كما أشرنا أنه يحتاج أولا إلى 70 مليار، ويحتاج قبلهم إلى وجود نوع من الاستقرار الأمني داخل قطاع غزة. لا ننسى أن الدول والمؤسسات المانحة لن تقوم بإنفاق دولار واحد داخل قطاع غزة طالما أن هناك نوع من عدم الاستقرار، وبالتالي صحيح. إسرائيل تسعى لهذا الجانب، الجانب الخاص بعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي ترسل رسالة مبطنة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك الدول بأن لا إعمار داخل قطاع غزة،
0: لا أمل في إعادة الإعمار.
1: نعم.
0: إذن كل الشكر للدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية.

0: آراء سياسية. على وقع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها مرحلة أكثر تعقيدا وخطورة، تتسارع وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة بين موسكو وكييف، حيث أعلنت روسيا أن قواتها ستهاجم مراكز صنع القرار وقيادة العمليات في أوكرانيا، ووجهت أيضا تحذيرات للأجانب بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف. حول هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ إيمان، تحية لك والسادة المستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور. يعني في البداية نتساءل عن قراءتك للتهديدات الروسية الأخيرة كما ذكرنا باستهداف مراكز لصنع القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية كييف.
1: من ثلاث الزوايا إذا سمحت لي. الزاوية الأولى وهي متعلقة بالأمر السياسي، كان هنالك حديث خلال الشهور الماضية، أو دعني نقول خلال السنة الماضية منذ وصول الرئيس ترامب، من أن هنالك جهود من أجل الوصول إلى تسوية وإلى وقف إطلاق النار، وبذلت الولايات

0: المتحدة جهدا في هذا الإطار، ولكن يبدو أن هذه الجهود فشلت وكل المحاولات لم تنجح بالوصول إلى إيجاد ذلك الأفق السياسي أو على الأقل أرضية مشتركة ما بين الطرفين. المسألة الثانية وهي أن الرهان من قبل الجانب الروسي هو على العمل العسكري. شهدنا تزايدا في حدة وعنف القتال خلال الفترة الماضية، ما زاد من ذلك الهجوم الذي تم قبل أسبوع تقريبا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، عندما كان هنالك هجوم من أكثر من 500 مسيرة أوكرانية باتجاه العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، وأدى ذلك إلى سقوط خسائر بشرية وإلى استهداف مراكز حيوية من الناحية الاقتصادية. أما الجانب الثالث باعتقادي بأن هنالك رغبة بإحداث تغيير ما، بإحداث قد اختراق من الناحية العسكرية، لذلك القتال على الجبهات الذي شهدناه طوال السنوات الماضية يبدو أنه لم يعد كافيا، وهنالك رغبة روسية بتطوير الهجوم إلى هجوم داخل العمق الأوكراني وخصوصا إلى كييف التي تم تحييدها إلى حد ما خلال الفترة الماضية، سواء القصر الجمهوري، أماكن إقامة القيادة الأوكرانية، وهذا نتيجة لإحداث توازن ولإيجاد قواعد اشتباك خلال الفترة الماضية. يبدو أننا سوف نشهد قواعد اشتباك مختلفة خلال الفترة القادمة.
1: طيب فيما يتعلق بتحذير روسيا للأجانب والدبلوماسيين بمغادرة كييف، دكتور، يعني ما الرسائل برأيك السياسية والعسكرية التي تريد روسيا إيصالها من خلال هذا التحذير؟
0: أولا بأن هنا الخطوط الحمراء التي كانت تلتزم بها روسيا خلال الفترة الماضية لن تعد موجودة، وبالتالي الآن يمكن أن نشهد هجوما مختلفا عما عهدناه، ويمكن أن تستخدم روسيا أسلحة ربما لم تستخدمها قبل ذلك. كان هنالك نوعية من الصواريخ الفرد الصوتية التي تم استخدامها في الهجوم الأخير على كييف، وبالتالي الآن يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه. مسألة ثانية أن الحرب ليست ما بين روسيا وأوكرانيا وهذه رسالة، ولكن الحرب أيضا مع الأطراف الدولية المساندة للجانب الأوكراني، وهنا يمكن أن نتحدث عن الجانب الأوروبي على وجه التحديد، وربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هؤلاء الأجانب الذين يدربون القوات الروسية، هناك كثير من المستشارين الأجانب يدربون القوات الأوكرانية كل هؤلاء أصبحوا أهدافا للجانب الروسي. أيضا حقيقة أن الفترة القادمة سوف تشهد تصعيدا أكبر من قبل الجانب الروسي، وسوف نرى بأن هنالك استهداف ليس فقط للأماكن الاستراتيجية ولكن أيضا للأماكن الاقتصادية، لمنشآت الطاقة، لمنشآت التعليمية، لكثير من المنشآت، وبالتالي لا يوجد هنالك خطوط حمر على الأقل.
1: طيب دكتور، كيف ستؤثر هذه الضربات المتبادعة على المنشآت الحيوية والبنية التحتية كما تفضلت في مسار الحرب خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة أيضا؟
0: أعتقد أن ذلك سوف ينقل الحرب إلى مستوى آخر مختلف عما عهدناه. كان خلال الفترة الماضية كان هنالك التزام ببعض قواعد الاشتباك ما بين الطرفين، منها على سبيل المثال عدم استهداف أهداف مدنية، التقليل من استهداف مصادر الطاقة ومنشآت الطاقة خصوصا الموجودة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، لأن ذلك يؤثر على الحياة اليومية للمواطن الأوكراني. كان هنالك محاولة لتحييد ذلك وفقا لقواعد متفق عليها، أيضا كان الجانب الأوكراني يمتنع عن استهداف بعض المواقع، لكن يبدو أن الهجوم الأخير الأوكراني بالطائرات المسيرة يبدو أنه كسر كثير من تلك القواعد، قواعد الاشتباك، والآن روسيا تحاول أن ترسي قواعدها، وكذلك يمكن أن نشهد ذلك من قبل الجانب الأوكراني. وبالتالي باعتقادي بأننا سوف نشهد تطورا في العمليات العسكرية التي سوف تأخذ طابعا أكثر عنفا، وليس فقط مختصر على الجبهات العسكرية ولكن يمكن أيضا أن يصل إلى الأماكن المدنية.
1: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق أيضا باستخدامها لصواريخ فرد صوتية، ما دلالت استخدام روسيا لهذه الصواريخ في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هل يشير هذا التصعيد الحالي إلى تراجع فرص الحلول الدبلوماسية برأيك والتفاوض بين الطرفين؟
0: أعتقد نعم، تحليلك دقيق إلى حد بعيد باعتبار أنه حتى الآن لا يوجد أفق، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية المنشغلة بالحرب في الشرق الأوسط وبصراعها مع إيران لم تعد تلقي بالا للموضوع الأوكراني. الجهود الأمريكية تراجعت، كان هنالك لقاء قبل أسبوعين أو ثلاثة وزيارة من قبل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، لكن لم ينتج عنها الكثير، ولا يبدو أنها أدت إلى اختراق في مجال العمل الدبلوماسي. حتى الآن لا يبدو أن هنالك أفق ولا أحد يتم الحديث

0: سواء عن وساطة أو مبادرة أو غير ذلك. لذلك نعم، الفهم الروسي على الأقل من أن الآن كل الرهان هو الرهان العسكري، هذه مسألة. المسألة الأخرى الحقيقة، الجانب الروسي عندما يستخدم نوعية معينة من السلاح فهذه أيضا رسالة للدول الغربية من أن روسيا ما تزال لديها القدرات والإمكانيات العسكرية بالدرجة الأولى. صحيح أن هنالك تحالف غربي يساند الجانب الأوكراني، وهنالك تمويل أوروبي، وهنالك دعم ما زال يصل من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا الجانب الروسي لديه الوسائل والإمكانيات وهو يستخدمها لكسر الجمود الحادث على الجبهات العسكرية خلال الفترة الماضية.
1: طيب دكتور، من وجهة نظرك يعني ألا تعتقد مثلا أن هذا التصعيد وهذا التطور في الأحداث قد يدفع الدول الغربية لزيادة دعمها العسكري والسياسي لأوكرانيا؟
0: حقيقة لم نعد نتحدث نحن عن الجبهة الغربية بشكل كامل، نتحدث عن جبهتين حقيقة، الجبهة الأوروبية وجبهة الدول الراغبين كما تسمى، والجبهة الثانية هي الجبهة الأمريكية. من الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تذهب باتجاه عدم الدعم من الناحية الاقتصادية، وتم إيجاد معادلة من أن أوروبا تدفع التمويل، الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بعض أنظمة التسليح التي تساند أوكرانيا. طبعا دول الراغبين تضم دول أوروبية وتضم دول أخرى مثل كندا واستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الدول، وبالتالي الدول الغربية نعم تساند الجانب الأوكراني، وأعتقد بأنها سوف تبقى كذلك طبعا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها تحفظات حتى على القيادة الأوكرانية، ولكن مع كل هذه التحفظات ما زال هذا الدعم موجودا باعتبار أن واشنطن هي جزء من الجيش الشمال الأطلسي، واعتقادي أنها سوف تبقى ملتزمة لأسباب استراتيجية متعلقة بواشنطن نفسها. بكل الأحوال أعتقد بأن الدعم سوف يستمر، ربما يزيد أو ينقص بحسب التطور الوضع العسكري الميداني على الأرض. حتى الآن القرار الأوروبي الغربي من أنه لا يمكن السماح بنصر روسي يمكن أن تكون له تكاليفه الاستراتيجية الباهظة،
1: لكنه في كل الأحوال سيستمر هذا الدعم
0: بكل تأكيد، وهذا يترجم باستمرار الدعم الغربي بشكل عام للجانب الأوكراني. نقطة أخيرة واسمح لي بالإشارة إليها وهي نقطة على غاية من الأهمية، بالرغم من هذا الدعم إلا أن الدول الغربية ليست معنية بالدخول بمواجهة مباشرة مع الجانب الروسي، هناك دعم بالسلاح والمال ولكن دون المواجهة المباشرة مع موسكو.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهي السعيد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة، يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد في رحاب روايات الحياة.
1: يقولون أن أقوى الأسلحة هي تلك التي تصنع من حطام القلوب المنكسرة. وفي روايات الحياة نحن لا نكتفي برؤية النور، بل نراقب كيف يشتعل في قلب العتمة ليحرق الزيف. نحن هنا لنروي كيف يتحول الضعف إلى إرادة، والدموع إلى رصاص من يقين.
0: بين جدران الأديرة المهجورة وخلف الأبواب التي أغلقت لقرون تسكن أسرار لا يكشفها إلا الشجعان. روايات الحياة هي رحلتكم الليلة إلى قلب الخطر، حيث المواجهة وجها لوجه مع المصير.

0: في مستهل هذه الحلقة لا نزال نشم رائحة الرماد الذي تطاير في سرداب لوسي، ولا نزال نسمع صدى ضربات المطرقة التي هزت أركان وتبي. وفي الحلقة الماضية شاهدنا وتد الخلاص وهو يحرر روح لوسي من أسر الخلود الملعون، وشهدنا غطرسة الكونت دراكولا وهو يسخر من صياده في الصالونات الراقية.
1: الليلة تنتهي مرحلة الدفاع وتبدأ مرحلة الهجوم. المحقق إدوارد ومينا التي استعادت قوتها من رحم الفاجعة يقرران أن الصمت لم يعد خياراً.
0: سنرى كيف يتحول دير كارفاكس المهجور من مجرد عقار قديم إلى ساحة معركة، وكيف يخطط إدوارد لحرق عش الشيطان قبل أن يفر منه. أرهف السمع، فالحرب قد دقت طبولها تحت الضباب.

0: أيها الكونت العزيز، هل سمعت عن الإشاعات الغريبة التي ينشرها ذلك المحقق المعتوه إدوارد؟ يقول للناس إنك لا تخرج في النهار وإنك تملك قوى مظلمة، حتى إنه تجرأ وقال إنك لست بشراً.
1: المحقق إدوارد رجل ذو خيال واسع يا لديان.
0: يبدو أن العمل في مطاردة اللصوص قد أتعب عقله.
1: هذا صحيح، فقد صار يرى في كل نبيل غريب بطلا من أبطال قصص الرعب.
0: هذا ما قلته تماما. إنه يدعي أنك مسؤول عن اختفاء الأطفال وعن مرض الآنسة لوسي الراحلة. هل تصدق وقاحته؟
1: المسكين.
0: إنه يبحث عن عدو يبرر به فشله في حماية من يحب.
1: هيتها الليديان، البشر دائما يحتاجون لوحش يعلقون عليه خطاياهم وعجزهم.
0: وماذا ستفعل معه يا عزيزي؟
1: دعيه يتحدث يا ليدي، فصراخ الضعفاء لا يصل إلى أذان من يسكنون القصور العالية. قريبا سيجد إدوارد نفسه يطارد ظله، وسيكتشف أن الحقيقة أكثر مرارة من أن يتحملها عقله الصغير.
0: بينما كان الكونت يسخر من المحقق في القصور، كان إدوارد في سرداب المقبرة يجهز أدوات الخلاص. لم يعد هناك مكان للشك.

0: رأى لوسي وهي تحمل الطفل، ورأى الوهج الأحمر في عينيها، كان يمسك بوتد من خشب البلوط ومطرقة ثقيلة وخنجرا فضيا.
1: كانت مينا تقف خلفه، وجهها شاحب كالموت، ويداها ترتجفان وهي تمسك بالمصباح الزيتي.
2: إدوارد، أتوسل إليك، انظر إليها، إنها تبدو نائمة، تبدو جميلة كما كانت. ربما هناك طريقة أخرى، ربما إذا صلينا من أجلها.
0: الصلاة لا تنفع من باع روحه للظلام يا مينا، أو من سرقت روحه منه. انظري إلى شفتيها، هذا ليس أحمر شفاه، هذا دم طفل بريء. لوسي التي أحببناها لم تعد هنا، هذا الشيء الذي يسكن جسدها هو مسخ يخدم دراكولا.
2: لكنه جسدها ستقوم بطعن قلبها يا إدوارد، كيف ستعيش مع هذا الذنب؟
0: أنا لا أقتلها يا مينا، أنا أقتلك أنت في قلبي لكي أستطيع منحها الراحة. هذا الوتد ليس حقداً، بل هو آخر لمسة حب يمكننا تقديمها لصديقتنا. إذا تركتها هكذا ستظل تجوب القبور للأبد جائعة وملعونة. أنا أحررها، أحرر روحها التي سجنت داخل هذا الجسد، ستطير نحو السماء بعيدا عن مخالب ذلك الكود. ساعدي، أمسك المصلب ولا تلتفتي مهما حدث.
1: اقترب إدوارد من النعش. كانت لوسي تبدو في غاية الجمال، بشرتها متوردة، وأنفاسها التي لا ينبغي أن تكون موجودة هادئة.
0: وضع رأس الوتد المدبب فوق قلبها مباشرة، أغمض عينيه واستجمع كل ذكرياته مع لوسي، ثم رفع المطرقة.
1: في تلك اللحظة انتفض الجسد في النعش بقوة هائلة. فتحت لوسي عينيها وصرخت صرخة شقت جدران السرداب، صرخة لم تكن بشرية، بل كانت مزيجاً من غضب الشيطان وألم الروح الأسيرة. ضرب إدوارد ضربة ثانية وثالثة، والدم الأسود يتدفق من صدرها، وفجأة سكن كل شيء. تلاشت الملامح الوحشية وعادت لوسي القديمة، لوسي الرقيقة. ارتسمت على وجهها تنهيدة راحة عميقة، وأغمضت عينيها للأبد، بينما بدأ جسدها يتحول إلى رماد أبيض أمام أعينهما. لم يكن الفجر الذي تلا موت لوسي فجرا عاديا في حياة إدوارد. كانت ملابسه لا تزال تحمل غبار المقبرة، لكن عينيه كانتا تحملان وضوحاً مرعباً.
0: في مكتبه المليء بالخرائط والصلبان وأوراق الثوم، كان إدوارد يخطط لخطوته القادمة. لم يعد يبحث عن أدلة جنائية، بل كان يبحث عن المداخل والمخارج لدير كارفاكس.
1: مينا التي كانت بالأمس تنهار بكاءً، كانت اليوم تقف بجانبه، تمسح دموعها وتساعده في ربط تواريخ وصول الصناديق من السفينة ديميتير بمواقعها المفترضة في الدير. لقد أدركا أن دراكولا لا يملك قوة مطلقة، بل هو سجين لترابه القديم، وفي ذلك الضعف وجد إدوارد ثغرته الأولى.
2: لقد تتبعت سجلات النقل يا إدوارد، الصناديق الخمسون التي وصلت على متن ديميتير لم تبقى كلها في المرفأ، 29 منها نقلت إلى دير كارفاكس تحت جنح الظلام، وال21 الباقية مبعثرة في عقارات سرية اشتراها الكونت بأسماء مستعارة في لندن وويتبي.
0: ذكي، إنه يوزع ملابسه.

0: أجئه لكي لا نقضي عليه بضربة واحدة. لكن كارفاكس هو العرين الرئيسي، هو المكان الذي يفوح منه عطن ترابه الملعون. مينا، الليلة سنقتحم الدير، لن ننتظر الليل، بل سنذهب في عز الظهيرة حين يكون سيد الظلام في أضعف حالاته، نائما في تابوته، عاجزا عن التلاعب بعقولنا.
1: وماذا لو لم نجده؟ ماذا لو كان يراقبنا من مكان آخر؟
0: سنحرق صناديقه، سنضع الثوم والصلبان في كل زاوية، سنجعل الأرض التي يسكنها غير صالحة له. لقد سلبنا هيلين ولوسي، واليوم سنسلبه مكانه. هل أنت مستعدة لمواجهة الكونت؟
1: لقد رأيت صديقتي تتحول إلى رماد يا إدوارد، لم يعد هناك ما يخيفني أكثر من ذلك. سأذهب معك ليس كضحية بل كشاهدة على نهايته.

تحت شمس الظهيرة الشاحبة وصل إدوارد ومينا إلى أسوار دير كارفاكس. كان المكان يبدو كجثة حجرية ضخمة، اللبلاب يلف جدرانه كأفاع خضراء، ورائحة العفن المنبعثة من الداخل كانت تسكم الأنوف.

0: انظري يمينة، ليس هناك حراس ولا كلاب.
1: مجرد صمت ثقيل يشبه صمت المقابر منذ حطمت القفل الحديدي الكبير يا إدوارد ودخلنا.
0: الغبار يتراقص في خيوط الضوء الضئيلة التي تخترق النوافذ المحطمة.
1: انظر، الصناديق، صناديق خشبية ضخمة.
0: نعم. انظري، إنها ممتلئة بالتراب الأحمر الغريب. أعتقد أن هذا التراب هو الذي يمنح الكون قوته.

واعلم انك تسمعني ايها الكونت، واعلم انك لا تستطيع الحراك الان. هذا التراب الذي يمنحك القوة سيصبح سجنك. لن تجد مكانا ترتاح فيه في هذه المدينة بعد اليوم. كل صندوق نملأه بالثوم والفضة هو مسمار جديد في نعشك الحقيقي.

0: إدوارد، انظر إلى ذلك الصندوق في الزاوية، إنه يتحرك كأن شيئا يحاول الخروج.
1: لن يخرج، الشمس لا تزال في السماء، وهو أضعف من أن يواجه النور.

0: هكذا نختم حلقتنا حيث نهبت ملاجئ الكونت وبدأ الحصار يضيق حول عنقه. لقد تجرأ إدوارد ومينا على دخول العرين، لكن الشيطان لا ينسى من يهين ترابه.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من روايات الحياة، وفي الحلقة القادمة سنرى كيف سيرد دراكولا على هذا الهجوم، وكيف سينتقل الصراع من ويتبي إلى شوارع لندن المزدحمة.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة وإلى

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: 20 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM. فأهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة على الهواء عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في بداية المشوار مستمعينا يسعدنا أن ننقل لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحياتي من أمام المذياع محدثكم أم سعد السوارج.

فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من أحمد آرتي. علي غلوم يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة صباحا بحسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت عبر أثير إذاعة دولة الكويت، من المخرج جاسم الفرس. أهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، كما نعلم كان البحر جزءا أساسيا من حياة أهل الكويت قديما، فمنه بدأت رحلات السفر والغوص والتجارة، وارتبطت به مهن وحرف شكلت جانبا مهما من تاريخ الكويت وهويتها. ومن أبرز هذه الحرف صناعة السفن الخشبية التراثية التي تعكس مهارة الإنسان الكويتي ودقته وصبره عبر السنين. واليوم ما زال هناك من يحافظ على هذا الإرث البحري الجميل وينقله لأجيال جديدة من خلال الاهتمام بصناعة السفن والتعريف بتاريخها وقيمتها التراثية. لذلك مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ محمد القلاف، المهتم بصناعة السفن التراثية والمحافظة على الموروث البحري الكويتي. أهلا بك أستاذ محمد، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
3: شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم، وأنا اللي تشرفت في ظهوري في برنامجكم الرائع.
2: حياك الله، وإحنا سعداء خصوصا بهذه اللحظات لما نتكلم عن تراثنا الكويتي. لابد أن دائما نسمع أن البدايات تكون شوي صعبة. شلون كانت بدايتك مع عالم صناعة السفن التراثية وشلون حبيتها؟
3: والله أنا صراحة لأن هذه حرفة يعني أجدادي كانت، من الصغر يعني كنت أشوف والدي، أشوف عمامي يشتغلون في الأعمال هذه الخشبية، وكنت مثل يعني ألعب في هذه العدة اللي متواجدة قدامي، وكانوا يسمحون لي يعني للأمانة، فكنت أمارس يعني أعمال النجارة البسيطة مثل ما تقول. وبعدها كنت أتوجه مع الوالد والعمام لديوانية القراضيس يعني منذ بداية الثمانينات لما تأسست، فكنت أشوف يعني شيابنا اللي توفوا الله يرحمهم شلون كانوا يشتغلون في هذه النماذج، ويعني بديت أعشقها شوي شوي مثل ما تقول من الطفولة، إلى أن يعني شد عودنا شوي، وقمت أروح أنا إلى الديوانية وسجلت فيها كعضو.

0: وحبيت اني ادخل فيها، يعني من حرصي ان يعني ممكن الاجيال القادمه يعني خلاص تبدي شوي شوي هذه تنقرض الحرفه، فمن باب المسؤوليه والحفاظ على تراث ديرتنا الحبيبه يعني حبيت اني اتعلم هذه الحرفه.
1: شيء جميل للأمانة. وأيضا إذا ذهبنا إلى متى كان عمرك لما بديت بالاهتمام وأيضا خذيت القرار في

0: يعني شيء ثاني يشغلني، حبيت انه يكون عندي هوايه. فكان في تقريبا يعني بدايه العشرينات من عمري، وهذا تقريبا كان قبل 20 سنه تقريبا،
1: مع الوظيفه
0: مع الوظيفه، وامارسها كهوايه يعني في الفتره المسائيه بعد الدوام نروح هناك، ويعني شفت الناس اللي تشتغل والامانه رحبوا يعني وساعدونا وايد وتعلمنا منهم. احنا الحين ان شاء الله يعني مثل ما تقول نحاول ان نوصلها للاجيال القادمه،
1: وان شاء الله انها وصلت للامانه. وجودك اليوم عبر اثير اذاعه دوله الكويت ونتكلم عن هذا الموضوع، اكيد الرساله وصلت. لكن استاذ محمد، يعني جميل جدا ان الانسان دائما يستثمر اوقات فراغه بشيء يفيده ويفيد ايضا حياته. صحيح. فما بالك انت لما تكون في مهاره تعتبر وموهبة أو أيضا حب لشيء يعتبر تراث كويتي قيم، حاب تنقله إن للأجيال القادمة، وأيضا إن ما يندثر مع مرور الأيام والزمن. اليوم دائما نسمع إن السفن الكويتية القديمة كان لها طابعها الخاص ورغبة الناس فيها واقتنائها، لكن ما بين الماضي والحاضر، شنو أكثر شيء يميز السفن التراثية الكويتية عن غيرها من السفن القديمة؟
0: طبعا قبل يعني سفن الكويت يعرفونها، حتى يعني لما توصل بنادر يعني البعيدة في الأسفار، وحتى في الخليج، هنا في خليجنا العربي في الهيرات والمغاصات، يعني أهل الخبرة وأهل البحر من يشوفون سفينة يدرون هذه سفينة كويتية. طبعا من الصناعة مالتها، من انسيابية الألواح، جمالها، يعني وايد يعني حتى الرحالة الأجانب يو وأشادوا في سفن الكويت يعني، ويعني مدحوها في كتبهم. وطبعا في أشياء تميز بعد السفن، يعني دائما لو تلاحظ مقدمة السفن يعني يصير الساطور الأمامي، أو يعني في سفن السفر أو الغوص يسمونها العنافة، فهذه مثل ماركة وعلامة يعني تكون حق السفينة، تبين لك شنو نوعها، وهي بالبحر انت ما راح تشوف الا يعني الثلث تقريبا منها اللي ظاهر فوق الماي، والثلثين وهو غاطس يعني تحت الماي. فتشوف العلامة هذه الأمامية تعرف ان هذه نوع مثلا السنبوك، والسنبوك والله هذا كويتي، او هذا نوع السفينة من البوم السفار، ويبين من ساطورة الأمامي هذا بوم كويتي، او سواء السفن القديمة السفارة كانت البغالة عندنا اللي قبل لا يظهر البوم، تشوف من النقوشات اللي في الخلف وتشوف علامات معينة، الهلال والنجمة والأشياء هذه، غير المقدمة، يعني كلها أشياء تميز السفن الكويتية، ويعني تعطيها طابع خاص وغير عن يعني سفن حتى الخليج أو سفن الهند.
1: يعني كأنك تثبت من خلال الشيء اللي تقوله أن النموذج الكويتي الخاص بالسفينة الكويتية البوم القديم أو السفن الخشبية التراثية مختلفة عن نماذج دول الخليج الأخرى.
0: طبعا يعني هو في تقارب، ما نقول أنه يعني بس اللي يميزون
1: في أشياء تميزها
0: البحر تميزها، يعني عندنا لمسة خاصة في سفننا كانت تتميز سفن الكويت، وتنعرف حتى لما يروحون سواحل أفريقيا أو يروحون الهند، هم هناك هم يعرفون من كثر ما ترددت عليهم هذه السفن لسنوات، يعني كانوا يعني تجارة قديمة بيننا وبين الهند أو أفريقيا، فكانوا يعرفون أن هذه السفينة كويتية. حلو. ولجمالها في بعض البنادر يعني سمعنا من النواخذة والبحرية والتجار يقولون يعني من جمال السفن كانوا يجون يعني وهي واقفة في البندر أحيانا يجون يعني يستأذنونهم يقولون إحنا عندنا حفل زفاف نبي نسويه على البوم هذا اللي واقف، فيقومون يفرشونه بالزل وكذي يعني، ويعني يسمحون لهم ويحتفلون وياهم ويا بعض لهذه الدرجة، أن حتى حفل زفافهم هذه الدول كانوا يقيمون على السفن هذه السفارة الكويتية.
1: حلوة هذه المعلومة للأمانة، أن تثبت أن البوم الكويتي القديم كان يعني مختلف أيضا، نموذجه مميز ومحبب لدى الدول الثانية. لكن من خلال حديثك اليوم في بداية الحوار أستاذ محمد، تكلمت أن شيء مهم الجيل الحالي والجيل القادم أن يحافظ على هذا التراث، برأيك ليش مهم أن الجيل الحالي يتعرف على تاريخ السفن والمهن البحرية القديمة؟
0: يعني طبعا هذا يعني تاريخنا كلنا وكل أهل الكويت يعني شاركوا في هذا التاريخ، يعني مثل ما تقول

0: والسفينة مثل ما تقول يعني فتحت مجالات كثيرة من حرف ومن وظائف يعني. وكانت العصب الاقتصادي يعني العصب الاقتصادي حق دولة الكويت بالسابق قبل ظهور النفط. فمهم يعني جدا انت حتى شبابنا يمكن يسافرون او يروحون يدرسون برا، يجتمعون مع ثقافات ثانية، ممكن يسألك انت شنو ديرتك، شنو كان عندك، شنو تاريخك. فيعني حلو الواحد انه يكون يعرف تاريخه، ولما يسولف لهم ووريهم الصور ويستذكر قصص آبائه وأجداده والمخاطر اللي كانت يعني تحوشهم في البحر يعني الصعوبات والطبعات وقصص كثيرة يعني. فحلو انه يستذكرها يعني حق الأجانب مثلا، يعني حتى الأجانب لما يجون هني يشوفون يعني الكويت تلاقي ما يشوفون الأشياء المدنية كثر الأشياء التاريخية، يعني يشوفون شنو تاريخك، يروحون
1: صحيح.
0: متاحف مالتك يشوفون شنو أنت عندك، شنو كانت ثقافتكم. فحلوة يعني لما أنت تسولف يعني يستغربون وشنو هذه يعني دولة الكويت على صغر حجمها يعني ومساحتها، لكن كبيرة يعني برجالها وفي يعني علاقاتها مع الدول في السابق يعني انبنت على أساس سفينة. يعني إحنا ما كان عندنا طيارات بذاك الوقت، وحتى يعني مثلا القوافل أو شيء يعني كانت يعني ما تقدر تتجاوز شبه الجزيرة، أما السفن وصار يعني عبارة المحيطات وراحت حق دول كثيرة وكونت وياهم أنت علاقات يعني كبيرة وتجارة. فيعني وصلت سمعة الكويت وأهل سمعتها الكويت طيبين من هذاك الوقت يعني،
1: الحمد لله.
0: والخيرات اللي كانوا يقدمونها من أيام قبل. فهذا فخر لنا، ويعني إحنا نتمنى من الشباب إنه يشوفون الكتب. الحمد لله يعني مكتبة الكويت والمؤلفين يعني عندنا مكتبة ثرية في مجال يعني تراث أو تاريخ الكويت، أو إنه يطلعون على يعني الأفلام الوثائقية والأشياء هذه بحيث إنه يثقفون ويعرفون شنو تاريخ بلدهم.
1: جميل جدا للأمانة أستاذ محمد. التراث بحد ذاته هو هوية وطن، خاصة للأجيال الحالية، حتى يعرفوا لأنفسهم في الدول الثانية عن تراثهم، وأيضا أنه يعتبر هو هوية هذا البلد كإنسان موجود بهذا البلد. لكن ما بين الماضي والحاضر، لكن بنبدأ وياك بالماضي، شلون كانت تتم صناعة السفن قديما مقارنة بالوقت الحالي؟
0: طبعا قديما انت ما كان عندك يعني كهرباء، فكانت معداتهم كلها يعني يدويه، وهم حتى العده نفسها كانوا يعني القلاليف يصنعونها بنفسهم، المنشار يعني لو يلاقي له حديده مثلا طايحه او شيء هو يحولها الى منشار، يحولها الى جدوم اللي هو يعني مثل الفأس اللي يزيل فيه الاخشاب الزايده، فالرنده او الفاره اللي يسمونها بهاي الايام، المجدح اللي كان يثقب الألواح عشان يروح يطق فيها المسامير. فهذه العدة كلها كانت تصنع محليا بالمشاركة مع الحدادين الموجودين، فكانت العدة كلها يدوية يعني مو نفس الوقت الحالي. أنت عندك يعني آلات كهربائية وعندك مناشير تسهل عليك عملية الصناعة. فهذا اللي كان يختلف بين الماضي والحاضر، إضافة إلى أن يعني جميع الأجزاء السفينة تقريبا بالكامل كانت تستورد من الخارج أم عن طريق السفن، يعني من سووا سفن وقاموا يسافرون وقاموا يروحون يبون المواد سواء الأخشاب أو المواد العضوية المستخدمة كلها كانت تستورد من الخارج، يعني كانوا يلاقون صعوبة في نقلها يعني ويبونها يجلبونها إلى الكويت. الحين أنت عندك يعني حتى المواد السفن اختلفت، يعني دخل عندك الفايبر جلاس، دخل عندك الحديد مثلا، فصار في اختلاف بين الصناعة القديمة والصناعة الحديثة. يعني
1: أي واحد فيهم أجود من الآخر؟
0: طبعا السفن القديمة يعني كانت تتطلب صيانة، مع هذا يقول لك يعني كانت تعيش ل يعني 50 سنة و60 سنة وممكن حتى 100 سنة، وتقدر يعني الخشب تشكل فيه، تقدر تطول السفينة، تقصر السفينة، تزيد من ارتفاعها يعني بسهولة، مو نفس يعني اللي الحين عندك الفايبر جلاس ولا الحديد. الحديد ممكن يحوشه صدى، يحوشه كذا مع الزمن. أما الخشب سبحان الله، واختيارهم حق نوع الخشب اللي هو خشب الساي يسمونه، والصاج أو التيكود يعني باللغة الإنجليزية.

0: مزيه. هذا سبحان الله يعني يحتوي على زيت طبيعي من طبيعته، يعني يبعد عنا اي يعني آفات ممكن تاكله الخشب او يعني يتأثر فيه، وكان يقاوم الملوحه والرطوبه، فكان يعمر يعني لسنوات. لذلك حتى تشوف شبابيك اول بيوت الكويت القديمه وبيبانها كانت تصنع من هذا الخشب، وفي بعض الناس يعني ما زال محتفظين في ابواب شبابيك تشوف اعمارها يفوق ال 100 سنه وما شاء الله تشوفها محافظ على نوعه ويعني على جودتها يعني.
1: حلو. ايضا ما بين الماضي والحاضر كانت الصناعه الخاصه بالسفن قبل كانت اطول شوي كمده صناعيه لها، صحيح؟
0: والله قبل يعني حسب ما قرأنا وسمعنا أن يعني أكبر سفينة يعني صنعت اللي كانت يعني تقريبا الحمولة مالتها بالوحدة المن يسمونها، ومن التمر اللي 7000 من من التمر، والمن الواحد كان 80 كيلو، يعني إذا تحسبها تقريبا يطلع 600 طن أو 550 طن كانت حمولتها. هذه السفينة كانت تطول يوم 6 شهور مع يعني مع العدة اليدوية والبسيطة، لذلك بس كان عندهم همة وعندهم خبرة يعني بالشغل، والشغل كان متواصل تقريبا من يعني طلوع الشمس إلى غروبها، ما يعني يريحون بس وقت الغداء ووقت الصلاة مثلا،
1: ما شاء الله.
0: فكانوا تأخذ لها 6 أشهر. أما الحين يعني أكيد مع المعدات الكهربائية اللي أسرع لهم يعني أكيد قلت المدة عن السابق،
1: بس تحس أن الصناعة اليدوية لها روحها ولها طابعها ولها ذكرياتها، وأيضا لها مدتها الطويلة أنها تعيش وياهم، وإذا صار في خراب معين الشخص اللي صنع هذه السفينة يعرف شلون يعالج هذا الخلل بسرعة.
0: طبعا لأن يعني كلها يعني مثل ما تقول تدخل كان بشري فيها، ما فيها يعني أي آلات يعني نفس المصانع هذه الأيام، تلاقي جزء بالسفينة يعني راكب على إيد هذا الشخص يعني، وعارف وين مكانه وعارف لو أي مكان يصير فيه خلل يعرف شلون يعالجه يعني.
1: حلو. لكن بالنسبة إلى أنواع السفن التراثية اللي كانت معروفة عند أهل الكويت أيام أول، نبي نتوقف عندها وعند مسمياتها، وشنو كانت الخدمة اللي تسويها هذه السفينة؟
0: طبعا أنت البحر عندك نشاطات يعني كثيرة، يعني عندك من أقدمها يعني الإنسان كان يعتمد على البحر يبي قوت يومه، فكانوا يمارسون صيد الأسماك يعني. فعندك سفن يعني كانت في الورجية مثلا، هذا النوع اللي من أبسط السفن وكانت تصنع من يعني يريد النخل، وعندك مثلا شوعي هذا كان يستخدم أيضا بالأحجام الصغيرة في صيد الأسماك، وعندنا البلم النصاري والبلم الفودري، هذا كلهم كانوا في صيد الأسماك. ننتقل إلى حرفة هم قديمة مارسها أهل الخليج اللي هي حرفة البحث عن اللؤلؤ أو صيد اللؤلؤ. هذه طبعا استخدم فيها السنبوك واستخدم فيها الجالبوت والبتيل والشوعي، هذه تقريبا الأربع سفن، وكانت تتميز أن عليها مجاديف يعني، وطبعا يعني ارتفاع السفينة ما يكون وايد رفيع، يكون قريب شوية من البحر عشان سهولة يعني نزول الغواص إلى قاع البحر وصعوده إلى السفينة مرة أخرى. عندك حرفة طبعا أو يعني نشاط اللي هو السفر، هذا استخدموا في البغلة بالسابق، وبعدها طلع عندنا البوم السفار تقريبا في أواخر القرن 19 يعني تقريبا في عام 1895-95، هني ابتكروا الكويتيين البوم بالشكل الحالي هذا اللي قاعد نشوفه وتميزوا فيه، لذلك تشوفه يعني موجود على شعار الدولة وعلى العملة المعدنية والورقية. عندنا مثلا حرفة قص الصخر يسمونها، أول البيوت كانت تعتمد على في بنائها على الصخر اللي يستخرج من البحر، فكانوا يروحون إلى الدوحة، فصمموا سفينة يعني مثل ما تقول حملتها أو يعني من تحت يعني مسطحة بشكل أكبر عشان تشيل وزن، وعشان بعد تقدر تمشي في المياه الضحلة اللي هي سفينة التشالة سموها. هذه كانت تستخدم في حرفة قص الصخر. عندنا سفينة هذه ما استخدمت إلا بالكويت، يعني حتى أهل الخليج ما استخدموها، لأن ما لهم حاجة فيها إلا إحنا.

0: اللي هي سفينه بوم الماي يسمونه. هذا البوم صمموه وخلوا فيه يعني في جوفه من داخل مثل كامل عباره عن خزانات مفصوله عن بعض طبعا. الخزانات هذه هم من الخشب، وكانوا يطلعون في من الكويت يروحون الى شط العرب ويشحنون او يعني يزودون السفينه هذه بالماي العذب من هناك ويبونه هني يحطونه في البرج، وطبعا ويبدي ينباع لان الابار ما قامت حتى تكفي يعني بعد ما زاد عدد السكان في اواخر القرن التاسع عشر. فكانت هاي الوسيله وما عندنا محطات لتحليه المياه، فكانت هاي السفينه تروح تنقل عندنا الماء العذب.
1: نعم.
0: وفي السفن اللي هي نقل الساحل يسمونها، هم احنا ما كان عندنا مواني ورصيف تقدر يعني توصل له البواخر الكبيره، فلما بدت توصل هاي البواخر عندنا ومثل ما تقول يعني شافوا حل فسووا نوع من السفن لدوب يسمونهم، تروح تجيب تنقل يعني البضايع من السفينه اللي واقفه في البحر. يعني نقول خلينا نقول السفينه توقف يعني بعيده عن الساحل على مدى كيلو كيلو وين مثلا.
1: نعم.
0: فتروح لهم هذه السفن تنقل منهم البضايع وتجيبها عندنا على السواحل.
1: نعم.
0: تقريبا يعني هذه عندنا، وفي مراكب صغيره يعني مثل الماشوه يسمونها، هذه اللي تصطحبها السفن الكبيره معاها اللي هو قارب النجاة يسمونه حق البحريه. وعندنا الكيت اللي هم يكون اصغر حجم يتعلق على جانب السفينه، كان يستخدمه انه خذه في تنقله في يعني مثلا اذا هو واقف في البندر ويبي يتنقل من سفينه الى اخرى او يروح يعقد صفقات تجاريه مع التجار، فكان يتنقل في سفينه الكيت.
1: نعم استاذ محمد، اذا كانت هذه انواع السفن التراثيه اللي كانت معروفه عند اهل الكويت ايام اول، بالنسبه الى الاشخاص اللي مهتمين في صناعه السفن الخشبيه، هل ما زالت موجوده حتى اليوم؟ وهل هناك دورات لهذا الموضوع؟ وايضا هل ما زالت الادوات التقليديه مستخدمه الى اليوم؟
0: طبعا هي يعني صناعه السفن بشكلها السابق تقريبا هو شبه اندثر بعد يعني مثل ما تقول صارت الكويت الحمد لله ياها النفط والخير والوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى البواخر اللي صارت الجديدة والمراكب اللي من الفيبر جلاس. فإحنا الحين اليوم دورنا يعني بالكويت نحافظ على صناعة السفن كنماذج يعني ما تستخدم في البحر، نستخدمها في يعني تزيين الدواوين والمنازل والوزارات والأماكن هذه، يعني محافظة على التراث. فالحمد لله يعني في عدد من الشباب وقاعد نشوف احنا نتابع ونشوفهم يعني طبعا غير اللي عندنا بالورشة، فالحرفة موجودة حاليا كنماذج، وأحيانا بين فترة وفترة تنزل إعلانات حق الدورات حق اللي يحب يتعلم الحرفة هذه.
1: نعم. أيضا أستاذ محمد، شنو تمثل لك السفينة الكويتية القديمة على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى الوطني؟
0: طبعا المستوى الشخصي انا قلت لك يعني انا مثل ما تقول هذه ورثتها عبن عن جد يعني، وكانت حرفه اجدادنا فيعني ومن الزغر فتحنا عيننا وشفنا السفن يعني، ونروح البحر ننقع ونشوف السفن موجوده وشفنا النماذج شلون تتصنع، فيعني هذه مثل ما تقول صار شيء عزيز علينا ودنا نحافظ عليه. وعلى المستوى الوطني طبعا هذا يعني نفس ما قلت لك في السابق ان كل الكويتيين يفتخرون، لان يعني ماكو احد يده مثل ما تقول او ابوه ما شارك في هذه الحرف او يعني مارس البحر او راح الغوص او راح السفر، فالكل يعني عنده ان هذا شيء مثل ما تقول يعتز فيه يعني يحرص، حتى لو انه اول ما يطلع لبيت يقول لك انا لازم احط لي نموذج سفينه عندي في الديوانيه ولا هذا، ف عرسنا وثانيا هذا تاريخنا يعني.
1: جميل
0: ولا
1: جدا.
0: ولا قعدنا مع أي يعني الأجانب ولا الأشخاص من الدول الأخرى وقعدنا نتحدث معاهم حتى نشوف في يعني اهتمام منهم بهذا الشيء ويتعجبوننا شلون انتوا يعني، حتى الصناع هذيلا ما كانوا لا يقرأ ولا يكتب ولا عنده أدوات يعني مثل ما تقول تقنيات حديثة إنه يقدر، مع ذلك كان يشتغل ويسوي السفن هاي الكبيرة اللي كانت يعني تعبر المحيطات يعني.
1: وهذا هو

0: إبداع للأمانة أستاذ محمد، لكن شنو أصعب مرحلة تمر فيها عملية صناعة السفينة؟
1: طبعا شوف، انت اذا مارست الشغله وحبيتها وصار عندك اصرار ما في شيء صعب يعني عليك. بس نقول كبدايه يعني اللي تو داش ويبي يتعلم، هي الاجزاء تقريبا السفليه، يعني صف اللحان احنا نقول، لما تصفها في الجزء السفلي من السفينه هذه تقريبا اصعب مرحله. فيها شوي صعوبه انك تلف اللوح، تلاقي يلف ينكسر معاه، ما يعرف شلون يقصه بالشكل الصحيح انه يركب اللوح الثاني. بس من يبدي يمارس يبدي يصير عنده الشيء السهل. والشيء الثاني الفينش النهائي، يعني انت تبي شغلك يكون مميز وحلو، يعني ولما تحطه حتى باكر ناس تذكرك هذا انت حاط اسمك عليه. يعني
0: جميل جدا
1: يعني
0: هذا الحديث.
1: فالفينش يكون فيه صعوبة ودقة، يعني لازم يكون مزاجك حلو ورايق مثل ما تقول لما تكمل الفينش مال الشغل.
0: كل الشكر لك أستاذ محمد القلاف المهتم بصناعة السفن التراثية والمحافظة على الموروث البحري الكويتي على هذه المداخلة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: الله.
2: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، حجاج بيت الله الحرام يتوجهون فجر اليوم التاسع من ذي الحجة للوقوف على صعيد عرفات الطاهر وأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطط التفويج. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت،
1: يقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء.
3: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين مجددا عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين الكرام، يمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحدا من أبرز التجارب الإقليمية في المنطقة، حيث استطاع منذ تأسيسه أن يعزز أواصر التعاون بين دول الخليج في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الأمنية. وعلى مدى 45 عاما شهد المجلس العديد من المحطات المهمة التي ساهمت في ترسيخ العمل الخليجي المشترك وتعزيز التقارب بين الشعوب الخليجية. ومع هذه المسيرة الممتدة يبقى الحديث حاضرا عن أبرز الإنجازات والتحديات ودور مجلس التعاون في مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية والمحافظة على وحدة الصف الخليجي. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر حول هذه المناسبة الخليجية المهمة، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور أحمد الشهري، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. حياك الله دكتور، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ مساعد، وحييك ورحب بالأخوة والأخوات مستمعي إذاعة الكويت في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وكل من يستمع إلى هذه الإذاعة في كل مكان.
0: حياك الله، ونحن سعداء بقبولك هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء، خصوصا في هذه الذكرى لمرور 45 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي. ماذا يمثل أو ماذا تمثل هذه الذكرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الذكرى الحقيقة هي تمثل حكمة أولئك القادة الكبار العظام رحمهم الله، الذين جعلوا من أمن شعوبهم هدف وهاجس لهم. فقد كانت تلك الأيام يمر بالمنطقة ظروف جيوسياسية واستراتيجية مهددة، وكانت تتمثل في بداية الثورة الإيرانية، والتي بدأت بالتهديد وتصدير الثورة وزعزعة الأمن. عند ذلك أدرك أولئك القادة، ولعلي أخص بالذكر الشيخ صباح الجابر الصباح رحمه الله، الذي أمير دولة الكويت، الذي هو صاحب الفكرة
0: بالفعل، وهو كان صاحب المبادرة كذلك، الشيخ نعم جابر الأحمد الجابر الصباح نعم طيب الله ذكره، نعم عندما كان وليا للعهد.
1: بالضبط، فالفكرة انطلقت من الكويت وولدت في أبو ظبي عام 1981، حيث اجتمع القادة رحمهم الله، كل أولئك الذين انتقلوا إلى رحمة الله من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر ومن البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، إضافة إلى الكويت صاحبة الفكرة. وولد هذا المجلس، والذي هو عبارة عن ميلاد بيت جديد. عندما تسألني ماذا يعني، أقول ميلاد بيت جديد، ميلاد خيمة جديدة تظلل تحتها ستة أشقاء وستة شعوب. هذه الخيمة هي التي تظللنا الآن، وهي التي ترفرف علينا الآن، وهي التي قدمت للعالم أكبر نموذج وحدوي على مستوى العالم. لم أشاهد ولم أقرأ ولم أطلع عن أي اتحاد أو أي تجمع أو منظمة فيها من عوامل القوة مثل ما في مجلس التعاون الخليجي.
0: وحدة الله لا يغير علينا.
1: آمين
0: آمين. يعني أضيف أيضا على كلامك الدكتور أحمد الشهري، أيضا ولادة عائلة مترابطة فيما بينها.
1: بالضبط، بالتأكيد، وهذه العائلة تحت هذه المظلة وتحت هذه القبة 45 سنة من التلاحم، من التراحم، يجمعنا الدين، يجمعنا اللغة، وحدة الكلمة، وحدة الصف، وحدة المصير، وكذلك أيضا أنظمة الحكم واحدة، والعوائل واحدة، والانسداد التاريخي واحد والجغرافي. إذن الحقيقة لو لم يكن مجلس التعاون موجودا لولد مجلس التعاون يا سيد مساعد، لأن هذا قدرنا
0: بالفعل، وهو ترابطنا ومحبتنا وعادتنا.

0: عاداتنا وتقاليدنا المشتركة، فما بالك أيضا الدين واحد كما ذكرت الدكتور أحمد الشهري. لكن أريد أن أرجع إلى نقطة وبإسهاب، كيف كانت الظروف السياسية والإقليمية اللي صاحبت تأسيس المجلس؟
1: أحسنت، هذا سؤال مهم، وهذا دائما أقول أنه المؤسسي هذه أو مؤسس هذه الكيانات كان عندهم بعد نظر وهو ترسيخ الأمن. وعندما أنا أتحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله، أكثر من 30 سنة في بداية حكمه كان لترسيخ الأمن وإشعار المواطن بمعنى الأمن، وكذلك في الكويت وفي البحرين وكل دول الخليج كان هدف أولئك القادة هو ترسيخ الأمن. لماذا الأمن؟ لأنهم لديهم بعد نظر أنهم يريدون التطور، يريدون التقدم، يريدون الازدهار، يريدون أيضا علاقات دولية، يعلمون ماذا تحتوي وماذا حب الله هذه الأرض. البترول سيأتي والتقدم سيأتي والعالم سيأتي والاستثمار سيأتي، كأنهم يرون ببعد نظرهم ما نحن عليه الآن. هذا كله يا أستاذ مساعد لا يأتي إلا في وجود الأمن. بدون أمن، لو مهما كنت تمتلك من الثروات، تمتلك من المقدرات، المستثمر سيهرب منك، رأس المال سيهرب منك، أنت لن تستطيع أن تستثمر أموالك. لعلي لن أسمي دول حولنا أغنى من دول الخليج ومع ذلك لا يستطيعون أن يستثمروا غازهم ولا نفطهم ولا ماءهم ولا معادنهم ولا ثرواتهم، وتجدهم يعيشون في وضع مأساوي. أما إيران سأستشد بها لأنها كانت هي سبب النزاع وسبب الإشكال في ذلك الوقت. انظر إيران التي تعيش الآن 70% تحت خط الفقر، وهي تمتلك ثروة أكثر من دول الخليج ومعادن وغاز وزراعة، لكن لما عندما انتفى الأمن وانتفت حكمة القيادة لم يستطيع المواطن أن يعيش. بينما انظر هذه المنظومة الطيبة المباركة، دول العالم أصبحت تستقبل دول الخليج بدون تأشيرة. آخرها قبل أيام روسيا وتركيا وأسبانيا مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع الكويت وبقية الدول. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا المواطن جاء من بلدا آمنا مطمئنا، لا ينقصه شيء، متعلم، لديه ما يخسره، ولذلك هو يريد أن يمثل هذا الوطن. هذه هي الحقيقة أو هذا البعد الحقيقي الذي جعل هذا أولئك القادة ركزون على الأمن، وهذا ما جعل هذه البلاد وهذه المنظومة نموذجا مشرفا على مستوى العالم. ومن هذا المنطلق اللي هو ترسيخ الأمن انطلقنا نحو الاقتصاد، وانطلقنا أيضا نحو العلاقات الدولية، وانطلقنا نحو البناء، انطلقنا نحو التعمير. لا زال الكثير يتحدثون عن الخيمة وعن الجمل، ونحن لازلنا نقول نعم احنا
0: نفخر
1: ونعتز بهذا التاريخ،
0: ولكن أمامنا مستقبل نريد أن نطوره.
1: بالضبط، ومع الخيمة والجمل الحمد لله أنه أبناءنا وصلوا إلى القمر
0: الحمد لله،
1: وبناتنا
0: أيضا. يعني بما أن الشيء بالشيء يذكر، أيضا القارة السوداء خاصة أفريقيا ما شاء الله يعني خيراتها كثيرة، لكن سوء الإدارة هي التي وضعت اليوم الدول الأفريقية تحت خط الفقر، كما ذكرت سالفا لبعض دول الجوار اليوم ما شاء الله لديها غنى واكتفاء ذاتي لكن لا يدار بطريقة صحيحة. لكن الأصل يعود إلى المحبة، وكذلك أبناء الحكام وحكامنا هم أخواننا وهم عائلتنا، هم الشخص الواحد اللي يكون هذا البلد. للأمانة ما شافوا نفسهم أن هذول حكام وهذول أشخاص موجودين في هذا المجتمع، جميعنا يكمل الآخر وجميعنا يحب الآخر، وكذلك ما يزيد هذا الحاكم يزيد شعبه، وما يزيد الشعب يزيد الحاكم. فتلقى يعني دائما المحبة والتطور موجود بسبب حسن التعامل، وأيضا الفكر النير، وأيضا النظر إلى المستقبل. نحن مرينا في تجارب قبل 100 عام من داخل دول الخليج بالذات، بعد ما اكتشف النفط أديره بطريقة صحيحة، وهذه ندلدل على حكمة حكامنا عسى ربي حفظ اللي موجود ويرحم من اللي رحل اللي كانوا أصحاب القرار الأوليين. لكن الدكتور أحمد الشهري اليوم نبي نتكلم أيضا عن أبرز الأهداف

0: التي تأسست عليها مجلس التعاون حتى نثقف أنفسنا كجيل حالي؟ كيف تأسس هذا المجلس؟
1: أحسنت، أثرت نقطة جميلة أستاذ مساعد عندما تحدثت عن الحكام. ما يميز حكام المنظومة الخليجية أنهم خرجوا من رحم شعوبهم،
0: الحمد لله.
1: لم تأتي بهم اتفاقية، ولم يأتون على ظهر دبابة، ولم يأتي بهم استعمار، وإنما هم خرجوا من رحم هذه الشعوب، وهذا ما جعل هذا الحب المتبادل بين الشعب وبين الحاكم. ولعلي أذكر وأنا أدرس في الجامعة، سألني أحد الطلاب قال يا دكتور هل لدينا قنبلة نووية في المملكة العربية السعودية؟ قلت نعم لدينا 30 مليون قنبلة. وأشرت إليهم قلت أنت واحدة منهم، وكل هؤلاء الطلاب الزملاء في القاعة هم قنابل. ماذا أقصد؟ قلت لأنكم أنتم القنابل الحقيقية، اللحمة الوطنية، التفاف الشعوب حول قادتها.
0: وهذا الأسلوب الجميل للأمانة.
1: نعم، ها هو السلاح القوي الذي لا يمكن أن يهزم على الإطلاق.
0: بالفعل
1: هذه للأمانة. وهذا ما تتميز به المنظومة الخليجية، الحب ما بين الحاكم وبين الشعب. هذه من أين نبدأ؟ من السعودية، نذهب للكويت، بحرين، قطر، الإمارات، عمان. هناك علاقة ودية وعلاقة أزلية وحب متبادل ما بين القائد والشعب، ولذلك تجد أن قرارات القادة هي نبض الشعوب. ماذا يريد الشعب؟ أين يتوجه؟ تجد أن القيادة تصدر القرار وفق هذا النبض. هذه النقطة جميلة أنت أثرتها أستاذ مساعد. أهداف المجلس أو ما تحقق من أو المجلس ماذا حقق؟ أولا دولة لم يكن لنا إلا 45 سنة من التكامل والتآزر والتعاطف ووحدة الموقف السياسي ووحدة الصف والاجتماع في كل القرارات، ولدينا أمين عام يتحدث باسمنا ويجوب العالم باسمنا. هذا لوحده يكفي، هذا بحد ذاته إنجاز. فما بالك إذا ذهبنا إلى المخرجات الأخرى، على المواقف السياسية، على المواقف الاقتصادية، الشراكات. قبل أيام كان أمين عام المجلس مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الصين، مع روسيا. على الصعيد الداخلي هناك التبادل التجاري، هناك أيضا التبادل الشعبي، هناك الحدود المفتوحة، هناك الجمارك المعفاة، هناك المشاريع التي تضم بين البلدان، هناك أيضا المستثمر الذي أصبح لا يفرق بين أي دولة من هذه الدول، يستثمر في السعودية، يستثمر في قطر، في الكويت، في البحرين، في أي مكان. هذه رؤوس الأموال أصبحت تذهب بكامل الحرية. التنسيق الأمني، وهذا نقطة من في غاية الأهمية، لو مهرب موجود في السعودية يتم مراقبته حتى يذهب إلى الكويت، ثم يذهب إلى البحرين، ثم يتم القبض عليه مثلا في الإمارات. هذا التنسيق الأمني جعل هذه الدول تعيش هذه الأمان. ما عندنا قضايا ضد وجهول يا أستاذ مساعد، ما عندنا منظمات تعبث في أمن البلدان. قبل أيام حققتم نجاح كبير أستاذ مساعد في الكويت. هذا لم يأتي إلا بمواطن مخلص وبعين ساهرة مخلصة وصادقة، لا يمكن شرائها ولا يمكن خداعها، ولا يمكن أن تبيع وطنها ولا تبيع ذمتها. كذلك في البحرين إنجاز، وفي الإمارات، وفي قطر. الإرهاب موجود والمجرم موجود، لكن طالما هناك عين ساهرة، طالما هناك خلاص. انظر إلى السعودية، بين الفيلة والفيلة تجد 13 مليون حبة مخدرات يتم القبض عليها من الجمارك أو من الحدود. من الذي قبض؟ ومن الذي تابع؟ ومن الذي بلغ؟ هو ذلك المواطن المخلص الذي يخشى على وطنه ولا يمكن أن يبيع ذمته بالدنيا كلها.
0: نسأل الله دوما، يعني
1: هذه منجزاتهم.
0: بالفعل نسأل الله دوما أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، بلادنا بدول الخليج ككل. لكن أيضا أرجع إلى أهداف المجلس، ذكر أن تم تأسيسه بهدف تحقيق التنسيق وأيضا التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين، وصولا إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها. وأيضا هذا شيء مهم، يعني نقول حق

0: القريب والغريب، دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الصناعية والتعدين والزراعة والثروات المائية وأيضا الحيوانية، كذلك إنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة بين دول الأعضاء وتشجيع تعاون القطاع الخاص سواء في الكويت أو بالسعودية أو بالإمارات أو بالمملكة البحرينية أو بالقطر بالدوحة أو حتى في عمان أو بالإمارات. يعني هذه الأهداف إذا دلت على الرؤية إلى المستقبل. أنا ما قاعد أفكر باليوم، قاعد أفكر بالمستقبل. أريد هذا الجيل أن يكون لديه شخصية جميلة يرسمها هؤلاء القادة النيرين المثقفين. اليوم عندما نتحدث مع أبائنا قبل 30-40 سنة، إيش كنتوا تسوون؟ كان يقول نحن مثقفين حتى لو كان معنا فئات بالمجتمع غير واصلين إلى درجات التعليم، لكن الثقافة ومدركاتهم وأهمية العلم موجودة لأن لها أهمية وقيمة لديهم. وهذا إذا دل على أن الشعب الخليجي ككل شعب ينظر إلى المستقبل، لا ينظر إلى أبعد من خطوة قدميه، لكن ينظر إلى المستقبل حتى يبني نفسه ويبني أيضا أبناءه وأجياله القادمة، ولا يقف عند نقاط قد تؤخر من هذه التنمية. الدكتور أحمد الشهري،
1: أحسنت. وأضيف على ما تفضلت، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عندما تزورها تجد خلية نحل في كل المجالات، مثل ما تفضلت هناك لجان لمتابعة المواضيع الاقتصادية، لجان للاستثمارات، للزراعة، للصناعة، للطب. مرت علينا أزمة كورونا، كان هناك تكامل ما بين دول الخليج، والحمد لله قدمنا أفضل نموذج على مستوى العالم. اليوم في الأزمة التي تعيشها المنظومة الخليجية، قدمت هذه المنظومة نموذج. أعتقد أنه كل الاتحادات المشابهة في العالم تذهب وتنحو حوله. بعدما أغلق مضيق هرمز، وماذا حدث؟ حدث أن هذه الأسرة بدأت تعيش أو تتغذى من بيت واحد. المملكة العربية السعودية قدمت المطارات، قدمت 6 و7 موانئ على البحر الأحمر، وقالت هذه تحت خدمة دول الخليج كاملة. سلاسل الإمداد تأتي من كل أنحاء العالم عبر البحر الأحمر لتصل إلى الكويت وتصل إلى البحرين وتصل إلى قطر وإلى بقية الدول. هذا هو التكامل، هذه الأهداف اللي أنت ذكرتها أستاذ مساعد ووردت في ميثاق مجلس التعاون الخليجي. هو التكامل، هو الوحدة الوطنية، هو الوقوف مع بعض خصوصا في أوقات الأزمات، هو التعاون في كل المجالات. وهذا ما يحقق الحقيقة، وأنت بتسأل بعد شوي أنه لا زال أمامنا الكثير لأنه أعمار الدول لا تقاس بالسنة ولا بالعشر ولا بالخمسين، أعمار الدول تقاس بالقرون. ولذلك أعتقد أن الأجيال القادمة سيكون أمامها الكثير من المشاريع لتبنيها على هذه القاعدة الراسخة القوية.
0: حتى نشعر أيضا بفخر أكثر خاصة في دول الخليج. خلنا نتكلم عن أهم الإنجازات الخليجية المشتركة فيما بينهم. تكلمت عن الأمن، تكلمت عن سلاسل الإمداد في الفترة الحالية، كلمنا أكثر عن مواضيع أخرى أيضا يعني تم إنجازها ومشاركتها وتعاونها خليجيا.
1: طبعا في المجال الأمني، وهذا مهم جدا، هو التنسيق المستمر سواء كان فيما يتعلق بالمخدرات أو ما يتعلق بالمرور، ما يتعلق بالشرطة، ما يتعلق بالتهريب، ما يتعلق بالمنظمات الإرهابية، هذه كلها على مستوى وزارة الداخلية. على مستوى وزارة الصحة التنسيق بين وزارات الصحة، ما يتعلق بالمستشفيات، ما يتعلق بالعلاج، ما يتعلق بالأمراض. عندنا في الرياض هنا ما شاء الله في يعني يأتوا من الكويت ومن البحرين للعلاج، وكذلك أيضا في دول الخليج الأخرى. ما يتعلق بالاستثمار، الاستثمارات الخليجية، العالم كله يأتي ليستثمر، أوروبا، أمريكا، الصين، روسيا، إذن هناك تنسيق فيما يتعلق بالاستثمار، ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق أيضا بإدارة المواني، ما يتعلق أيضا بإدارة المطارات، ما يتعلق أيضا بالأسواق الحرة، ما يتعلق أيضا بالتبادل التجاري، ما يتعلق أيضا بالتصنيع داخل منظومة الدول الخليجية، كذلك ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق أيضا بالحياة الفطرية وإنمائها، ما يتعلق أيضا بالبحار والشواطئ والثروة السمكية. إذا نحن الحقيقة أمام سلسلة كبيرة في مجال التعاون، ما يتعلق بالارتعاش، ما يتعلق أيضا بالتعليم، ما يتعلق أيضا بنظام العمل والعمال.

0: داخل المنظومة. إذا نحن أمام يمكن 40 أو 50 بند تم العمل عليها ويتم العمل عليها الآن. يكفي أني إذا بسافر للكويت ما عاد أفكر في جواز السفر، هويتي العادية أدخل بها الكويت، هذا حقيقة إنجاز. كذلك المواطن الكويتي أو البحريني أو يأتي المملكة العربية السعودية ويأتي بسيارته الطبيعية العادية ويكون مواطن مثل أي مواطن. ما يتعلق أيضا بالإقامة الدائمة، ما يتعلق أيضا بالاستثمار، أي مواطن خليجي يستطيع أنه يذهب إلى دولة خليجية أخرى وينشئ استثمار ويبني مشروعه ويدير مشروعه ويحول أمواله بكل أريحية. هذا الحقيقة إنجازات، ولا زال أمامنا الكثير. وأذكر كلمة للملك عبد الله رحمه الله عندما قال نريد أن ننتقل من مرحلة التكامل إلى مرحلة الوحدة، إن شاء الله أنها هذه قادمة في الطريق، سواء كانت فدرالية أو كونفدرالية. من أجل ماذا؟ نحن اليوم يا أستاذ مساعد حصدنا شيئا من تلك الحكمة عندما تعرضت دول الخليج إلى هذا العدوان الغادر الغاشم من إيران. وجدنا أنه ما يصيب الكويت يصيب السعودية، ما يصيب السعودية يصيب البحرين، ما يصيب الإمارات يصيبنا، يصيب عمان. كل دولة تشعر أنها نفس الجسم، ينطبق عليها مثل المسلمون في توادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى. ما يحدث في أي دولة خليجية أصبح يتأثر به الدولة الأخرى. ولذلك الحمد لله، والله أقولها وأنا صادق وليس في يوم عرفة، لا يمكن أحلف كاذبا بإذن الله، أن حياة المواطن السعودي لم تتغير قيد أمله، لم تتغير. وأعتقد أنك تتفق معي في الكويت وكذلك في البحرين وفي دولة الإمارات لم تتغير حياة المواطن. لماذا؟ لأن هناك تخطيط استراتيجي. في أزمة كورونا عندما توقف العالم كله خرج وزراءنا وقالوا عندنا مخزون استراتيجي لمدة عام، سواء كان في المواد الغذائية أو كان في الأدوية أو كان في كل، لم أرى صيدلية ولم أرى زحمة عند فرن ولا زحمة في بقالة ولم أرى رف خالي أبداً.
1: هذا إذا رجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا الثقة العالية بالله سبحانه وتعالى، وأيضا بالرجال الذين يدورون هذه الدول، وكذلك الرجال المخلصين من، وأيضا النساء المخلصات لهذا البلد اللي يعطون هذا البلد أجمل وأجود ما لديهم في هذه الحياة من خلال الإخلاص وأيضا التضحية لهذا البلد وحماية هذا البلد.
0: أحسنت، أنت أثرت نقطة جميلة، لأنه دائما هؤلاء القادة حكمتهم وبخبرتهم يحسنون اختيار الفريق الذي يعمل معهم.
1: الحمد لله.
0: ولذلك عندما يضع الرجل المناسب في المكان المناسب تكون هذه النتائج. انظر الآن النجاح الذي يتحقق في بلدك الثاني أو بلدك الأول المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، 3 مليون حاج من جميع أنحاء العالم يدارون بطريقة منهجية بسلاسة. الليلة 3 مليون وصلوا الآن إلى منى لقضاء يوم التروية. يا أخي الكريم، أعطني دولة في العالم مهما كانت قدراتها تستطيع أنها تدير ما يزيد من 4 أو 5 مليون في ليلة واحدة، لأن الليلة لازم كل الحجاج يبيتون في منى، ثم غدا كل هؤلاء الملايين سينتقلون إلى مشعر عرفات.
1: هذه من بركة الله عليكم، حفظكم الله ورعاكم.
0: في ساعات لسنا لوحدنا، معنا أنتم معنا وبدعائكم معنا بإخلاصكم معنا بروحنا، فالنجاح مشترك أستاذ مساعد، الإبداع مشترك، التميز مشترك. عندما أقيم كأس العالم في قطر كلنا، كل دول الخليج مع قطر
1: بالفعل.
0: هذا هو روح التعاون،
1: فرحة واحدة ومشاركة واحدة،
0: وهذه هي المنجزات. وهذه المنجزات عندما يأتي اليوم الوطني مثلا للسعودية وأنا في الكويت، لا أجد أي فرق. ما يحدث في السعودية أجده في مطار الكويت.
1: صدقني، إحنا في وزارة الإعلام بما أن الشيء بالشيء يذكر، أيضا نحن في وزارة الإعلام نوظف بعض البرامج إلى هذه الاحتفالية لأنها عزيزة على قلوبنا، وفرحكم هو فرحنا للأمانة.
0: نفس الشيء عندنا والله، نفس الشيء. يعني جاء اليوم السعودي مثلا، ما أنا في الإمارات، وجدت أنه الإمارات كأنك في الرياض، وجدتها في

0: في البحرين، وجدتها في، وأنتم بنفس الشيء عندما يأتي اليوم الوطني لأي دولة من الدول تجد إعلامنا يعمل بث مباشر ويعمل تغطية مباشرة وتتلون، تصبح الأعلام، وتجدنا في، تصبح حتى في الأسواق.
1: وهناك أيضا بث مباشر ومشترك فيما بيننا وبين الدول الخليجية عند مناسباتهم الوطنية كذلك. أيضا
0: بالضبط.
1: دكتور أحمد الشيري، كونك أنت كاتب وباحث في العلاقات الدولية، أريد أن أستثمر وجودك في هذه الدقائق للأمانة حول موضوع مساهمة المجلس في تعزيز العلاقات بين الشعوب الخليجية أيضا مع دول العالم.
0: هذا الحقيقة أصبح منجز واضح على مستوى العالم. في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات كان هناك من يحاول أن يزرع الفتن أو يلصق بنا الإرهاب أو التطرف أو التشدد، وخصوصا المملكة العربية السعودية. وحصل عندما كان هناك موجة الإرهاب التي اجتاحت المنطقة، كان لوقفة قادة دول مجلس التعاون والشعوب الخليجية والإعلام الخليجي دور بارز في إحباط مثل هذه المخططات وإبراز الصورة الحقيقية للشعوب الخليجية وللشعوب الإسلامية والعربية، وأن الدين والإسلام بريء من كل ما يلصق به. ولذلك نرى العالم اليوم يأتي إلى المملكة العربية السعودية، 100 مليون استقبلته المملكة العربية السعودية عام 25،
1: ما شاء الله.
0: ورفعنا شعار تعال إلينا لترانا، 100 مليون، ورؤية 2030 تستهدف أكثر من هذا العدد، وكذلك أيضا في بقية دول مجلس التعاون. إذن استطعنا الحمد لله أولا بالأفعال وليس بالشعارات، الأفعال الحقيقية، وأيضا بالتعامل الحقيقي. المواطن السعودي أصبح سفير، وكذلك البحرين والكويتي والقطري والإماراتي هو سفيرنا في الخارج. لذلك معظم دول العالم تستثني دول الخليج من التأشيرة، وأيضا تجد أنه الجواز الخليجي الآن في أي دولة من دول الخليج له تقديره وله أيضا مكانته وله أيضا احترامه، سواء كان في المطارات أو كان في الدول. أيضا المشاركات الفاعلة لدول الخليج سواء كان على في الملتقيات السياسية، الملتقيات الاقتصادية، على مستوى الفن، على مستوى الثقافة، على مستوى السياحة، في المهرجانات، في الفعاليات الدولية، أصبحت المنظومة الخليجية حاضرة في كل هذه الدول، طبعا بدعم القادة، بدعم المسؤولين، بتذليل كل العقبات والصرف بسخاء على هذه المشاريع وعلى هذه الخطط، حتى استطعنا أن نوصل رسالتنا إلى العالم. ما نشاهده اليوم من وقوف العالم مع دول الخليج في الأزمة الحالية، ما على ماذا يدل؟ يدل على احترام العالم لدول الخليج. كل دول العالم اتصلوا بولي العهد، واتصلوا أكيد بقادة دول الخليج، وأعلنوا عن وقوفهم مع دول الخليج، وأعلنوا عن تسخير كل إمكاناتهم مع دول الخليج، وأعلنوا وقوفهم أو مشاركتهم بكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات. هل هذا التقدير لدول الخليج جاء من فراغ ولم يأتي إلا من قناعة، ولم يأتي إلا من حقائق شاهدها العالم على هذه الدول؟ أولا لأنها تستثمر في السلام، وليس الدول حرب، وليس الدول دسائس، وليس الدول تسعى إلى زعزعة الأمن في دول العالم. أيضا تستضيف أكثر من 150 جنسية حول العالم يعيشون في أمن وفي أمان وفي سلام، ويعاملون كما يعامل المواطن بكل الإمكانات. هؤلاء هم رسل في هذه الدول في بلدانهم، وبالتالي هم يقابلوننا بنفس التقدير وبنفس الاحترام، وهذا يعطي دلالة على صواب وعلى حكمة هؤلاء القادة الذين جعلوا أمن دول الخليج وأمن المواطن وتطوره ونماءه هو هدفهم الذي يسعون إليه.
1: خلال هذه المسيرة الدكتور أحمد الشهري 45 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، حتى نتعلم من الفترة القادمة، ما هي أبرز التحديات التي واجهت مجلس التعاون خلال هذه المسيرة؟
0: بدون شك أستاذ مساعد، كان هناك تحديات سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، وكذلك أيضا

العالم المتغير، وأيضا هناك الرغبات، أو ما تعلم أنه العالم يريد أن تبقى دول الخليج دول استهلاكية،

0: عام 81 واليوم نجد الفرق الكبير، نجد التبادل التجاري مختلف، الناتج المحلي في وقت من الأوقات كان 100% من البترول،
1: واكتسبنا خبرة كبيرة للأمانة.
0: نعم
1: الدكتور أحمد الشهري، كرسالة أخيرة بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، ماذا تقول لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت؟
0: أقول أولا رحم الله المؤسسين،
1: آمين،
0: وحفظ الله وبارك ووفق هؤلاء القادة الكبار العظام الذين الحقيقة هم مدارس في التنمية وفي البناء وفي الحكمة وفي تجنيب شعوبهم الويلات والحروب والمخاطر. كذلك أيضا أقول بارك الله في هذه الشعوب العظيمة الوفية الكبيرة التي دائما تلتف حول قادتها سواء في السراء وفي الضراء، وتقدم الصورة المشرقة والنموذج الفعال في كيف تكون المواطنة الحقيقية. أيضا نقول أنه هذه التحديات والمستقبل مليء بالتحديات، ولذلك أعتقد أننا دائما نحتاج إلى الدروس المستفادة، نحتاج إلى المزيد من اللحمة، نحتاج إلى المزيد من التعاضد، نحتاج إلى المزيد من التنسيق، نحتاج إلى المزيد من أيضا من القفز على بعض الخلافات البينية، وهذا يحدث في كل أسرة وفي كل بيت وهذا أمر طبيعي. نحتاج، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، إلى أن نقوي بنيتنا العسكرية والدفاعية والأمنية، وقد الحمد لله أثبتنا في الأزمة الأخيرة كيف استطعنا أن نحيد خطر أكثر من 95% من هذه الاستهدافات، وهذا يدل على شيء، يدل على أن هذه البلاد استثمرت في أبنائها وفي بناتها. نحن بحاجة إلى المزيد من هذا الاستثمار، نحن بحاجة إلى المزيد من بناء قدراتنا الدفاعية، نحن محتاجين أيضا إلى أيضا بناء قدراتنا الصناعية. لماذا؟ لأننا أمام مستقبل وأمام أيضا أجيال قادمة تنتظر منا المزيد. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والسلام.
1: اللهم آمين. مستمعينا، باسمكم كل الشكر للكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الشهري من المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه المداخلة اليوم معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: كويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي، هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم، هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي الطلبة الفائزين في التصفية النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمه العاشر، مشيداً بما حققوه من تميز يعكس وعياً ثقافياً معرفياً متقدماً ويجسد حرص أبناء الكويت على القراءة والمعرفة والإبداع. وأكد الوزير الطبطبائي عقب حفل التكريم أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة

مرة للدعم الأسري والتربوي وجهود الميدان التعليمي في تعزيز ثقافة القراءة بين الطلبة. أعربت وزارة الخارجية عن بالغ اعتزاز دولة الكويت بالذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت مسيرته المباركة عام 1981 تجسيداً لرؤية استراتيجية بعيدة المدى وإرادة موحدة استندت إلى عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك بين شعوب دول المجلس. وذكرت الوزارة أن دولة الكويت تستذكر بكل فخر دورها الريادي في تأسيس هذا الكيان الخليجي انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، كما تستحضر حكمة القادة المؤسسين رحمهم الله الذين أرسوا دعائم مسيرة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التكامل الفاعل والتعاون البناء. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إطلاق رحلاتها التجارية إلى 12 وجهة صيفية جديدة ضمن خطتها التشغيلية لموسم صيف 2026 اعتباراً من يونيو المقبل، لترتفع بذلك شبكة وجهاتها إلى 54 وجهة حول العالم. وقالت الشركة إن الوجهات الجديدة تشمل سارايفو وملقا والإسكندرية وشرم الشيخ وصلالة ونيس وفيينا وأنطاليا وبودروم وطرابزون وميكانوس وزيورخ، مؤكدة أن الخطوة تأتي تلبية للطلب المتزايد على السفر وتوفير خيارات سياحية وترفيهية متنوعة للمسافرين خلال موسم الصيف. وفي أخبار رياضية، اختتمت منافسات الجولة 16 من دوري زين الممتاز لكرة القدم بتعادل العربي مع الجهراء بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد مبارك العيار، فيما حقق القدسية فوزاً على التضامن بهدف دون رد على استاد نايف البدر. وشهدت مباراة العربي والجهراء تقدم الجهراء عبر التونسي عمر زكري في الدقيقة 53 قبل أن يدرك بدر طارق التعادل للعربي في الدقيقة 89، بينما حسم القدسية مواجهته أمام التضامن بهدف وحيد ليواصل نتائجها الإيجابية في البطولة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

حياكم الله معنا مستمعينا في برنامج إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم إلى أخبارنا المنوعة. مليحة الوطني 210,000 عام من الحكايات في قلب الصحراء.

في قلب المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة لا تبدو مليحة مجرد موقع أثري عابر، بل مساحة مفتوحة على تاريخ طويل يروي بدايات الإنسان في شبه الجزيرة العربية، ويكشف كيف استطاع الإنسان الأول التكيف مع البيئة الصحراوية منذ آلاف السنين. هنا تتحول الرمال والجبال والتكوينات الصخرية إلى صفحات حية توثق رحلة الإنسان والطبيعة معا. ويعد منتزه مليحة الوطني واحدا من أبرز المواقع التاريخية والجيولوجية

في المنطقة، إذ تشير المكتشفات الأثرية إلى أن الحضور البشري في الموقع يعود لأكثر من 210 ألاف عام عبر أدوات حجرية ومستوطنات قديمة وهياكل عظمية، تؤكد أن مليحة كانت محطة مهمة في تاريخ الإنسان القديم وتنقله عبر الجزيرة العربية. وتكشف هذه المكتشفات عن الدور المحوري الذي لعبته المنطقة بوصفها معبرا طبيعيا للحضارات البشرية القديمة، إلى جانب ما تعكسه من تشابه في أنماط الحياة الصحراوية مع مناطق أخرى في الجزيرة العربية مثل الربع الخالي وصحراء النفود، ما يمنح الباحثين صورة أوضح عن العلاقة القديمة بين الإنسان وبيئته الصحراوية. وكان قد أعلن رسميا عن تأسيس منتزه مليح الوطني في إبريل من عام 2024 قبل افتتاحه للجمهور في فبراير من عام 2025 على مساحة تتجاوز 34 كيلومترا مربعا، وكان تحت إشراف الهيئة الخاصة بالشارقة للاستثمار والتطوير باسم شروق، ضمن رؤية تهدف إلى حماية الإرث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمنطقة، مع تقديم تجربة متوازنة تجمع بين الحفاظ على البيئة وإتاحة المعرفة للزوار. ولا تتوقف أهمية مليحة عند بعدها التاريخي فقط، بل تمتد إلى تكويناتها الجيولوجية النادرة التي تعود إلى نحو 93 مليون عام، حين كانت المنطقة جزءا من محيط قديم، وهو ما تظهره الأحافير والطبقات الصخرية المكتشفة في الموقع والتي توثق وجود. وكما يحتضن المنتزه تنوعا بيئيا لافتا يضم الغزال، الثعلب الرملي، وعددا من الزواحف والطيور المحلية وكذلك المهاجرة.

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي الإذاعة على الهواء. لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان، أما من التقديم رافقتكم أمام المذيع محدثكم مساعد السوارج، أما التنسيق والمتابعة فالراجل السلي، الهندسة الإذاعية أحمد آرتي، التنفيذ على الهواء علي غلوم، ولكم كبرى التحايا من مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصداً فلكياً على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين، الأولى الهواية والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: نرحب بحضراتكم معنا في هذه الحلقة من جولة إخبارية، ونبدأ هذه الجولة بقضايا سياسية. الضغوط الدبلوماسية الأمريكية تتصاعد على إيران بالتزامن مع تحركات استراتيجية في الممرات المائية الحيوية، وسط مساعي تقودها واشنطن لإبرام اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي ويحافظ على المصالح الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. هل تعكس برأيك لغة ترامب اتفاق عظيم أو لا اتفاق، استراتيجية تفاوضية حقيقية أم أنه مجرد ضغط إعلامي برأيك؟
1: لا أعتقد أنه بالفعل توجد مفاوضات حقيقية. الدخول الإقليمي والعربي والدولي القوي جدا على خط المفاوضات كان له وزن كبير وردم جزءا من الفجوة والهوة الكبيرة في مواقف الطرفين،
0: نعم،
1: لكن كل هذا لم يكفي للخروج بمذكرة تفاهم أو اتفاق إطار ينهي حالة الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات شاملة. ما يجري الآن ليست مفاوضات شاملة، هي مفاوضات إطارية لرسم إطار. الإطار يعني أن يكون هناك اتفاق على النقاط التي تكون على جدول أعمال المفاوضات الشاملة، لكن للدخول إلى تلك المفاوضات يجب أن يكون هناك اختراق في بنود أساسية لها علاقة بمخزون اليورانيوم المدفون تحت الأرض، لها علاقة بمسألة التخصيب على الأراضي الإيرانية، وقبل ذلك لها علاقة بإعادة فتح مضيق هرمز.
0: نعم،
1: على الرغم من الزخم الدولي الكبير والوساطات والتدخل المباشر من بعض الدول على خط الوساطة وتقديم أفكار، إلا أن كل ذلك لم يؤدي إلى نتيجة حتى الساعة، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى المواقف المتباعدة جدا بين الطرفين. لابد من أن يكون هناك